0: هذه مقاربات لها علاقة بحصر وتجميع السلاح، لكن بالنسبة لإسرائيل هذا يعني انتقال فعلي للمرحلة الثانية، وهذا يعني أن هناك لجنة للتحقق يجب أن تقوم بالتحقق من مدى التزام إسرائيل بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وإلزامها بتفاصيل المرحلة الأولى وفي مقدمتها للبروتوكول الإنساني، وهذا سيضرب جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على فكرة إبقاء واقع الإبادة في قطاع غزة، تأبيد الأوضاع الكارثية وإعدام أي مقومات للحياة داخل القطاع، مما يعني دفع الكتلة الديموغرافية الموجودة إما للبقاء وانتظار الموت بأشكاله المتعددة، سواء الموت القصف والدمار أو الموت بفعل الوضع الكارثي وعدم توفر العلاج أو البحث عن خيارات للهجرة ضمن ما يسميه الاحتلال ويطلق عليه مصطلح الهجرة الطوعية. هذا يعني أن إسرائيل اختارت أن تبقي هذا الواقع، أن تبقي العدوان قائما وأن تصعد العدوان بشكل أكثر وحشية ودمارا، بما يخدم الهدف الاستراتيجي الذي ذكرناه ويخدم أيضا الحاجة الانتخابية لبنيامين نتنياهو. وللأسف مجلس السلام وكوشنر في زيارته الأخيرة إلى تل أبيب التي كان يفترض أن يثبت فيها مع إسرائيل وقف العدوان في قطاع غزة أو على الأقل بين مزدوجين خفض العدوان في القطاع، منح لإسرائيل ما يسمى بحقها في الدفاع عن نفسها، وإسرائيل عندما اختلقت الذريعة وهي ذريعة تافهة جدا وغير واقعية المرتبطة بالطائرات الورقية وهي طائرات يلهو بها الأطفال في قطاع غزة، هي عمليا ذهبت باتجاه اختلاق شكل من أشكال الاشتباك، وكأن هناك طرفين مشتبكين داخل القطاع، وكأن المقاومة الفلسطينية بدأت باشتقاق قواعد اشتباك. هذا أمر عاري عن الصحة، عمليا إسرائيل مارست ما وصفه كوشنر باعتباره حق الدفاع عن النفس عبر تمثيلية كبيرة نسجتها هي وخلقتها هي، والآن تمارس
1: طيب يعني هنا يطرح سؤالان. نعم أستاذ أحمد لو تسمح لي، هنا يطرح سؤالان. السؤال الأول، إذا كانت إسرائيل لا تريد المضي بخطة السلام، ما هو البديل الذي تبحث عنه؟
0: إسرائيل تريد من خطة السلام عنوان واحد فقط، أن هذه الخطة هي تقلل النقد الدولي لإسرائيل، بالمعنى الفعلي هي تريد أن تحول هذه الخطة إلى ستار لاستمرار الإبادة، خفض وتائر العدوان بالشكل الذي تريده إسرائيل وقتما أرادت وكيفما أرادت، لكن بالنسبة للعالم هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما على الأرض هي تستمر في السيطرة، توسع هذه السيطرة وتزيد من العدوان وتبقي الأهداف الاستراتيجية حاضرة، وتريد من أهداف خطة الرئيس الأمريكي تريد من مراحل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون مراحل معبرة عن أهداف الحرب الإسرائيلية. المرحلة الأولى استعادة فيها الأسرى، والمرحلة الثانية يريد أن يفكك البنية الوطنية في قطاع غزة بالشكل الكامل عبر التمسك بعنوان نزع السلاح باعتباره العنوان الوحيد للنقاش بالمعنى الفعلي. لكن عمليا إسرائيل لا تريد أن تقدم أي التزام في هذه الخطة، لا تريد أن تقدم أي تنازل فعلي في هذه الخطة، والأهم وأكثر التفاصيل حساسية بالنسبة لإسرائيل هي لا تريد أن تسحب ولا لمتر واحد من قطاع غزة، هي تريد كخلاصة لحرب الإبادة أن تحول هذه الأرض إلى أرض بلا سكانها، مما يعني احتلال مجاني وتمهيد بالدمار الذي أجرته آلة الحرب الإسرائيلية لعودة الاستيطان إلى قطاع غزة.
1: هذا يعني أن المرحلة الثانية لن تدخل حيز التنفيذ أبدا، لأن من مقتضياتها الانسحاب الإسرائيلي.
0: لا أفق فعليا لدخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ إلا في حالة واحدة، أن مجلس السلام عاد لأصل التفويض الذي منح له من مجلس الأمن، أي أنه مجلس يشرف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، يقف على خطوة واحدة من كل الأطراف ويشخص من الطرف الملتزم ومن الطرف غير الملتزم. حتى الآن مجلس السلام حاد بشكل واضح وفج عن هذا الدور، وهو منحاز لإسرائيل بشكل كامل، وهو يقدم لإسرائيل كل الأغطية اللازمة للاستمرار في عدوانها، وحتى الآن رغم كل الغارات رغم كل الاغتيالات رغم كل الدمار الذي يمارس في قطاع غزة بشكل يومي وحالة الدمار الوحشي التي مارست اليوم واستهدفت منشآت وأعيان مدنية مثل محطة لتحلية المياه ومساجد وبعض المنازل التي بقيت قائمة في قطاع غزة، لم يصدر عن مجلس السلام ولا تصريح واحد بالمعنى الفعلي يدين هذا السلوك الإسرائيلي، وكأن هناك تفاهم ضمني ما بين الفريق المسيطر في مجلس السلام وبين إسرائيل على هذه الحملة. أعتقد أن السلوك الإسرائيلي أيضا ينسف كل ما مرر من مجلس السلام من رسائل بعد التصريحات الإسرائيلية التصعيدية والتي قيل فيها للفصائل الفلسطينية أن هذه التصريحات هي مجرد تصريحات إعلامية من بنيامين نتنياهو نتيجة للوضع الانتخابي الحساس له. عمليا إسرائيل بالمعنى الفعلي وبالمعنى الواقعي نسفت كل هذا وأكدت أن مجلس السلام

0: حتى
1: يعني
0: الآن
1: ما
0: هو
1: تفضلت
0: مجلس
1: به
0: متحدة إسرائيل أعتقد.
1: ينقلني لو تسمح لي إلى السؤال الثاني الذي يعني أنتجته الافتتاحية التي تفضلت بها قبل قليل، وهو تكريس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بين ظفرين. هل هو تكريس مطلق وبدون أي ضوابط، وكيف يمكن تبريره أمام المجتمع الدولي؟
0: حتى الحديث عن فكرة الدفاع عن نفسه، الدفاع عن نفسه ضد من؟ ضد 2 مليون فلسطيني مقهورين وعزل ولا سلاح معهم ولا أي إمكانية للدفاع عن أنفسهم في وجه هذا العدوان الإسرائيلي. هو عمليا تفويض للعدوان، عمليا تفويض لاستمرار الإبادة، تفويض وغطاء بالمعنى الدولي وإيجاد المبررات اللازمة لإسرائيل تقدمها أمام المجتمع الدولي، وكأنما يجري هو عملية دفاعية ضد أهالي قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار أخذت قرارا واضحا وصريحا وعبرت عنه بالمعنى الميداني، هي إيقاف كل العمليات العسكرية والالتزام الكامل باتفاق وقف اطلاق النار، وحتى الالتزام الكامل بنقل الحكم إلى مسؤولية لجنة التكنوقراط. وكذلك لم نلمس نحن كباحثين وكعاملين في العمل السياسي ولنا يعني قدرتنا على الرصد الميداني والرصد السياسي أي شكل من أشكال المظاهر المسلحة في قطاع غزة، أي منظور فلسطيني باتجاه بلورة قواعد اشتباك جديدة. الواضح لنا أن الموقف الفلسطيني ما زال موقف متمسكا باتفاق وقف اطلاق النار ومتمسكا بهذا المسار باعتباره المسار الرئيسي لوقف الإبادة بشكل كامل. السلوك الإسرائيلي والحديث عن الدفاع عن النفس هو مجرد توفير لغطاء أمريكي وغطاء من مجلس السلام لعملية العدوان في قطاع غزة والقتل المستمر في قطاع غزة. واعتقد أن هذا يتطلب أولا حالة من التنبه الدولي لما يجري داخل القطاع. ما يجري فعليا أن حرب الإبادة ما زالت مستمرة، الوتائر تختلف، الأدوات تختلف، والأشكال تختلف، لكن حالة القتل اليومي هي الثابت الوحيد في قطاع غزة. وهذا يعني أن المطلوب من الوسطاء مكاشفة مع المجتمع الدولي، مكاشفة مع مجلس الأمن بشكل واضح حول ما يجري في قطاع غزة، ليشخص هذا الأمر بشكل دقيق ويقال أن الطرف الفلسطيني قدم كل ما عليه، لدرجة أنه قدم كل المرونة التي طلبت منه في موضوع التزامات المرحلة الثانية، بينما إسرائيل لا تلتزم بشيء ومجلس السلام يحيد بشكل كبير عن التفويض.
1: طيب
0: الذي منحناه
1: أستاذ
0: في
1: أحمد
0: مجلس الأمن
1: يعني
0: مما يعني أن هناك موقفا مطلوبا. نعم
1: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الحسابات الانتخابية لنتنياهو وحكومته وخاصة الجناح الأكثر تطرفا في هذه الحكومة، ما الذي يمكن قوله؟ وهل يمكن أن يكون هذا التصعيد مؤقتا بناء على هذه الحسابات ينتهي بالانتهاء من الانتخابات؟
0: هو بالطبع يمكن ربط التصعيد ووتيرته بما يجري في العملية الانتخابية، لأن هناك حالة من المزاودة الإسرائيلية الداخلية، وغزة تقع في قلب هذه المزاودة، بل بأنها بالمعنى الفعلي الملف الأكثر حساسية الذي يذكر بنيامين نتنياهو بالفشل. ويعلم بنيامين نتنياهو أن الوصول لاتفاق في قطاع غزة وإنهاء حرب الإبادة يعني عودة النقاش بالمعنى الفعلي في الفشل في 7 أكتوبر أولا، وفي الجدوى الاستراتيجية لكل هذه العمليات الحربية والحروب الممتدة التي شنت في المنطقة. أذكر هنا أن صحيفة معريف قبل يوم واحد من ادعاء بنيامين نتنياهو حول الطائرات الورقية كانت قد تحدثت بوضوح أن التخديرات الرئيسية أن نتنياهو لن يغلق أي من الجبهات المفتوحة في المنطقة، وأنه سيذهب للتصعيد في أحد هذه الجبهات. وكان التخدير الإسرائيلي، تخدير الإعلام العبري، أن هذه الجبهة هي جبهة قطاع غزة، لأنها الجبهة الأسهل، الجبهة الأكثر حساسية، والجبهة التي دائما تعود إلى النقاش الداخلي. لكن هل هذا يتغير بانتهاء الانتخابات؟ أعتقد لا، هناك إجماع في إسرائيل، إجماع لدى المعارضة وإجماع لدى الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف على أن غزة يجب أن تبقى في هذا الواقع الكارثي، غزة يجب أن تبقى مقهورة ولا يجب أن يسمح باستعادة الحياة في قطاع غزة. وحتى قادة المعارضة عندما يستعرضون برامجهم الانتخابية هم يبنون هذه البرامج على فكرة البقاء طويل الأمد داخل قطاع غزة وعدم الانسحاب. هذا يعني أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع متعطش للدماء بشكل كبير، هو مجتمع يريد أن يستثمر في الإبادة بشكل أساسي، وهذا يعني أن المطلوب الآن تحرك دولي أكثر فعالية في الضغط على كل المكونات الإسرائيلية، ليعلم الجميع أن وقف الإبادة ليس منة من إسرائيل، بل يجب أن يكون هناك فرض بالمعنى الدولي على إسرائيل لتوقف هذه الإبادة وتفكك مفاعيل هذه الإبادة، وأن يكون هناك فرصة حقيقية لاستعادة الحياة لأهالي قطاع غزة، وأن لا يبقى أكثر من 2 مليون فلسطيني حابسي لحالة القهر، حابسي لحالة الدمار، حابسي لحالة الموت المستمر. وهذه يعني وصمة عار ستلاحق كل المجتمع الدولي الصامت أو الذي يتبنى مواقف شكلية وغير جوهرية ولا تمارس ضغطا فعليا على إسرائيل وعلى من يضمن لإسرائيل ويوفر لإسرائيل هذه المساحة، وهي الولايات المتحدة التي كان يفترض أن تكون الضامن الرئيسي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أطلق أساسا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تعلن القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت من تدمير نحو 50 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، وأسرى عشرات العناصر في محور الصحراء الذي يشمل المناطق الصحراوية شمالية وغربية السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
1: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوات الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد، بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا، وقربها من الحدود يجعل لها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة، وأن نحو 13 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8 ملايين و700 ألف نازح داخل البلاد. دبلوماسيا، المسار لم يمت لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار رباعي نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي شهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب.
0: ينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي جمال الشهيد. أستاذ جمال، أهلا ومرحبا بك. مع التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها، ما الذي تخبرنا به الخريطة على مسارح المواجهات؟
2: بداية تحياتي لك ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام أينما كانوا. نعم، المشهد العسكري السوداني تحرك بشكل جيد، وفي محور الصحراء وهو المحور الهام جدا من ناحية الاستراتيجية، إذ أنه يعني يعتبر من أهم الممرات التي تؤدي إلى دخول الدعم إلى السودان ليغذي الحرب. وبالتالي القوات المسلحة السودانية ركزت في استراتيجيتها على تجفيف مواقع منافذ الدعم لميليشيا الدعم السريع، ومن ثم قطع سلاسل الإمداد. ويعني يمكن هذه ليست المرة الأولى أن تقوم القوات المسلحة بالضرب على أرتال من المتحركات غادمة من داخل ليبيا أو من تشاد إلى السودان محملة بالأسلحة والذخائر والعتاد. وبالتالي كانت بالأمس ضربة كبيرة جدا تمكنت من خلالها القوات المسلحة من الرصد يعني رتل كبير جدا من الثيارات القتالية والوقود والمواد تموين القتال في طريقها إلى داخل السودان. والعبرة ليست هي في عدد العربات التي تم تدميرها أو الاستيلاء عليها، إنما في المكان وفي التوقيت.

0: وبالتالي هذا يعتبر نجاح للقوات المسلحة السودانية الممثلة في القوات الجوية والقدرة الجوية السودانية. القدرة الجوية السودانية الآن أصبحت يعني منظومة متكاملة من الرصد والاستطلاع والتشويش إلى السيطرة الجوية، كذلك الحال إلى التعامل. وبالتالي أعتقد أن الآن ميليشيا الدعم السريع تواجه مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة الإمداد. والإمداد يعتبر من أهم الوسائل الهامة لإدامة أمد القتال. وبالتالي طالما أن القوات المسلحة الآن وصلت إلى هذا المستوى، فهي الآن يعني بتحاول أن تجد منافذ جديدة للإمداد من خلال محور النيل الأزرق ومن خلال هروب إلى مواقع أخرى. ولكن هذه المنطقة الآن أصبحت غير آمنة لميليشيا الدعم السريع، تسيطر عليها القوات المسلحة بشكل تام. أي حركة في هذا الاتجاه يتم الانقضاض عليها بواسطة الطيران العسكري الحربي والطيران المسير السوداني.
1: أستاذ جمال، أهمية محور النيل الأزرق من الناحية العسكرية وبشيء من التفصيل لو سمحت، لأنه يتم التركيز عليه مؤخرا بشكل كبير.
0: نعم، محور النيل الأزرق هو يعني فتم فتحه مؤخرا بعد أن تم الضغط عسكريا على ميليشيا الدعم السريع في محاور كردفان ومحور الصحراء من خلال ولاية دارفور شمال وغرب دارفور. وبالتالي هربت الميليشيا إلى هذا الاتجاه في محاولة لمشاغلة القوات المسلحة وتشتيت جهودها. هذا المحور يمكن يعني يتم تنشيطه من فترة لأخرى، ويمكن تاريخيا منذ الحرب الجنوب الحرب مع الحركة الشعبية مع جون غرن كان يستخدم هذا المحور كمحور ثانوي لتشتيت جهود القوات المسلحة، ومن ثم يعني توزيع الجهد العسكري. القوات المسلحة أيضا هي لم تقفل هذه الاتجاه، وكانت يغيظة جدا وتصدت لميليشيا الدعم السريع أكثر من مرة. ويعني هو الآن تتم استخدام دولة أثيوبيا، كل القوات التي تتحرك من هذا الاتجاه هي تأتي من داخل أثيوبيا. يعني يمكن طبيعة تداخل المنطقة جغرافيتها وتضاريس لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بأي عمل عسكري لمدينتي كرموك أو جيسان إلا من خلال العمق من داخل العمق الأثيوبي. إذن أثيوبيا الآن متورطة في حرب السودان، وبالأمس واليوم كانت هناك طيارات مسيرة تأتي من داخل العمق الأثيوبي، ولكن بفضل الله تعالى تمكنت القوات المسلحة والدفاعات الجوية والأرضية من الانقضاض على هذه الطائرات الاستراتيجية.
1: انشقاقات كبيرة في صفوف ميليشيات الدعم السريع وأيضا أسر أعداد من مقاتليها، ما الأسباب وكيف يمكن أن يؤثر هذا على القوة الفعلية للميليشيا على الأرض؟
0: نعم، يمكن الانشقاقات التي حدثت مؤخرا في صفوف الميليشيا هي لم تكن من فراغ، انما هنالك اسباب وهنالك مسببات. الميليشيا يمكن الضغط العسكري الذي واجهته من الجيش السوداني والقوات المسانده لها كان يعني ضغط كبير جدا، ادى الى استهداف واستنزاف الميليشيا في عدد من المحاور. وبالتالي يعني ومع اطاله امد الحرب بدأت تظهر هناك تنمر، وبدأت تظهر يعني حالة من السخط وحالة من الوصاية تفرضها بعض المكونات داخل ميليشيا الدعم السريع. تعلم أن هذه الميليشيا هي مملوكة لعائلة دقلو، والمنتسبين لهذه العائلة يفرضون وصايا على باقي المكونات القبلية الأخرى. بالتالي هذا الضغط ويمكن المتأخرات المالية وكذلك يعني السياسات داخل الميليشيا بإضافة إلى العامل الجوهري الأساسي وهو غياب المشروع وغياب المشروع الوطني والمشروع السياسي. يمكن كل الذين حضروا من ميليشيا الدعم السريع ويعني صرحوا لوسائل الإعلام السوداني أنهم لم يجدوا مشروع طيلة وجودهم في داخل هذه الميليشيا. أصبحت الآن ميليشيا للضغط على المواطنين والضرب والاستنزاف وهكذا يعني. وبالتالي كل هذه الأسباب دفعت العديد من المنتسبين لهذه الميليشيا بالخروج من ميليشيا الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني. يمكن الآن وصلت أعداد كبيرة جدا وانضمت إلى الجيش السوداني بكامل عتاده، وهنالك أنباء عن يعني مجموعات أخرى الآن تعتزم الخروج والانضمام إلى الجيش السوداني.
1: هذه المواجهات أستاذ جمال كيف تؤثر على الأوضاع الإنسانية التي هي بالأصل متفاقمة في مختلف المناطق، وهناك أيضا خصوصية هنا لولاية النيل الأزرق الذي حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية فيه؟
0: نعم، كما ذكرت لك أن الحرب في السودان الآن يعني تثير في ثلاثة محاور متوازية: المحور الميداني والمحور الإنساني والمحور السياسي. وبالتالي في المحور الإنساني هو اللي يعتبر الأصعب، وهو يعني لأن الميليشيا ميليشيا الدعم السريع هي كانت تستهدف المواطنين وتقوم بتجويع المواطنين وتشريد المواطنين وتهجير المواطنين غثريا. يمكن كل المدن التي يعني خرج منها المواطنين خرجوا

0: من طريق الإذلال والضرب وهكذا يعني، وكل ذلك كان بطريقة ممنهجة. حتى الآن مليشيا الدعم السريع تضرب على المواطنين العزل بالمسيرات في المساجد والأعيان المدنية وفي المستشفيات والأسواق، دلالة على أن الحرب الآن هي ليست مع الجيش السوداني إنما تستهدف أيضا المواطن السوداني. مليشيا الدعم السريع ترمي إلى هذه الاستهدافات وهذه الانتهاكات يعني فرض سياسة معينة على المواطن السوداني للقبول بهذه الميليشيا. ومعلوم أن الميليشيا الآن أصبحت يعني لا تحوذ على أي غدر من الاهتمام أو الاحترام في وجدان الشعب السوداني، وذلك من واقع الانتهاكات الجثامة التي قامت بها في حق الشعب السوداني. يمكن يعني كما ورد في تقريركم أن هناك يعني 13 مليون سوداني نزحوا غثريا بفعل ميليشيا الدعم السريع وفعل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا. والان يعني هذا يحتاج المسارات، تحتاج الى مسارات امنه، تحتاج الى يعني اجواء لتمرير الاغاثه. الدوله السودانيه سمحت بفتح كل الممرات الانسانيه، ولكن ميليشيا الدعم السريع هي التي تعرقل وهي التي يعني دائما يعني تؤثر على حركه الغوافل الانسانيه للدخول الى المدن والى المواطنين.
1: ما الحلول أستاذ جمال لإيصال الدعم للفئات المتضررة والفئات التي تعاني من مأساة إنسانية وتأمين هذه الطرق وتأمين هذه المواد الإنسانية والإغاثية العاجلة التي يجب أن تصل إليهم؟
0: نعم، هذه تحتاج الى تضافر جهود. يعني يمكن يعني المجتمع الدولي يعلم تماما ان العراقيل التي تضعها ميليشيا الدعم السريع في سبيل يعني اعتراض وصول المساعدات الانسانيه، وكنا نحن نتوقع من المجتمع الدولي ان يطلع بدوره يعني لاصدار قرارات يعني قوي جدا من شانها لتصنيف ميليشيا الدعم السريع كميليشيا ارهابيه. هذه الميليشيا ظلت تقتل وتغتصب وتتعدى على المواطنين الابرياء، والمؤسسات الدولية يعني فقط تصدر بيانات شكلية تعبر فيها عن القلق والجذع وهكذا، ولكن لا توجد حتى الآن ضغوطات واضحة جدا على هذه الميليشيا. يعني على سبيل المثال يعني غادة الميليشيا الآن يتجولون بين دول الجوار ويتحركون بكل حرية. حتى هذه اللحظة لم نجد يعني قرارات واضحة جدا يعني تصنف هذه الميليشيا، بما أن الآن ارتكبت جرائم تصل إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكن المجتمع الدولي ظل صامتا في القضية السودانية، ولو حدث ذلك في أي دولة من دول العالم الآخر لكان الأمر غير ذلك.
1: يعني نحن هنا نتحدث عن الشق ربما السياسي للموضوع، ولكن إنسانيا تحدثت قبل قليل عن أن الميليشيات تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات المتضررة والمحتاجة إليها، وهذا ما كنت بالضبط أريد أن أعرف وجهة نظرك فيه حول إمكانية تسهيل وصول هذه المساعدات والحد من هذه العراقيل.
0: نعم، الحل الوحيد هو في تقديري القوات المسلحة تصل إلى كل منطقة وتؤمنها. تعلم أخي العزيز أن القوات المسلحة في خلال الفترة الماضية منذ بداية الحرب في 15 من أبريل من العام 2023 قامت بمجهودات كبيرة جدا وتطهير يعني عدد كبير من المناطق والولايات المختلفة في السودان، وقامت بتحريرها وإزاحة ميليشيا الدعم السريع منها. الآن عادت إليها الاستقرار وعاد المواطنين وتنثاب الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل جيد. الحل هو أن تمضي القوات المسلحة في الحسم العسكري ونظافة كل هذه المناطق من ميليشيا الدعم السريع وفتح المسارات الإنسانية لوصول الإغاثة والمعونات الإنسانية. الآن القوات المسلحة يعني قطعت شوط كبير جدا في هذا الاتجاه وتمضي بشكل جيد في خطتها الرامية إلى تطهير كافة الأراضي السودانية ومن ثم تأمينها وإعادة المواطنين الشرفاء. حاليا يمكن أكثر من 5 مليون مواطن سوداني عادوا إلى حرم الوطن الآمن من المناطق التي هجر منها بفعل هذه الميليشيا، والآن الحياة هناك مستقرة ولا يوجد أي ما يعرقل يعني سير المساعدات الإنسانية في المناطق التي تواجد فيها الجيش السوداني. أما المناطق التي تواجد فيها ميليشيا الدعم السريع هي المناطق التي تعاني من شح المساعدات الإنسانية، وذلك بفعل هذه الميليشيا كما ذكرت لك.
1: على ضوء التطورات الميدانية، كيف يبدو اتجاه المسار السياسي في البلاد؟
0: نعم، المسار السياسي هو أكثر يعني ربما كان فيه تعقيدات، ولكن يعني الدولة السودانية الآن ابتدرت حوار سوداني سوداني بغرض جمع يعني كل القوى السودانية داخل السودان للتوافق ومن ثم توزيع دائرة المشاركة ومن ثم التفاهم السودانيين كل القوى السودانية والمدنية. هو حوار معني بالمدنيين، والقصد منه يعني مناقشة أسباب الحرب، وكذلك الحال

0: يعني غض على الطريق امام كل المبادرات الخارجيه. نعلم اخي ان في الفتره السابقه كان هناك مبادرات خارجيه كلها تاتي في شكل وصايه وتاتي هي يعني تفرض علينا مغاربات صعبه شويه على السودانيين، يعني تساوي فيها بين الجيش السوداني وبين ميليشيا متمرده حملت السلاح وغدرت السودانيين. وبالتالي اذا الحوار المطلوب الان هو حوار سوداني سوداني، حوار وطني داخل السودان. القوى السياسيه الان منقسمه، مجموعه من القوى السياسيه بالامس عقدت اجتماع في اديس ابابا وكانت يعني عارضت فكره الحوار داخل السودان وقالت انها لا يمكن ان تاتي الى داخل السودان. وفي الواقع اننا نرى ان السودان الان عدد كبير جدا من القوى السياسيه والمدنيه موجوده داخل السودان. وبالتالي اذا الحوار الان ماضي والدوله ترتب الى هذا الحوار، واعتقد ان في الفتره القريبه القادمه ان شاء الله تشهد حوار سوداني سوداني يناقش كل قضايا الدوله السودانيه بعيدا عن التاثيرات العسكريه، هذا الى جانب الاستمرار العمل العسكري. العمل العسكري لن يتوقف، هذا هدف والقصد منه هو نظافه كل الاراضي السودانيه من الميليشيا وتهيئه الاجواء لعوده المواطنين الشرفاء الى المناطق التي نذبح منها بفعل هذه الميليشيا.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي جمال الشهيد.

0: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع حلول الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، بينما تجمع كييف بين مواجهة الضربات الروسية على مدنها ومحاولة تثبيت مواقعها على جبهات القتال، وبين حشد مزيد من الدعم الأوروبي في وقت لا تزال فيه شروط موسكو وكييف متباعدة بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: تصعيد عسكري يرافق الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، فيما تجمع كييف بين مواجهة الضربات الروسية على مدنها ومحاولة تثبيت مواقعها على جبهات القتال، وبين حشد مزيد من الدعم الأوروبي في وقت لا تزال فيه شروط موسكو وكييف متباعدة بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات. ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل عدد من المدنيين في هجوم الروسي على ضواحي خاركيف، في حين قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت موانئ ومنشآت وبنى تحتية تستخدم لدعم القوات الأوكرانية. في الاتجاه المقابل، أعلنت السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة في امتداد متواصل للضربات المتبادلة إلى عمق أراضي الطرفين. أما على خطوط القتال، فقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استعادت مناطق كانت القوات الروسية قد سيطرت عليها في دنيبرو بتروفسك بالتزامن مع استمرار المعارك على محاور الشرق، حيث يسعى كل طرف إلى تحسين مواقعه الميدانية. ومع استمرار المواجهات يتعزز الدعم الأوروبي لكييف، فقد وافقت المفوضية الأوروبية على 6 ملايين و100 مليون يورو لمشتريات دفاعية أوكرانية تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والدخائر والرادارات ضمن قرض الدعم الأوروبي لأوكرانيا البالغ 90 مليار يورو لعامي 2026 و2027. دعم لم يقتصر على الجانب العسكري، بل حمل رسائل سياسية أيضا في ذكرى استقلال أوكرانيا، مع وصول رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وعدد من القادة الأوروبيين إلى كييف وعقد اجتماع لتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا. وفي المناسبة، حاولت كييف تقديم الذكرى بوصفها رسالة صمود واستمرار للدولة الأوكرانية بعد سنوات من الحرب، فيما جدد زيلينسكي تمسك بلاده بأراضيها ورفض التخلي عن دونباس مقابل إنهاء سريع للقتال. في المقابل، تبدي موسكو استعدادا مشروطا لإحياء المسار التفاوضي. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن بلاده مستعدة للنظر في أفكار جديدة للتسوية، لكنه شدد على ضرورة أن تأخذ أي مفاوضات في الاعتبار ما تصفه روسيا بالوقائع على الأرض وأهدافها المعلنة. وبين تمسك كييف بأراضيها وإصرار موسكو على شروطها، يبقى استئناف المفاوضات محكوما بفجوة واسعة بين الطرفين، فيما يستمر

0: القتال على الأرض، ويتواصل الدعم الغربي لأوكرانيا في مسارين متوازيين. لا تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة على التقائهما عند تسوية سياسية.
1: وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا من الدوحة الخبير العسكري والاستراتيجي ونائب رئيس أركان الجيش اللبناني السابق العميد حسن جوني. سيادة العميد أهلا ومرحبا بك، ما الذي تخبرنا به خريطة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا سواء على جبهات الاشتباك المباشر أو في الضربات التي يوجهها كل من الطرفين إلى عمق الطرف الآخر؟
2: تحية لك وللمشاهدين. يعني بالفعل هناك قراءة مختلفة لتطورات الوضع العسكري والأمني في هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا. يمكن الحديث عن اتساع في مسرح الحرب في العمق الروسي إلى إذا صح التعبير، بالإضافة إلى طبعا عفوا أعتذر
1: صح
2: فإذا يمكن الحديث عن اتساع في مسرح الحرب في العمق الروسي تحديدا، بالإضافة إلى دخول البعد البحري في هذه المواجهات أيضا بين روسيا وأوكرانيا. ويمكن الحديث عن أن البعد البري انحسر نسبيا رغم بعض المناوشات والهجمات التي تواصل روسيا القيام بها في الجبهة الشرقية، ولكن يبدو أن هذه الهجمات البرية تهدف إلى استمرار الضغط وليس إلى وأبقاء حالة تماس في هذا الإقليم، إقليم دونتسك، وليس إلى تنفيذ هجمات برية كبرى واختراقات كبرى، إنما كما ذكرت هجمات يعني محدودة التأثير تهدف إلى أبقاء الضغط. فإذا المعركة انتقلت إلى حد ما إلى السماء المنخفضة بين المسيرات والصواريخ، إنما اتسعت في العمق بالإضافة إلى البعد البحري، ودخل البحر الأسود أيضا في دائرة الصراع وفي مسرح الحرب. هذا بشكل عام. الدولتان دخلتا أو الطرفان دخلا في مرحلة استنزاف حقيقية في هذا النوع من القتال، حيث يستبعد الحسم. طبيعة هذا القتال يعني تبادل القصف الصاروخي والمسيرات والهجمات في المسيرات تهدف إلى إضعاف البنية الاقتصادية، إلى التأثير على الطاقة، ضرب الطاقة، ضرب المنشآت اللوجستية، ولكن لا تؤدي إلى حسم المعركة أو إرغام أي طرف من الأطراف على القبول بشروط دبلوماسية أو يعني شروط استسلام معينة. وبالتالي التسوية لا تزال بعيدة، والمسرح والميدان لم يصل إلى إنضاج تسوية بعد حتى الآن.
1: طيب سيادة العميد، هناك حديث عن تصاعد في وتيرة التصنيع الحربي الروسي وخاصة الصواريخ، وعلى وجه أخص الصواريخ البالستية. بالمقابل هناك تراجع في تزويد أوكرانيا بوسائط الدفاع الجوي، وخاصة هنا نتحدث عن الباتريوت، منظومات الباتريوت. بناء على هذه المعطيات، ما الذي يخبئه الشتاء القادم لكلا الطرفين، عندما نعلم أن مرافق الطاقة هي إحدى أهم الأهداف التي يقصف كل من الطرفين الآخر فيها؟
2: صحيح، يعني مسألة الاستهدافات المتبادلة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الميدانية والظروف التسليحية وظروف استهلاك الذخائر والظروف المناخية أيضا. يعني إذا ما تحدثنا عن أوكرانيا فبات واضحا أن هناك نقص بمنظومة الصواريخ الاعتراضية الباتريوت، وهي بحاجة ماسة إلى هذه الصواريخ الاعتراضية، وهذا ما عملت عليه أصلا منظومة الصاروخية الروسية، هي التي يعني نتيجة استعمالها بطريقة بمناورة ذكية استطاعت من خلال تكثيف استخدام المسيرات وتحديدا مسيرات شاهد، استطاعت أن تستنزف أو تدفع أوكرانيا إلى استنزاف وإلى استهلاك كبير في هذه الصواريخ. على كل حال، أزمة الصواريخ الباتريوت والصواريخ الاعتراضية هي أزمة أوسع من أوكرانيا حتى، يعني على مستوى المسارح الأخرى. ولكن حتى الآن أيضا روسيا أمامها تحدي كبير، هو تحدي المسيرات، التي أيضا أوكرانيا تتميز في إنتاج هذه المسيرات وتطويرها وتنويعها.

0: بها، وهي وصلت إلى أعماق بعيدة جدا وأمدية بعيدة جدا بحدود 2000 كيلومتر، وهذا ما تقوم به أوكرانيا الآن، تستغل هذه القدرة، قدرة إرسال المسيرات إلى أمدية بعيدة، وتعمل على توجيهها بطريقة ويعني تضعف البصمة الحرارية لها. فإذا القدرة الصاروخية تسجل لروسيا في هذه المواجهة الآن، والأهداف الروسية في أوكرانيا أيضا تأخذ بالاعتبار.
1: يعني هناك حديث عن أن أوكرانيا، لو تسمح لي سيادة العميد، هناك حديث عن أن الاستراتيجية الأوكرانية في هذه المرحلة هي إحباط التهديد قبل أن يخرج من مكانه، وذلك كما تفضلت عن طريق الطائرات المسيرة على وجه الخصوص، باستهداف منصات إطلاق الصواريخ الروسية وحتى المصانع التي تقوم بتصنيع هذه الصواريخ. كيف ترى هذه الجزئية؟
0: يعني طبعا هي مسألة أولوية الأهداف. المسيرات الأوكرانية تستهدف منشآت التصنيع الروسية، وخاصة في المناطق العميقة، وخاصة المنشآت التصنيعية التي تتعلق بالصواريخ البالستية. ولكن روسيا تعمل على إنتاج عدد كبير من الصواريخ البالستية رغم كل ذلك، وبالتالي نحن أمام مواجهة. يعني في هذا الإطار يضغط الأوكراني ويضغط الروسي في المقابل، ولكن كما ذكرت لك في العنوان الأساسي لهذا النوع من المواجهات العسكرية، هذا النوع من القتال عن بعد، يعني تقريبا يسمى عن بعد، مقذوفات متبادلة في السماء المنخفضة، هذا لا يؤدي إلى الحسم، إنما يؤدي إلى أضعاف الطرفين، ولكن وإنهاك الطرفين. كنت أكمل أن أوكرانيا تعمل على استثمار واستغلال موضوع المسيرات، وتضرب العمق الروسي، وتركز على المنشآت الصناعية الروسية والصناعات العسكرية الروسية. فإذا هي تريد، أوكرانيا تريد أن تضعف القدرة الاقتصادية التصنيعية في روسيا، بينما روسيا تضرب الطاقة في أوكرانيا، وتضرب يعني مراكز إنشاء الطاقة وتصنيع الطاقة وإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى يعني نقل الطاقة، خطوط نقل الطاقة، وكل هذا تركز عليه روسيا الآن، خاصة في ظروف الطقس المقبل القادم، الخريف والشتاء. فإذا هناك في الحالتين هناك تبادل لنقاط ضعف، يسعى كل طرف إلى الضغط على الطرف الآخر في نقاط ضعفه، ويحاول تطوير قدراته. إنما الآن طبعا هذه يعني هذا التطور وهذا الاستحقاق الذي حصل اليوم من خلال توقيع على هذه القروض بقيمة 6 مليارات دولار، 6.1 مليار دولار، بطبيعة الحال ستدعم وتقوي الموقف الأوكراني، وتعطيه استدامة معينة في مسألة الاستمرار في الدفاع وفي تطوير الأسلحة الدفاعية في هذه المواجهة. وفي المقابل روسيا أيضا كما تفضلت تسعى إلى تطوير الصواريخ البالستية وتعزيز مخزونها وقدراتها من الصواريخ البالستية، وهي تستهدف في هذه الصواريخ المدن الأوكرانية، وتستهدفها بطريقة ذكية تعتمد على إشباع المنظومات الاعتراضية بالطائرات شاهد، بالمسيرات شاهد، لكي تستطيع الصواريخ البالستية الثقيلة أن تصل إلى أهدافها. فإذا نحن في زخم المواجهة الجوية بين الطرفين حتى الآن، إنما كما ذكرت لك هذه المواجهة النارية رغم زخمها لا تؤدي إلى الحسم.
1: يعني لا تؤدي إلى الحسم سيادة العميد، وربما أيضا لا تعطي أوراقا لوضعها على طاولة المفاوضات. الأبواب الدبلوماسية هل تبدو مغلقة تماما أم أنها مواربة ولو بجزء منها؟
0: تبقى الدبلوماسية دائما فعالة أو ناشطة، وإن انخفضت وتيرة الاتصالات والمساعي، ولكن تبقى ضمن الكواليس. إنما يبدو أن يعني الخيارات الاستراتيجية متصادمة كثيرا بين روسيا وأوكرانيا، أعتذر كثيرا عن
1: نتمنى لك العافية.
0: فإذا الخيارات متصادمة، شكرا شكرا، أعتذر لهذا الوضع الصحي الطارئ. فإذا الخيارات الاستراتيجية متصادمة.

0: بين روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا قال اليوم الرئيس زيلنسكي أن أوكرانيا تريد السلام ولكن لا تريد الاستسلام. طبعا هو يعتبر أن الاقتراحات التسوية من الجانب الروسي هي تؤدي أو تفهم على أنها استسلاما، إنما روسيا والرئيس بوتين يريد أن يصل إلى تسوية تقوم بشكل أساسي على ترتيبات أمنية وترتيبات جغرافية تتعلق بمناطق جغرافية في إقليم دونتسك وغيره، بالإضافة إلى مستقبل الاستراتيجي لأوكرانيا. يعني الرئيس بوتين يريد من خلال هذه التسوية أن يناقش المستقبل الاستراتيجي لأوكرانيا، وهو كان سبب الحرب أساسا يعني بالنسبة لروسيا. أوكرانيا طبعا الآن، وخاصة أنها ارتبطت بشكل أو بآخر، وتأكد ذلك اليوم أو تكرس اليوم من خلال هذا الاجتماع وهذا الحفل الكبير أو هذا الاجتماع الكبير، تأكد نعم. ربط أوكرانيا بالأمن القومي الأوروبي.
1: نعم.
0: وبالتالي أنا أرى أن الخيارات بالعكس تصادمت أكثر، ويعني وابتعدت أكثر عن إمكانية إنتاج تسوية في الوضع الراهن. يعني حتى الرئيس ترامب الأمريكي كان قال سابقا قبل وصوله أنه سينهي هذه الحرب حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، إذا نعم. كنتم تذكرون ذلك يعني.
1: نعم.
0: ويبدو أنه وجد أن الأزمة عميقة جدا ولها جذور جيوبوليتيكية قديمة تعود إلى 100 عام.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة القطرية الدوحة الخبير العسكري والاستراتيجي ونائب رئيس أركان الجيش اللبناني السابق العميد حسن جوني. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.

0: من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
1: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
2: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
0: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات

عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
2: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي، وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
2: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
3: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
1: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو هل سيدفع هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرتي عربي، واشنطن.
0: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زادة في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. حذر المتحدث باسم الحرس الثوري سردار حسين محبي من أن أي تهديد

0: للبنية التحتية لبلاده سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ومشددا على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 9 أميال بحرية شمال شرقي منطقة شيصة في سلطنة عمان. وأوضحت الهيئة أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة محركات الناقلة ما أدى إلى تعطلها، فيما أكدت أن أفراد الطاقم جميعهم بخير، وأضافت أن حجم الأثر البيئي الناجم عن الحادث لم يتضح حتى الآن، بينما تتواصل متابعة الواقعة. بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قاليباف استعرض خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران حالات متعددة من إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدا أن بنود المذكرة والتعهدات المتبادلة بين الأطراف واضحة ومحددة. وشدد قاليباف على أن إيران لا تتأثر بالضغوط، منوها إلى التمسك بمتابعة تنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. أكدت السعودية وفرنسا أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أدانا الهجمات على السفن والتهديدات للممرات المائية، وطالبا بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وضمان حرية العبور دون قيود أو رسوم. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي آخر التطورات أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
1: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4000.

0: 2300.
1: المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
2: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميديكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزوايد الميداني، وجاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصل التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها المرضى في القطاع بسبب تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية والعمل على التضييق على كل ما من شأنه التخفيف عن الأهالي المحاصرين.
3: تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزوايد الميداني بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميديكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل 2 استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
4: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزوايد الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024، وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم، وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
3: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على حد سواء. ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءا أساسيا من العلاج في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصا حادا في الإمكانيات والموارد.
5: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب، اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد، ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
3: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيد.

0: التحديات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير، فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أغلق مستوطنون إسرائيليون طريقا في السهل الشرقي لبلدة سنجل شمال رام الله، وهاجموا مركبات فلسطينية أثناء مرورها في المنطقة وفق مصادر محلية. كما اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارة طريقا ترابية في منطقة شعب النسر تؤدي إلى عدد من المنازل. وفي قرية عين قينيا شمال غرب رام الله اقتحمت مجموعات من المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتقالات توزعت بين محافظات نابلس وجنين وبيت لحم، فيما أدخل مستوطنون وحدات سكنية متنقلة جديدة لتوسيع بؤرة استيطانية قرب مدينة نابلس. وفي تل بنابلس هاجم مستوطنون عددا من منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية. نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة ميدانية ل 28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين إلى مخيم قلنديا شمال القدس للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المخيم ومنشآت وكالة الأونروا. وشملت الجولة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية مركز قلنديا للتدريب المهني ومدرسة بنات قلنديا وعددا من المواقع المتضررة داخل المخيم. واستمع الدبلوماسيون خلال الجولة إلى إحاطات بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية في المخيم وانعكاسات الإجراءات الإسرائيلية على السكان والمنشآت المدنية. رحبت دمشق بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية. واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني الخطوة بالحدث التاريخي، مؤكدا أن دمشق ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة تابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي. وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالية البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوبي غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته واجبه الوطني ودفاعا عن محافظة تعز. واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وأقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه.

0: أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تمكنها من تدمير نحو 50 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسر عشرات العناصر في محور الصحراء الذي يشمل المناطق الصحراوية شمال وغرب السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
1: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوات الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد، بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا، وقربها من الحدود يشعل لها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة، وأن نحو 13 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8 ملايين و700 ألف نازح داخل البلاد. دبلوماسيا، المسار لم يمت لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار الرباعي نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي شهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب. عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
0: تحتفل أوكرانيا بعيد استقلالها 35 في وقت تدخل فيه الحرب مع روسيا، أو الحرب عامها 5، وحملت مراسم الاحتفال رسائل سياسية واضحة مع مشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين الذين جددوا دعمهم لأوكرانيا سياسيا وعسكريا في مواجهة روسيا.
2: 35 عاما على استقلال أوكرانيا، لكن عيد الاستقلال هذا العام يأتي مثقلا بملامح معركة الوجود في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد جراء حرب دخلت عامها 5، حيث لم تعد هذه المناسبة مجرد تاريخ يطوى على التقويم أو أعلام ترفع في الساحة العامة، بل باتت تحمل الكثير من الدلالات مع استمرار حرب لم تضع أوزارها بعد.
3: اليوم هو عيد استقلال أوكرانيا والذكرى 35 للاستقلال. إنه عيد وطني تغيرت ملامحه بصورة عميقة بسبب الحرب بعد 1643 يوما من الحرب الشاملة. وفي هذه المرحلة تبدو الأمور صعبة جدا علينا جميعا، لكن علينا التمسك بأرضنا والحفاظ على ثباتنا.
2: وفي رسالة دعم شهدت العاصمة كييف تمثيلا أوروبيا رفيع المستوى يحمل أبعاداً سياسية بالغة الأهمية، أبرزها بأن الدعم الغربي لن يتراجع رغم استمرار النزاع، فالحضور الأوروبي ترجم فوراً إلى حزم جديدة من المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا، وتأكيد موقف الحلفاء بالوقوف إلى جانب كييف في حربها مع روسيا.
4: لا شك مجيء القادة الأوروبيين إلى كييف في ذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا هو يشكل دعم سياسي، يعني تأكيد جديد.

0: على دعمهم السياسي لحليفهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ولا شك أيضا أنه هم يؤكدون مجددا على دعمهم العسكري من خلال تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية.
1: ومع غياب مشاهد الاحتفال والعروض العسكرية في الشارع الأوكراني، تبدو مفارقة هذا اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى. فالدولة التي أعلنت استقلالها قبل 3 عقود ونصف تجد نفسها اليوم تقاتل من أجل الحفاظ على استقلال ووحدة أراضيها.
2: ما بين الاحتفال بالاستقلال واستمرار الحرب، يبقى المشهد في أوكرانيا مرهونا بالحفاظ على استقلالها ووحدة أراضيها في خضم معركة غير متكافئة ومساع للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب. ثار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
3: قال الكرملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، متهما بريطانيا بصب الزيت على النار. وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محليا. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يوناتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا الذي سجله أوسين بوليت. ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة. نهاية النشرة، إلى العناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. أطيب المنى في أمان الله.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: هل قضية فلسطين عربية إسلامية أم عالمية؟ هكذا تساءل أحدهم فرد آخر: سؤالك غير صحيح، فالأحرار في العواصم الغربية يتظاهرون من أجل قضيتنا نهاية كل أسبوع وفي كل مناسبة، بل بشجاعتهم وإيمانهم من أجل الحق يكسرون حواجز الخوف والقوانين الجائرة من أجل غزة. الجواب هي قضية إنسانية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. طائرات ورقية للأطفال في مستوطنات غلاف غزة تثير القلق في إسرائيل. احتجاجات مستمرة في الغرب ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. من الرسوم المتحركة إلى الأكثر رواجا، قاع الهامور يغزو منصات التواصل. طائرات ورقية مصنوعة من خيوط وورق يلعب بها أطفال غزة، بعضها حملته الرياح نحو المستوطنات المحاذية للقطاع، فأحدثت حالة من الخوف داخل منظومة أمنية متكاملة، واستنفرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتصل الأمور إلى حد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بالاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية كاملة في غزة. كاتس اعتبر عملية إطلاق الطائرات الورقية والبالونات عملاً حربياً موجهاً بالتعامل معها بحكم الطائرات المسيرة، سواء حملت متفجرات أم لم تحمل. وما يقلق الاحتلال لا يتعلق فقط بالطائرات الورقية الحالية، بل باحتمال أن تتحول مستقبلاً إلى وسيلة لحمل متفجرات، أو أن تكون مقدمة لاستخدام طائرات مسيرة هجومية صغيرة. أما وسائل الإعلام الإسرائيلية فتحدثت عن مخاوف من أن تكون هذه الطائرات بداية لعودة ما وصفته بسياسة الاحتواء التي سبقت 7 أكتوبر. نستمع إلى الدكتور فايز أبو شمالة وهو يشرح أسباب هذه المخاوف الإسرائيلية.
1: أحدث موضة للإرهاب الإسرائيلي، فقد صارت الطائرات الورقية التي يلهو بها أطفال قطاع غزة إرهابا. فإذا انفلتت طائرة ورقية من طفل صغير وحطت على سطح إحدى بيوت المستوطنات، فذلك يستوجب الرد الإسرائيلي السريع، ولدى الجيش الإسرائيلي الأوامر من وزير الحرب كاتس بأن يقصف المكان الذي انطلقت منه أو انفلتت منه الطائرة الورقية بالصواريخ، وأن يأمر بترحيل سكان المنطقة. فهل فعل هتلر والنازيون مثل هذا؟
0: التهديدات الإسرائيلية أثارت موجة من السخرية والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر نشطاء أن خوف دولة تمتلك أحدث الأسلحة والتكنولوجيا من خيوط وورق يلهو بها أطفال محاصرون يعكس حجم الهاجس الأمني والوهم الذي يعيشه الاحتلال. وجاء رد حماس عبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الذي قال إن الحديث

0: حيث يدور في الأساس عن ألعاب يستخدمها أطفال يعيشون في مخيمات النزوح. واتهم إسرائيل باختلاق الذرائع لتبرير استمرار عدوانها وصولا إلى تهديد الأطفال أنفسهم. دعونا نشاهد حقيقة هذه الطائرات بلسان أطفال غزة.
1: نصوت ما قالوا لنا صغار عشان يفرحوا قالوا له بنروح على المدرسة الصبح باجي يعني باجي على الساعة 10 بفتح النحل
2: على قبل نجي على أطبخ نبيع الطبق باثنين وثلاثة ساعة بساعة أبوي فيه
0: ثلاثة أعواد وورق وخيط أثارت مخاوف الاحتلال لتكشف من حيث لا يدري الهشاشة في الداخل الإسرائيلي وإلى أي مدى بات هاجس 7 أكتوبر حاضراً في عقول الإسرائيليين يرعب قلوبهم ويؤرق أمنهم. مشاهدينا نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعل مع هذا الموضوع. دكتور باسم نعيم يقول في مفارقة سريالية دولة نووية تمارس الإرهاب متهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة تستنفر وتصدر الأوامر للتعامل بقوة مع طائرات ورقية يطلقها أطفال بحثا عن طفولتهم البريئة بين الركام. ثائر البنا يقول تخيل قسوة الحرب حين يصبح لاعب الأطفال نفسه مصدر خوف وحين تتحول طائرة ورقية بسيطة إلى سبب للتهديد والاستهداف. أي طفولة هذه التي تحاصر حتى في سمائها؟ إيمان طوالبة تقول تخيفهم طائرات ورقية للأطفال فيتعاملون معها وكأنها عمل حربي وهم الذين يدركون في قرارة أنفسهم أن وجودهم طارئ ومؤقت ولذلك تلازمهم عقدة الأمن والخوف. أما خالد صافي هو الآخر يقول بعد سنتين وأكثر من حرب دمرت فيها غزة تقريبا وناس عايشة بين الخيام والركام طلعت أخطر معضلة أمنية اليوم خيط طاير في السماء. يواصل أحرار العالم في الجهة الغربية من كرتنا الأرضية احتجاجهم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع وتيرة انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية. فبالرغم من الفتور الإعلامي تجاه غزة هذه الأيام والقمع المتعمد ضد من ينقل الصورة من الداخل الفلسطيني بالضفة يثبت أحرار العالم من جديد أن تضييق الخناق لم يوقف الحراك بل دفعه لابتكار أشكال أكثر تنظيما وتحديا للقيود الأمنية والقانونية. ففي أوروبا وتحديدا في السويد لم تغب غزة عن الساحات المركزية في العاصمة ستوكهولم نهاية هذا الأسبوع حيث احتشد المتضامنون للضغط بشكل مباشر ضد آلة الحرب الإسرائيلية مطالبين حكومتهم بالعمل على رفع القيود فورا عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف هجمات الاحتلال على الفلسطينيين. نشاهد
3: والأطفال والمدنيين في قطاع غزة مشهد تمثيلي جسدته لا لا لا لا لا لا ناشطات طبعا توأم يحملون مجسمات أطفال غزة
0: أما في ألمانيا التي تشهد تضييقا أمنيا صارما وحظرا متكررا للمظاهرات الداعمة لفلسطين فقد انطلقت في عاصمتها برلين أيضا احتجاجات تطالب بحظر توريد السلاح إلى الاحتلال وتطالب بإنهاء العدوان على غزة. الاحتجاجات الميدانية لم تقتصر على الساحات العامة بل وصلت مباشرة إلى أبواب مصانع السلاح. ففي بريطانيا احتشد المتظاهرون أمام مصنع إلبت سيستمز في منطقة شينستون في تحرك غاضب احتجاجا على استمرار المصنع بتزويد إسرائيل بالطائرات المسيرة. نشاهد

0: جديدة فلس
1: فكرتك
2: حتى يا
3: مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم جانبا من تفاعل رواد المنصات بشأن الحراك المدني الداعم لفلسطين وغزة والمستمر في دول غربية. نأخذ بعض من هذه التعليقات. يقول زليدة تشاودري: استمروا في رفع أصواتكم من أجل غزة، استمروا في رفع أصواتكم من أجل فلسطين، استمروا في رفع أصواتكم من أجل الإنسانية. ستشارد يقول: شكرا لأحرار العالم الغربي وخاصة برلين العصية على اللوبي الصهيوني الألماني لدعمهم القضية الفلسطينية العادلة. أما أم إسحاق فتقول: لتدافع عن فلسطين ليس بالضرورة أن تكون مسلما أو عربيا، يكفي أن تكون إنسانا. في هذه الفقرة مشاهدينا نترك اليابسة قليلا ونهبط إلى حيث هبط مئات الألاف من المصريين في الأيام القليلة الماضية إلى قاع الهامور، وهو الاسم العربي للمدينة التي يعيش فيها سبونج بوب هو وبقية الشخصيات الكرتونية بسيط وشفيق ومستر سلطع وغيرهم. البداية لم تكن من حملة تسويقية أو إعلان، بل من منشورات ساخرة في مجموعة على فيسبوك اسمها شكاوى أهل قاع الهامور، التي سرعان ما انتشرت لتبني خلال ساعات عالما كاملا تحت الماء. وجد فيه حتى الآن حوالي 2 مليون مصري أنفسهم شكوى فضفضة سخرية في مدينة افتراضية مستوحاة من عالم سبونج بوب، لكن سكان هذه المرة ليسوا شخصيات كرتونية بل مستخدمون حقيقيون يعيدون كتابة تفاصيل حياتهم اليومية على طريقة أهل المدينة الخيالية. فتجد هناك الوزارة والعمارة، السوق ومحلات البقالة، المطاعم والمقاهي، لتصبح قاع الهامور في ساعات حديث منصات التواصل الاجتماعي، لينضم عرب آخرون لمتابعة هذا المجتمع الذي حول فيه المصريون المواقف العادية إلى منشورات ساخرة وشكاوى كأنها حقيقية تستحق المتابعة والضحك، من مشكلات العمل وارتفاع الأسعار إلى الخلافات بين الجيران والمواقف الاجتماعية والعاطفية، لكن بأسماء شخصيات المسلسل وأجوائه الكوميدية. وهذه بعض التفاعلات حول قاع الهامور، نشاهد معا.
4: كبريات سادتي، إليكم نشرة أخبار قاع الهامور. زوجات الكابتن مرجان حسن يمسحون ببعض بلاط البحر بعد أن صرحت زوجته الثانية وقالت:
5: مرجان انت ليك غيري،
4: ومن بعدها عينك ما تشوف إلا النور، ومسحوا ببعض قاع الهامور. البلوجر تامر محار يطلق ثاني أغاني سلطع برجر مودي البتنجان في حتة تانية. ملابس سمك تستعين في حملتها التسوية بصاحب ترند يا ولي النعم. وننتقل الآن إلى قلب الحدث الهاموري مع مراسلتنا السمكة دوري. دوري قول لنا إيه اللي بيحصل عندك دلوقتي؟
6: الإقبال هنا في محل لات بسوا تاريخي، ياريت الكاميرا تيجي ورايا.
7: ايه ده؟ انت بتصورني؟
6: لا هتصورني، هصورك وهبوظلك منظرك.
8: عندهم كل حاجة، عندهم كل حاجة، بغض النظر عن سلطع برجر وبسيط، في كل حاجة جوه قاع الهامور. قصر السمامكي اهو جماعة، عندي انترفيو بكرة في المطعم ده، حد اشتغل هناك قبل كده؟ خبر عاجل، ظهور عم ابراهيم الهاموري يا ولي النعم. معاهم موجود، خدنا كاس العالم في قاع الهامور، ما دي الحلاوه بقى، ما انت كل حاجه حلوه حصلت هناك.
9: يا رب اي عريس يجي ياخدها ويخلصني منها، انا خلاص جبت اخري، انا الناس شوت وشي، عمال يوريك بنتك بقت عروس البحر قد الدنيا، هتجوزيها امتى؟
10: يعني اعمل ايه يعني يا ماما؟ ارمي نفسي لاي بحر عشان تخلصي مني؟
9: ومين قال يا اختي اي بحر؟ ما انت تقدم لك خير شباب البحور، تقدم لك البحر الاحمر وقلتي لا،
10: ما خدوش
9: عشان تقدم لك البحر المتوسط قلتي لا، ما احبش المتوسط.
10: يا ماما وانا ايه خليني اتجوز واحد متوسط؟ انا عايزه اللي يتجوزني يتقلني بالسما.
9: اللي عايزين تعملوا معايا زي ما عملتوا مع اختي وجوزتوها للبحر.
3: مع تزايد المنشورات والتعليقات واتساع دائرة التفاعل، تجاوزت الظاهرة المجموعة الأصلية على فيسبوك

0: وانتقلت إلى منصات التواصل الأخرى، حيث أعاد المستخدمون تداول محتواها وإنتاج نسخ جديدة منه قبل أن يدخل ناشطون وفنانون وشخصيات معروفة على خط الترند، لتتسع دائرته وتتحول الفكرة من مزحة داخل المجموعة إلى حديث أوسع على منصات التواصل الاجتماعي. لكن فجأة أخذ هذا الموضوع منحنى آخر، إذ رأى البعض أنه أعبث الحوارات التي مرت على تاريخ فيسبوك، متهمين القائمين على الصفحة بأنهم مأجورون مدعومون من جهات تعمل على تعكير صفو الأمن العام، ليضطر أحد القائمين على المجموعة إلى الرد على هذه الاتهامات. نتابع معا.
1: وإرهابية، وعندي مخطط لغزو العالم عشان بس أنا بقيت أدمن في جروب كارل هامور. كمية الناس اللي بتطلع نظريات مؤامرة وبتعمل منشن لوزارة الداخلية، وإن إحنا عندنا مخططات وهالمعاني ورا الحاجات اللي بتنزل. أنا عملت كل ده، أنا عايزكم تشوفوا عينة من الحاجات اللي إحنا بنشوفها عشان تفهموا التصعيد. وجد جد عندكم حق، مجتمع الفيسبوك ده مش هنطة. آخر حاجة، مش مصدقني بقول كده، بس يا جماعة إحنا عبط وده جاي من عبط وهزار. إحنا كلنا دماغنا تعبانة. واحد الجروب عندها 15 سنة، فبجد يعني هي متعرفش يعني إيه أصلا مؤامرة. فيا جماعة سيبوا الناس تهزر، حتى لو حسيتوا الجروب بقى دمه تقيل ولا أي حاجة، عادي كل حاجة بتطلع بتبقى كده، بتبقى شوية لذيذة شوية دمها تقيل وبتروح لحالها، بس مش لدرجة إرهاب وحاجات غريبة.
0: لكن في النهاية، وبعد تقديم بلاغات ضد المجموعة والقائمين عليها، فجأة أغلقت المجموعة التي تحمل اسم مركز شكاوى قاع الهامور بالتزامن مع إغلاق صفحة أخرى حملت اسم وزارة الداخلية بقاع الهامور، لتنتهي هذه القصة التي لم يكتبها مؤلف واحد، بل شارك في كتابتها مئات الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، كما العادة الآن نحن في اليابسة مرة أخرى، أو بالأحرى في الفضاء الإلكتروني، لنرصد بعض التعليقات التي تفاعلت مع ترند. تقول أمل العبد: الجروب ده مش هزار، ده لجان إلكترونية واضحة مدعومة، واخدين ترند تافه زي قاع الهامور ستارة عشان يدسوا السم في العسل. هاني يقول: هروب الملايين إلى قاع الهامور ليس مجرد مزاح فيسبوكي، بل هو نزوح جماعي من واقع يطلب فيه من السمك الصغير أن يصفق الحيتان وهي تأكله. عميقة أوي. أما فريدة فهي تقول: الأول افتكرناها نكتة دمها خفيف، نزه أنا من الغلا، فبتطلع همها في هزار وكرتون، بس لما تدقق هتلاقي الموضوع مش بريء خالص. مريم هي الأخرى تقول: الغريب أن يلجأ المقهور إلى العالم الافتراضي هربا من واقع لا يملك تغييره، ثم يأتي أصحاب القرار ليطاردوه حتى هناك. محمد أخيرا يقول: الصفحة تحولت إلى ظاهرة تستحق أن يجتمع حولها علماء الاجتماع والاتصال والنفس، وربما خبراء الأرصاد أيضا، لمعرفة كيف هبط هذا العدد الهائل إلى القاع بهذه السرعة. فلسطيني من الخليل بكلمات مليئة بالتحدي، يؤكد ثباته وتشبثه بأرضه رغم محاولات الاحتلال السيطرة على داره بعد استشهاد نجله. نتابع.
2: فكرهم من الاحتلال أو بن غفير أو سموتريتش أو أعوانه، إن إحنا بالدفع من المنطقة، عندي ولدين وبنت والرابع جاي والحمد لله رب العالمين، خمس راح استشهد. إذا مفكر إن بدنا نطلع من المنطقة بحلم، والله لو بعدهم الثلاث وأمهم وأنا ما بطلع من كيحة مروش، وبدأ يطخني كمان مرة ومرتين يجي طخ. هذا وطني وهذه بلدي وهذه داري، وهذا كل إشي فيه كرامتي، هذا ما بطلع وما ببيع داري ولا بخليها للأنذال الأنجاس مصاصين الدماء وحوش عشاكل بشر، مش ممكن أطلع. والحمد لله رب العالمين، ربنا يلهمنا الصبر وربنا يتقبل.
0: صانع المحتوى الياباني العالمي يوجي يعبر عن حبه لفلسطين خلال لقائه بمخرج أفلام فلسطيني يدعى يوسف الحلو في عاصمة البوسنة والهرسك سرايفو. نشاهد.
3: سيما غزة.
4: أنا كنت برسيب.
3: حبيبي أشكرك.
4: أنت صرت هنا.
3: أنا فيلم ميكر وصحفي. I'm a film director. I directed the Phoenix of Gaza.
4: Oh really?
5: I would like to say free Palestine as well, for sure. And that I want peace there, yeah. And I want everyone to live in peace. And

0: Ben-Gvir was literally convicted of aiding terrorists. So are they going to hang him? They're like, no, he's Jewish. He's the chosen race, the chosen people. Now, again, Jews in America, almost none of them believe that. But in Israel, a lot of people believe that. And so they're like, well, no, of course, the chosen people are allowed to murder anyone they like and take their land. God promised it to them 3,000 years ago. Can't you hear? What'd you say, God? Oh, murder them and take their land? Of course, serial killers think that way. And this guy is a literal serial killer. He's helped to murder tens of thousands of people. He's literally helped to murder over 23,000 children in Gaza. And he's done it with glee and joy. And he brags about it in that quote about the killing 30 to 40 people a night. He said, they're not people. That is literally how Nazis talk.
1: لحظات عصيبة عاشتها الأسيرة المحررة سلام كساب في سجن الدامون الإسرائيلي تظهر اليوم لتروي تفاصيل عزلها الإنفرادي بسبب أدائها الصلاة في السجن.
2: كانت كل لحظة برقب فيها أهلي إنهم جاييني من بعيد لحد ما وصلت الحاجز وشفت أهلي وعبطتهم الحمد لله.
3: بالله السلامة يا رب. الله يسلمك.
4: ما نستفيد وشعرت يعني في الفترة اللي غبت فيها يعني كنا نشعر إنه الحياة فيش إلها طعم مع إن إحنا أحرار لكن نتصور إنك أنت مسجونة وراء القضبان يعني كانت حياتنا يعني ما إلها طعم ما إلها حلاوة الله.
2: اتعرضت للعزل الانفرادي بسبب الصلاة في ممر الساحة. كان وضع العزل طبعاً كثير سيء. كان فترتها فترة شتاء وكان يعني برد قارس. الأكل قليل جداً. عدا عن ذلك ما في أي نفس في الغرفة. مكتوم الغرفة طول الوقت. كمان الملابس يقتصر على لباس واحد صيفي ولباس واحد شتوي. كان الوضع كثير سيء في الشوب من ناحية لبس شتوي. طبعاً الأسيرات كلهم إيد واحدة كلنا بنحتضن بعض عدا عن ذلك يعني ما كنا نسمح بأي مؤثر سيء من قبل السجانين إنه يأثر فينا طبعاً كلنا في كل لحظة نهون على بعض كنا دائماً نتقاسم الأكل ونتقاسم حتى اللباس كنا نساعد بعض في أقل وأدق التفاصيل اللي إحنا بنحصل عليها يعني بصعوبة كبيرة من سواء من إدارة السجن أو من السجانين أبرز المواقف الصعبة اللي شفتها بالسجن طبعاً كان عندنا أسيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة كانت عندها عدم القدرة على المشي في أحد القمعات يعني ودخول وحدات خاصة لم يراعوا هذا الظرف عندها فكانت الصدمة لها أنها تلقى على الأرض يعني بشكل همجي وبطريقة ضرب مبرح جداً طريقة ذل شعور الحرية شعور لا يوصف كانت فرحة كثير عارمة في قلبي يعني الحمد لله أول ما طلعت من السجن وتنفست الهواء وشفت السماء بدون سياج كان إشي كثير مشوق وإشي كثير جميل بالنسبة إلي كانت كل لحظة بانتظار لك يا أمي وأهلي وكل العائلة طبعا أكيد شعور كثير كثير جدا حلو يعني الله يكتب إن شاء الله.
1: تستمر الاستعدادات في الصومال لإطلاق فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف إذ سيجري ذبح أكثر من 1500 جمل ضمن الفعالية وتوزيع لحومها على المحتاجين نشاهد

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
2: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
3: بالموت يا احنا.
4: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل.

دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
2: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي. وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
2: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
3: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
1: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو هل سيدفع هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرتي عربي، واشنطن.
0: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زادة في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار حسين محبي من أن أي تهديد للبنية التحتية لبلاده سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ومشددا على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. أعلنت هيئة عمليات

0: التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 9 أميال بحرية شمال شرقي منطقة شيصة في سلطنة عمان. وأوضحت الهيئة أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة محركات الناقلة ما أدى إلى تعطلها، فيما أكدت أن أفراد الطاقم جميعهم بخير، وأضافت أن حجم الأثر البيئي الناجم عن الحادث لم يتضح حتى الآن، بينما تتواصل متابعة الواقعة. بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفادت وكالة التسنيم الدولية للأنباء بأن قاليباف استعرض خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران حالات متعددة من إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدا أن بنود المذكرة والتعهدات المتبادلة بين الأطراف واضحة ومحددة. وشدد قاليباف على أن إيران لا تتأثر بالضغوط، منوها إلى التمسك بمتابعة تنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. أكدت السعودية وفرنسا أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أدانا الهجمات على السفن والتهديدات للممرات المائية، وطالبا بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وضمان حرية العبور دون قيود أو رسوم. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي آخر التطورات أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
1: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء

0: إسرائيلية بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
1: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميديكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزوايد الميداني، وجاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصلة التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها المرضى في القطاع بسبب تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية والعمل على التضييق على كل ما من شأنه التخفيف عن الأهالي المحاصرين.
2: تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزوايد الميداني بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميديكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل عامين استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
3: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزوايد الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024، وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم، وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
2: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على حد سواء. ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءا أساسيا من العلاج في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصا حادا في الإمكانيات والموارد.
4: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب، اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد، ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
2: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيدات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أغلق مستوطنون إسرائيليون طريقا في السهل الشرقي لبلدة سنجل شمال رام الله وهاجموا مركبات فلسطينية أثناء مرورها في المنطقة وفق مصادر محلية، كما اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارة طريقا ترابية في منطقة شعب النسر تؤدي إلى عدد من المنازل. وفي قرية عين قينيا شمال غرب رام الله اقتحمت مجموعات من المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتقالات توزعت بين محافظات نابلس وجنين وبيت لحم، فيما أدخل مستوطنون وحدات سكنية متنقلة جديدة لتوسيع بؤرة استيطانية قرب مدينة نابلس. وفي قرية تل بنابلس هاجم مستوطنون عددا من منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية. نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة ميدانية ل 28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين إلى مخيم قلنديا شمال القدس للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المخيم ومنشآت وكالة الأونروا. وشملت الجولة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية مركز قلنديا للتدريب المهني ومدرسة بنات قلنديا وعددا من المواقع المتضررة داخل المخيم. واستمع الدبلوماسيون خلال الجولة إلى إحاطات بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية في المخيم وانعكاسات الإجراءات الإسرائيلية على السكان والمنشآت المدنية. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، في ظل توظيفها كخصم خارجي في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
5: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
6: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
5: هذا التحول وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
7: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد، هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
5: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا، يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي، يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود

0: لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمش توترة عربي، القدس الغربية.
1: رحبت دمشق بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية، واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني الخطوة بالحدث التاريخي، مؤكدا أن دمشق ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة تابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته واجبه الوطني ودفاعا عن محافظة تعز. واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تمكنها من تدمير نحو 50 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسر عشرات العناصر في محور الصحراء الذي يشمل المناطق الصحراوية شمال وغرب السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
2: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوة الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد، بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا، وقربها من الحدود يشعل لها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة، وأن نحو 13 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8 ملايين و700 ألف نازح داخل البلاد. دبلوماسيا، المسار لم يمت لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار

0: بعيا نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي جهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب. عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
1: قال الكريملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، متهما بريطانيا بصب الزيت على النار. وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محليا. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة ياتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا الذي سجله أوسين بوليت. ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة. إلى العناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. أطيب المنى في أمان الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. بالموت يا احنا. مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم، أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً. تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس. لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هرباً من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب، من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط.
3: هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون، وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.
1: بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها، ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
2: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافة وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
1: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
4: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
5: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة، رائعة جدا، وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
1: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة. أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد، مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم، ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
0: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

على بعد 130 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال ماثلاً إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيلين الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيلين إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصغيرة.

0: صلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيلين باعتبارها بالأمازيغية إيسيلين يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا. منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيلين الضارب بالتاريخ، والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت. من وحي الطبيعة ووفقاً لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة، بدءاً من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
2: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم، والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
3: فجأت بهالبهجة التأثيرية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل، وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
0: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئاً شتاءً وبارداً صيفاً. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيلين قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين.
1: يحظى بيت إيسيلين بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثاً وطنياً يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، تلت عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
4: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشركس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
5: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايد باي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة، وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهدا على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
6: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايد باي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكي في مصر. احنا بنحاول نحافظ على حاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن الـ يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
5: قبة قايد باي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
7: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال قبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
5: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايد باي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة. ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايد باي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايد باي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
7: السلطان قايد باي له منشآت كتيرة جدا، لدرجة أنه ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية، وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجوده او سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقه ان اهميه هذا المبنى ترجع الى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا ان هو اللي باني حصن الاسكندريه اللي هي قلعه قايد باي في الاسكندريه، وحصن رشيد اللي هي قلعه قايد باي في رشيد.
5: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايد باي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
8: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن العام 825 تقريبا هجري، القرن ال15 الميلادي، دي مهمه جدا. السلطان قايد باي ليه اماكن كتيره جدا، وكان من اشهر السلاطين، ان وجودها في المكان ده مكان يطلق عليه صحراء المماليك او رفت المماليك، اعتقد ان دوت مكان مميز على الرغم من صعوبه الوصول اليه، بس لو انت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدا تزوره، خاصه كمان ان مسجد بتقام فيه الشعائر.
5: ترميم قبة قايد باي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية، ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها. تحتل مجموعة السلطان قايد باي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها

0: المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
1: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من

0: ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصا حلوى المني والسلوى أو من السما كما تعرف محليا. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السما، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
1: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق الجبلية تقريبا الشهر بعد الشهر الخامس، لنزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار وعلى الكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السماء.
0: بعد تحضير حلوى من السما يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية، أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
2: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السما خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
0: لا يخلو أي من محال بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السما، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جرى ارتفاع الطلب عليها.
3: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف من السماء. وشغلة ثانية الزبائن يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين، وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
0: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص ضيوف المدينة أيضا على ذلك.
4: أولا لأنه ذكرى بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير ما اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
5: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء، هم أخذ كعائلة يعني للبيت، وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب، للجيران، للأصحاب، للعزيزين.
0: تتباين أسعار حلوى من السما طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
2: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السما الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترت عربي، السليمانية.
6: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد أطيب التحايا، في أمان الله.

0: بالله ولد الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما.
3: قتلوا أطفال، قالوا أنت من الأطفال مشان البنت، مراتنا من الزوج.

واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
2: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي، وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
2: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
3: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
1: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو هل سيدفع هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرتي عربي، واشنطن.
0: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة

أن واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف إكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار إكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زادة في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار حسين محبي من أن أي تهديد للبنية التحتية لبلاده سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ومشددا على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 9 أميال بحرية شمال شرقي منطقة شيصة في سلطنة عمان. وأوضحت الهيئة أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة محركات الناقلة ما أدى إلى تعطلها، فيما أكدت أن أفراد الطاقم جميعهم بخير، وأضافت أن حجم الأثر البيئي الناجم عن الحادث لم يتضح حتى الآن، بينما تتواصل متابعة الواقعة. بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأفادت وكالة التسنيم الدولية للأنباء بأن قاليباف استعرض خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران حالات متعددة من إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مؤكدا أن بنود المذكرة والتعهدات المتبادلة بين الأطراف واضحة ومحددة. وشدد قاليباف على أن إيران لا تتأثر بالضغوط، منوها إلى التمسك بمتابعة تنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. أكدت السعودية وفرنسا أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أدانا الهجمات على السفن والتهديدات للممرات المائية، وطالبا بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وضمان حرية العبور دون قيود أو رسوم. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي آخر التطورات أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، كما استشهدت طفلة
وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال.

0: الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
1: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
0: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميديكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزوايد الميداني، وجاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصلة التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها المرضى في القطاع بسبب تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية والعمل على التضييق على كل ما من شأنه التخفيف عن الأهالي المحاصرين.
2: يواصل مرضى غسيل الكلى.
3: تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزوايد الميداني بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميديكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل عامين استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
4: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزوايد الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024، وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم، وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
3: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على حد سواء، ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءا أساسيا من العلاج في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصا حادا في الإمكانيات والموارد.
5: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب، اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد، ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
3: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيدات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أغلق مستوطنون إسرائيليون طريقا في السهل الشرقي لبلدة سنجل شمال رام الله، وهاجموا مركبات فلسطينية أثناء مرورها في المنطقة وفق مصادر محلية، كما اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارة طريقا ترابية في منطقة شعب النسر تؤدي إلى عدد من المنازل. وفي قرية عين قينيا شمال غرب رام الله اقتحمت مجموعات من المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتقالات توزعت بين محافظات نابلس وجنين وبيت لحم، فيما أدخل مستوطنون وحدات سكنية متنقلة جديدة لتوسيع بؤرة استيطانية قرب مدينة نابلس. وفي قرية تل بنابلس هاجم مستوطنون عددا من منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية. نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة ميدانية ل 28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين إلى مخيم قلنديا شمال القدس للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المخيم ومنشآت وكالة الأونروا. وشملت الجولة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية مركز قلنديا للتدريب المهني ومدرسة بنات قلنديا وعددا من المواقع المتضررة داخل المخيم. واستمع الدبلوماسيون خلال الجولة إلى إحاطات بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية في المخيم وانعكاسات الإجراءات الإسرائيلية على السكان والمنشآت المدنية. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات في ظل توظيفها كخصم خارجي في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
6: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
7: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
6: هذا التحول

0: وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج، وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
1: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد، هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
0: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا، يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي، يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتاوي تراتي عربي، القدس الغربية.
2: رحبت دمشق بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية، واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني الخطوة بالحدث التاريخي، مؤكدا أن دمشق ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة تابعة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته واجبه الوطني ودفاعا عن محافظة تعز. واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تمكنها من تدمير نحو 50 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسر عشرات العناصر في محور الصحراء الذي يشمل المناطق الصحراوية شمال وغرب السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
3: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوة الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد، بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا، وقربها من الحدود يجعلها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة، وأن نحو 13 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8 ملايين و700 ألف نازح داخل البلاد. دبلوماسيا، المسار لم يمت لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار الرباعي نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي شهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب. عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.
2: قال الكريملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، متهما بريطانيا بصب الزيت على النار. وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محليا. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة ياتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا الذي سجله أوسين بوليت. ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة. إلى العناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة بينها التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. أطيب المنى في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يمطر شباك إلتشي بخماسية في الدوري الإسباني. اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند يثير تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بقصة شعر جديدة. محمد صلاح يتألق في أول مشاركة له أساسية مع طرابزونسبور ويسجل هدفين ليقود الفريق لأول فوز له في الدوري التركي هذا الموسم.

حقق برشلونه فوزا عريضا على حساب مضيفه إلتشي بخمسه اهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الاسباني، وبهذا الانتصار الكبير حصد برشلونه اول ثلاث نقاط في موسمه الجديد ليحتل المركز الرابع، ويتبقى له مباراه مؤجله امام أتلتيك بلباو. خطف ليفربول تعادلا مثيرا امام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لمثلهما في الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي الممتاز، ويستعد الريدز لاستضافة نوتنغهام فورست مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريمير ليج. واصل بورتو انطلاقته المثالية في الدوري البرتغالي بعدما حقق فوزه الثالث تواليا على حساب أروكا بهدفين دون رد، وسجل غابري فيغا وبورخا ساينز هدفي بورتو ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة ويواصل صدارته لسباق المنافسة على الدوري برصيد 9 نقاط. حقق فينورد فوزا كبيرا على مضيفه كامبور بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الهولندي، وفرض فينورد أفضليته منذ البداية لينهي الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف قبل أن يضيف هدفا خامسا في الشوط الثاني، ورفع الفوز رصيد فينورد إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما بقي كامبور في ذيل الترتيب دون نقاط. وصل البرازيلي فابينيو إلى ترابزون تمهيدا للانضمام إلى صفوف ترابزون سبور، وأكد اللاعب البرازيلي سعادته بالعودة للعب إلى جانب محمد صلاح، وقال فابينيو إنه حافظ على جاهزيته البدنية بشكل فردي، مشيرا إلى استعداده للعمل مع الفريق وتقديم أفضل ما لديه في المركز الذي يحدده المدرب. توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي قادما من نادي ليل الفرنسي، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 85,600,000 جنيه استرليني، ليصبح بوعدي أغلى لاعب شاب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة بوكا جونيورز وريسنج كلوب ضمن الجولة السادسة من مرحلة كلاوسورا في الدوري.

الدوري الأرجنتيني، وتقدم ريسينغ مبكرا عن طريق ماركوس روخو من ركلة جزاء قبل أن يدرك بوكا جونيورز التعادل عبر الأورغواياني ميغيل ميرينتيل في الدقيقة 28. انتزع فيلز سارسفيلد تعادلا مثيرا بهدفين لمثلهما أمام مضيفه ريفر بليت ضمن الجولة 6 من الدوري الأرجنتيني، وتقدم ريفر بليت بهدفين عن طريق أنخيل كوريا وهدف عكسي قبل أن يعود سارسفيلد في الشوط الثاني بهدفين لدييغو فالديس ومانويل لانزيني. توج الفرنسي آرثر فيلز بأول ألقابه في بطولات الماسترز بعدما تغلب على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل واحدة في نهائي بطولة سنسيناتي، وبات فيلز البالغ من العمر 22 عاما أول لاعب فرنسي يتوج بلقب فردي الرجال في سنسيناتي منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي. توجت الأمريكية كوكو غوف بلقب بطولة سنسيناتي للتنس للمرة الثانية في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد، ورفعت غوف بهذا الانتصار رصيدها إلى 12 لقبا في منافسات الفردي لتواصل استعداداتها بقوة لبطولات الولايات المتحدة المفتوحة.

0: من تشجيع المنتخب الإسباني خلال كأس العالم إلى مباراة رمزية تحمل ألوان إسبانيا وفلسطين، كرة القدم تتحول إلى رسالة تضامن مع الرياضيين الفلسطينيين في مبادرة هدفها أن تصل صور المباراة ورسالتها إلى فلسطين، وأن تبقى الرياضة مساحة للتضامن حتى في أصعب الظروف. رمز البيروتي والتفاصيل.
1: من ملاعب كرة القدم الإسبانية تعود فلسطين إلى الواجهة من خلال مبادرة أهداف من أجل فلسطين التي دعت لتنظيم مباريات تضامنية حول العالم ردا على مواقف المشجعين الفلسطينيين الداعمة للمنتخب الإسباني خلال كأس العالم من بين أنقاض منازلهم المدمرة، وتحويل هذا التفاعل إلى رسالة تضامن أوسع مع القضية الفلسطينية.
2: فكرنا في الأمر لأنه من جهة يمكن للرياضة أن تجمع الناس وأن تبني جسورا وتهدم الجدران، وقد ظهر ذلك بالفعل خلال كأس العالم عندما رأينا أن الشعب الفلسطيني كان منخرطا ومتحمسا بشكل كبير، وهذا الأمر فاجأنا وقلنا يجب أن نكون هناك ويجب أن نكون هناك لدعمهم.
1: في ملعب لاتيخيرا الخماسي ببلدة موراسالسال شمال مدريد نظمت هذه المباراة الرمزية التضامنية وسط هتافات من المشاركين والمشجعين، تخللها الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحركة الرياضية في فلسطين، بينما علقت على سياج الملعب الأعلام الفلسطينية والإسبانية، وداخل أرضية الملعب ارتدى اللاعبون القميصين الأحمر كهوية لمنتخب إسبانيا والأبيض في إشارة رمزية إلى منتخب فلسطين.
3: الهدف هو تسليط بعض الضوء على قضية فلسطين وعلى الإبادة الجماعية التي تحدث فيها، وأن لا تنسى وأن نبقي القضية حاضرة هنا في منطقة سييرا بمدريد لأنها لا تزال قائمة ومهمة ومن الضروري أن لا تنسى.
4: لقد أظهرت جماهير أندية إسبانية مختلفة تضامنها مع فلسطين، رايو فايكانو على سبيل المثال أظهر أيضا تضامنه مع فلسطين، ونحن نرى أن إسرائيل لا يمكن أن تشارك في أي منافسة دولية.
1: الرياضة الفلسطينية دفعت ثمن الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وبحسب القائمين على الحملة استشهد أكثر من 1000 رياضي فلسطيني بينهم أكثر من 500 لاعب كرة قدم، ودمرت مئات المنشآت الرياضية. ومن هنا جاءت مباراة إسبانيا وفلسطين الرمزية حاملة رسائل التضامن والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في مختلف المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي.
0: في كرة القدم الهدف عادة أن تصل الكرة إلى الشباك، أما هنا فالهدف أن تصل الرسالة إلى فلسطين، فهذه المباراة التضامنية هي لمسة وفاء من الشعب الإسباني إلى أهالي غزة الذين شجعوا منتخب لاروخا خلال المونديال رغم جراحهم وفقدهم المئات من الرياضيين والمنشآت الرياضية. رمز البيروتي، تيريتي عربي، من ملعب لاتيخيرا شمال مدريد.
5: إيرلينغ هالاند يفاجئ الجماهير بإطلالة جديدة وقصة شعر مختلفة لتتحول تسريحته الجديدة إلى مادة للسخرية والتعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي كشف عن إطلالته الجديدة وقصة شعره بطريقة طريفة، حيث كتب: موسم جديد وقصة شعر جديدة، الحلقة كاملة على يوتيوب. صفحة الدوري الإنجليزي الممتاز شاركت مقطعا لمكالمة هالاند مع مدربه السابق بيب غوارديولا وعلقت قائلة: ردة فعل بيب غوارديولا المضحكة بعد رؤية قصة شعر إيرلينغ هالاند الجديدة. بيب ساخرا: أنت محظوظ لأنك تملك شعرا، أود لو كان لدي شعر مثلك، وحتى إن لم تعجبك القصة فلا تقلق سينمو مجددا. ميسون تفاعلت بطريقتها الخاصة مع قصة شعر هالاند الجديدة مستعينة بردة فعل زلاتان إبراهيموفيتش وكتبت: ردة فعل إبراهيموفيتش لحالها تختصر كل شيء، هالاند يتصل بغوارديولا وإبراهيموفيتش عشان يوريهم شكله بعد الحلاقة، ردة فعل إبراهيموفيتش تثبت لك أنه عربي الأصل. ومن جانبها علقت منصة كورا شو على إطلالة هالاند الجديدة وكتبت: حتى إبراهيموفيتش لا يصدق ما فعل هالاند. ونختتم مع محمد الذي علق بسخرية على ردة فعل غوارديولا وإبراهيموفيتش تجاه قصة شعر هالاند الجديدة وقال: بيب ما صدق كيف تغير شكله، وإبراهيموفيتش سحب عليه وقال له احذف رقمي من عندك.

0: الدوري التركي يواصل خطف الأنظار مع انطلاقة موسم مشتعلة في ظل الصفقات الكبيرة التي رفعت سقف التوقعات منذ الجولة الأولى. محمد صلاح كان في واجهة المشهد هذه الجولة بعدما قاد ترابزونسبور لانتصار مثير أمام بشكشهير. حصاد الجولة الثانية في التقرير التالي.
1: الدوري التركي أصبح محط أنظار العالم بعد الانتقالات الكبيرة التي شهدتها المسابقة والتي رفعت من مستوى المنافسة وجذبت اهتماما جماهيريا وإعلاميا واسعا في ظل وجود أسماء ونجوم بارزين تبدو بداية الموسم أكثر إثارة. النجم المصري محمد صلاح كان عنوان الجولة بعدما قاد ترابزونسبور للفوز على بشاكشهير بهدفين لهدف في ظهوره الأساسي الأول بالدوري التركي. وسجل صلاح هدفين وقدم أداء هجوميا لافتا ووصل صناعة الخطورة على مرمى المنافس ليؤكد سريعا حضوره وتأثيره مع فريقه الجديد. وفي بقية النتائج استعاد فنربهشة توازنه وحقق فوزه الأول هذا الموسم بانتصاره على كونياسبور بأربعة أهداف مقابل اثنين، بعدما كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام جنشلار بيرلي الذي واصل بدايته المثالية وتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط. أما حامل اللقب جلاتا سراي فاكتسح إرزرومسبور برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الثاني، فيما حقق سامسون سبور وقاسم باشا انتصارين مهمين، بينما تلقى بشكتاش خسارته الأولى أمام ألانيا سبور الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط. وبذلك تكشف الجولة الثانية عن منافسة مبكرة ومفتوحة مع تألق صلاح واستعادة فنربهشة وجلاتا سراي توازنهما ونجاح جنشلار بيرلي في الانفراد بالصدارة. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زقوت. أهلا بك معتصم. إذن يعني الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز، مواجهات مشتعلة ونتائج كبيرة. لو نبدأ مع حمل اللقب جلاتا سراي، يعني جلاتا سراي أعلن نفسه بقوة عندما تغلب على أردرومسبور بأربعة أهداف دون مقابل، هدفين كانت لفيكتور أوسيمان. هل يبدو برأيك بطل تركيا يعني مستعد أو أكثر جاهزية من الفرق الأخرى في طريقه للحفاظ على لقب الدوري التركي؟
2: مساء الخير أيمن. يبدو فعلا أن جلاتا سراي يبدأ الموسم من حيث انتهى الموسم الماضي، يبدأ بقوة ويثبت أنه صاحب الكعب الأعلى والحضور الأقوى، التشكيل الأكمل أو

0: أكثر اكتمالاً ما بين المنافسين أو أندية الدوري التركي الدرجة الأولى، لاعبين على أعلى مستوى، خبرات متراكمة، بعض الصفقات وإن كان بحاجة إلى مزيد من الصفقات، ولكن فعلاً غالاتاسراي يثبت علو كعب ولا زال في الريادة المرشح رقم واحد. أوسيمين لا زال يثبت، لا أريد القول أنه أحد أفضل لاعبي الدوري التركي، ولكن أحد أفضل المهاجمين في أوروبا والعالم بتسجيله الثنائية وصناعة هدف ثالث بتمريرة حاسمة قدمها إلى زميله. ولذلك أوسيمين فعلا هو قائد غالاتاسراي داخل الملعب، هو النجم الأكبر، هو الهداف الحقيقي، هو المنقذ، ولكن يبدو أن غالاتاسراي يعاني من بعض المشاكل، هذا شيء طبيعي. لا نريد الحكم أو الاستعجال على الحكم من البداية، ولكن غالاتاسراي كان بحاجة إلى أن يثبت أنه جاهز منافس يلعب بنفس الجودة، يلعب بنفس القوة التي خلفها الموسم الماضي، وإن كان بحاجة إلى بعض التدعيمات، بحاجة إلى بعض حل المشاكل، لأنه تبين أن الفريق خلال المباراة كان هناك بعض الثغرات.
1: نعم، يعني معتصم، الجولة الأولى غالاتاسراي تعادل مع تشيرومسبور بهدفين لهدفين، يعني برأيك هل يحتاج فعلا غالاتاسراي إلى تدعيمات، أم أن يعني الفريق يكفي لأن ينافس في الدوري، وهناك أيضا دوري أبطال أوروبا سينافس في دوري أبطال أوروبا، هل هذه التشكيلة تكفي للمنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي؟
0: يعني لا نريد القول أن الفوز العريض الذي حققه غالاتاسراي في ثاني جولاته بالدوري التركي يجعله خلاص هو فريق جاهز وتشكيلة جاهزة للمنافسة. دعنا نتحدث أن غالاتاسراي لا ينافس فقط على الدوري التركي، هذا أمر تحصيل حاصل بالنسبة له، أمر عادي وأصبح روتيني. الآن دخل في مرحلة جديدة، هناك طموح أوروبي بتجاوز الدور الأول لدوري أبطال أوروبا ثم تأخذ البطولة بعد ذلك مسارها. فلذلك غالاتاسراي أمامه تحديات كبيرة، أمامه تطلعات كثيرة، تعدد بالبطولات، عدد كبير من لاعبي تقريبا كلهم دوليين، فلذلك غالاتاسراي طموح عالي جدا. التشكيلة يبدو بها نقص، هناك لا أريد أن القول أن غالاتاسراي لديه عمق هجومي، أعتقد هناك ضعف في العمق التهديفي وليس الهجومي تحديدا، حتى نكون يعني دقيقين في اختيارنا للكلمات، هناك ضعف في العمق التهديفي. لا أريد القول أن هناك اعتماد مبالغ فيه على أوسيمين بالحل التهديفي، لكن هذا واقع للأسف، أن غالاتاسراي في حال تعرض أوسيمين لغياب الهبوط بالمستوى، هذا وارد جدا خاصة مع لاعب شبه مزاجي ومزاجي مثل أوسيمين، لاعب ممكن يحدث انخفاض في مستوى، وهذا يحدث كل سنة مع أوسيمين يمر بفترة صعبة، فلذلك هناك فريق بالفعل يحتاج إلى بعض الصفقات التدعيمية في خط الهجوم، في مركز الجناح اليسار، كذلك في خط الوسط، وربما في بعض التعزيزات الدفاعية. إذن كتشكيلة أساسية غالاتاسراي فريق شبه جاهز، لكن هناك بحاجة إلى العمق على الدكة خاصة العمق الهجومي التهديفي، بالذات أن غالاتاسراي كما أشرنا ينافس على دوري أو الذهاب، يعني نقول بشكل متوسط أو مستوى متوسط أو بعيد حتى في دوري أبطال أوروبا، فلذلك يحتاج إلى العمق خاصة مع ضغط والمباريات وكثرة البطولات.
1: نعم معتصم، قبل الانتقال للحديث عن فنربهتشا وبشكتاش فرق اسطنبول الأخرى، دعنا ننتقل إلى ترابزونسبور ومحمد صلاح أيضا. يعني محمد صلاح بدأ تجربته في الجولة الثانية مع ترابزونسبور بتسجيله لهدفين وقيادته لفريقه للفوز يعني على بشكشهير، برأيك هل فرض نفسه سريعا كقائد لمشروع ترابزونسبور القادم؟
0: يعني نعم فرض نفسه منذ إعلان الصفقة، ولكن في أول ظهور أو أول مباراتين لترابزونسبور أعتقد أن الفريق كان ذهب ضحية الضغوطات والهالة الإعلامية الضخمة التي تلقاها ترابزونسبور بوصول محمد صلاح، فكان هناك شعور بالضغط النفسي الرهيب على اللاعبين. محمد صلاح في المباراة الأولى لم يشارك أساسيا وشارك بديل، وكان هناك تعثر لترابزونسبور، ثم شارك أساسيا في الدوري الأوروبي بالملحق وحصل أيضا تعثر، فكان ترابزونسبور بحاجة ماسة وسريعة جدا إلى تسجيل ردة فعل قوية كي يعود إلى الأجواء ويوقف يعني مزيد من الضغط الإعلامي، خاصة في دخول سكة الانتقادات الإعلامية وأن محمد صلاح لا يؤدي جيدا، لكن ترابزونسبور ومحمد صلاح سجلوا ردة فعل قوية جدا، بذات محمد صلاح اللي سجل ثنائي وحرم من هاتريك بسبب قرار الحكم بعد احتساب الهدف الثالث تسلل، وكان هدف جميل جدا، وكنت شخصيا أتمنى أن يحتسب الهدف، لكن هذه قوانين كرة القدم. محمد صلاح يثبت نفسه كفعلا قائد بدون شارط قيادة، يثبت نفسه كابتن بدون شارط كابتنة في الملعب، هذا الكلام ليس حديثي فقط وإنما أيضا حديث المدرب فاتح تقي الذي أشاد بمحمد صلاح.

0: صح، والسرعة
1: معتصم
0: البديهة حسن قراراته
1: معتصم
0: داخل الملعب.
1: ابقى معنا لنستمع سويا إلى ما قاله المدرب فاتح تكة عن محمد صلاح بعد نهاية المباراة.
2: الأداء الذي قدمه صلاح خلال الأسبوعين الماضيين يجعلنا نقول نعم، هذا هو النجم العالمي، كل الشكر له. لكنني لا أتحدث فقط عن أدائه داخل الملعب، تحدثت معه شخصيا أيضا. أحيانا قد يفكر اللاعب، هل بإمكاني أن أصبح نجما عالميا بهذا المستوى؟ من ناحية الموهبة ربما يمكنك أن تكون كذلك داخل الملعب، لكننا نتحدث عن لاعب يتخذ القرار الصحيح في كل لحظة، كما أنه محترف بشكل لا يصدق خارج الملعب وخارج التدريبات منذ بدايتها وحتى نهايتها. لذلك نحن في وضع جيد.
1: عودة لك ضيفي معتصم، يعني استمعنا إلى المدرب فاتح تكة وهو يشيد بأداء محمد صلاح. هل برأيك يعني معتصم، يعني ترابزون سبور بحاجة لتدعيمات أكثر؟ يعني اليوم ترابزون سبور استقدم اللاعب فابينيو من الاتحاد السعودي، يعني وهو لاعب زميل سابق وجديد لمحمد صلاح، هما يعرفان بعضهما من ليفربول. برأيك هل يعني قدوم فابينيو يكفي لترابزون سبور لمساندة محمد صلاح وبالتالي المنافسة على الدوري التركي وأيضا أوروبيا قريبا جدا؟
0: أيمن، إذا تتذكر قبل أسابيع كنت معك في TRT في هذه المنصة تحديدا داخل الاستوديو، وسألتني عن توقعات من محمد صلاح، فكانت إجابتي إذا تتذكر قلت لك أن محمد صلاح صفقة كبيرة الأهم في تاريخ النادي، لكن بالنهاية دعنا نتذكر أن محمد صلاح لا يمتلك العصا السحرية لحل مشاكل النادي، ربما هو يمتلك عصا ليكون أو عصا من عصيان كثيرة كي يروض الدوري التركي أو أحد البطولات المحلية أو أن يذهب بعيدا في الدوري الأوروبي لا نعلم، لكن في النهاية اللاعب لا يمتلك العصا السحرية لحل كل المشاكل. ترابزون سبور بحاجة إلى 3 صفقات، لاعب خط وسط رقم 6 أعتقد فابينيو صفقة جيدة، ولو إلى مرحلة يعني لا أريد القول أنها انتقالية، ولكن واضح أن ترابزون سبور يعقد صفقات كي يفوز بالبطولات هذا الموسم وليس لبناء فريق مستقبلي. لو أراد البناء للمستقبل البعيد البعيد لتعاقد مع لاعبين صغار أو مواهب

0: أسبور يحتاج إلى 3 صفقات، عقد واحدة تبقت 2، وهو العمق الدفاعي والعمق الهجومي.
1: نعم، بالعودة إلى فرق إسطنبول معتصم، يعني فنرباتشا من أقوى الأندية على مستوى تركيا أيضا، يعني فنرباتشا رد على خسارته في الجولة الأولى بفوز عريض على كونيا سبور في الجولة الثانية، برأيك هل تجاوز الفريق يعني البداية المتعثرة أم أن الحكم لا يزال مبكرا على ذلك؟
0: يعني أعتقد هذه ردة فعل سريعة وجيدة من فينارباشا، كان يجب أن تحقق في الوقت الحالي حتى لا يدخل أزمة فنية وأزمة إعلامية وأزمة جماهيرية بمزيد من الضغوط. هذا التسجيل أو العودة السريعة للنادي يعني بعد فترة لا أريد القول بعيدة ولكن شبه بعيدة نوعا ما عن الألقاب، والمنافسة الآن أصبحت أكثر وأكثر. أعتقد فينارباشا عاد في الوقت المناسب، يعني الفريق أعتقد لا نريد الحكم عليه من البداية، ولكن عليه أن يبحث عن المستوى الفني المتصاعد، وهذا ما حققه في أولى جولات ومبارياته، لا أن يبحث عن حل المشاكل من أول مباراة. هذا طبعا كلام نظري غير منطقي ولا يمت لكرة القدم بصلة. فينربخشي بحاجة إلى الاندماج أكثر في الدوري في الموسم ورفع المستوى والنسق مباراة تلو الأخرى واستكشاف المشاكل والعمل على حلها.
1: يعني معتصم، مع حجم التعاقدات الكبيرة التي قام بها فنرباتشي، يعني لوكاكو، كانتي الموسم الماضي، وهناك تاليسكا أيضا، يعني أسينسيو، يعني ترى بأن التشكيلة كبيرة وأسماء كبيرة جدا، هل برأيك لا يزال الفريق لا تدعيمات أم أن على المدرب أن يجد الحل ويدمج هؤلاء اللاعبين للتناغم والمنافسة على اللقب من بعدها؟
0: يعني شوف، شخصيا أنا لا أفضل دائما عقد صفقات كثيرة وكبيرة في موسم واحد، هذا يؤدي إلى ضرب استقرار الفريق. لكن وقد حدث أن فينربخشة الآن تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين كما أشرنا، لوكاكو، أسينسيو وآخرين، فالآن الفريق لديه يعني عدد كبير من اللاعبين، فبالتالي الإجابة على سؤالك هو محتاج يعني أمرين: الوقت كي يحدث الانسجام بين مع هذه الصفقات الجديدة والكثيرة والمهمة، وأيضا أن يجد المدرب الحلول. أما إذا كان هناك حاجة إلى تدعيمات، ربما تدعيمات ليست كثيرة لكنها مهمة، أعتقد يحتاج إلى قلب دفاع وظهير يمين.
1: طيب، إلى الفريق الآخر الإسطنبولي بشكتاش، يعني بشكتاش في الجولة الأولى حقق 3 نقاط وفي الجولة الثانية خسر أمام ألانيا سبور، برأيك هل يمكن يعني أن يندم بشكتاش على عدم التعاقد مع محمد صلاح هذا الموسم؟
0: يعني أعتقد أننا سنعرف هذه الإجابة هذا السؤال في نهاية الموسم، لكن هناك 3 مشاكل في بشكتاش. أولا، الفريق لازال يعاني مع الملاعب الخارجية، بيلعب برا أرضه في تعثر، هذا يعني أصبح أحد مشاكل كبيرة لبشكتاش التي تؤدي إلى نزيف النقاط. المشكلة الثانية كثرة تضييع الفرص، يعني كأن هناك عقد بين اللاعبين أو مهاجمين بشكتاش وبين الفرص الضائعة، هناك حالة غرامية أنا صراحة تحتاج إلى وقفة من المدرب، تحتاج إلى هدوء نفسي، تحتاج أيضا إلى مزيد من التدريبات والتفاهم والحلول لمشكلة تضييع الفرص. عندهم مشكلة ثانية، بعض القرارات المثيرة للجدل ربما كانت قاسية نوعا ما على الفريق. وإن أضفنا سبب رابع، ثغرات دفاعية ومشاكل دفاعية لبشكتاش لازالت مستمرة من الموسم الماضي، هي السرطان الأكبر ضد الفريق، ضد طموح الفريق. بهذا الحال أنا غير متفائل كثيرا لبشكتاش، إلا في حل مشكلة نزيف النقاط في الملاعب الخارجية وحل مشكلة تضييع الفرص.
1: نعم، كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهات دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جدوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: كان آيتي كينيلمس واحداً من أولئك الشباب الذين جرفهم ذلك التحول، فالتحق بصفوف التنظيم، وما إن أوصدت أبواب السجن عليه حتى كشف عنه الستار. فخلف ما يدعى أنها القضية الكبرى التي كانت تروى في الخارج، كانت تختبئ حقيقة أخرى، دورات أيديولوجية تسلب الإرادة، هرمية يعد فيها مجرد السؤال خيانة، وإعدامات لا يقرها ضمير.
1: 1980'lerde Diyarbakır cezaevinde mağdur olanlar 1990'larda Bayrampaşa

داعي الإفناء. إن الجراح التي أحدثتها عقود من الحرب غير المتكافئة وسياسات الهوية المفروضة من الخارج لا يمكن مداواتها إلا بالتفاعلات الحيوية الداخلية لهذه الجغرافيا. ولذلك فإن توجيه تلك المياه الواهبة للحياة نحو مجرى واحد لم يعد مجرد مسألة أمنية فحسب، بل هو إعادة ترسيخ لإرادة العيش المشترك الممتدة لقرون. وفي نهاية المطاف فإن جوهر هدف تركيا خالية من الإرهاب هو إعادة بناء لأقدم ميثاق اجتماعي لنا، الوحدة في قلب الكثرة.

واشنطن لا تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار واشنطن إلغاء التصنيف في سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
2: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي. وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
2: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
3: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
1: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو هل سيدفع هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرت عربي، واشنطن.
0: قال وزير الدفاع الأمريكي سكوت بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زادة في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار حسين محبي من أن أي تهديد للبنية التحتية لبلاده سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مشددا على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 9 أميال بحرية شمال شرقي منطقة شيصة في سلطنة عمان. وأوضحت الهيئة أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة محركات الناقلة ما أدى إلى تعطلها، فيما أكدت أن أفراد الطاقم جميعهم بخير. وأضافت أيضا أن حجم الأثر البيئي والناجم عن الحادث لم يتضح حتى الآن. أكدت السعودية وفرنسا أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وشدد الجانبان على ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أدان الهجمات على السفن والتهديدات للممرات المائية، وطالب بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وضمان حرية العبور دون قيود أو رسوم. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي آخر التطورات أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهد الطفل وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
4: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت

0: مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
1: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وأشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانيات الطبية. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميديكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزوايد الميداني، حيث جاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصل التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها المرضى في القطاع بسبب تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية والعمل على التضييق على كل ما من شأنه التخفيف عن الأهالي المحاصرين.
2: مرضى غسيل الكلى.
3: تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزوايد الميداني بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميديكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل عامين استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
4: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزوايد الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024، وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم، وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
3: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على حد سواء. ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءاً أساسياً من العلاج في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصاً حاداً في الإمكانيات والموارد.
5: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب، اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي

0: أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد، ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
1: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع، في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيدات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير، فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: أغلق مستوطنون إسرائيليون طريقا في السهل الشرقي لبلدة سنجل شمال رام الله وهاجموا مركبات فلسطينية أثناء مرورها في المنطقة وفق مصادر محلية، كما اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارة طريقا ترابية في منطقة شعب النسر تؤدي إلى عدد من المنازل. وفي قرية عين قينيا شمال غرب رام الله اقتحمت مجموعات من المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات في ظل توظيفها خصما خارجيا في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
3: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
4: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
3: هذا التحول وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
5: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد، هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
3: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي، يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتي وترتي عربي، القدس الغربية.
2: أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهابي هي بداية جديدة لمرحلة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار. وهنأ الشرع السوريين بإلغاء التصنيف المفروض منذ 47 عاما، كما توجه بالشكر لكل من وقف بجانب سوريا من الدول الصديقة والداعمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا ورحبت الخارجية السورية بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية. واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه وصف وزير الخارجية أسعد الشيبان الخطوة بالحدث التاريخي، مؤكدا أن دمشق ستواصل العمل لإزالة أثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلن جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان له إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسة قتل أثناء تأدية واجبه الوطني دفاعا عن محافظة تعز. هذا واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تمكنها من تدمير نحو 50 عربة قتالية لقوات الدعم السريع وأسر عشرات العناصر في محور الصحراء الذي يشمل المناطق الصحراوية شمال وغرب السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
7: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوة الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد، بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا، وقربها من الحدود يجعلها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة، وأن نحو 13 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8 ملايين و7

0: 400,000 ناسح داخل البلاد. دبلوماسيا المسار لم يموت، لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار الرباعي نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي شهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب. عمار أبو ثواب، تيريتي عربي.
1: قال الكرملين إن بريطانيا تعرقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيزيكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، متهما بريطانيا بصب الزيت على النار. وجاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في الصواريخ الفرنسية البريطانية، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محليا. تزخر مدينة إسطنبول بتفاصيل تاريخية صغيرة لا تلاحظها العين في زحام الحياة اليومية. من بين هذه التفاصيل المنسية ما يعرف بأحجار الركوب، وهي قطع حجرية صغيرة تعود للعهد العثماني، كانت تؤدي دورا أساسيا في حياة السلاطين وكبار رجال الدولة لامتطاء الخيول والعربات.
2: بين معالم إسطنبول وأزقتها العتيقة تقبع شواهد صامتة تروي حكاية عصر كان فيه الحصان جزءا لا يتجزأ من نبض الحياة اليومية. أحجار ركوب صممت بارتفاع يوازي مستوى ركاب السرج لتسهيل امتطاء الخيل أو ركوب العربة والنزول منها، ما يعكس طبيعة الحياة الحضرية في العهد العثماني.
3: بالمجتمع العثماني كانت الخيول تحظى بقيمة عالية، فهي رمز للسلطة والهيبة والجاه، ولذلك جاءت أحجار الركوب حلا وظيفيا لشبكة النقل داخل المدينة، وخصصت أساسا لتسهيل تنقلات السلاطين وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار رجال الدولة.
2: تركزت هذه الأحجار في الطرق والمقرات التي يسلكها أصحاب النفوذ وأمام منازل أعيان المدينة، لتكون بمثابة مؤشر مرئي على ثراء أصحابها ومكانتهم الاجتماعية.
3: ما وصلنا اليوم من هذه الأحجار قليل جدا، ورغم اعتبارها عنصرا معماريا زخرفيا، إلا أنها تجسد بوضوح البنية الوظيفية وحيوية التفاصيل في العمارة العثمانية.
2: اليوم لم تعد تستخدم هذه الأحجار لامتطاء الخيول، لكنها تقف بصمة تاريخية تذكرنا بأن أسرار إسطنبول لا تقتصر على قبابها الشاهقة، بل تمتد لتشمل حتى الحجارة التي تطأها الأقدام.
1: تتواصل فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين.

0: 世界人形机器人运动会的隆重开幕。
1: هذا وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يونتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا والذي سجله أوسين بولت. ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة.
0: ، 世界人形机器人运动会的隆重开幕。

نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. سبعة شهداء بينهم أطفال بالإيران، قوات الاحتلال في غزة والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمشق ترحب بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتؤكد أن الخطوة تمهد للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. دمتم في أمان الله.

0: دمرت صار علينا شو
1: فيه.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يترقب العالم تفاصيل الحرب الاقتصادية التي أعلنت الولايات المتحدة دخولها اليوم خوفا من تطاير شظاياها والتأثر بها، في حين تؤكد إيران استعدادها لمواجهة العواقب الاقتصادية وتستقبل في الوقت نفسه قائد الجيش الباكستاني لبحث مسار العودة إلى طاولة التفاوض. فما حيثيات الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران؟ وهل ستنجح في تحقيق الغاية منها كما تزعم واشنطن؟ كيف ستواجه طهران العقوبات الأمريكية؟ وهل ستتأثر دول المنطقة والعالم بتبعات الحرب الاقتصادية وتداعياتها؟
1: تهديد وتهدئة، ثنائية لا تنفك واشنطن وطهران من تكرارها دون جدوى، وإن في القريب المنظور، حيث يتحول الصراع بين هاتين سريعا من حالة لا سلم إلى حالة لا حرب. الغموض الذي تخبئه الأيام القادمة لهذا الصراع قررت الولايات المتحدة تبديده بشكل مرحلي، علها تجرف الحرب الاقتصادية ما يعينها على إرضاخ النظام الإيراني. بغية عزل إيران وقطع شرايين تجارتها النفطية، جاء التحذير على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مؤكدا أن طهران ستدفع من الأثمان باهظها إن حاولت عرقلة إمدادات النفط والغاز عبر مضيق كانت صاحبة الحل والربط فيه حتى أمد قريب. اختيار الجانب الإيراني لمفردات خاصة لا تشكل

0: شاركه إياها واشنطن جاء عن قصد المنية، حيث سمى إسماعيل بقاء المتحدث باسم خارجية طهران الحصار البحري عملا عدوانيا، وسمى الحصار الاقتصادي طوقا قابلا للكسر.
1: أمريكا التي كانت من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها متعددة الأطراف لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول بأن أي نوع من التعامل مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة، فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عدوان يستهدفها.
0: الشرخ الذي يعمقه الطرفان بشكل تصاعدي تجد أطراف أخرى نفسها ملزمة برأبه دبلوماسيا، فالحروب الإقليمية يدفع الجميع فاتورتها مع فارق في التوقيت. إسلام أباد اختارت رجل حرب لهذه المهمة، بينما اختارت عمان رجل دبلوماسية، وبغض النظر عن الخيارين يتفق الطرفان على أن صناعة السلم في الشرق الأوسط أصعب وأقسى من صناعة الحرب، فالمخاوف المحيطة بأمن الطاقة العالمي لها ما يبررها.
2: ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا، بداية في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، مرحبا بكم دكتور. ومن واشنطن الأستاذ والباحث في معهد الشرق الأوسط الأستاذ حسن منيمنة، مرحبا بكم أستاذ حسن. أبدأ مباشرة مع دكتور سمير في الاستوديو، والبداية مع تطور استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للسلاح العقوبات الاقتصادية ضد إيران، برأيك يا دكتور إلى أي مدى تحولت هذه الاستراتيجية من مجرد ورقة ضغط على إيران منذ العام 1979 إلى استراتيجية استنزاف اقتصادي شامل تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران؟
3: صحيح، سؤال مهم جدا. مساء الخير للجميع أولا، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني لماذا السؤال الأساسي؟ لأنه علينا هنا أن نناقش كما أشرت أنت أيضا استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ككل في التعامل مع ملف إيران منذ أواخر السبعينات وحتى اليوم. هذه نقطة أساسية تدفعنا للذهاب وراء سؤال مقابل للسؤال الذي طرحته، أنه ما الذي تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياسات من هذا النوع طيلة هذه الفترة الزمنية حتى اليوم؟ لم نفهم تحديدا ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من إيران. لماذا؟ لأنه أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة تغيرت وتعرضت أكثر من مرة إلى مراجعة في التعامل مع الملف الإيراني. ملف إيران أيضا في أكثر من شق يتعلق بالشق السياسي، الشق الأمني، الشق العسكري، الشق الإقليمي، الملف النووي. إذن كل هذه الملفات أيضا أخ عصام فرضت نفسها بشكل أو بآخر على هذه التحولات في السياسة الأمريكية. الآن طبعا سأختصر قدر الإمكان في الإجابة، لكن أيضا نقطة مهمة جدا أنه هل ستنجح واشنطن اليوم هذه المرة في هذه المحاولة؟ يعني لا يوجد عندنا مؤشرات حقيقية تذهب بهذا الاتجاه. لماذا؟ لأنه حتى الآن لا نعرف تماما ما هي أهداف واشنطن من وراء هذه الخطوة. هذه نقطة أولى أساسية. نقطة ثانية أيضا طريقة طرح الخطة الأمريكية هذه المرة يبدو أنها لن تبقى محصورة بإيران. يبدو أنها ستطال الحلفاء والشركاء ومن يتعاون مع الجانب الإيراني. هل هذه الأطراف ستسهل لواشنطن هذه المهمة التي الآن تتحرك من أجلها؟ نقطة أيضا أخيرة، موضوع العقوبات على إيران بحد ذاته يحمل معه أكثر من نقطة، أنه دول الإقليم تحديدا كيف ستنظر إلى هذا المشروع الأمريكي الجديد؟
2: دعني أنقل السؤال الذي طرحته حضرتك في البداية كسؤال عريض إلى الدكتور حسن في واشنطن، والسؤال عن ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط من استراتيجية العقوبات الاقتصادية التي تفرض على إيران منذ العام 1979 وحتى الآن؟
3: صحيح.
4: نعم، أشكرك على هذه النظرة الشاملة الشمولية التي تنظر، لا تنظر إلى الحدث وحسب، لكنها تحاول أن تقرأ خلفيات الحدث. بالفعل نستطيع أن نقول بأنه وبشكل دائم ومنذ العام 79 في الولايات المتحدة توجهان بشأن ما الذي يجري وما الذي

0: يتوجب تنفيذه بشأن إيران، توجه يدعو إلى الاحتواء وتوجه آخر يدعو إلى الانقضاض. صف واقع يقول الاحتواء كاف، إيران تشكل تهديدات عديدة ولكننا ننجح من خلال الشركاء والحلفاء ومن خلال الضغط الاقتصادي وحتى العسكري بين حين وآخر، الاستخباراتي بالتأكيد، وحتى على مستوى المعلوماتية ننجح بضغط إيران باحتواء إيران، وبالتالي الأصح أن يكون هبوط إيران هبوط هادئ كي لا تتكرر التجارب السلبية على نمط العراق أو أفغانستان. ولكن ثمة صف صقوري يقول هذا وهم، أي أن إيران ليس ذاهبة باتجاه هبوط هادئ، بل هي متجهة بشكل دائم نحو تعزيز الحضور الإقليمي وبالتالي التهديد الذي تشكله للمصالح الأمريكية وللمصالح الإسرائيلية كذلك، ولابد عليه من الانقضاض عليها وإن من خلال ترتيبات معينة. لم تدفع هذه القراءة الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين على المضي قطبا في منح الانقضاض، بل حافظوا على منح الاحتواء. ولكن مع ما حدث في تشرين الأول عام 2023 والاندفاع الصقوري في إسرائيل الذي صاحبه اندفاع للصقور هنا كذلك في واشنطن، أصبحت وجهة النظر القائلة بأنه لابد من القضاء على هذا النظام، لابد من الانتهاء من نظام الجمهورية الإسلامية هي الغالبة، وإن اختلفت الأساليب للتوصل إلى ذلك. من كان في الصف الداعي إلى الاحتواء أصبح يقول لا بأس بالسعي إلى إسقاط النظام، ولكن هذا يتم من خلال تجريد النظام من مقومات القوة والهيبة تدريجيا وصولا إلى إسقاطه، فيما الجانب الداعي إلى الإسقاط الفوري هو الذي تمكن من إقناع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفعل الانقضاض فعليا في على أكثر من مستوى. إذا ما نشهده اليوم ليس تراجعا عن المنح الصقوري الداعي إلى الانقضاض، ولكنه تحضير بعد فشل ميداني، إذ تبين بعد الحرب التي جرت حرب الأربعين يوما،
1: نعم
0: تبين بأن التسرع في إسقاط النظام لن يحقق الغرض، وبالتالي زعم العودة إلى تطويق النظام واحتواء النظام هو للتحضير، من وجهة نظر الصقور على الأقل بالتأكيد، للتحضير لضربة تكون ضربة قاضية أو على الأقل ضربة منهكة. إن لم تسقط النظام فإنها تنهي قدرة النظام على تهديد الجوار. ولكن في خلال هذا العمل ما حدث بالفعل هو تدمير المنظومة الدقيقة التي أقامتها الولايات المتحدة في المنطقة، وانكشاف موضوع مضيق هرمز الذي أصبح سلاحا بيد إيران.
1: نعم
0: أي بدلا من تحقيق النتائج من خلال الفعل الانقضاضي، الولايات المتحدة تعرضت لانتكاسات، وبالتالي لابد من تصحيح الانتكاسات أولا قبل المضي قدما في عملية إسقاط النظام. ما أستطيع أن أشدد عليه هنا كنقطة نهائية أنه لا يوجد اليوم في واشنطن من يدعو إلى التعايش مع نظام الجمهورية الإسلامية، الجميع يريد التخلص من هذا النظام، ولكن كيف يكون هذا التخلص؟ سواء بفعل عسكري فوري أو بتأجيل الفعل العسكري إلى ما بعد اهتراء النظام من الداخل، هذا هو موضوع النقاش هنا.
1: نعم، طيب دكتور سمير، لو رجعنا من الدائرة الواسعة والنظرة الواسعة لتاريخ العقوبات الأمريكية على إيران ونتائجها حتى الآن إلى حدث اليوم والتصريحات الأحدث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال فيها إن إيران تنهار قبيل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة، هل تعتقد أن تصريحات ترامب هل هي تعكس حقيقة بالفعل في إيران، هناك انهيار في إيران، أو أنها موجهة للداخل الأمريكي وقد اقتربنا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم، أو أنها في إطار الحرب المعنوية ربما ضد إيران؟
2: يعني التقارير، الكثير من التقارير أخي عصام، تذهب باتجاه أنه في أزمة حقيقية في الداخل الإيراني بشكل الاقتصادي، لكن هل إيران قادرة على الصمود ومواصلة البحث عن فرص تعامل مع هذه الأزمة؟ هذه هي برأيي نقطة أساسية. رأيي الشخصي مسألة ستكون أصعب على إيران، يعني إذا ما صعدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر فأكثر هذا سيضيق الخناق على إيران، وربما نعم سيدفعها ربما لتبديل بعض مواقفها، لكن بالمقابل هل واشنطن ستنجح في طرح هذه الاستراتيجية الجديدة أم لا؟ لماذا؟ لأنه هذه المواجهة هذه المرة تختلف عن المواجهات السابقة. اليوم عندنا مطلب أمريكي أساسي وواضح، وهو أنه حرب اقتصادية واسعة متعددة الأطراف وبمشاركة بعض الدول التي لا تحسب على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تريد من روسيا ومن الصين ومن الهند أن يتبنوا هذه السياسة الأمريكية الجديدة. طبعا هذه الدول لن تقبل، لن تتخلى عن إيران بمثل هذه السهولة، لكن الضغط الأمريكي، حدود الضغط الأمريكي لا نعرف كيف سنقيسه في المرحلة القادمة. يعني هل سيكون هناك ضغط أمريكي متزايد على روسيا الصين والهند أم لا؟ الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر من الشركاء والحلفاء أيضا أن يقفوا بجانبها. نعم. هل سنرى هذا يحدث أم لا؟ يعني مثلا عندك أكثر من لاعب إقليمي له مصالح مشتركة مع إيران، هل هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ستدفع أو ستلزم هذه الدول بتبني هذا الخط الجديد؟ لماذا؟ لأنه إيران أيضا عندها بدائل وخيارات جديدة وقادرة على الرد في أكثر من مكان، ربما اقتصاديا قد لا تستطيع، لكن عندها وسائل وبدائل أمنية عسكرية تؤثر بشكل أو بآخر على حسابات واشنطن وتعرقلها. الآن إذا باختصار هي حتى اللحظة يعني لا نعرف كيف ستتقدم الأمور، لكن واضح تماما أخ عصام أنها عملية عض أصابع جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. صحيح أنه المقارنة يعني ربما قد تعترض أنت هنا، المقارنة بعيدة. لكن إيران أثبتت خلال الأشهر الماضية أنها قادرة على المواجهة، المواجهة الأمنية العسكرية وحتى الاقتصادية أيضا. في المرحلة المقبلة الآن واشنطن تعول على خطة أوسع أشمل بطابع إقليمي ودولي، هل تحصل على هذه الفرصة أم لا؟ هذه هي برأيي الآن العقدة الأساسية.
1: ربما هذه العقدة الأساسية أسأل عنها أيضا أستاذ حسن، وفي ظل وجود أطراف دولية قد لا تشارك بشكل كبير في هذا الحصار الاقتصادي الذي تريد أن تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، يعني لو تحدثنا عن الأطراف الثلاثة التي ذكرها دكتور سمير، روسيا الصين الهند، روسيا هي أصلا تحت العقوبات الغربية على خلفية الحرب مع أوكرانيا، فلن يضيرها الشيء إذا ما تعرضت لعقوبات إضافية، إذا ما تماهت مع الموقف الإيراني أو استمرت معه. هذا قد يجعل الحصار غير محكم كما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحصار الاقتصادي أتحدث، على إيران، وبالتالي هناك نوافذ يمكن أن تفلت من خلالها إيران وتستمر في الصمود والمواجهة كما فعلت طيلة العقود الأربعة وربما الخمسة الماضية. ما رأيك دكتور؟
0: نعم بالفعل، ليس في حزمة العقوبات التي يجري الحديث عنها اليوم التي سوف تعلن قريبا، ليس هناك من جديد فعليا. توسع بشأن الطيران، بشأن المرافق، ربما تشديد العقوبات المالية على المصارف تحديدا، وإن كانت معمية من خلال أي أنها ليست مباشرة في تعاطيها مع الموضوع ربما، ولكن كل هذا ليس جديد. العقوبات الثانوية والحصار جرب، وتستطيع الولايات المتحدة أن تقول بأنها سوف تثابر، لأن هذا وذاك يتسبب بالأذى فعليا للاقتصاد الإيراني، وبشأنه أن يدفع إيران إلى الاهتراء، ربما الانهيار كذلك، إذا استعملنا عبارة الرئيس الأمريكي، رغم أن هذا ليس مؤكدا بالتأكيد. ولكن على أي حال هنا السؤال يصبح، ما الذي تتوقعه الولايات المتحدة حتى في حال تمكنت من تطبيق هذا الحصار وهذه العقوبات بشكل كامل؟ هل تتوقع مثلا من أن ترضخ الصين؟ طبعا لا. هل تريد أن تفتح معركة مع الصين بهذا الشأن؟ الأمر فيه عليه شكوك. روسيا كما أشرت سيدي الكريم، بالفعل روسيا تحت عقوبات، وبالتالي عقوبات إضافية على روسيا، أي عقوبات هذا؟ فيما يتعلق بالهند، الهند للتو تسعى إلى إيجاد المخارج، إيجاد الإعفاءات. هذا يذكرنا بالمنحى الاستعراضي لهذه الخطوة، حرب نفسية ربما ولكنها استعراضية كذلك، والشبيهة بحرب التحرير، بيوم التحرير الذي أعلنه دونالد ترامب في الثاني من نيسان أبريل من العام 2025، عندما قال بأننا سوف نفرض

0: الرسوم الجمركية على جميع الدول وبمستويات، وبالفعل فعل ذلك حتى على جزر نائية غير مأهولة، فرض عليها رسوم جمركية مرتفعة، ثم تراجع هنا لإعفاءات، تراجع هناك لضغط مقابل، ووصلنا في نهاية المطاف إلى أن تلك يوم التحرير ذاك لم يكن تحريرا ولم يكن يوما جديدا. نحن اليوم أمام دي داي، يوم يا مشابه للإنزال في النورماندي. هل نحن أمام ذلك، أم هل أننا سوف نشهد إعفاءات هنا واستثناءات هنا وتأجيلات هناك، وثم أن التطبيق يتطلب جهد هائل
1: نعم
0: فيما يتعلق بالمصارف، بالمرافق، بالمطارات؟ ولكن لنفترض بأن كل هذا قد تمكنت الولايات المتحدة من إنجاحه وحصلت على هذا التضييق، ما هو الهدف في نهاية المطاف؟ هل تتوقع بالفعل من أن إيران سوف تقول نعم نحن قد ضعفنا وبالتالي نستسلم؟ هذا لن يحدث،
1: ربما
0: لا
1: هناك
0: يمكن.
1: تعويل على الشارع الإيراني، يعني يحدث فيه نوع من الاحتقان وربما يتحرك في وقت ما، هكذا يمكن أن يكون تفكير الإدارة الأمريكية.
0: نعم، وهذا التفسير هو تحديدا التفسير الذي كان قائما يوم جرى قتل المرشد الأعلى ومعه الشريحة الأولى والثانية والثالثة من القيادات، ولكنه تفسير ينطلق من معطيات مغلوطة ابتداء. نعم، ثمة من سوف يعترض، ولكن كذلك ثمة من سوف يتحدى ويمعن في التحدي، أي أننا لا نتحدث هنا عن نتيجة حتمية، نزيد الضغط على مجتمع ما، على دولة ما، وبالتالي المجتمع يتحرك ضد الدولة، هذا لم يحدث، ولا لا ليس هناك توقعات جدية بأنه سوف
1: نعم
0: يحدث. الأقرب إلى الصواب هنا هو بأن هذا الدفع باتجاه الاهتراء هو للتحضير للجولة الميدانية التالية التي يكون معها النظام حينها ضعيفا والاقتصاد ضعيف وتماسك القوى العسكرية ضعيف. إذا لسنا أمام حرب اقتصادية، نحن أمام حرب متواصلة كانت ذات مرحلة ميدانية فشلت، اليوم نحن في خضم المرحلة الاقتصادية ونستطيع أن نتوقع عودة إلى الحرب الميدانية وإن بعد حين، يشبه الواقع ما كان عليه العراق في التسعينات. طبعا إيران والعراق ليس على تطابق،
1: صحيح.
0: ولكن ثمة وجوه كثيرة للتشابه هنا.
1: طيب دكتور سمير، هنا السؤال بالمقابل، ألا يمكن أن تأتي هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية بالنسبة لما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى تطوير ما يمكن وصفه بين قوسين اقتصاد المقاومة الذي لطالما رفعت شعاره إيران طيلة سنوات العقوبات التي فرضت عليها، ويمكن أن يدفعها إلى البحث عن بدائل والحد من الاعتماد على عوائد النفط، وبالتالي هو يقوي إيران بدل أن يضعفها، يمكن أن يحدث ذلك؟
2: الشعارات التي رددتها إيران في الأيام الأخيرة تذهب بهذا الاتجاه، أنها جاهزة للتحدي والتصعيد بقدر ما تصعد واشنطن ضدها، هي أيضا ستصعد. لكن أين هي المشكلة؟ المشكلة أنه إيران لا تصعد ضد الولايات المتحدة الأمريكية فقط، تصعد أيضا ضد دول الإقليم،
1: نعم
2: وتهدد مصالح الإقليم بشكل اقتصادي، هذه المرة نتحدث للخطر، وهذه هي المشكلة. يعني المشهد لماذا معقد وصعب هذه المرة؟ لأنه كلا الطرفين يريد أو يصر على لعب أوراق دول أخرى، أطراف أخرى في هذه المواجهة. لعب أوراق دول أخرى ماذا يعني؟ تعريض هذه مصالح هذه الدول للخطر، وربما إضعافها اقتصاديا وسياسيا، هذه هي خطورة المشهد. الآن أنت طرحت سؤال مهم قبل قليل في موضوع طريقة تفكير الولايات المتحدة
1: نعم الإدارة
2: الأمريكية.
1: الأمريكية،
2: أنا أظن أستاذ عصام أنه الآن واشنطن ستعود في نهاية الأمر رغم هذا التصعيد الاقتصادي إلى إعطاء الأولوية لملف مضيق هرمز، نقطة أولى. ستبحث عن ربما في حوار عبر الوسطاء تخفيف تدريجي للعقوبات على إيران كفرصة جديدة للعودة إلى الحوار، مفاوضات، وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بأهداف جديدة. يعني أنا أظن أنه المرحلة التي الآن نناقشها مرتبطة بالذهاب نحو ضغط على إيران للعودة مرة ثانية إلى طاولة المفاوضات. تواجد رئيس
1: قائد الجيش
2: قائد الجيش
1: الباكستاني في طهران،
2: الباكستاني في طهران غدا، وزير الخارجية العماني في طهران أيضا، هذا يعني أن الوساطات مستمرة، وأنا أظن الآن في أكثر من دولة وسط هذا المعطيات والمتغيرات

0: معادلة دفع إيران مجددا للعودة إلى طاولة التفاوض.
1: طيب أستاذ حسن، الولايات المتحدة الأمريكية وهي تستعد للإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ العالم على لسان بعض المسؤولين الأمريكيين، هل وضعت في حسبانها تأثير هذه العقوبات على الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، ومن ثم هؤلاء بينهم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: طبعا المسألة هي مسألة القدرة على تحمل الأذى. ثمة أذى يصيب طبعا إيران، وأذى يصيب المواطن الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، وأذى يصيب دول المنطقة ودول العالم. المسألة هي اليوم من قادر على أن يتحمل أكثر. طالما أن إيران مدمرة من وجهة نظر أمريكية، فإن القدرة التي أظهرتها في الحرب الميدانية وفيما تلا تلك الحرب الميدانية لن تبقى إلى أمد طويل، وبالتالي فليتحمل العالم الأذى، فلتتحمل دول الجوار الأذى إلى حين ما، إلى أن يتم الانتهاء من هذا الموضوع. ولكنني أختلف مع الضيف الكريم فيما يتعلق بأن الهدف هو دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. حتى مذكرة التفاهم كما صدرت في المرحلة الماضية، والتي كانت متطابقة لكل المطالب الإيرانية، الهدف منها كان وحسب سحب الورقة المستجدة في بيد إيران،
1: مضيق
2: وهي
1: هرمز.
2: ورقة مضيق هرمز،
1: نعم.
2: للانقضاض على إيران. فعل الانقضاض كان قد ابتدأ، نعم، رغم أنه قد فشل في مرحلته الأولى، ولكن لا يمكن للولايات المتحدة أن ترضى بأن يصبح هذا الفشل هزيمة. في حال انتهت هذه الحرب، انتهت هذه المواجهة دون سقوط النظام أو دون انهيار النظام إلى درجة تستطيعية أن تقول بأننا انتهينا من مرحلة الجمهورية الإسلامية، تكون الولايات المتحدة قد هزمت. إذا ما خرج نتيجة هذه المواجهة هو جمهورية إسلامية على تعايش مع الولايات المتحدة، فيما البداية كانت بأنه لا تعايش، بل نقتل جميع من هم في موقع المسؤولية منكم، فإن الولايات المتحدة غير قادرة على ذلك. هل يعني بأنها سوف تنتصر؟ طبعا لا، هي هزمت في أفغانستان، هزمت في فيتنام، طبعا لم تحقق ما تريده في العراق. إذا المسألة ليست محسومة لصالحها، ولكن الاندفاع هنا ليس لإيجاد تسوية مع إيران. ثم أن موضوع التفاوض على
1: نعم.
2: أساس مذكرة التفاهم لا يتضمن المسائل الأساسية التي
1: نعم.
2: تحتاجها الولايات المتحدة، من العلاقة مع الفصائل إلى القدرات الصاروخية. المسألة
1: نعم.
2: هي كانت ولا تزال سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران لكي تتمكن الولايات المتحدة من إنهاء الحرب، بما يشكل
1: يحقق
2: فعليا
1: لها
2: إنهاء نظام الجمهورية
1: النص.
2: الإسلامية.
1: شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة، أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة الأمريكية واشنطن، الأستاذ والباحث في معهد الشرق الأوسط الأستاذ حسن منيمنة، وفي الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة. شكرا جزيلا دكتور. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما

واشنطن لا تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ثالث العرب في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشرع يصف رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ببداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. سبعة شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، وتشمل هذه الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
2: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي، وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
2: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
3: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
1: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو هل سيدفع

0: هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرتي عربي، واشنطن.
1: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ويلبرد كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وعز ذلك إلى وجود صلات بينها وبين إيران. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن أو بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني. كما شملت هذه العقوبات أيضا شركة ويلبرد تريدينج اف زد التي تتخذ من دبي مقرا لها، وشركة ويلبرد تريدينج اس اي في جنيف، ومصفاة الوقود الحيوي الفرنسية التابعة لها. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوى العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زاد في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني سردار حسين محبي من أن أي تهديد للبنية التحتية للبلاد سيقابل بضربات ثقيلة تستهدف شرايين الطاقة والمصالح الحيوية الأمريكية. وشكك محبي في قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مشددا على أن طهران تمتلك منظومات رصد واستخبارات بديلة تمكنها من مراقبة الملاحة واستهداف السفن بدقة عالية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 9 أميال بحرية شمال شرقي منطقة شيصة في سلطنة عمان. وأوضحت الهيئة أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة محركات الناقلة ما أدى إلى تعطلها، فيما أكدت أن أفراد الطاقم جميعهم بخير. وأضافت أيضا أن حجم الأثر البيئي والناجم عن الحادث لم يتضح حتى الآن. أكدت السعودية وفرنسا أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان السلمية البرنامج النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أدانا الهجمات على السفن والتهديدات للممرات المائية، وطالبا بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وضمان حرية العبور دون قيود أو رسوم. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعد بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار. وهنأ الشرع السوريين بإلغاء التصنيف المفروض منذ 47 عاما، كما توجه بالشكر لكل من وقف بجانب سوريا من الدول الصديقة والداعمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا ورحبت الخارجية السورية بإلغاء الولايات المتحدة.

0: تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاماً على إدراجها في القائمة الأمريكية. واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولاً مهماً يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني الخطوة بالحدث التاريخي مؤكداً أن دمشق ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي آخر التطورات أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهد الطفل وأصيب فلسطينيان من إيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
1: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
0: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانيات الطبية. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميديكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزويد الميداني. جاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصل التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة والتي يعيشها المرضى في القطاع بسبب تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية والعمل على التضييق على كل ما من شأنه التخفيف عن الأهالي المحاصرين.
2: مرضى غسيل الكلى. تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزوايد الميداني بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميديكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل عامين استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
3: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزوايدة الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024، وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار، كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم، وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
2: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على حد سواء. ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءا أساسيا من العلاج في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصا حادا في الإمكانيات والموارد.
4: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب، اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد، ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
2: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيدات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أغلق مستوطنون إسرائيليون طريقا في السهل الشرقي لبلدة سنجل شمال رام الله وهاجموا مركبات فلسطينية أثناء مرورها في المنطقة وفق مصادر محلية. كما اقتحموا مستوطنون منطقة أبو جيم وأغلقوا بالحجارة طريقا ترابية في منطقة شعب النسر تؤدي إلى عدد من المنازل. وفي قرية عين قيمية شمال غرب رام الله اقتحمت مجموعات من المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات في ظل توظيفها خصبا خارجيا في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
5: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
6: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
5: هذا التحول وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
7: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقات

0: في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد، هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
1: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا، يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي. يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتي وترتي عربي، القدس الغربية.
2: أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي. وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهة مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان له إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته لواجبه الوطني دفاعا عن محافظة تعز. هذا واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب السوداني إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. أعلنت القوى المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تمكنها من تدمير نحو 50 عربة قتالية لقوات الدعم السريع وأسر عشرات العناصر في محور الصحراء والذي يشمل المناطق الصحراوية شمال وغرب السودان حتى الحدود التشادية والليبية، في حين تحذر الأمم المتحدة من تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في ولاية النيل الأزرق.
3: في السودان لا تهدأ الجبهات ولا يتقدم الحل السياسي بالسرعة التي تفرضها الكارثة الإنسانية. ميدانيا أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير 49 عربة قتالية لقوة الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء، إضافة إلى الاستيلاء على 30 مركبة وشاحنة وقود. وتقول القوة إن العملية استهدفت رتلا متحركا، فيما لم يصدر عن الدعم السريع تعليق فوري على هذه الرواية. لكن الأهم من أرقام الخسائر هو اتجاه الحرب نفسها، فالمعارك لم تعد محصورة في مركز واحد بل تتوزع بين كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة استنزاف مفتوح عنوانها السيطرة على طرق الإمداد والممرات الحدودية. أما لماذا النيل الأزرق الآن؟ فالخبراء يقولون إن المنطقة لم تعد جبهة هامشية، فالولاية تقع على تماس مع إثيوبيا وقربها من الحدود يجعلها عقدة عسكرية وإنسانية وإقليمية في آن واحد، والسيطرة عليها تعني التأثير في خطوط الإمداد وفتح أو إغلاق ممرات استراتيجية. وفي المقابل تؤكد الأمم المتحدة أن القتال يتصاعد على جبهات متعددة وأن نحو 13 مليون سوداني اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بينهم 8 ملايين و700 ألف نازح داخل البلاد.

0: دبلوماسياً المسار لم يمت، لكنه لم يتحول بعد إلى اختراق. الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تدفع عبر مسار رباعي نحو هدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل المبعوث الأممي شهوده ويعمل الاتحاد الإفريقي والخماسية الدولية. لكن العقبة الأساسية ما زالت أن الطرفين يتعاملان مع ميزان القوة الميدانية باعتباره ورقة تفاوضية. وعلى الأرض يتقدم الميدان أسرع من الدبلوماسية، والإنسان السوداني يدفع ثمن هذا التأخير. وكلما اتسعت جبهة النيل الأزرق وكردفان أصبحت كلفة العودة إلى طاولة التفاوض أعلى، بينما تتراجع مساحة الحل السياسي أمام منطق الحرب. عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
1: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية استهدفت مناطق في مدينتي خاركييف وزاباروجيا الأوكرانيتين. وأفادت الإدارة العسكرية في زاباروجيا بأن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مركز المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي خاركييف أدى هجوم بالصواريخ على منطقة صناعية في حي أوسنوفيانسكي إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني إغلاق معبر مع مولدوفا مؤقتا بعد هجوم مسيرة روسية. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين واشتعال نيران في مصفات أفيبيسكي للنفط في منطقة كرانسودار جنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة كرانسودار جنوب روسيا إن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كرانسودار بعد هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مصفات أفيبيسكي للنفط واندلاع حريق فيها. قال الكرملين إن بريطانيا تعقل جهود إحلال السلام في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. وهدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيزيكوف بتدمير المنشآت التي ستصنع هذه الصواريخ، متهما بريطانيا بصب الزيت على النار. جاء التحذير بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية أنها ستسمح لشركة الصناعات الدفاعية بالإفراج عن معلومات تتعلق بالمكونات البريطانية والمستخدمة في الصاروخ الفرنسي البريطاني، بما يتيح لأوكرانيا إنتاجه محليا. في مدينة بابل أو نابل شمال شرقية تونس تواصل عائلة علية منذ عقود توريث حرفة الفخار التقليدية من تشكيل الطين على الدولاب إلى الزخرفة والطلاء والحرق، فيما تصل منتجات هدي يدوية إلى أسواق دولية محافظة على واحدة من أبرز الصناعات التقليدية في المدينة.
2: على دولاب الفخار في مدينة نابل شمال شرق تونس تتحول كتل الطين هذه إلى أوان تحمل ملامح حرفة ضاربة في القدم، فيما تواصل عائلة علية توريث أسرار هذه الحرفة ونقلها عبر أجيال امتد عطاؤها على مدى 170 عاماً. في ورشة العائلة يعمل محمد بن أحمد علي إلى جانب ابنيه آدم وأنس. هنا تبدأ الرحلة بالطين القادم من جبال طبرقة قبل أن يخضع للعجن والتنقية والتليين، ثم يأخذ الحرفي مكانه أمام الدولاب ليمنح كل قطعة شكلها.
3: تبني سويبات هما يقولوا الناس بكري هذه مو سود وجهك ولي فحام، هذه اسمك تطلع صناعي هي راهو هذه باش يبرول ولا باش او فم معوج راه الفم هاو كمطلوب راهو فما باش تقول لي صناعي تعطيها تطلعها مطلوقه القطع، خاطر الكليون وقت اللي مش يجي ويغزر لها يلقى فم معوج يلقى تطبيقه يلقى ما عرفش فينيسيون مش باهيه ما ياخذها لكش. يلزمك تكون نظيف صنايع نظيف، اذا كان خدمت خدمه نظيفه وتقنتها حول الله ربي يعطيك رزقك.
2: بعد التشكيل تمر القطع بمراحل الزخرفه والطلاء قبل ان تدخل فرنا تتجاوز حرارته 1000 درجه مئويه. يشتهر فخار نابل بزخارفه خصوصا باللونين الازرق والابيض، فيما تجمع الورشه بين الاساليب التقليديه وتنوع

0: المنتجات. ولا تتوقف الحرفة عند حدود المدينة، فمنتجات عائلة علي اليدوية تصل إلى أسواق إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة في وقت تجاوزت فيه عائدات صادرات الصناعات التقليدية التونسية 160 مليون دينار خلال عام 2024 وفق البيانات الرسمية. وهكذا وبعد قرابة 170 عاماً لا يزال دولاب الفخار في مدينة نابل يدور، فيما تنتقل الحرفة من يد الآباء إلى الأبناء، محافظة على واحدة من أبرز تقاليد المدينة الشهيرة بالفخار والزخرفة. نسرين حامدي، تي تي عربي.
1: نهاية النشر وهذا التذكير بالعناوين. واشنطن لا تفرض عقوبة على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. الشرع يصف رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ببداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. 7 شهداء بينهم أطفال من إيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
2: حرام عليك الطراح، والله يا رامي كفاك 9 سنوات كفاك تمام.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم عقوبات وحصار أمريكي وتهديدات إيرانية مع استمرار تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. العراق يكثف مساعيه لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط وتنويع منافذ تصديره.

0: تراجع أسعار العقود الأجلة للنفط مطلع الأسبوع مع تواصل التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العقوبات الاقتصادية الأقصى تاريخياً على إيران. وقال متعاملون في قطاع التكرير الصيني إن إمدادات الخام الإيرانية إلى الأسواق الأسيوية توقفت بالكامل مع الحصار الأمريكي الرامي إلى خنق طهران اقتصادياً. وتأتي العقوبات مع استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز واستهداف إيران لسفن الشحن في الخليج، ما تسبب في تضاعف إيرادات ناقلات النفط والغاز العملاقة مرات عدة مقارنة بمستواها قبل الحرب.
1: طفرة استثنائية يشهدها سوق ناقلات النفط مع استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز دفعت إيرادات سفن الطاقة وأسعارها إلى مستويات قياسية. فقد أظهرت بيانات لويدز ليست أن إيرادات الناقلة العملاقة على خط الخليج الصين تقارب 524 ألف دولار يوميا، أي أكثر من 5 أضعاف مستواها قبل الحرب، بينما تجاوز سعر الناقلة الجديدة أو الحديثة 130 مليون دولار. وتعكس هذه المستويات ارتفاع الطلب على الناقلات مقابل تراجع عدد السفن المتاحة للعبور الآمن، إذ تنفذ 29 ناقلة أكثر من نصف الرحلات الداخلة والخارجة من المضيق في وقت أدت فيه مخاطر الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين إلى زيادة أجور الشحن، ما عزز عوائد السفن ورفع قيمتها في السوق. وفي ظل هذه العوائد القياسية تتجه شركات النفط والنقل إلى تعزيز أساطيلها والاستفادة من قوة سوق الشحن، وهو ما انعكس بوضوح على نتائج الشركات الخليجية. فقد قفز صافي ربح الشركة البحرية السعودية في الربع الثاني ب 574% إلى نحو 732 مليون دولار، مع ارتفاع الإيرادات ب 156% إلى 1.680 مليار مليون دولار. وامتدت القفزة إلى شركة أسياد للنقل البحري العمانية التي ارتفع صافي ربحها ب 198% إلى نحو 59 مليون و400 ألف

0: دولار خلال الربع الثاني، بينما زاد ربحها في النصف الأول ب93% إلى أكثر من 1,100,000,000 دولار. أما شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية فارتفع صافي ربحها ب303% إلى نحو 951 مليون دولار بالتزامن مع توسع كبير في أسطولها، إذ بلغت قيمة عمليات الاستحواذ والتزامات بناء السفن منذ بداية العام نحو 2,300,000,000 دولار ضمن إنفاق رأسمالي إجمالي يصل إلى 5,700,000,000 دولار. ومع استمرار اضطرابات الملاحة تواصل علاوات مخاطر الحرب والتأمين صعودها، ويتقلص عدد السفن المتاحة للتأجير، ما يبقي أجور الشحن عند مستويات مرتفعة ويعزز جاذبية الاستثمار في الناقلات.
1: من لندن معنا الخبير الاقتصادي أنور القاسم. نرحب بك أستاذ أنور معنا. إذن هذا الحديث عن الإجراءات الأقصى تاريخيا من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران، ما تداعياته الاقتصادية برأيك؟
2: يعني حقيقة في حال نفذ بالفعل ولم يبقى تهديدا، فإننا أمام حرب اقتصادية عالمية تشمل كل منطقة الشرق الأوسط، وتشمل أيضا الاقتصاد الدولي بدون استثناء، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إضافة إلى اقتصادات آسيا واقتصادات أوروبا. طبعا نحن نعلم أن حسب وكالة الطاقة الذرية خسر العالم نحو 1,000,000,000 برميل نتيجة 100 يوم من الحرب. كما نعلم أيضا أن قبل الحرب كانت تعبر هذه المنطقة مضيق هرمز، والذي يشكل أكثر من خمس تجارة الطاقة الدولية، كان يعبر 15 مليون برميل يوميا. طبعا العالم حرم من هذه النسبة. إضافة إلى ذلك اضطرت وكالة الطاقة الدولية أن تطلب من دول العالم السحب من الاحتياطات الاستراتيجية في عملية غير مسبوقة تاريخيا، حينما نتحدث عن 400 مليون تم سحبها من خزين هذه من دول العالم، وهذه أكبر عملية

0: مشكلة أكبر بكثير. الغاز أصبح موازيا للنفط، ونحن نعلم أن قطر مثلا تزود كل دول آسيا بدون استثناء بما فيها أيضا بعض الدول الأوروبية بالغاز المسال، هذا كله توقف. ضفي إلى ذلك أيضا سلاسل الغذاء، ارتفاع أسعار التخزين، ارتفاع أسعار أيضا أسعار تحريك أو خدمات السفن، التأمين على هذه السفن، تضرر كل البنية التحتية بدون استثناء في دول الخليج التي تعتبر أهم مصدر للطاقة في العالم. طبعا نحن نتحدث حتى الآن بعد 100 يوم، لكن في حال بالفعل قررت الولايات المتحدة أن تفعل هذه العقوبات كما تقول التاريخية، ونحن نقول إنها أيضا تاريخية وقد تكون حربا عالمية ثالثة اقتصاديا، وقد تتحول فيما بعد إلى سياسية باعتبارها لا تستهدف فقط إيران.
1: طيب أستاذ أنور، دعنا نفصل قليلا عن الدول التي ستكون أكثر تأثرا بفعل هذه وتشديد هذه الضغوط على إيران. نتحدث عن الصين التي ستكون في مواجهة اختبار اقتصادي معقد إذا ما تحدثنا عن حجم تعرض تجارتها واستثماراتها وحتى سلاسل إمدادها. ما حجم هذه الضغوط التي تتعرض لها الصين وهي أكبر مستفيد أو متأثر من هذه الضغوط التجارية والاقتصادية على إيران؟
0: يعني لا يخفى على أحد أن هناك حربا خفية اقتصادية وسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وربما حرب إيران هي جزء أو نافذة من نوافذ الخلفية لهذه الحرب الاقتصادية. الصين تعتمد في نصف استيرادها على الطاقة من النفط الإيراني الرخيص، وبالتالي هذا ينعش الاقتصاد الصيني، يرفع من كفاءة الاقتصاد وأيضا من الصادرات الصينية. حرمان الصين من هذا النفط الرخيص الإيراني يعني هي حالة حرب على الصين. اليوم سمعنا الصينيين وزير الخارجية يقول إن الصين تراقب بحذر وستفعل آليات الدفاع عن مصالحها. طبعا هذا سيرفع أيضا التضخم في الصين. نحن رأينا أن بعد رفع التعريفات الجمركية التي اتبعتها الولايات المتحدة الرئيس ترامب شخصيا على معظم دول العالم بمن فيها أو بما فيها الدول الحليفة، أضرت باقتصادات أو بالنمو الاقتصادي الدولي بحيث انخفض إلى أقل من 3% حسب يعني تصنيفات العديد من الوكالات الدولية. بالنسبة للصين كأيضا انخفضت نسبة النمو الصينية، تراجعت الصادرات، وأيضا تراجعت الكثير من العقود التي كانت تقودها الصين عالميا، وبالتالي هي أصبحت محشورة في الزاوية. كل ذلك يأتي من قبل الولايات المتحدة وهي بالتالي متضرر. كيف سترد؟ هذا بطبيعة الحال ستحدده الأيام المقبلة، لكن يبدو أن كل دول العالم خاصة الدول الإقليمية الفاعلة مثل تركيا، مثل دول الخليج العربية، مثل باكستان التي تقود يعني مفاوضات مهمة جدا وتلعب دور الوسيط الدبلوماسي، تحاول قدر الإمكان سحب فتيل هذه الحرب. استمرار هذه الحرب يعني دمار هذه الدول، حرمان هذه الدول من النمو، ارتفاع التضخم في هذه الدول، تراجع أيضا قيمة عملات هذه الدول. معظم هذه الدول ترتبط عملاتها بالدولار، الدولار الآن هو في حالة انخفاض هي الأعلى على الإطلاق، ونحن نتوقع له انخفاضا أكبر في حال استمرت الحرب. طبعا البورصات الدولية هذا اليوم دفعت ثمنا كبيرا، كلها في اتجاه النزول.
1: حتى بالنسبة لتأثيرات هذه الحرب في الشرق الأوسط وما أدت به إلى تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، والتي أدى بدوره إلى قفزة غير مسبوقة في إيرادات ناقلات النفط العملاقة. وهنا نتساءل عن ما الذي تكشف هذه القفزة في عائدات ناقلات النفط العملاقة عن أثر اضطراب هذه الطرق، طرق التجارة العالمية، على تكلفة الاقتصاد العالمي.
0: يعني حقيقة لا توجد دولة بما فيها قلنا الولايات المتحدة إلا وستدفع ثمنا باهظا جدا. المواطن الأمريكي الذي يراهن الرئيس الأمريكي على تحريق قضية تشبه إلى حد بعيد قضية القضية التي واجهها الرئيس جيمي كارتر عام 1980.

0: لإطلاق الرهائن الذين كانوا مأسورين في إيران. الآن السيناريو مشابه تماما، ترامب يعيد نفس السيناريو الذي حصل 1980 مع الرئيس جيمي كارتر. طبعا الرئيس يحاول حقيقة أن يحدث أو يحقق نصرا ما أمام الشعب الأمريكي قبل الانتخابات النصفية، هي حياة أو موت بالنسبة له الآن، لهذا يحاول قدر الإمكان تحقيق فارق. لكن في حال تمت حقيقة هذه الهجمة الاقتصادية أو هذه العقوبات غير المسبوقة تاريخيا، سيتضرر أيضا المواطن الأمريكي، سترتفع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. نعم، هذا اليوم انخفضت أسعار الطاقة نتيجة البيع الكثيف لتحقيق الأرباح، وأيضا نتيجة استخدام الخزين الاستراتيجي في أكبر عملية استخدام في التاريخ. كل دول العالم استخدمت خزينها، لكن تعويض هذا الخزين يحتاج وقتا طويلا. نعم، لن يؤثر بشكل مباشر، لكنه في الأشهر المقبلة العالم سيرى ارتفاعا كبيرا في أسعار كل شيء، كل شيء يعتمد على الطاقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الخبير الاقتصادي أنور القاسم. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مساعي عراقية حثيثة لزيادة إنتاج البلاد من النفط.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس العراقي إن إيران منحت بلاده إذنان بمرور الناقلات التي تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز، يأتي ذلك مع محاولات العراق تنويع منافذ التصدير من خلال التعاقد مع شركات محلية وعالمية وتوقيع اتفاقيات مع تركيا وسوريا ضمن تحركاته لاحتواء تداعيات أزمة تعطل صادراته النفطية عبر المضيق.
1: تتسارع خطى الحكومة العراقية نحو زيادة إنتاج النفط وتنويع منافذ التصدير، حيث تخوض بغداد سباقا مع الزمن لاحتواء تداعيات تعطل صادرات البلاد من الوقود عبر مضيق هرمز. رئيس الحكومة أقر اعتماد آلية لتصدير النفط عبر شركات محلية وعالمية اعتبارا من سبتمبر المقبل، واستقطاب شركات استثمارية إلى 7 ملايين برميل يوميا.
2: الخام اللي ما نبيعه اليوم راح نبيعه غدا بخسارة. اليوم كل برميل لا يباع هو تأخير راتب أو خدمة عامة أو خسارة لخزينة الدولة. إخوان، الانتظار ليس استراتيجية، الانتظار هو استسلام مؤجل. إحنا ما جاي نطلب المستحيل، نطلب إدارة أزمة كأنها فرصة.
1: تتضمن تحركات الحكومة العراقية رفع القدرة التصديرية لخط كركوك جيهان من 200,000 إلى أكثر من 700,000 برميل يوميا، إلى جانب التعاقد مع شركة شيفرون الأمريكية لإنشاء أنبوب جديد نحو ميناء بانياس السوري بكلفة 17 مليار دولار وبطاقة تصديرية تصل إلى 2 مليون برميل يوميا، فضلا عن إحياء أنبوب طرابلس اللبناني.
3: ربط كركوك بمانياس بجيهان بالبصرة سيمكن من إعطاء مرونة واستدامة لصادرات العراق النفطية، بناء منظومة مكملة لتصدير النفط على مستوى المصافي في جيهان وأيضا على مستوى الخزن، سيمكن النفط العراقي من إدامة الإمدادات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
1: وبحسب وزير النفط العراقي، بلغت صادرات العراق النفطية خلال أغسطس الجاري نحو 2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
4: تعمل الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى على إيجاد مسارات جديدة لتدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، مدركة خطورة رهن اقتصاد البلاد بمضيق هرمز، الذي تؤكد دراسات عدة أن نهاية التصعيد في المنطقة لن تعيده شريانا عالميا لنقل الطاقة كما كان قبل الحرب. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: نقاش لهذا الموضوع معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بهذه المسائل العراقية لزيادة إنتاج النفط وكذلك تنويع منافذ التصدير. ما الذي تعنيه سواء بالنسبة للاقتصاد العراقي وحتى بالنسبة للمالية العامة العراقية؟
5: شكرا جزيلا. هو أكيد زيادة حجم الصادرات، الإنتاج النفطي وحجم الصادرات النفطية بالتأكيد سيضيف يعني مبالغ كبيرة ضخمة للاقتصاد العراقي. يعني احنا إذا نتحدث اليوم، إذا وفق ما تحدث السيد رئيس الوزراء، طموح أنه يرتفع حجم الصادرات من 3.5 مليون برميل إلى 5 مليون، معناته أنه راح نضيف ما قيمته 1.5 مليون برميل يوميا إلى الموازنة العامة، وبالتأكيد هذا الرقم يشكل لنا يعني حجم كبير من الإيرادات، يعني ربما هو تقريبا ثلث الإيرادات المتحققة حاليا. هذه ممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية، مشاريع استراتيجية ممكن أن تنهض بالاقتصاد العراقي. فبالتأكيد إذا فعلا قدرنا أن نرتفع بسقف الإنتاج إلى هذا 6 مليون أو 7 مليون وحجم الصادرات إلى 5 مليون، أكيد هي إضافة نوعية للاقتصاد العراقي. نعم.
0: طيب، نتحدث عن تنويع منافذ التصدير في إطار طبعا المساعي العراقية، ونتحدث عن خط كركوك جيهان. إلى أي مدى وما أهمية هذا الخط في حماية الإيرادات النفطية برأيك؟
5: يعني أنا أعتقد أنه إذا الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة إذا لم تستفد من الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت به الحكومات السابقة بحصر التصدير عبر منفذ البصرة فقط، أعتقد أنه ستكون حكومات فاشلة وسيحكم عليها بالفشل. لذلك يجب على هذه الحكومات بدءا من الحكومة الحالية أن تعمل جاهدة على تنويع منافذ التصدير، وأولها خط جيهان باعتبار أنه الخط موجود، إمكانية رفع طاقات التصديرية تحتاج إلى وقت قصير جدا، يعني ليست مثل أن نبدأ بمدخل أنبوب مثل بانياس أو مثل عقبة يحتاج لسنتين أو أكثر من سنتين وفق التقديرات. احنا المهم عندنا هذا الخط طاقته التصديرية 1,600,000 برميل، المتضرر بحوالي 50 كيلو، حتى لو تريد عيد بناء شركة الأنابيب العراقية انا اعتقد انه ممكن انه ينجز بثلاث او اربعة اشهر في احسن الاحوال، وترتفع الطاقات الانتاجية بحدود 750 الى مليون برميل كمرحلة اولى. وبالتأكيد هذه اضافة نوعية من حيث تخفيف الأزمة على الاقتصاد العراقي، باعتبار أنه راح يكون عندنا منفذ. الآن العراقي يبيع عن طريق البصرة، يبيع بخصم 30 دولار، يعني ده يبيع حتى أقل من السعر المثبت، السعر الأدنى المثبت في مشروع موازنة العام 27، يعني إحنا ده نبيع بأقل من 60 دولار طبعا، وهذه خسارة كبيرة. ثم من يقول أن الحرب ستنتهي بشهر أو شهرين؟ أنا أعتقد أنه هذه من الحروب الطويلة اللي تحتاج لها إلى وقت، حتى لو وضعت الحرب أوزارها هم نحتاج أن على الأقل 6 أشهر حتى تعود الأمور إلى مجاريها، سواء من حيث الشركات العاملة في العراق أو من حيث الطاقات الإنتاجية أو التعاقدات مع الموردين آخرين، يعني حتى ممكن يجهزهم العراق بالنفط، خاصة أنه الكثير من الدول اللي كانت تستورد نفطها من العراق بحثت عن موردين آخرين وتغيرت خطوط التصدير وتغيرت خطوط الاستيراد لهذه الدول. نعم،
0: وهنا يطرح التساؤل ربما حول انعكاس أزمة الصادرات النفطية العراقية سواء على الموازنة بالإضافة إلى العجز حتى السيولة في العراق.
5: أكيد لأنه إحنا مثل ما بديت حديثي إنه إحنا كنا 3,300,000، الآن السيد الوزير يتحدث إنه عن 2,000,000 برميل، لكن 2,000,000 برميل نبيعها بخصم ناقص 30، يعني أقل من السعر المثبت في مشروع الموازنة، يعني إحنا على 70 وهناك عجز كبير. ولذلك يشوف الحكومة منذ أشهر تعاني من مشكلة توفير السيولة لتأمين رواتب الموظفين اللي هي جزء من النفقات التشغيلية، يعني إحنا الآن انحصر جهد الحكومة في كيفية تأمين الرواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، هذا الهم الأساسي، وتركت كل المجالات الأخرى، المشاريع الاستثمارية الموجودة على الأرض، إضافة مشاريع أخرى، مسألة الصيانة، مسألة فهذا الحقيقة هذا أنا أعتقد أنه هذا فشل اقتصادي كبير، ما لم يتم التنويع وما لم يتم بناء احتياطيات وما لم يعاد هيكلة الاقتصاد حتى نخفف من مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي الإجمالي، حتى ممكن تكون هناك مصدات لمواجهة مثل هذه الأزمة. هذه الأزمة ليست الأولى وليست الأخيرة، ستتكرر مثل هذه الأزمات، والعراق يعني في خلال هذه الأزمة هو أكثر البلدان المتضررة حتى من إيران نفسه، أكثر البلدان تضرر لأنه ليست لديه القدرة على تأمين الحد الأدنى من السيولة. ثم العراق يستورد كل شيء، أكثر من 90% من حاجات الشعب العراقي يتم استيرادها من خارج العراق، واللي هي تعتمد على إيرادات النفط المتأتية بالدولار. نعم،
0: حتى إذا ما تحدثنا بالحديث عن هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية، وإذا ما أردنا التطرق لتداعياتها سواء على التجارة الخارجية وعلى الاقتصاد العراقي بشكل عام، دكتور عبد الرحمن،
5: يعني هو بالحقيقة هذه ليست المرة الأولى اللي طبقها ترامب، يعني طبعا واضح الأمر، سيتم معاقبة الشركات والأفراد والدول التي ستتعامل اقتصاديا مع إيران. أعتقد أنه العراق أكثر الدول أيضا تضررا، باعتبار أنه هو يستورد الغاز من إيران اللي تشغلنا تقريبا محطات كهربائية تعطي 8,000 ميجاوات، يعني ثلث الإنتاج إحنا يعتمد على

0: يعني عبر المنفذ الرسمي، لكن هي بكل الأحوال إذا ما فعلا أجبروا العراق على الالتزام فالعراق أيضا راح يكون متضرر. من أين سيأتي بالغاز حتى يشغل محطات الكهرباء؟ وبالمناسبة حتى استيراد الغاز من تركمانستان أيضا اعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية أن يمر عبر الأراضي الإيرانية حتى يجهز محطات الكهرباء. فبالحقيقة يعني إحنا في أزمة، وهذه الأزمة كبيرة. أنا رأيي كان بالحكومة العراقية ترسل السيد وزير الخارجية للتباحث مع الحكومة الأمريكية حتى يكون المنفذ الإنساني للجانب الإيراني، مثل ما كان الأردن المنفذ الإنساني للعراق أمام الحصار الاقتصادي اللي انفرض بالتسعينيات القرن الماضي، حتى ممكن أنه يكون في مرحلة توازن بين متطلبات السوق المحلية وبين يلعب الدور الإنساني في مثل هذا الأمر. نعم.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.

0: زادت الحرب في الشرق الأوسط مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بعد القفزة الحادة التي تسجلها أسعار النفط. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن التوقعات تشير إلى أن السيارات الكهربائية ستشكل نحو 30% من مجموع السيارات المباعة حتى نهاية العام.
1: الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز سرعا من مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء واسعة من العالم، فارتفاع أسعار النفط غير حسابات المستهلكين والحكومات، فيما اتجهت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي. فحسب صحيفة نيويورك تايمز، يتوقع أن تعمل بالكهرباء أقل من 30% من جميع السيارات الجديدة المبيعة في العالم خلال العام الحالي، مقابل 4% في عام 2020. وفي المقابل يتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات التقليدية إلى أدنى مستوى منذ أوائل العقد الأول من الألفية الحالية، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب إفريقيا بأكثر من 5 مرات في النصف الأول من العام، بينما تضاعفت حصتها في أسواق أستراليا وكولومبيا وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وفي نفس الوقت قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 12 حكومة أعلنت سياسات جديدة لدعم السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، وقد شملت الإجراءات حوافز ضريبية وبرامج لاستبدال السيارات التقليدية وخفض رسوم الاستيراد. وتأتي الطفرة رغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام في أكبر سوقين للسيارات عالمياً، الصين التي تستحوذ على نحو نصف المبيعات الكهربائية في العالم، والولايات المتحدة التي أنهت العام الماضي الإعفاء الضريبي الخاص بهذه المركبات. لكن تظل الصين مستفيدة من تسارع الطلب في الأسواق المختلفة، فحسب نيويورك تايمز صدرت الشركات الصينية نحو 2.5 مليون سيارة كهربائية في النصف الأول من عام 2026، وهو عدد يقارب إجمالي صادراتها خلال العام الماضي بأكمله. حسان محمد، تريتا عربي.
0: ختموا في الاقتصاد. السلام عليكم.

0: جرائم الاحتلال على انواع فساده، واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الاعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال ان تميز.
1: واشنطن تفرض عقوبات على ايران تستهدف قطاعات عده، وطهران تقول انها مستعده لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشرع يصف رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ببداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. سبعة شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران. وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
2: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي. وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
2: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
3: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
1: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو هل سيدفع هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرت عربي، واشنطن.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ويلبرد كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا، وعز ذلك إلى وجود صلات بينها وبين إيران. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، كما شملت العقوبات أيضا

0: شركة ويلبر تريدينج اف زد التي تتخذ من دبي مقرا لها، وشركة ويلبر تريدينج اس اي في جنيف، ومصفاة الوقود الحيوي الفرنسية التابعة لها. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في إنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي بندريزادة على الولايات المتحدة توعدها بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال بندريزادة في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادت البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. قال الجيش الباكستاني إن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الجيش أن المباحثات الشاملة مع مسؤولي إيران تطرقت إلى مسائل السلام الإقليمي وسبل لتسوية النزاعات عبر المفاوضات. من جانبه قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي رافق منير إلى طهران إن البلدين بحثا إعادة تفعيل مذكرة التفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية بحد وصفه. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أمير أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التصريحات الإيرانية حول ما يسمى بالنزال الاقتصادي الأمريكي على إيران إضافة إلى جهود الوساطة الباكستانية حتى الآن؟
1: حسام، بينما تحظى زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران يوم أمس بأهمية كبيرة وبمتابعة كبيرة هنا في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن حتى الآن لم تعلن طهران عن نتائج هذه الزيارة والتي التقى فيها عاصم منير قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين ومسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، ولقائه بأمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وهذا اللقاء مهم كون أن محسن رضائي تولى هذا المنصب قبل في بداية هذا الشهر ضمن تعيينات جديدة من المرشد الإيراني، تعيينات في المؤسسة العسكرية والأمنية، وربما جاء عاصم منير لكي يسمع من محسن رضائي التوجه الجديد ربما في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ولكن حتى الآن ورغم تأكيد باكستان على أن كانت هناك محادثات إيجابية في العاصمة الإيرانية طهران ما بين عاصم منير والمسؤولين الإيرانيين، حتى الآن الخارجية الإيرانية لم تتحدث عن نتائج هذه زيارة واكتفت في بالبيانات الرسمية التي تتحدث بأن المسؤولين الإيرانيين أكدوا لعاصم منير للوسيط الباكستاني بأن طهران تطالب الولايات المتحدة بالعودة إلى طاولة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. يمكن القول أن طهران الآن تترقب زيارة أيضا بدر البسعيدي وزير الخارجية العماني، وذلك في إطار المحادثات الإيرانية العمانية في شأن تحديد مسار جديد لعبور السفن من صديقي هرمز، طهران تقول بأن تم تحديد هذا المسار وبأن المحادثات في لحظاتها الأخيرة، وهناك سيكون بيان مشترك ما بين إيران وعمان بشأن هذا المسار، ولكن الواضح بأن هناك تبادل رسائل ما بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني وكذلك عبر وزير الخارجية العماني بشأن خفض التصعيد والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة

0: التفاهم وإنهاء الحصار والعقوبات الجديدة الأمريكية. بالنسبة للعقوبات الأمريكية حسام، دعني أشير إلى أن مجموعة من التصريحات والبيانات
1: نعم
0: الرسمية السياسية العسكرية، وكذلك من وزير الاقتصاد الإيراني علي مادينزاد، عندما قال بأن هذه العقوبات ليست بالجديدة، وإيران لديها خبرة طويلة في التعامل مع هذه العقوبات والالتفاف على هذه العقوبات
1: نعم
0: وتأمين
1: أمير،
0: ما تحتاجه البلاد من بضائع أساسية.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران. أكدت السعودية وفرنسا أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي، وجاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أدان الهجمات على السفن والتهديدات للممرات المائية، وطالبا بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وضمان حرية العبور دون قيود أو رسوم. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 9 أميال بحرية شمال شرقي مدينة أو منطقة الشيصة في سلطنة عمان. وأوضحت الهيئة أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة المحركات الناقلة ما أدى إلى تعطلها، فيما أكدت أن أفراد الطاقم جميعهم بخير، وأضافت أن حجم الأثر البيئي الناجم عن الحادث لم يتضح حتى الآن. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعد بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار. وهنأ الشرع السوريين بإلغاء التصنيف المفروض منذ 47 عاما، كما توجه بالشكر لكل من وقف بجانب سوريا من الدول الصديقة والداعمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا ورحبت الخارجية السورية بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية. واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولا مهما بفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية، ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه، وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني الخطوة بالحدث التاريخي، مؤكدا أن دمشق ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي آخر التطورات، أعلن الدفاع المدني إصابة طفل ووالدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة توئي نازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان من نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا من جروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
3: الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء

0: الأداء الأقصى في مدينة دير البلح، كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
1: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانيات الطبية. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات في ظل توظيفها خصما خارجيا في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
2: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنامي الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
3: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
2: هذا التحول وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
4: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
2: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا، يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو

0: واليمين.
1: من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي. يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتي وترتي عربي، القدس الغربية.
2: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية استهدفت مناطق في مدينتي خاركييف وزاباروجيا الأوكرانيتين. وأفادت الإدارة العسكرية في زاباروجيا بأن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مركز المدينة ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي خاركييف أدى هجوم بالصواريخ على منطقة صناعية في حي أوسونوفيانسكي إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني إغلاق معبر مع مولدوفا مؤقتا بعد هجوم مسيرة روسية. رحب من كييف بمراسلنا ثائر عمرو. ثائر، أهلا ومرحبا بك. ميدانيا، ما هي آخر التطورات والمستجدات والمناطق التي استهدفها القصف الروسي بالمسيرات وردود الفعل السياسية؟
3: حسام، دائرة القصف الروسي تتوسع شيئا فشيئا لتطال جميع المقاطعات الأوكرانية، ابتداء من القطاع الجنوبي مرورا بالمقاطعات الجنوبية الشرقية وحتى مقاطعة خاركيف وصولا إلى مقاطعة سومي في أقصى الشمال. في هذه المقاطعة يتحدث الجانب الأوكراني عن سقوط 5 جرحى في صفوف المواطنين جراء سلسلة من الضربات الروسية استهدفت أكثر من 20 بلدة أوكرانية تقع على تخوم خط المواجهة. وكذلك أشارت في تقرير منفصل عن سلسلة من الضربات الروسية التي استهدفت منطقة كاناتوب في شرقي هذه المقاطعة، وتحدثت السلطات عن أضرار كبيرة لحقت في مرافق البنية التحتية في هذه المنطقة تحديدا، وكذلك سلسلة من الضربات التي استهدفت المنشآت التابعة لمنظومة سكك الحديد، وكذلك منشآت زراعية تضررت جراء هذه الهجمات. في الجانب الآخر تحديدا في مقاطعة خاركيف، السلطات العسكرية الأوكرانية تحدثت في بيانها الصباحي أن القوات الروسية خلال ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى شنت ضربات مكثفة استهدفت أيضا 20 موقعا مختلفا في ضواحي هذه المدينة. ويتحدث الجانب الأوكراني عن مقتل 2 وإصابة 17 آخرين جراء سلسلة من هذه الضربات، ولكن هذه الحصيلة هي ارتفعت وتوسعت بعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية عن استهداف روسي بصاروخ باليستي استهدف 1 المنشآت الصناعية في حي أوسونوفيانسكي وهو الذي أشرت إليه. وقالت السلطات المحلية أن هذا الهجوم أدى إلى أضرار كبيرة في هذه المنشأة، وأكدت أن طواقم الدفاع المدني نجحت في التعامل مع آثار هذا الهجوم. في الجانب الآخر نتحدث عن سلسلة من الضربات التي استهدفت مقاطعة دنيبروبيتروفسك بالإضافة إلى مقاطعة زاباريجيا. عشرات القرى وعشرات البلدات تعرضت لضربات روسية مكثفة بالطائرات المسيرة وكذلك برجمات الصواريخ وسلاح المدفعية، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين المدنيين وفقا لما يشير الجانب الأوكراني. الدمار الأكبر والضربات الأوسع بطبيعة الحال هي جاءت لتتصدر قائمتها مقاطعة خيرسون في أقصى جنوبي البلاد. أشارت السلطات أن القوات الروسية في الآونة الأخيرة كثفت من هجماتها تحديدا على هذه المدينة واستهدفت ما يقارب 25 بلدة أوكرانية مجاورة أيضا للحدود. ووفقا لآخر التصريحات الصادرة عن السلطات العسكرية في هذه المدينة تتحدث عن 223 جريحا من المواطنين الأوكرانيين وأضرار واسعة لحقت في المباني والبنى التحتية في المدينة. وكذلك أضافت أيضا

0: أيضا السلطات العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت إحدى المستودعات اللوجستية التابع لمنظمة الصليب الأحمر، وقالت أن هذا المستودع كان يحتوي على أطنان كبيرة من المساعدات المدنية التي كانت تعتزم السلطات الأوكرانية تقديمها في إطار المساعدات المدنية للمواطنين في فصل الشتاء. إلى جانب ذلك أيضا أوديسا تتعرض لضربات روسية مكثفة، ولكن هذا الهجوم على ما يبدو
1: نعم
0: تركز باتجاه إحدى نقاط العبور التي تربط الأراضي الأوكرانية بالأراضي المولدوفية. ويتحدث الجانب الأوكراني أن أضرارا كبيرة لحقت في مرافق البنية
1: نعم
0: التحتية في هذه المنطقة وتوقفها عن العمل في ونقلت ممر العبور إلى مناطق أخرى.
1: شكرا.
0: حسب السلطات المحلية.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين واشتعال نيران في مصفاة أفيبيسكي للنفط في منطقة كرونسودار جنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة كرونسودار جنوب روسيا إن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة بعد هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مصفاة أفيبيسكي للنفط واندلاع حريق فيها. أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر ما أدى إلى نشوب حريق فيها. أعلن الجيش اليمني مقتل أحد جنوده في مواجهة مع جماعة الحوثي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش اليمني في بيان له إن أحد منتسبي اللواء الخامس حماية رئاسية قتل أثناء تأديته واجبه الدفاعي دفاع أو الوطني دفاعا عن محافظة تعز. هذا واحتدمت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي في عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفاف إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. تزخر مدينة إسطنبول بتفاصيل تاريخية صغيرة لا تلاحظها العين في زحام الحياة اليومية. بين هذه التفاصيل المنسية ما يعرف بأحجار الركوب، وهي قطع حجرية صغيرة تعود للعهد العثماني، كانت تؤدي دورا أساسيا في حياة السلاطين وكبار رجال الدولة لامتطاء الخيول والعربات.
2: بين معالم إسطنبول وأزقتها العتيقة تقبع شواهد صامتة تروي حكاية عصر كان فيه الحصان جزءا لا يتجزأ من نبض الحياة اليومية. أحجار ركوب صممت بارتفاع يوازي مستوى ركاب السرج لتسهيل امتطاء الخيل أو ركوب العربة والنزول منها، ما يعكس طبيعة الحياة الحضرية في العهد العثماني.
3: في المجتمع العثماني كانت الخيول تحظى بقيمة عالية، فهي رمز للسلطة والهيبة والجاه، ولذلك جاءت أحجار الركوب حلا وظيفيا لشبكة النقل داخل المدينة، وخصصت أساسا لتسهيل تنقلات السلاطين وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار رجال الدولة.
2: تركزت هذه الأحجار في الطرق والمقرات التي يسلكها أصحاب النفوذ وأمام منازل أعيان المدينة لتكون بمثابة مؤشر مرئي على ثراء أصحابها ومكانتهم الاجتماعية.
3: ما وصلنا اليوم من هذه الأحجار قليل جدا، ورغم اعتبارها عنصرا معماريا زخرفيا إلا أنها تجسد بوضوح البنية الوظيفية وحيوية التفاصيل في العمارة العثمانية.
2: اليوم لم تعد تستخدم هذه الأحجار لامتطاء الخيول، لكنها

0: تقف بصمة تاريخية تذكرنا بأن أسرار إسطنبول لا تقتصر على قبابها الشاهقة، بل تمتد لتشمل حتى الحجارة التي تطأها الأقدام.
1: نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبة على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. الشرع يصف رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ببداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. 7 شهداء بينهم أطفال من إيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمتم في أمان الله.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons. That's
7: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

هل قضية فلسطين عربية إسلامية أم عالمية؟ هكذا تساءل أحدهم فرد آخر: سؤالك غير صحيح، فالأحرار في العواصم الغربية يتظاهرون من أجل قضيتنا نهاية كل أسبوع وفي كل مناسبة، بل بشجاعتهم وإيمانهم من أجل الحق يكسرون حواجز الخوف والقوانين الجائرة من أجل غزة. الجواب هي قضية إنسانية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. طائرات ورقية للأطفال في مستوطنات غلاف غزة تثير القلق في إسرائيل. احتجاجات مستمرة في الغرب ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. من الرسوم المتحركة إلى الأكثر رواجا، قاع الهامور يغزو منصات التواصل. طائرات ورقية مصنوعة من خيوط وورق يلعب بها

0: أطفال غزة. بعضها حملته الرياح نحو المستوطنات المحاذية للقطاع، فأحدثت حالة من الخوف داخل منظومة أمنية متكاملة، واستنفرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتصل الأمور إلى حد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بالاغتيالات وإخلاء أحياء سكنية كاملة في غزة. كاتس اعتبر عملية إطلاق الطائرات الورقية والبالونات عملاً حربياً موجهاً بالتعامل معها بحكم الطائرات المسيرة، سواء حملت متفجرات أم لم تحمل. وما يقلق الاحتلال لا يتعلق فقط بالطائرات الورقية الحالية، بل باحتمال أن تتحول مستقبلاً إلى وسيلة لحمل متفجرات، أو أن تكون مقدمة لاستخدام طائرات مسيرة هجومية صغيرة. أما وسائل الإعلام الإسرائيلية فتحدثت عن مخاوف من أن تكون هذه الطائرات بداية لعودة ما وصفته بسياسة الاحتواء التي سبقت 7 أكتوبر. نستمع إلى الدكتور فايز أبو شمالة وهو يشرح أسباب هذه المخاوف الإسرائيلية.
1: أحدث موضة للإرهاب الإسرائيلي، فقد صارت الطائرات الورقية التي يلهو بها أطفال قطاع غزة إرهابا. فإذا انفلتت طائرة ورقية من طفل صغير وحطت على سطح إحدى بيوت المستوطنات، فذلك يستوجب الرد الإسرائيلي السريع، ولدى الجيش الإسرائيلي الأوامر من وزير الحرب كاتس بأن يقصف المكان الذي انطلقت منه أو انفلتت منه الطائرة الورقية بالصواريخ، وأن يأمر بترحيل سكان المنطقة. فهل فعل هتلر والنازيون مثل هذا؟
0: التهديدات الإسرائيلية أثارت موجة من السخرية والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر نشطاء أن خوف دولة تمتلك أحدث الأسلحة والتكنولوجيا من خيوط وورق يلهو بها أطفال محاصرون يعكس حجم الهاجس الأمني والوهم الذي يعيشه الاحتلال. وجاء رد حماس عبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الذي قال إن الحديث يدور في الأساس عن ألعاب يستخدمها أطفال يعيشون في مخيمات النزوح، واتهم إسرائيل باختلاق الذرائع لتبرير استمرار عدوانها وصولا إلى تهديد الأطفال أنفسهم. دعونا نشاهد حقيقة هذه الطائرات بلسان أطفال غزة.
2: نصوت ما قالوا لنا صغار عشان يفرحوا، قالوا له بنروح على المدرسة الصبح باجي يعني باجي على الساعة 10 بفتح النحل
3: على الأرض نجي على الطبق نبيع الطبق باثنين وثلاثة ساعي بساعي أبوي فيه.
0: ثلاثة أعواد وورق وخيط أثارت مخاوف الاحتلال لتكشف من حيث لا يدري الهشاشة في الداخل الإسرائيلي، وإلى أي مدى بات هاجس 7 أكتوبر حاضراً في عقول الإسرائيليين يرعب قلوبهم ويؤرق أمنهم. مشاهدينا، نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعل مع هذا الموضوع. دكتور باسم نعيم يقول: في مفارقة سريالية دولة نووية تمارس الإرهاب متهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، تستنفر وتصدر الأوامر للتعامل بقوة مع طائرات ورقية يطلقها أطفال بحثا عن طفولتهم البريئة بين الركام. ثائر البنا يقول: تخيل قسوة الحرب حين يصبح لاعب الأطفال نفسه مصدر خوف، وحين تتحول طائرة ورقية بسيطة إلى سبب للتهديد والاستهداف، أي طفولة هذه التي تحاصر حتى في سمائها؟ إيمان طوالبة تقول: تخيفهم طائرات ورقية للأطفال فيتعاملون معها وكأنها عمل حربي، وهم الذين يدركون في قرارة أنفسهم أن وجودهم طارئ ومؤقت، ولذلك تلازمهم عقدة الأمن والخوف. أما خالد صافي هو الآخر يقول: بعد 2 سنين وأكثر من حرب دمرت فيها غزة تقريبا، وناس عايشة بين الخيام والركام، طلعت أخطر معضلة أمنية اليوم خيط طاير في السماء. يواصل أحرار العالم في الجهة الغربية من كرتنا الأرضية احتجاجهم بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع وتيرة انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية. فبالرغم من الفتور الإعلامي تجاه غزة هذه الأيام والقمع المتعمد ضد من ينقل الصورة من الداخل الفلسطيني بالضفة، يثبت أحرار العالم من جديد أن تضييق الخناق لم يوقف الحراك، بل دفعه لابتكار أشكال أكثر تنظيماً وتحدياً للقيود الأمنية والقانونية. ففي أوروبا وتحديداً في السويد لم تغب غزة عن الساحات المركزية في العاصمة ستوكهولم نهاية هذا الأسبوع، حيث احتشد المتضامنون للضغط بشكل مباشر ضد آلة الحرب الإسرائيلية، مطالبين حكومتهم بالعمل على رفع القيود فوراً عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف هجمات الاحتلال على الفلسطينيين. نشاهد.
4: الطاقم الطبي والأطفال والمدنيين في قطاع غزة مشهد تمثيلي جسدته لا لا لا لا لا لا.
0: أما في ألمانيا التي تشهد تضييقاً أمنياً صارماً وحظراً متكرراً للمظاهرات الداعمة لفلسطين، فقد انطلقت في عاصمتها برلين أيضاً احتجاجات تطالب بحظر توريد السلاح إلى الاحتلال وتطالب بإنهاء العدوان على غزة. الاحتجاجات الميدانية لم تقتصر على الساحات العامة، بل وصلت مباشرة إلى أبواب مصانع السلاح. ففي بريطانيا احتشد المتظاهرون أمام مصنع إلبت سيستمز في منطقة شينستون في تحرك غاضب احتجاجاً على استمرار المصنع بتزويد إسرائيل بالطائرات المسيرة. نشاهد.

مشاهدينا، كما العادة رصدنا لكم جانبا من تفاعل رواد المنصات بشأن الحراك المدني الداعم لفلسطين وغزة والمستمر في دول غربية. نأخذ بعض من هذه التعليقات. يقول زليدة تشاودري: استمروا في رفع أصواتكم من أجل غزة، استمروا في رفع أصواتكم من أجل فلسطين، استمروا في رفع أصواتكم من أجل الإنسانية. ستشارد يقول: شكرا لإحرار العالم الغربي وخاصة برلين العصية على اللوبي الصهيوني الألماني لدعمهم القضية الفلسطينية العادلة. أما أم إسحاق فتقول: لتدافع عن فلسطين ليس بالضرورة أن تكون مسلما أو عربيا، يكفي أن تكون إنسانا. في هذه الفقرة مشاهدينا نترك اليابسة قليلا ونهبط إلى حيث هبط مئات الآلاف من المصريين في الأيام القليلة الماضية إلى قاع الهامور، وهو الاسم العربي للمدينة التي يعيش فيها سبونج بوب هو وبقية الشخصيات الكرتونية بسيط وشفيق ومستر سلطع وغيرهم. البداية لم تكن من حملة تسويقية أو إعلان، بل من منشورات ساخرة في مجموعة على فيسبوك اسمها شكاوى أهل قاع الهامور، التي سرعان ما انتشرت لتبني خلال ساعات عالما كاملا تحت الماء. وجد فيه حتى الآن حوالي 2 مليون مصري أنفسهم شكوى فضفضة سخرية في مدينة افتراضية مستوحاة من عالم سبونج بوب، لكن سكان هذه المرة ليسوا شخصيات كرتونية بل مستخدمون حقيقيون يعيدون كتابة.

0: كتابت تفاصيل حياتهم اليومية على طريقة أهل المدينة الخيالية، فتجد هناك الوزارة والعمارة، السوق ومحلات البقالة، المطاعم والمقاهي، لتصبح قاع الهامور في ساعات حديث منصات التواصل الاجتماعي، لينضم عرب آخرون لمتابعة هذا المجتمع الذي حول فيه المصريون المواقف العادية إلى منشورات ساخرة وشكاوى كأنها حقيقية تستحق المتابعة والضحك، من مشكلات العمل وارتفاع الأسعار إلى الخلافات بين الجيران والمواقف الاجتماعية والعاطفية، لكن بأسماء شخصيات المسلسل وأجوائه الكوميدية. وهذه بعض التفاعلات حول قاع الهامور، نشاهد معا.
1: كابوريات سادتي، إليكم نشرة أخبار قاع الهامور. زوجات الكابتن مرجان حسن يمسحون ببعض بلاط البحر بعد أن صرحت زوجته الثانية وقالت
2: مرجان أنت ليك غيري،
1: ومن بعدها عينك ما تشوف إلا النور، ومسحوا ببعض قاع الهامور. البلوجر تامر محار يطلق ثاني أغاني سلطع برجر مودي البتنجان في حتة تانية. ملابس سمك تستعين في حملتها التسوية بصاحب ترند يا ولي النعم. وننتقل الآن إلى قلب الحدث الهاموري مع مراسلتنا السمكة دوري. دوري يقول لنا إيه اللي بيحصل عندك دلوقتي؟
3: الإقبال هنا في محلات بسمك تاريخي، يا ريت الكاميرا تيجي ورايا.
4: ايه ده؟
3: انت بتصورني؟
4: لا هتصورني، هصورك وهبوظ لك منظرك.
5: عندهم كل حاجة، عندهم كل حاجة، بغض النظر عن سلطع برجر وبسيط، في كل حاجة جوه قاع الهامور. قصر السمامكي اهو. جماعة عندي انترفيو بكرة في المطعم ده، حد اشتغل هناك قبل كده؟ خبر عاجل، ظهور عم ابراهيم الهاموري يا ولي النعم. معاهم موجود، خدنا كاس العالم في قاع الهامور. ما دي الحلاوة بقى، ما انت كل حاجة حلوة حصلت هناك.
6: يا رب اي عريس يجي ياخدها ويخلصني منها، انا خلاص جبت اخري، انا الناس شوت وشي، عمال يقول لك بنتك بقت عروس البحر قد الدنيا، هتجوزيها امتى؟
7: يعني اعمل ايه يعني يا ماما؟ ارمي نفسي لاي بحر عشان تخلصي مني؟
6: ومين قال يا اختي اي بحر؟ ما انت تقدم لك خير شباب البحور، تقدم لك البحر الاحمر وقلتي لا
7: ما خدوش،
6: تقدم لك البحر المتوسط قلتي لا ما احبش المتوسط.
7: يا ماما انا ايه، خلينا اتجوز واحد متوسط، انا عايزه اللي يتجوزني يتقلني بالسما. اللي عايزين تعملوا معايا زي ما عملتوا مع اختي وجوزتوها للبحر.
0: مع تزايد المنشورات والتعليقات واتساع دائرة التفاعل، تجاوزت الظاهرة المجموعة الأصلية على فيسبوك وانتقلت إلى منصات التواصل الأخرى، حيث أعاد المستخدمون تداول محتواها وإنتاج نسخ جديدة منه قبل أن يدخل ناشطون وفنانون وشخصيات معروفة على خط الترند، لتتسع دائرته وتتحول الفكرة من مزحة داخل المجموعة إلى حديث أوسع على منصات التواصل الاجتماعي. لكن فجأة أخذ هذا الموضوع منحنى آخر، إذ رأى البعض أنه أعبث الحوارات التي مرت على تاريخ فيسبوك متهمين القائمين على الصفحة بأنهم مأجورون مدعومون من جهات تعمل على تعكير صفو الأمن العام، ليضطر أحد القائمين على المجموعة إلى الرد على هذه الاتهامات. نتابع معا.
8: وإرهابية، وعندي مخطط لغزو العالم عشان بس أنا بقيت أدمن في جروب قاع الهامور. كمية الناس اللي بتطلع نظريات مؤامرة وبتعمل منشن لوزارة الداخلية، وإن إحنا عندنا مخططات وهالمعاني ورا الحاجات اللي بتنزل. أنا عملت كل ده، أنا عايزكم تشوفوا عينة من الحاجات اللي إحنا بنشوفها عشان تفهموا التصعيد. وبجد بجد عندكم حق، مجتمع الفيسبوك ده مش هنطق. آخر حاجة، مش مصدقني بقول كده، بس يا جماعة إحنا عبط، إحنا عبط، وده جاي من عبط وهزار. إحنا كلنا دماغنا تعبانة. واحد الجروب عندها 15 سنة، فبجد يعني متعرفش يعني إيه أصلا مؤامرة. فيا جماعة سيبوا الناس تهزر، حتى لو حسيتوا الجروب بقى دمه تقيل ولا أي حاجة، عادي كل حاجة بتطلع بتبقى كده، بتبقى شوية لذيذة شوية دمها تقيل وبتروح لحالها، بس مش لدرجة إرهاب وحاجات غريبة.
0: لكن في النهاية وبعد تقديم بلاغات ضد المجموعة والقائمين عليها، فجأة أغلقت المجموعة التي تحمل اسم مركز شكاوى قاع الهامور بالتزامن مع إغلاق صفحة أخرى حملت اسم وزارة الداخلية بقاع الهامور، لتنتهي هذه القصة التي لم يكتبها مؤلف واحد بل شارك في كتابتها مئات الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، كما العادة الآن نحن في اليابسة مرة أخرى، أو بالأحرى في الفضاء الإلكتروني، لنرصد بعض التعليقات التي تفاعلت مع ترند. تقول أمل العبد: الجروب ده مش هزار، ده لجان إلكترونية واضحة مدعومة، واخدين ترند تافه زي قاع الهامور ستارة عشان يدسوا السم في العالم.

0: عسل. هاني يقول: هروب الملايين إلى قاع الهامور ليس مجرد مزاح فيسبوكي، بل هو نزوح جماعي من واقع يطلب فيه من السمك الصغير أن يصفق الحيتان وهي تأكله. عميقة أوي. أما فريدة فهي تقول: الأول افتكرناها نكتة دمها خفيف، نزه أنا من الغلا، فبتطلع همها في هزار وكرتون، بس لما تدقق هتلاقي الموضوع مش بريء خالص. مريم هي الأخرى تقول: الغريب أن يلجأ المقهور إلى العالم الافتراضي هربا من واقع لا يملك تغييره، ثم يأتي أصحاب القرار ليطاردوه حتى هناك. محمد أخيرا يقول: الصفحة تحولت إلى ظاهرة تستحق أن يجتمع حولها علماء الاجتماع والاتصال والنفس، وربما خبراء الأرصاد أيضا، لمعرفة كيف هبط هذا العدد الهائل إلى القاع بهذه السرعة. فلسطيني من الخليل بكلمات مليئة بالتحدي، يؤكد ثباته وتشبثه بأرضه رغم محاولات الاحتلال السيطرة على داره بعد استشهاد نجله. نتابع.
1: فكرهم من الاحتلال أو بن غفير أو سموتريتش أو أعوانه، إن إحنا بالدفع من المنطقة، عندي ولدين وبنت والرابع جاي والحمد لله رب العالمين، خمس راح استشهد. إذا مفكر إن بدنا نطلع من المنطقة بحلم، والله لو بعدهم الثلاث وأمهم وأنا ما بطلع من كيحة مروش، وبدأ يطخني كمان مرة ومرتين يجي طخ. هذا وطني وهذه بلدي وهذه داري، وهذا كل إشي فيه كرامتي، هذا ما بطلع وما ببيع داري ولا بخليها للأنذال الأنجاس مصاصين الدماء وحوش عشاكل بشر، مش ممكن أطلع. والحمد لله رب العالمين، ربنا يلهمنا الصبر وربنا يتقبل.
0: صانع المحتوى الياباني العالمي يوجي يعبر عن حبه لفلسطين خلال لقائه بمخرج أفلام فلسطيني يدعى يوسف الحلو في عاصمة البوسنة والهرسك سرايفو. نشاهد.
2: سيما غزة.
3: أنا كنت فلسطين.
2: حبيبي أشكرك.
3: أنت صرت هنا.
2: أنا فيلم ميكر وصحفي. I'm a film director. I directed the Phoenix of Gaza.
3: Oh really?
4: I would like to say free Palestine as well, for sure. And that I want peace there. Yeah. And I want everyone to live in peace and speak, understand each other through language, through respect. Yeah.
2: What do you like about Palestine, about Palestinians?
4: I think the resilience, I would say resilience of the people and how brave they are.
0: متهما إياه بالمساهمة بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة. الإعلامي الأمريكي جينك أويغور يصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بأنه قاتل متسلسل بالمعنى الحرفي. نشاهد.
5: Israel's definition of terrorism, because Ben Gavir was literally convicted of aiding terrorists. So are they going to hang him? They're like, no, he's Jewish. He's the chosen race, the chosen people. Now, again, Jews in America, almost none of them believe that. But in Israel, a lot of people believe that. And so they're like, well, no, of course, the chosen people are allowed to murder anyone they like and take their land. God promised it to them 3,000 years ago. Can't you hear? What'd you say, God? Oh, murder them and take their land? Of course, serial killers think that way. And this guy is a literal serial killer. He's helped to murder tens of thousands of people. He's literally helped to murder over 23,000 children in Gaza. And he's done it with glee and joy. And he brags about it in that quote about the killing 30 to 40 people a night. He said, they're not people. That is literally how Nazis talk.
0: لحظات عصيبة عاشتها الأسيرة المحررة سلام كساب في سجن الدامون الإسرائيلي، تظهر اليوم لتروي تفاصيل عزلها الإنفرادي بسبب أدائها الصلاة في السجن.
6: كانت كل لحظة برقب فيها أهلي إنهم جاييني من بعيد، لحد ما وصلت الحاجز وشفت أهلي وعبطتهم. الحمد لله.
7: لله السلامة يا رب. الله
8: ما نشتكيت، وشعر يعني في الفترة اللي غبت فيها يعني كنا نشعر إنه الحياة فيش إلها طعم، مع إن إحنا أحرار، لكن نتصور إنك أنت مسجونة وراء القضبان، يعني كانت حياتنا يعني ما إلها طعم، ما إلها حلاوة. الله.
6: اتعرضت للعزل الانفرادي بسبب الصلاة في ممر الساحة. كان وضع العزل طبعاً كثير سيء، كان فترتها فترة شتاء وكان يعني برد قارس.

0: كنا نساعد بعض في أقل وأدق التفاصيل اللي إحنا بنحصل عليها يعني بصعوبة كبيرة، من سواء من إدارة السجن أو من السجانين. أبرز المواقف الصعبة اللي شفتها بالسجن طبعاً كان عندنا أسيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت عندها عدم القدرة على المشي في أحد القمعات يعني ودخول وحدات خاصة، لم يراعوا هذا الظرف عندها، فكانت الصدمة لها أنها تلقى على الأرض يعني بشكل همجي وبطريقة ضرب مبرح جداً، طريقة تدل شعور الحرية، شعور لا يوصف. كانت فرحة كثير عارمة في قلبي يعني الحمد لله. أول ما طلعت من السجن وتنفست الهواء وشفت السماء بدون سياج كان إشي كثير مشوق وإشي كثير جميل بالنسبة لي. كانت كل لحظة بانتظار لقيا أمي وأهلي وكل العائلة طبعا، أكيد شعور كثير كثير جدا حلو يعني الله يكتب إن شاء الله.
1: تستمر الاستعدادات في الصومال لإطلاق فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذ سيجري ذبح أكثر من 1500 جمل ضمن الفعالية وتوزيع لحومها على المحتاجين. نشاهد.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: الله على الهموم بس، وحسب بالله هو العبد الوكيل.
2: أمان، ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
3: حبيبي يا ماما.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
4: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
5: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
4: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية. خبر

0: وان صار.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية الملعب.
2: واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الثلاثة العربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشرع يصف رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ببداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل.

0: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنذار الاقتصادي، وذلك لفرض عزلة دولية كاملة على طهران. وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
2: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي. وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
2: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
1: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن. تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو هل سيدفع هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرتي عربي، واشنطن.
0: هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ويلبرت كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وعزى ذلك إلى وجود صلات بينها وبين إيران. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني. كما شملت هذه العقوبات أيضا شركة ويلبر تريدينج اف زد والتي تتخذ من دبي مقرا لها، إضافة إلى شركة ويلبر تريدينج اس اي في جنيف ومصفاة الوقود الحيوي الفرنسية التابعة لها. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكستيد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوى العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكستيد أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكستيد إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة

0: عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاد على الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زاد في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. قال الجيش الباكستاني إن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الجيش أن المباحثات الشاملة مع مسؤولي إيران تطرقت إلى مسائل السلام الإقليمي وسبل تسوية النزاعات عبر المفاوضات. من جانبه قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي رافق منير إلى طهران إن البلدين بحثا إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام آباد لتسوية الصراع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية بحد وصفه. رحب بأمير جابر من طهران. أمير أهلا ومرحبا بك. ماذا في آخر تفاصيل الزيارة وتصريحات طهران عقب هذه الزيارة إضافة إلى الجهود من قبل باكستان للوساطة؟
1: نعم حسام، سياسيا هناك متابعة كبيرة حقيقة لزيارة رئيس الأركان الباكستاني وكذلك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، جهود دبلوماسية متواصلة من دول المنطقة لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد وعودة الأطراف إلى طاولة التفاوض وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، هكذا نسمع هنا في العاصمة الإيرانية طهران. ولكن حتى الآن ورغم تأكيد باكستان على إيجابية المحادثات مع الجانب الإيراني وخاصة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عندما التقى برئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، حتى الآن لم تتحدث كثيرا طهران عن تفاصيل هذه الزيارة ونتائج هذه الزيارة. ولكن دعني أشير إلى الأسواق حسام، قبل قليل تابعت أسعار الدولار هنا في السوق الحر، هناك تراجع للعملة الإيرانية متواصل، هذا التراجع الدولار الواحد الآن يساوي 2,052,000 ريال. كي نقترب من الصورة حسام، يوم أمس وقبل تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة كان الدولار يساوي 2,030,000 ريال. واضح هذا التراجع في قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار، ولكن الحكومة الإيرانية وعلى لسان وزير الاقتصاد الذي تحدث يوم أمس مع الليلة الماضية مع الجمهور الإيراني وطمأنهم على توفير العملة الأجنبية لاستيراد البضائع الأساسية والمواد وما تحتاجه الأسواق الإيرانية طيلة هذه الفترة من الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، وقال بأن الحكومة الإيرانية لديها خطة اقتصادية للعامين المقبلين وأكد على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق الإيرانية. بالتزامن مع هذه التصريحات، إسماعيل بقايا الناطق باسم الخارجية الإيرانية قال بأن طهران ستعمل مع حلفائها لمواجهة هذه العقوبات الأمريكية الجديدة وكذلك التحذير الإيراني المتكرر لدول المنطقة كي لا تتعاون مع الولايات المتحدة في تنفيذ هذه العقوبات والسياسات الأمريكية الاقتصادية ضد طهران، وقال بأن طهران ستعتبر هذه الدول إذا ما تعاونت مع الولايات المتحدة بأنها أعداء لإيران. وهكذا قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بأن إيران سوف تقصف وتهاجم أي دولة تقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة في تنفيذ العقوبات على طهران حسام.
0: أشكرك جزيل الشكر أمير جابر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران.

أكدت السعودية وفرنسا أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وشدد الجانبان على ضرورة ضمان السلمية البرنامج النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أدانا الهجمات على السفن والتهديدات للممرات المائية، وطالبا بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها وضمان حرية العبور دون قيود أو رسوم. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 9 أميال بحرية شمال شرقية مدينة شيصة في سلطنة عمان. وأوضحت الهيئة أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة محركات الناقلة ما أدى إلى تعطلها، فيما أكدت أن أفراد الطاقم جميعهم بخير، وأضافت أن حجم الأثر البيئي والناجم عن هذا الحادث لم يتضح حتى الآن. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب هو بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار، وهنأ الشرع السوريين بإلغاء التصنيف المفروض

0: وللصديقة والداعمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء، وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا ورحبت الخارجية السورية بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية. واعتبرت الخارجية السورية القرار تحولا مهما يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. من جانبه وصف وزير الخارجية أسعد الشيبان الخطوة بالحدث التاريخي، مؤكدا أن دمشق ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة ورفع ما تبقى من القيود وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي آخر التطورات، أعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة والدته وشقيقته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مجاورا لمنزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. كما استشهد الطفل وأصيب فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
2: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
0: حذر مدير مركز غزة للسرطان الدكتور محمد أبو ندى من تدهور الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في القطاع، وشدد أبو ندى على أن إجلاء آلاف المرضى إلى خارج قطاع غزة بات ضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم وتفادي فقدان فرص تعافيهم قبل فوات الأوان، مؤكدا حاجتهم العاجلة إلى العلاجات التخصصية والإشعاعية والكيماوية في ظل نقصها الحاد ومحدودية الإمكانات الطبية. أغلق مستوطنون

0: إسرائيليون طريقا في السهل الشرقي لبلدة سنجل شمال رام الله وهاجموا مركبات فلسطينية أثناء مرورها في المنطقة وفق مصادر محلية. كما اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارة طريقا ترابية في منطقة شعب النسر تؤدي إلى عدد من المنازل. وفي قرية عين قينيا شمال غرب رام الله اقتحمت مجموعات من المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. تعود تركيا بقوة إلى قلب الخطاب الانتخابي لبنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات في ظل توظيفها خصما خارجيا في المعركة السياسية الداخلية على خلفية تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن الحرب على غزة والحضور التركي في المنطقة.
1: منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعد الخلاف بين أنقرة وحكومة نتنياهو على وقع الموقف التركي الداعم للفلسطينيين والرافض للحرب الإسرائيلية، قبل أن يمتد التوتر إلى سوريا مع تنام الحضور التركي. وفي الأسابيع الأخيرة صعدت تل أبيب خطابها تجاه أنقرة لتتحول تركيا تدريجيا من دولة على خلاف سياسي مع إسرائيل إلى خصم إقليمي تحذر تل أبيب من نفوذه المتنامي.
2: الهدف الأساسي من الضربة العسكرية هو إرسال عدة رسائل، لأن إسرائيل بشكل أساسي لا ترغب بأن تقوم سوريا بإعادة بنائها عسكريا، وخاصة أنها مدعومة من تركيا، وهذا بالنسبة للإسرائيليين يتضارب كليا مع وجهة النظر الإسرائيلية بإبقاء سوريا ضعيفة عسكريا وضعيفة أيضا اقتصاديا.
1: هذا التحول وجد طريقه سريعا إلى الحملات الانتخابية، ففي تل أبيب وضع حزب الليكود صورة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جانب شخصيات يصنفها كخصوم لإسرائيل تحت شعار مفاده أنهم يريدون خسارة نتنياهو، رسالة تربط بقاء رئيس الحكومة بمواجهة خصوم الخارج وتحول الخلاف مع أنقرة إلى ورقة لحشد الناخب خلفه.
3: التوتر مع تركيا يخدم نتنياهو، نتنياهو بحاجة إلى إبعاد النظر عن إخفاقاته في الجبهات المختلفة وفي الداخل الإسرائيلي، ولذلك عندما هناك تسخين للجبهة أو توتر هذا يوحد هو يعتقد الجمهور وراءه، ولذلك التوتر مع تركيا، التصريحات النارية، الأفعال في بعض الأحيان تخدم نتنياهو أيضا في الداخل الإسرائيلي.
1: وبذلك تعيد تركيا الأمن والتهديدات الإقليمية إلى صدارة المشهد الانتخابي في إسرائيل، وهي المساحة التي طالما استثمر فيها نتنياهو سياسيا. وبين الخلاف حول غزة والفلسطينيين وصراع النفوذ في سوريا يدفع اليمين أنقرة إلى قلب المنافسة الداخلية، محولا الموقف التركي من السياسات الإسرائيلية إلى ورقة انتخابية لحشد الناخب خلف نتنياهو واليمين. من هنا حيث تصاغ التحالفات وتحسم معارك السلطة، تحضر تركيا في الانتخابات الإسرائيلية دون أن تكون طرفا فيها، فالتوتر مع أنقرة يتجاوز حدود السياسة الخارجية ليتحول إلى مادة في الخطاب الانتخابي، يعيد نتنياهو من خلالها الأمن والتهديدات الإقليمية إلى ملعبه المفضل كما يرى مراقبون، لتبقى تركيا خارج الحدود لكن صورتها حاضرة في الطريق إلى صناديق الاقتراع. فمشتاوي ترى عربي، القدس الغربية.
0: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية استهدفت مناطق في مدينتي خاركييف وزاباروجيا الأوكرانيتين. وأفادت الإدارة العسكرية في زاباروجيا بأن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مركز المدينة ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي خاركييف أدى هجوم بالصواريخ على منطقة صناعية في حي أوسونوفيانسكي إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين. وفي كييف أعلنت السلطات وقوع هجوم روسي بالمسيرات ما أسفر عن إصابة امرأة في حي هولوفيسكي، فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني إغلاق معبر مع مولدوفا مؤقتا بعد هجوم مسيرة روسية. رحب من كييف بمراسلنا ثائر عمرو. ثائر أهلا ومرحبا بك، هل هناك أي تحديثات حول عدد الضحايا ثائر أو المناطق المستهدفة من قبل المسيرات الروسية، وماذا أيضا في ردود الأفعال السياسية؟
4: حسام، بداية من العاصمة الأوكرانية كييف، في الخبر الذي أشرت إليه جراء إصابة شخص واحد في حي هولوفيسكي، هذا الهجوم في حقيقة

0: أمر جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع بين الرئيس الأوكراني وعدد من القيادات الأوروبية التي كانت تزور العاصمة الأوكرانية كييف في إطار تقديم العون والمساعدة لأوكرانيا في الذكرى 35 لاستقلالها، حيث دوت صافرات الإنذار محذرة من هجوم صاروخي، وهذا الصاروخ هو من طراز بنديرول الذي يتميز بصفات تجمع بين الصفات الصاروخية والطائرات المسيرة. حطام هذا الصاروخ بعد اعتراضه سقط على إحدى المباني الشاهقة في حي هولوسيسكي، مما أدى إلى وقوع أضرار في إحدى الشقق المرتفعة. ويتحدث الجانب الأوكراني وتحديدا عمدة المدينة فيتالي كليشكو عن إصابة شخص واحد جراء هذا الهجوم، ولكن الهجمات الأكبر والأعنف هي سجلت في مقاطعة خاركيف في شرقي البلاد، حيث أكدت الإدارة العسكرية أن شخصا واحد قتل على الأقل وأصيب نحو 13 آخرين في إطار سلسلة من الهجمات الروسية التي استهدفت نحو 12 تجمعا سكنيا في ضواحي مقاطعة خاركيف. وألحقت هذه الهجمات أضرارا كبيرة في مرافق البنية التحتية المدنية وكذلك منازل المواطنين، وهذه الهجمات على ما يبدو هي تواصلت بعد أن سجلت السلطات الأوكرانية هجوما روسيا جديدا بإحدى الصواريخ البالستية الذي استهدف حي أوسنافيانسكي وأدى إلى مقتل شخص. وقبل قليل أيضا صدر بيان آخر من رئيس الإدارة العسكرية في هذه المدينة تحدث عن تجدد القصف الروسي على مقاطعة على مدينة خاركيف تحديدا قبل قليل، وسجلت إصابة لإحدى الطائرات المسيرة من طراز شاهد أيضا في ذات الحي تحديدا حي أوسنافيانسكي، ولم تشير حتى تاريخ هذه اللحظة السلطات إلى وقوع إصابات أو طبيعة الهدف الذي ضربته هذه الطائرة المسيرة. بطبيعة الحال الهجمات الروسية تواصلت حتى مقاطعة زاباريجيا وكذلك مقاطعة دنيبروبيتروسك. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أضرار لحقت في العديد من المنشآت الحيوية ومنازل المواطنين جراء سلسلة من الضربات الروسية. الجانب الأوكراني يتحدث أن القوات الروسية شنت أكثر من 700 هجوم استهدف مقاطعة زاباريجيا تحديدا، بالإضافة إلى ضربات روسية مكثفة استهدفت 5 مناطق في مقاطعة دنيبروبيتروسك وأدت إلى سقوط جرحى وقتلى في صفوف المواطنين المدنيين. وكذلك أيضا يتحدث الجانب الأوكراني تحديدا في مقاطعة دنيبروبيتروسك عن استهداف القوات الروسية إحدى المراكز التجارية الكبرى في هذه المدينة، وما ألحق أضرارا كبيرة في هذه المنشأة.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كييف. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين واشتعال النيران في مصفاة أفيبيسكي للنفط في منطقة كرونسودار جنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة كرونسودار جنوب روسيا إن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة كرونسودار بعد هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مصفاة أفيبيسكي للنفط واندلاع حريق فيها. وفي منطقة روستوف قال مسؤول روسي إن مصفاة بالمنطقة أوقفت عملياتها بعد تعرضها لأضرار جراء هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل. دعا نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دان نيغريا روسيا وأوكرانيا إلى الوقف الفوري للحرب وإجراء مفاوضات بحسن نية لإنهائها وضمان السلام والاستقرار. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بمناسبة ذكرى 35 لاستعادة استقلال أوكرانيا والمخصصة لبحث تداعيات الحرب الروسية، أكد دان نيغريا أن الولايات المتحدة ستؤدي دورا بناء في عملية المصالحة. أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن ناقلة لها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر، وأفادت بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، وقال المتحدث العسكري للجماعة إنهم تمكنوا من استهداف السفينة أمزان شمالي البحر الأحمر ما أدى إلى نشوب حريق فيها. تعهد رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان بهزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار لعودة النازحين إلى مناطقهم.

0: أكدا استمرار المعارك حتى تحرير كامل أراضي البلاد. وقلل البرهان من أهمية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية فرض عقوبات دولية أو فرض حظر جوي على السودان، داعيا الشعب إلى عدم الالتفات إليها، ومشددا على أن محاولات الضغط الخارجي لن تثني الجيش عن تحقيق أهدافه. اتفق وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون على مواصلة التعاون لمعالجة قضية كوريا الشمالية النووية وتعزيز السلام في شبه الجزيرة. كما اتفق روبيو وجو خلال اتصال هاتفي على الحفاظ على التنسيق الوثيق والدفاع المشترك. وأبدى جو استعداد سول للمساعدة في استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ. تزخر مدينة إسطنبول بتفاصيل تاريخية صغيرة لا تلاحظها العين في زحام الحياة اليومية. من بين هذه التفاصيل المنسية ما يعرف بأحجار الركوب، وهي قطع حجرية صغيرة تعود للعهد العثماني كانت تؤدي دورا أساسيا في حياة السلاطين وكبار رجال الدولة لامتطاء الخيول والعربات.
1: بين معالم إسطنبول وأزقتها العتيقة تقبع شواهد صامتة تروي حكاية عصر كان فيه الحصان جزءا لا يتجزأ من نبض الحياة اليومية. أحجار ركوب صممت بارتفاع يوازي مستوى ركاب السرج لتسهيل امتطاء الخيل أو ركوب العربة والنزول منها، ما يعكس طبيعة الحياة الحضرية في العهد العثماني.
2: للمجتمع العثماني كانت الخيول تحظى بقيمة عالية، فهي رمز للسلطة والهيبة والجاه، ولذلك جاءت أحجار الركوب حلا وظيفيا لشبكة النقل داخل المدينة، وخصصت أساسا لتسهيل تنقلات السلاطين وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار رجال الدولة.
1: تركزت هذه الأحجار في الطرق والمقرات التي يسلكها أصحاب النفوذ وأمام منازل أعيان المدينة لتكون بمثابة مؤشر مرئي على ثراء أصحابها ومكانتهم الاجتماعية.
2: ما وصلنا اليوم من هذه الأحجار قليل جدا، ورغم اعتبارها عنصرا معماريا زخرفيا إلا أنها تجسد بوضوح البنية الوظيفية وحيوية التفاصيل في العمارة العثمانية.
1: اليوم لم تعد تستخدم هذه الأحجار لامتطاء الخيول، لكنها تقف بصمة تاريخية تذكرنا بأن أسرار إسطنبول لا تقتصر على قبابها الشاهقة، بل تمتد لتشمل حتى الحجارة التي تطأها الأقدام.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. الشرع يصف رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ببداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. 7 شهداء بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال في غزة، والسلطات الصحية في القطاع تطالب بإجلاء آلاف المرضى بشكل عاجل. دمتم في أمان الله.
3: حرام عليك كم راح، والله يا العظيم كم راح، 9 سنوات كم راح.

Thank you.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يمطر شباك إلتشي بخماسية في الدوري الإسباني. اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند يثير تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بقصة شعر جديدة. محمد صلاح يتألق في أول مشاركة له أساسية مع طرابزونسبور ويسجل هدفين ليقود الفريق لأول فوز له في الدوري التركي هذا الموسم.

حقق برشلونة فوزا عريضا على حساب مضيفه إلتشي بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار الكبير حصد برشلونة أول ثلاث نقاط في موسمه الجديد ليحتل المركز الرابع، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام أتلتيك بلباو. خطف ليفربول تعادلا مثيرا أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد الريدز لاستضافة نوتنغهام فورست مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريمير ليج. واصل بورتو انطلاقته المثالية في الدوري البرتغالي بعدما حقق فوزه الثالث تواليا على حساب أروكا بهدفين دون رد، وسجل غابري فيغا وبورخا ساينز هدفي بورتو ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة ويواصل صدارته لسباق المنافسة على الدوري برصيد 9 نقاط. حقق فينورد فوزا كبيرا على مضيفه كامبور بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الهولندي، وفرض فينورد أفضليته منذ البداية لينهي الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف قبل أن يضيف هدفا خامسا في الشوط الثاني، ورفع الفوز رصيد فينورد إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما بقي كامبور في ذيل الترتيب دون نقاط. وصل البرازيلي فابينيو إلى ترابزون تمهيدا للانضمام إلى صفوف ترابزون سبور، وأكد اللاعب البرازيلي سعادته بالعودة للعب إلى جانب محمد صلاح، وقال فابينيو إنه حافظ على جاهزيته البدنية بشكل فردي، مشيرا إلى استعداده للعمل مع الفريق وتقديم أفضل ما لديه في المركز الذي يحدده المدرب. توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي قادما من نادي ليل الفرنسي، وتبلغ قيمة الصفقة نحو 85,600,000 جنيه استرليني، ليصبح بوعدي أغلى لاعب شاب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة بوكا جونيورز وريسن كلوب ضمن الجولة 6 من مرحلة كلاو سورا في الدوري الأرجنتيني، وتقدم ريسينغ مبكرا عن طريق ماركوس روخو من ركلة جزاء قبل أن يدرك بوكا جونيورز التعادل عبر الأورغواياني ميغيل ميرينتيل في الدقيقة 28. انتزع فيلز سارسفيلد تعادلا مثيرا بهدفين لمثلهما أمام مضيفه ريفر بليت ضمن الجولة 6 من الدوري الأرجنتيني، وتقدم ريفر بليت بهدفين عن طريق أنخيل كوريا وهدف عكسي قبل أن يعود سارسفيلد في الشوط الثاني بهدفين لدييغو فالديس ومانويل لانزيني. توج الفرنسي آرثر فيلز بأول ألقابه في بطولات الماسترز بعدما تغلب على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل واحدة في نهائي بطولة سنسيناتي، وبات فيلز البالغ من العمر 22 عاما أول لاعب فرنسي يتوج بلقب فردي الرجال في سنسيناتي منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي. توجت الأمريكية كوكو غوف بلقب بطولة سنسيناتي للتنس للمرة الثانية في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد، ورفع

0: من تشجيع المنتخب الإسباني خلال كأس العالم إلى مباراة رمزية تحمل ألوان إسبانيا وفلسطين، كرة القدم تتحول إلى رسالة تضامن مع الرياضيين الفلسطينيين في مبادرة هدفها أن تصل صور المباراة ورسالتها إلى فلسطين وأن تبقى الرياضة مساحة للتضامن حتى في أصعب الظروف. رمزي البيروتي والتفاصيل.
1: من ملاعب كرة القدم الإسبانية تعود فلسطين إلى الواجهة من خلال مبادرة أهداف من أجل فلسطين التي دعت لتنظيم مباريات تضامنية حول العالم ردا على مواقف المشجعين الفلسطينيين الداعمة للمنتخب الإسباني خلال كأس العالم من بين أنقاض منازلهم المدمرة، وتحويل هذا التفاعل إلى رسالة تضامن أوسع مع القضية الفلسطينية.
2: فكرنا في الأمر لأنه من جهة يمكن للرياضة أن تجمع الناس وأن تبني جسورا وتهدم الجدران، وقد ظهر ذلك بالفعل خلال كأس العالم عندما رأينا أن الشعب الفلسطيني كان منخرطا ومتحمسا بشكل كبير، وهذا الأمر فاجأنا وقلنا يجب أن نكون هناك ويجب أن نكون هناك لدعمهم.
1: في ملعب لاتيخيرا الخماسي ببلدة مورسالسال شمال مدريد نظمت هذه المباراة الرمزية التضامنية وسط هتافات من المشاركين والمشجعين، تخللها الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحركة الرياضية في فلسطين، بينما علقت على سياج الملعب الأعلام الفلسطينية والإسبانية، وداخل أرضية الملعب ارتدى اللاعبون القميصين الأحمر كهوية لمنتخب إسبانيا والأبيض في إشارة رمزية إلى منتخب فلسطين.
3: الهدف هو تسليط بعض الضوء على قضية فلسطين وعلى الإبادة الجماعية التي تحدث فيها، وأن لا تنسى وأن نبقي القضية حاضرة هنا في منطقة سييرا بمدريد لأنها لا تزال قائمة ومهمة ومن الضروري أن لا تنسى.
4: لقد أظهرت جماهير أندية إسبانية مختلفة تضامنها مع فلسطين، رايو فايكانو على سبيل المثال أظهر أيضا تضامنه مع فلسطين، ونحن نرى أن إسرائيل لا يمكن أن تشارك في أي منافسة دولية.
1: الرياضة الفلسطينية دفعت ثمن الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وبحسب القائمين على الحملة استشهد أكثر من 1000 رياضي فلسطيني بينهم أكثر من 500 لاعب كرة قدم، ودمرت مئات المنشآت الرياضية. ومن هنا جاءت مباراة إسبانيا وفلسطين الرمزية حاملة رسائل التضامن والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في مختلف المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي.
0: في كرة القدم الهدف عادة أن تصل الكرة إلى الشباك، أما هنا فالهدف أن تصل الرسالة إلى فلسطين، فهذه المباراة التضامنية هي لمسة وفاء من الشعب الإسباني إلى أهالي غزة الذين شجعوا منتخب لاروخا خلال المونديال رغم جراحهم وفقدهم المئات من الرياضيين والمنشآت الرياضية. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، من ملعب لاتيخيرا شمال مدريد.
5: إيرلينغ هالاند يفاجئ الجماهير بإطلالة جديدة وقصة شعر مختلفة لتتحول تسريحته الجديدة إلى مادة للسخرية والتعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي كشف عن إطلالته الجديدة وقصة شعره بطريقة طريفة حيث كتب: موسم جديد وقصة شعر جديدة، الحلقة كاملة على يوتيوب. صفحة الدوري الإنجليزي الممتاز شاركت مقطعا لمكالمة هالاند مع مدربه السابق بيب غوارديولا وعلقت قائلة: ردة فعل بيب غوارديولا المضحكة بعد رؤية قصة شعر إيرلينغ هالاند الجديدة. بيب ساخرا: أنت محظوظ لأنك تملك شعرا، أود لو كان لدي شعر مثلك، وحتى إن لم تعجبك القصة فلا تقلق سينمو مجددا. ميسون تفاعلت بطريقتها الخاصة مع قصة شعر هالاند الجديدة مستعينة بردة فعل زلاتان إبراهيموفيتش وكتبت: ردة فعل إبراهيموفيتش

ألها تختصر كل شيء. هالاند يتصل بغوارديولا وإبراهيموفيتش عشان يوريهم شكله بعد الحلاقة. ردة فعل إبراهيموفيتش تثبت لك أنه عربي الأصل. ومن جانبها علقت منصة كورا شو على إطلالة هالاند الجديدة وكتبت: حتى إبراهيموفيتش لا يصدق ما فعل هالاند. ونختتم مع محمد الذي علق بسخرية على ردة فعل غوارديولا وإبراهيموفيتش تجاه قصة شعر هالاند الجديدة، وقال: بيب ما صدق كيف تغير شكله، وإبراهيموفيتش سحب عليه وقال له احذف رقمي من عندك.

0: الدوري التركي يواصل خطف الأنظار مع انطلاقة موسم مشتعلة في ظل الصفقات الكبيرة التي رفعت سقف التوقعات منذ الجولة الأولى. محمد صلاح كان في واجهة المشهد هذه الجولة بعدما قاد ترابزونسبور لانتصار مثير أمام بشكشهير. حصاد الجولة الثانية في التقرير التالي.
1: الدوري التركي أصبح محط أنظار العالم بعد الانتقالات الكبيرة التي شهدتها المسابقة والتي رفعت من مستوى المنافسة وجذبت اهتماما جماهيريا وإعلاميا واسعا في ظل وجود أسماء ونجوم بارزين تبدو بداية الموسم أكثر إثارة. النجم المصري محمد صلاح كان عنوان الجولة بعدما قاد ترابزونسبور للفوز على بشاكشهير بهدفين لهدف في ظهوره الأساسي الأول بالدوري التركي، وسجل صلاح هدفين وقدم أداء هجوميا لافتا ووصل صناعة الخطورة على مرمى المنافس ليؤكد سريعا حضوره وتأثيره مع فريقه الجديد. وفي بقية النتائج استعاد فنربهشة توازنه وحقق فوزه الأول هذا الموسم بانتصاره على كونياسبور بأربعة أهداف مقابل اثنين، بعدما كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام جنشلار بيرلي الذي واصل بدايته المثالية وتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط. أما حامل اللقب جالاتا سراي فاكتسح إرزرومسبور برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز الثاني، فيما حقق سامسون سبور وقاسم باشا انتصارين مهمين، بينما تلقى بشكتاش خسارته الأولى أمام ألانيا سبور الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط. وبذلك تكشف الجولة الثانية عن منافسة مبكرة ومفتوحة مع تألق صلاح واستعادة فنربهشة وجراتا سراي توازنهما ونجاح جنشلار بيرلي في الانفراد بالصدارة. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زقوت. أهلا بك معتصم. إذن يعني الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز، مواجهات مشتعلة ونتائج كبيرة. لو نبدأ مع حامل اللقب جالاتا سراي، يعني جالاتا سراي أعلن نفسه بقوة عندما تغلب على إرزرومسبور بأربعة أهداف دون مقابل، هدفين كانت لفيكتور أوسيمان. هل يبدو برأيك بطل تركيا يعني مستعد أو أكثر جاهزية من الفرق الأخرى في طريقه للحفاظ على لقب الدوري التركي؟
2: مساء الخير أيمن. يبدو فعلا أن جالاتا سراي يبدأ الموسم من حيث انتهى الموسم الماضي، يبدأ بقوة ويثبت أنه صاحب الكعب الأعلى والحضور الأقوى، التشكيل الأكمل أو الأكثر اكتمالا ما بين المنافسين أو أندية الدوري التركي الدرجة الأولى، لاعبين على أعلى مستوى، خبرات متراكمة، بعض الصفقات وإن كان بحاجة إلى مزيد من الصفقات، ولكن فعلا جالاتا سراي يثبت علو كعب ولا زال في الريادة المرشح رقم واحد. أوسيمين لا زال يثبت، لا أريد القول أنه أحد أفضل لاعبي الدوري التركي، ولكن أحد أفضل المهاجمين في أوروبا والعالم بتسجيله الثنائية وصناعة هدف ثالث بتمريرة حاسمة قدمها إلى زميله، ولذلك أوسيمين فعلا هو قائد جالاتا سراي داخل الملعب، هو النجم الأكبر، هو الهداف الحقيقي، هو المنقذ، ولكن يبدو أن جالاتا سراي يعاني من بعض المشاكل، هذا شيء طبيعي. لا نريد الحكم أو الاستعجال على الحكم من البداية، ولكن جالاتا سراي كان بحاجة إلى أن يثبت أنه جاهز منافس يلعب بنفس الجودة، يلعب بنفس القوة التي خلفها الموسم الماضي، وإن كان بحاجة إلى بعض التدعيمات، بحاجة إلى بعض حل المشاكل، لأنه تبين أن الفريق خلال المباراة كان هناك بعض الثغرات.
0: نعم يعني معتصم، الجولة الأولى جالاتا سراي تعادل مع تشورمسبور بهدفين لهدفين، يعني برأيك هل يحتاج

0: فعلا جلطة سراي إلى تدعيمات، أم أن يعني الفريق يكفي لأن ينافس في الدوري؟ وهناك أيضا دوري أبطال أوروبا، سينافس في دوري أبطال أوروبا، هل هذه التشكيلة تكفي للمنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي؟
1: يعني لا نريد القول أن الفوز العريض الذي حققه جالاتاساراي في ثاني جولاته بالدوري التركي يجعله خلاص هو فريق جاهز وتشكيلة جاهزة للمنافسة. دعنا نتحدث أن جالاتاساراي لا ينافس فقط على الدوري التركي، هذا أمر تحصيل حاصل بالنسبة له، أمر عادي وأصبح روتيني. الآن دخل في مرحلة جديدة، هناك طموح أوروبي بتجاوز الدور الأول لدوري أبطال أوروبا ثم تأخذ البطولة بعد ذلك مسارها. فلذلك جالاتاساراي أمامه تحديات كبيرة، أمامه تطلعات كثيرة، تعدد بالبطولات، عدد كبير من لاعبي تقريبا كلهم دوليين، فلذلك جالاتاساراي طموح عالي جدا. التشكيلة يبدو بها نقص، هناك لا أريد أن القول أن جالاتاساراي لديه عمق هجومي، أعتقد هناك ضعف في العمق التهديفي وليس الهجومي تحديدا، حتى نكون يعني دقيقين في اختيارنا للكلمات، هناك ضعف في العمق التهديفي. لا أريد القول أن هناك اعتماد مبالغ فيه على أوسيمين بالحل التهديفي، لكن هذا واقع للأسف أن جالاتاساراي في حال تعرض أوسيمين لغياب الهبوط بالمستوى، هذا وارد جدا خاصة مع لاعب شبه مزاجي ومزاجي مثل أوسيمين، لاعب ممكن يحدث انخفاض في مستوى وهذا يحدث كل سنة مع أوسيمين، يمر بفترة صعبة. فلذلك هناك فريق بالفعل يحتاج إلى بعض الصفقات التدعيمية في خط الهجوم، في مركز الجناح اليسار، كذلك في خط الوسط، وربما في بعض التعزيزات الدفاعية. إذن كتشكيلة أساسية جالاتاساراي فريق شبه جاهز، لكن هناك بحاجة إلى العمق على الدكة خاصة العمق الهجومي التهديفي، بالذات أن جالاتاساراي كما أشرنا ينافس على دوري أو الذهاب، دعنا نقول بشكل متوسط أو مستوى متوسط أو بعيد حتى في دوري أبطال أوروبا، فلذلك يحتاج إلى العمق خاصة مع ضغط والمباريات وكثرة البطولات.
0: نعم معتصم، قبل الانتقال للحديث عن فنربهتشا وبشكتاش فرق اسطنبول الأخرى، دعنا ننتقل إلى ترابزونسبور ومحمد صلاح أيضا. يعني محمد صلاح بدأ تجربته في الجولة الثانية مع ترابزونسبور بتسجيله لهدفين وقيادته لفريقه للفوز يعني على بشكشهير. برأيك هل فرض نفسه سريعا كقائد لمشروع ترابزونسبور القادم؟
1: يعني نعم فرض نفسه منذ إعلان الصفقة، ولكن في أول ظهور أو أول مباراتين لترابزونسبور أعتقد أن الفريق كان قد ذهب ضحية الضغوطات والهالة الإعلامية الضخمة التي تلقاها ترابزونسبور بوصول محمد صلاح، فكان هناك شعور بالضغط النفسي الرهيب على اللاعبين. محمد صلاح في المباراة الأولى لم يشارك أساسيا وشارك بديل، وكان هناك تعثر لترابزونسبور، ثم شارك أساسيا في الدوري الأوروبي بالملحق وحصل أيضا تعثر، فكان ترابزونسبور بحاجة ماسة وسريعة جدا إلى تسجيل ردة فعل قوية كي يعود إلى الأجواء ويوقف يعني مزيد من الضغط الإعلامي، خاصة في دخول سكة الانتقادات الإعلامية وأن محمد صلاح لا يؤدي جيدا، لكن ترابزونسبور ومحمد صلاح سجلوا ردة فعل قوية جدا، بذات محمد صلاح اللي سجل ثنائي وحرم من هاتريك بسبب قرار الحكم بعد احتساب الهدف الثالث تسلل، وكان هدف جميل جدا، وكنت شخصيا أتمنى أن يحتسب الهدف، لكن هذه قوانين كرة القدم. محمد صلاح يثبت نفسه كفعلا قائد بدون شارط قيادة، يثبت نفسه كابتن بدون شارط كابتنة في الملعب. هذا الكلام ليس حديثي فقط وإنما أيضا حديث المدرب فاتح تقي الذي أشاد بمحمد صلاح وسرعة بديهته حسن قراراته داخل الملعب.
0: ابقى معنا لنستمع سويا إلى ما قاله المدرب فاتح تكة عن محمد صلاح بعد نهاية المباراة.
2: الأداء الذي قدمه صلاح خلال الأسبوعين الماضيين يجعلنا نقول نعم، هذا هو النجم العالمي، كل الشكر له. لكنني لا أتحدث فقط عن أدائه داخل الملعب، تحدثت معه شخصيا أيضا. أحيانا قد يفكر اللاعب، هل بإمكاني أن أصبح نجما عالميا بهذا المستوى؟ من ناحية الموهبة ربما يمكنك أن تكون كذلك داخل الملعب، لكننا نتحدث عن لاعب يتخذ القرار الصحيح في كل لحظة، كما أنه محترف بشكل لا يصدق خارج الملعب وخارج التدريبات منذ بدايتها وحتى نهايتها، لذلك نحن في وضع جيد.
0: عودة لك ضيفي معتصم، يعني استمعنا إلى المدرب فاتح تكة وهو يشيد بأداء محمد صلاح، هل برأيك يعني معتصم يعني ترابزونسبور بحاجة لتدعيمات أكثر؟ يعني اليوم ترابزونسبور استقدم اللاعب فابينيو من الاتحاد السعودي،

0: يعني وهو لاعب زميل سابق وجديد لمحمد صلاح، هما يعرفان بعضهما من ليفربول. برأيك هل يعني قدوم فابينيو يكفي لترابزون سبور لمساندة محمد صلاح وبالتالي المنافسة على الدوري التركي وأيضا أوروبيا قريبا جدا؟
1: أيمن، إذا تتذكر قبل أسابيع كنت معك في تي آر تي في هذه المنصة تحديدا داخل الاستوديو، وسألتني عن توقعات من محمد صلاح، فكانت إجابتي إذا تتذكر قلت لك أن محمد صلاح صفقة كبيرة الأهم في تاريخ النادي، لكن بالنهاية دعنا نتذكر أن محمد صلاح لا يمتلك العصا السحرية لحل مشاكل النادي، ربما هو يمتلك عصا ليكون أو عصا من عصيان كثيرة كي يروض الدوري التركي او احد البطولات المحليه او ان يذهب بعيدا في الدوري الاوروبي لا نعلم، لكن في النهايه اللاعب لا يمتلك العصا السحريه لحل كل المشاكل. طرابزونسبور بحاجه الى 3 صفقات، لاعب خط وسط رقم 6 اعتقد فابينيو صفقه جيده، ولو الى مرحله يعني لا اريد القول انها انتقاليه، ولكن واضح ان طرابزونسبور يعقد صفقات كي يفوز بالبطولات هذا الموسم وليس لبناء فريق مستقبلي. لو اراد البناء للمستقبل البعيد البعيد لتعاقد مع لاعبين صغار او مواهب صغيره، ولكن يتعاقد مع لاعبين جاهزين للمنافسه والفوز بالالقاب، هذا مهم جدا حين نقيم او ننظر الى طرابزونسبور. فاعتقد صفقه رقم 6 وقد حدثت الان مع فابينيو، لاعب كبير خبره ليمتلك من الهدوء والتراكم الخبرات اللي ممكن يقدم، وعلى درجه عاليه من الذكاء كي ينسجم بسرعه في الملعب. اعتقد ان الفريق بحاجه الى ربما ايضا مدافع وعمق للهجوم، عمق للهجوم التهديفي هنا اتكلم، لان الموسم طويل. طرابزونسبور عينه على الالقاب، وطالما انك تريد الالقاب اذا يجب ان يكون هناك عمق في التشكيله. فأعتقد طرابزونسبور يحتاج إلى 3 صفقات، عقد واحدة تلقت اثنتان وهو العمق الدفاعي والعمق الهجومي.
0: نعم، بالعودة إلى فرق إسطنبول معتصم، يعني فنربهتشا من أقوى الأندية على مستوى تركيا أيضا، يعني فنربهتشا رد على خسارته في الجولة الأولى بفوز عريض على كونيا سبور في الجولة الثانية. برأيك هل تجاوز الفريق يعني البداية المتعثرة أم أن الحكم لا يزال مبكرا على ذلك؟
1: يعني اعتقد هذه رده فعل سريعه وجيده من فينارباشي، كان يجب ان تحقق في الوقت الحالي حتى لا يدخل ازمه فنيه وازمه اعلاميه وازمه جماهيريه بمزيد من الضغوط. هذا التسجيل او العوده السريعه للنادي يعني بعد فتره لا اريد القول بعيده ولكن شبه بعيده نوعا ما عن الالقاب، والمنافسه الان اصبحت اكثر واكثر. اعتقد فينارباشي عاد في الوقت المناسب، يعني الفريق اعتقد لا نريد الحكم عليه من البدايه، ولكن عليه ان يبحث عن المستوى الفني المتصاعد، وهذا ما حققه في اولى جولاته ومبارياته، لا ان يبحث عن حل المشاكل من اول مباراه. هذا طبعا كلام نظري غير منطقي ولا يمت لكره القدم بصله. فينربخشي بحاجه الى الاندماج اكثر في الدوري في الموسم ورفع المستوى والنسق مباراه تلو الاخرى واستكشاف المشاكل والعمل على حلها.
0: يعني معتصم، مع حجم التعاقدات الكبيرة التي قام بها فنرباتشي، يعني لوكاكو، كانتي الموسم الماضي، وهناك تاليسكا أيضا، يعني أسينسيو، يعني ترى بأن التشكيلة كبيرة وأسماء كبيرة جدا، هل برأيك لا يزال الفريق لا تدعيمات أم أن على المدرب أن

0: المستقبل. فبالتالي الإجابة على سؤالك هو محتاج يعني أمرين: الوقت كي يحدث الانسجام بين هذه مع هذه الصفقات الجديدة والكثيرة والمهمة، وأيضا أن يجد المدرب الحلول. أما إذا كان هناك حاجة إلى تدعيمات، ربما تدعيمات ليست كثيرة لكنها مهمة، أعتقد يحتاج إلى قلب دفاع وظهير يمين.
1: طيب إلى الفريق الآخر الإسطنبولي بشكتاش، يعني بشكتاش في الجولة الأولى حقق 3 نقاط وفي الجولة الثانية خسر أمام ألانيا سبور، برأيك هل يمكن يعني أن يندم بشكتاش على عدم التعاقد مع محمد صلاح هذا الموسم؟
0: يعني أعتقد أننا سنعرف هذه الإجابة هذا السؤال في نهاية الموسم، لكن هناك 3 مشاكل في بشكتاش. أولا، الفريق لازال يعاني مع الملاعب الخارجية، بيلعب برا أرضه في تعثر، هذا يعني أصبح أحد مشاكل كبيرة لبشكتاش التي تؤدي إلى نزيف النقاط. المشكلة الثانية كثرة تضييع الفرص، يعني كأن هناك عقد بين اللاعبين أو مهاجمين بشكتاش وبين الفرص الضائعة، هناك حالة غرامية أنا صراحة تحتاج إلى وقفة من المدرب، تحتاج إلى هدوء نفسي، تحتاج أيضا إلى مزيد من التدريبات والتفاهم والحلول لمشكلة تضييع الفرص. عندهم مشكلة ثانية، بعض القرارات المثيرة للجدل ربما كانت قاسية نوعا ما على الفريق. وإن أضفنا سبب رابع، ثغرات دفاعية ومشاكل دفاعية لبشكتاش لا زالت مستمرة من الموسم الماضي، هي السرطان الأكبر ضد الفريق، ضد طموح الفريق. بهذا الحال أنا غير متفائل كثيرا لبشكتاش، إلا في حل مشكلة نزيف النقاط في الملاعب الخارجية وحل مشكلة تضييع الفرص.
1: نعم، كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
9: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
8: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
9: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
8: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجع، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهات دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: Lawrence bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam kardeşliği o kadar güçlüdür ki bunları ayrıştırmak için tam 100 yıl çalışmak lazım.
0: في هذا الفيلم لن نروي الإرهاب كقصة عابرة، فلن نقف طويلاً عند سبعينيات القرن الماضي ولا عند تلك البنادق التي حركتها دوافع شخصية، فالبندقية لا تنبت في تربة لم تهيأ لها. سنغوص مع جذور الإرهاب لنبحث في الأرض التي أنبتته وفي كل من قضى برصاصه في البقعة التي وعد أهلها بالحياة. سنكشف حدوده الإقليمية الحقيقية كما رسمها هو لنفسه لا كما قدمها للعالم، وسنقف على السؤال: لماذا خاضت تركيا على اختلاف حكوماتها معركة واحدة ضد الإرهاب بدون انقطاع؟ غير أن السؤال الأهم الذي يكتنزه هذا الفيلم: لماذا أراد الإرهاب أن يقيم دولة ولو قامت على أي بنيان كان ستكون؟ ومن هو الرابح الحقيقي من وراء ما ستخلفه من ركام؟ من سوريا حيث الإجابة لم تعد فرضية نناقشها بل مشهدا ماثلا نعيشه.
2: Osmanlı İmparatorluğu İslami fakat çok dinli, çok milletli, çok dilli bir imparatorlukken Türkiye Cumhuriyeti laik fakat tek dinli, tek dilli bir ulus devlet olarak şekillendi.
1: Osmanlı Devleti sona erdikten sonraki süre içerisinde bütün bölgemizde ulus devletler kurulmaya başlanıyor. Aslında ulus devletlerin kurulma süreci doğuda Rusların bir Ermeni devleti kurma, Amerikalıların bir yeni Asur devleti kurma gibi düşünceleri var. Başta İngilizler olmak üzere de burada bir süre içerisinde Kürt devleti kurdurma gibi bir düşünceleri var.
2: Osmanlı İmparatorluğu'nun çok dinli, çok dilli, çok milletli yapısının korunamamasının belki de en önemli askeri siyasi sebebi milli mücadele başta olmak üzere askeri saflaşmanın mücadelenin din

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
4: واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترت عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تقتحم مقر الأونروا في قلنديا تمهيدا لهدم مبنى فيه، وبن غفير يقول إنه لا مكان للوكالة في القدس. الشارع يصف رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ببداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار.

0: قتلى وجرحى بضربات روسية على خاركيف وزابوريجيا وكييف، وتوقف مصفات نفط في روستوف الروسية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة جديدة على إيران من العقوبات تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية. هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ويلبريد كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا، وعزت ذلك إلى وجود صلات بينها وبين إيران. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، كما شملت العقوبات أيضا شركة ويلبريد تريدينج إف زد التي تتخذ من دبي مقرا لها، وشركة ويلبريد تريدينج اس اي في جنيف، ومصفات الوقود الحيوي الفرنسية التابعة لها. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جان إن التعاون بجين مع إيران يجري في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تهديدات أمريكا المرتبطة بالعقوبات على إيران، حيث أكد جيان في مؤتمر صحفي أن الصين تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم. وكانت واشنطن قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة في خطوة قالت إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران. قال الجيش الباكستاني إن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الجيش أن المباحثات شملت مع مسؤولي إيران كانت مع مسؤولي إيران وتطرقت إلى مسائل السلام الإقليمي وسبل تسوية النزاعات عبر المفاوضات. من جانبه قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي رافق منير إلى طهران إن البلدين بحثا إعادة تفعيل مذكرة التفاهم لإسلام أباد لتسوية الصراع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية على حد وصفه. ينضم إلينا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل عتوم للتعليق على التطورات في هذا الملف. أهلا ومرحبا بك دكتور نبيل. الولايات المتحدة وصفت العملية الاقتصادية التي تشنها الآن على إيران بإنزال نورماندي، ما المقصود بذلك؟
1: مساء الخير أستاذ محمد. يعني العقوبات هذه المرة أخطر لأنها جاءت بعد حرب أضعفت البنية الاقتصادية والعسكرية والأمنية في إيران. هذا الوصف ربما دليل على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لخنق الاقتصاد الإيراني عبر تشديد القيود على الضغط من خلال الضغط على الموانئ وعلى التجارة الخارجية وعلى تجارة النفط، وإدخال عقوبات جديدة قد تؤدي إلى تجفيف قدرة النظام الإيراني على تمويل الحرب وإعادة بناء قدراته العسكرية. وبالتالي التشبيه بإنزال نورماندي هو لربما إدراك الرئيس الأمريكي أن هذا سوف يحقق انتصار كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: لكن على الجانب الآخر اسمح لي دكتور نبيل، إيران وعلى لسان أكثر من مسؤول تحدثت عن أن الدولة معتادة على العقوبات الاقتصادية ولديها الطرق الخاصة

0: استكمال التجارة الإيرانية مع الخارج.
1: صحيح، هي تتحدث عن ذلك وقالت بأن لديها خطة من سنتين في محاولة للالتفاف على هذه العقوبات والبحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ، ربما الموانئ الباكستانية وبحر قزوين ومسارات برية وسكك حديدية في ظل الضغط على الموانئ الإيرانية، لكن لا أعتقد أنها سوف تنجح. يعني هي تتحدث عن ذلك. الدول التي تشترك بجبرية جغرافية أستاذ محمد مع الجانب الإيراني هي 7 دول، وهذه الدول لن تستطيع التضحية بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إيران مع تعهد الجانب الأمريكي بفرض عقوبات صارمة على أي دولة أو كيان يتجاوز على العقوبات الإيرانية. الآن النفط هو الهدف الاستراتيجي الأول بالنسبة لواشنطن. واشنطن تريد تقليص أهم مصدر للعملة الصعبة بالتوازي مع ملاحقة الناقلات والوسطاء. وإحنا اليوم نتحدث عن استراتيجية تتكون من 3 مستويات أساسية. المستوى الأول هو ما يعرف ب الخنق الاقتصادي عبر التأثير على التجارة الخارجية بجملتها، وبالتالي تخفيف قدرة النظام على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات العسكرية. والأمر الثاني أستاذ محمد هو استراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على الجانب الإيراني بحيث تصبح ما يعرف بكلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات، بالإضافة إلى الضغط العسكري المتدرج، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستبعد استخدام الضربات العسكرية لإضعاف قدرات إيران وإقناع النظام الإيراني بأنه الاستمرار في المماطلة وفي محاولة كسب الوقت راح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع، وبالتالي تحقيق ما يعرف بتكامل الأدوات. يعني ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختبار واختيار أحد المسارات، يمكنه الانتظار اقتصاديا والخنق اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه. فبالتالي الهدف الأساسي هو هدف تفاوضي، بمعنى أستاذ محمد هو دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري مع الرهان على الداخل وأخطر عناصر.
0: لكن طيب دكتور نبيل، إلى أي مدى تستطيع العقوبات الثانوية الأمريكية إجبار دول مثل الصين وحتى الإمارات مثلا وغيرها من الدول على تقليص التعامل التجاري مع إيران، رغم أن المصالح الاقتصادية ربما تتعارض مع الرغبة الأمريكية؟
1: يعني دولة الإمارات العربية المتحدة سبقت ذلك وتحدثت أنها معنية بوقف التعاون التجاري كاملا مع الجانب الإيراني، طبعا لاعتبارات عديدة سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية وفيما يتعلق بعلاقاتها المهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية والامتثال للقانون الدولي. الصين تمثل العقدة الأساسية لأن نجاح واشنطن في تضييق قنوات التجارة والتحويلات سوف يؤلم إيران، لكن في نهاية المطاف إذا خيرت الصين بين علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا التجارية ومع الجانب الإيراني سوف تختار وتفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة الأساسية هي باتت في النظام الإيراني، هل يستطيع التكيف والتأقلم؟ وكما تفضلت قبل قليل بأنه هي أحدت خطة لمواجهة هذه العقوبات، في تقدير أن الاستراتيجية الإيرانية تندرج وفق 3 مسارات أساسية. المسار الأول هو الأولوية لبقاء النظام طهران، يعني تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، مع الاستراتيجية الأخرى هي التقشف القسري، وهنا محمد أنا بقصد فيه هو تقليص الاستثمارات وإعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار في أدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادر على النمو. والجانب الثالث وهو الأخطر وتحميل المجتمع والشعب الإيراني كلفة الصمود، وهذه نقطة مهمة وحيوية وخطيرة جدا لأن التضخم في ارتفاع، العملة الوطنية في انهيار، يعني مجرد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة العقوبات وقبل تنفيذها في نهاية الأسبوع انهار الريال الإيراني ووصل الدولار إلى حوالي 2,000,000 ريال، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية، ارتفاع نسبة التضخم، ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية اللي ارتفعت خلال الفترة الماضية قبل فرض هذه العقوبات من 15% إلى 400%، واليوم نتحدث عن زيادة وتيرة الفقر، كان قبل الحرب 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، معلومات الرسمية بيقولوا أنه زاد 5 مليون إيراني فوق 40 مليون، 13 مليون إيراني كانوا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، زاد هذا العدد بأكثر من 6 مليون إيراني، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الساحلي وقطاع البتروكيماويات اللي بشكل 40% من خارج الاقتصاد النفطي واللي بيشتغل فيه حوالي 2

0: مليون إيراني جلهم أصبحوا عاطلين عن العمل بفعل الضربات التي تعرض
1: طيب،
0: لها هذا القطاع المهم،
1: كل هذه
0: وبالتالي النظام
1: الضغوط
0: قد يبقى
1: دكتور
0: عمليا.
1: نبيل، كل هذه الضغوط وخصوصا الضغط على النفط الإيراني، هل من شأنها أن تغير في سلوك طهران؟
0: أعتقد ذلك، لأن النفط أستاذ محمد هو الهدف الاستراتيجي الأول، واشنطن تريد تقليص أهم مصدر للعملة الصعبة بالتوازي مع ملاحقة الناقلات والوسطى، وهذا الأمر راح يكون له تداعيات خطيرة جدا، يعني راح يرتفع الغذاء والدواء اللي يعتبر نقطة الضعف الاجتماعية، خصوصا مع اعتماد قطاعات إنتاجية على مواد أولية مستوردة من الخارج يتم تمويلها عبر مدفوعات النفط، وبالتالي هذا راح يحدث ارتفاع في أسعار الدواء والغذاء وانعكاس على حياة الناس، أيضا راح يؤثر على الطبقة الوسطى وانهيارها اللي بيراهن عليه النظام الإيراني لإحداث حالة من الاستقرار. احنا كنا بنتحدث عن طبقة الفقراء وارتفاعهم إلى أكثر من 45 مليون تحت خط الفقر، لأن هذا جزء كبير من الطبقة الوسطى، وهذه الشريحة المهمة والحيوية لاستقرار النظام سوف تنتقل إلى الطبقة الفقيرة، وبالتالي هذا سوف يحدث إرباك داخلي وقد يؤدي إلى انفجار داخلي غير مسبوق، وبالتالي هنالك رهان من جانب إدارة ترامب من خلال توظيف الاستراتيجيات اللي تحدثنا عنها في استمرار الأزمة الاقتصادية، وهذا قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وتماسك للنظام، وقد يؤدي إلى انفجار الاحتجاجات في الجغرافيا الإيرانية.
1: طيب، برأيك دكتور نبيل، يعني يتساءل البعض، إذا كانت الولايات المتحدة تملك فعلا هذه القدرة على الضغط على إيران لدرجة أنها تستطيع أن تغير من سلوك النظام الإيراني جراء هذا الضغط الاقتصادي، لماذا لم تستخدم هذا السلاح منذ البداية؟
0: سؤال مهم ومحوري، لأنه لم يكن هنالك إرادة أمريكية لإخضاع إيران وتركيع الجانب الإيراني، التوسل بالأدوات الاقتصادية يعني في أوقات سابقة والإدارات السابقة محمد كانت تلجأ إلى عقوبات بدون مخالب، يعني لم يتم تصفير صادرات النفط الإيرانية، وبالتالي لو تم هذا الخيار في أوقات سابقة لما وصلت الأمور إلى هذه المرحلة. يبدو الآن هنالك تحول كبير في الاستراتيجية الأمريكية من خلال السلوك الأمريكي ومحاولة إرضاخ الجانب الإيراني، خصوصا مع تمسكه بورقة هرمز على اعتبار أنها الورقة المهمة والمحورية. الولايات المتحدة الآن تحاول صناعة جسر ما يسمى باللحظة الأخيرة مع طهران عبر إرسال رسالة من خلال قائد الجيش الباكستاني، وهي وساطة على أعلى مستوى انتقلت من المسؤولين السياسيين إلى قائد الجيش الباكستاني، وهذا يعني أن الملف دخل مرحلة تتداخل فيها الضمانات الأمنية والعسكرية مع التفاوض السياسي. التوقيت بالغ الأهمية لأنه تزامنت هذه الزيارة مع العقوبات الأمريكية الجديدة، وهذا يوحي بمحاولة باكستانية لمنع طهران من التصعيد العسكري وإعطاء الوساطة فرصة أخيرة، وأرسال رسالة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إسلام أباد مع أنه هذا
1: طيب.
0: قد يحمل
1: بعجالة لو سمحت
0: تطور
1: دكتور نبيل، يعني أريد أن أسأل عن أوراق الضغط التي لدى إيران، البعض يصف أن لدى إيران أوراق ضغط انتحارية لم تستخدمها، ما هي هذه الأوراق؟
0: يعني الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز وهي أهم ورقة تلجأ إليها طهران، ثم هنالك أوراق انتحارية أخرى أنه وهذه بالمناسبة محمد يعني أنه لم يعد لدى إيران شيء لتخسره، سوف تسعى إلى التصعيد عبر استخدام ما تبقى من الوكلاء والأذرع في المنطقة. الحرب ما يسمى بحرب فوق الماء وما تحت الماء، بمعنى استهداف الكابلات وخطوط الاتصالات والإنترنت والألياف الضوئية، والجانب الإيراني يتحدث عن ذلك كثيرا في إعلامه عبر تصريحات مسؤولية، ويقول أن هنالك 11 خط من هذه الخطوط سوف تسعى إيران إلى مهاجمتها في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود. أيضا التصعيد عبر ما يعرف به دائما الإيرانيين بيسعوا إلى بناء ما يسمى أو تفعيل ورقات الخلايا النائمة والتنظيمات السرية، وفي أثناء الحرب الأخيرة يعني جول مجلس التعاون الخليجي قامت بتفكيك 16 خلية من هذه الخلايا كانت تستهدف أمن واستقرار هذه الدول، بالإضافة إلى استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في دول المنطقة لرفع كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما اعتداءات مجددا على مصافي التكرير وعلى خطوط نقل النفط والغاز و منشآت التحلية والمطارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما حدث في أوقات سابقة، وكان أمر ملفت أن الاعتداءات شملت يعني تخصيص حوالي 80% من المقذوفات من الصواريخ والمسيرات إلى هذه الدول، في حين أنه تم استهداف إسرائيل

0: بحوالي 20%. ثم توسيع إطار المواجهة، الجانب الإيراني لا يتحدث على أنه قد ينتقل من الإطار الدفاعي إلى الإطار الهجومي، وهذا الهدف منه هو رفع سقف الضغط، حيث تريد طهران إقناع واشنطن بأن استمرار الحصار والعقوبات لن يبقى بدون تكلفة، وأن البديل قد يكون تصعيد عسكري واسع. هدد الجانب الإيراني باستهداف دول أوروبية مثل بلغاريا وغير ذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. أكدت السعودية وفرنسا أهمية التوصل إلى حل تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. وشدد الجانبان على ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني واستئناف تعاون طهران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا شمالي القدس الشرقية المحتلة تمهيدا لهدمه. ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بلدية القدس بدأت أعمال ترميم مجمع تعليمي واجتماعي جديد في القدس، وأن وكالة الأونروا قامت باستخدام المبنى والبناء عليه دون أي حقوق ملكية. وفي السياق احتفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بعملية الاستيلاء قائلا إنه لا مكان للوكالة في القدس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مادما جنوب نابلس وحاولت تخطيم وتخريب صرح الشهداء وسط القرية بعد تحريض مستوطنين على هدمه. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحامها عددا من المنازل في شارع الأرصاد. وفي بيت لحم اعتقلت 3 مواطنين بينهم صحفي، فيما أصيب 3 آخرون بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعترة شرق المحافظة. وقالت مصادر أمنية إن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في منطقة الحشوة واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات. أغلق مستوطنون يهود طريقا في السهل الشرقي لبلدة سنجل شمال رام الله وهاجموا مركبات فلسطينية أثناء مرورها في المنطقة وفق مصادر محلية. كما اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارة طريقا تؤدي إلى عدد من المنازل. وفي قرية عين جينا شمال غرب رام الله اقتحمت مجموعات من المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. نذهب مباشرة إلى رام الله ومن هناك مراسل تيريتي عربي إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم، ضعنا في صورة ما يحدث إبراهيم.
2: نعم محمد، نحن هنا أمام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وعلى مقربة من معهد قلنديا للتدريب الدولي أو عفوا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح محمد اقتحم هذه المنطقة، دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية واسعة، وتبين لاحقا بأن هدف الاقتحام اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. وأعلن يعني بالتوازي مع هذا الاقتحام أعلنت بلدية الاحتلال في القدس بأنها ستعمل على السيطرة عليه وتغيير معالمه من معهد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة. حتى الآن لم نرصد في الحقيقة جرافات عسكرية في سياق ربما يعني المقارنة حول ما جرى محمد في مقر وكالة الغوث في مدينة القدس المحتلة، حيث هدمت سلطات الاحتلال في حينه أجزاء من هذا المقر. هذا المقر محمد يقع على مساحة 88 دونما، مبني منذ عام 52. هذه الأراضي يفترض أنها كانت تحت الوصاية الأردنية، إبان الحكم الأردني للضفة الغربية، بمعنى يعني هي أراضي مملوكة للأردن، تستمع بين الحين والآخر إطلاق قنابل غازية وصوتية. سلطات الاحتلال تحاول تبرير هذا الإجراء بأنها حضرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا في مدينة القدس المحتلة، وكما تعلم أغلقت عدد من المدارس في محيط مدينة القدس المحتلة أو حتى مناطق تتبع مدينة القدس المحتلة. يقول الفلسطينيون بأن الهدف هو المس بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا، وبالتالي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. هذه المنطقة تعرضت إلى 4 إلى 5 اقتحامات عسكرية. نوضح أكثر محمد، يسار الصورة حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي هذا مدخل مخيم كولندية، يمين الصورة أطلب من الزميل المصور هذا الجدار هو يتبع لمعهد كولندية للتدريب الدولي، يقدم خدمات ل 360 طالبا من أبناء اللاجئين في 19 مخيما في محطات سابقة، حتى كان يأم طلاب من قطاع غزة من أبناء اللاجئين يأتون إلى هنا ليأخذوا هذا التعليم، تعليم تخصصي مهني، النجارة، السيارات الكهربائية وغيرها من التخصصات المهنية، لدمج هؤلاء في سوق العمل ضمن خدمات ربما حافظت عليها وكالة الغوث بالرغم من الانتقادات الدائمة بأنها كانت تقلص تدريجيا هذه الخدمات.
1: أشكرك شكرا جزيلا، وستكون معك أولا بأول في حال ورود أي جديد إبراهيم، شكرا جزيلا لك. أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة باتجاه منازل وخيام المواطنين شمال غربي بيت لاهيا في قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بنيراني الاحتلال في خان يونس. وأطلقت آليات الاحتلال النار على مناطق مختلفة في القطاع فيما أصيب مواطن بنيران آليات الاحتلال في مدينة حمد، واستهدفت نيران الدبابات خيام النازحين. وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه منازل وخيام المواطنين شمال غربي بيت لاهيا، وتصاعدت أعمدة الدخان جراء عمليات نسف نفذها الاحتلال في منطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
3: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
1: المزيد تنضم إلينا من غزة مراسلة تريتي عربي ربا العجرمي، أهلا بك ربا، صفي لنا تطور الأحداث خصوصا العسكرية بعد هذا القصف في قطاع غزة.
4: نعم، تطورات متسارعة محمد. تقول وزارة الصحة الفلسطينية تحدث عن 9 شهداء و36 إصابة خلال الساعات 24 الماضية مع سلسلة الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي ليس آخرها قبل قليل إصابة شاب أو فتاة بالرأس بإصابة بالغة الخطورة بفعل إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه أحد مخيمات النازحين الواقعة شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. سبقها بطبيعة الحال الإعلان أيضا عن استشهاد شاب متأثرا بجراحه الخطيرة إثر استهداف سابق في مدينة خان يونس جنوب القطاع. جيش الاحتلال نفذ أيضا قبل نحو 3 ساعات من الآن عملية نسف ضخمة للغاية دوى صوت انفجارها في كامل محافظات القطاع، وقد أجريت في المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة دير البلح أي على مشارف مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقد دمر من خلال هذه العملية مربعات سكنية ومباني ما زالت قائمة فيما يعرف بالمنطقة.

0: الصفراء أو خلف حدود الخط الأصفر، المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. في ساعات صباح هذا اليوم مع حديثنا أيضا عن المجازر التي تتلو بعضها البعض، كان هناك وقفة للصحفيين ولرجال الدفاع المدني في مجمع ناصر الطبي للتذكير بالمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال على أحد الأدراج الخارجية في مجمع ناصر الطبي في مبنى الجراحات التخصصية، حين كان استهدف بقذيفة مدفعية مصور وكالة رويترز قبل نحو عام، وهذه هي الذكرى لهذه المجزرة. واستشهد، ثم صعدت فرق الدفاع المدني لتنتشله، وصعدت أيضا الطواقم الصحفية لتصور تفاصيل هذه المجزرة، فأتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاستهداف باستهداف آخر بقذيفة مدفعية بعد أن كان توغل في مدينة خان يونس إلى نحو نصف المدينة في منطقة قريبة جدا من مجمع ناصر الطبي، وجعل هذا المكان مسرحا لمجزرة بشعة استشهد بها 5 زملاء صحفيين وعدد من رجال الدفاع المدني. اليوم تقف الطواقم الصحفية وطواقم الدفاع المدني لتندد بهذه المجزرة ولتستذكر هذه المجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل مواصلته لكل هذه المجازر حتى هذا اليوم. عندما نتحدث أمس عن استهداف محطة تحلية ثم مسجد ثم فناء منزل ثم عملية إطلاق نار مباشرة باتجاه مخيم للنازحين، أسفر بطبيعة الحال عن سقوط ضحايا من بينهم إصابات بالغة الخطورة. كل هذه الاستهدافات تأتي ضمن مسلسل المجازر والاستهدافات التي يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. اللافت أيضا محمد بما يتعلق بتسلسل الأحداث وتطورها بأن جيش الاحتلال بات يستهدف كل سبيل للحياة في غزة في خلال الأيام والأسابيع القادمة تحت ذرائع واهية تتحدث من خلالها قوات جيش الاحتلال عن أن هناك تهديد أو أن هناك في منطقة بها مخازن للأسلحة أو تشكل خطرا على قوات الاحتلال تكون بعيدة جدا عن منطقة الخط الأصفر. كانت آخر هذه التحذيرات والتهديدات من الطائرات الورقية التي يلهو بها الأطفال في غزة والتي يعتبرونها وسيلة أخيرة للتسلية في ظل تدمير المدارس، تدمير الملاعب، تدمير الملاهي، تدمير حتى المنتزهات. آخر مجزرة تمت في منتزه البلدية في داخل هذا المنتزه لنقطة للشرطة بجواره مباشرة، وقد أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين من بينهم ضباط وعناصر في الشرطة المدنية بجوار منتزه يلهو به الأطفال. وبالتالي كل سبل الحياة باتت في غزة مستهدفة ولا يوجد رادع حقيقي أمام الاحتلال لوقف كل هذه الجرائم والمجازر والاستهدافات المتواصلة حتى هذه اللحظة. محمد،
1: شكرا جزيلا لك ربا العجرمي. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة رعية للإرهاب بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار، وهنأ الشرع السوريين بإلغاء التصنيف المفروض منذ 47 عاما، كما توجه بالشكر لكل من وقف بجانب سوريا من الدول الصديقة والداعمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المزيد ينضم إلينا من دمشق مراسل تيرت عربي محمد الحريري. أهلا بك محمد، ما هي أبرز ردود الفعل داخليا بعد هذا القرار الأمريكي؟
3: نعم محمد، بالفعل ترحيب كبير بعد هذا القرار وهو إزالة سوريا من قوائم الإرهاب الأمريكية. عدد من الوزراء، حقيقة حاكم مصرف سوريا المركزي، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء هنوا الشعب السوري، إضافة إلى كلمة الرئيس أحمد الشرع. وكنا أيضا قد استمعنا إلى عدد من التهاني من قبل الدول العربية والإقليمية بهذا القرار. حقيقة هذا القرار الذي كان يعد أحد أهم العوائق والحواجز تجاه الانفتاح اتجاه في انفتاح سوريا على النظام العالمي وانفتاح الاقتصاد السوري. حقيقة هذا القرار اليوم يعيق أحد أهم العقبات فيما يتعلق بالعقوبات التي كانت تصادم الاستثمارات داخل سوريا، خاصة

0: أيضا العقوبات التي كانت مفروضة على المصارف. الشخصيات أيضا بعض الشخصيات في الحكومة السورية التي تمت إزالتها أيضا من قائمة العقوبات. على العموم هذا القرار كان يقيد حقيقة إدماج سوريا في النظام العالمي المصرفي وإدماجها أيضا في النظام الدولي. اليوم الكرة في ملعب دمشق فيما يتعلق في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وإجراء التسهيلات للمصرفي للاستثمارات والشركات العالمية المباشرة في عملية إعادة الإعمار. عدد كبير حقيقة من الاقتصاديين السوريين رحبوا وأيضا تحدثوا عن أهمية هذا التوقيت في مرحلة إعادة الإعمار السورية. حقيقة هذا القرار أيضا للعلم كان موجود على الحكومة السورية والدولة السورية من عام 1979. اليوم بعد هذه العقود الطويلة استطاعت سوريا إزالة هذا القانون. الرئيس السوري تحدث أيضا عن أهمية دور الدبلوماسية السورية والجهود التي بذلتها للوصول لإزالة سوريا بشكل كامل من قائمة العقوبات. أيضا العديد من التعاملات المالية التي كانت الشركات العالمية والأجنبية تخشى حقيقة المساءلة نتيجة هذه العقوبات، الآن أصبحت الأمور متاحة أمامها للاستثمار بشكل مباشر داخل سوريا دون أي عقبات تذكر.
1: شكرا جزيلا لك محمد الحريري، كنت معنا من دمشق. إذن قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك إن إلغاء تصنيف سوريا كدولة رعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة في انتقالها من العزلة إلى الشراكة ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم بمكافحته. وأضاف براك أن القرار يشكل محطة تاريخية جديدة في رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح سوريا فرصة، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة في مسيرة سوريا من العزلة إلى الشراكة. وأوضح أن هذا التصنيف كان بمثابة جدار يفصل الشعب السوري عن الاستثمارات وريادة الأعمال والفرص اللازمة لإعادة البناء في البلاد، معتبرا أن جدارا آخر يسقط اليوم. نذهب إلى دمشق وينضم إلينا من هناك الباحث في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر. بعد عقود من إدراج سوريا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ماذا يعني هذا القرار عمليا بالنسبة للسوريين وليس فقط على المستوى السياسي؟
2: يعني مرحلة جديدة ستخوضها الدولة السورية، سيخوضها الشعب السوري بعد أن كان محاصرا في مرحلة الساقط بشار الأسد، بعد أن كان مصنفا على الدول الراعية للإرهاب، بعد أن كان التعامل مع الدولة السورية يتم بحذر من جميع الدول كون أن سوريا تصنيفها على الدول راعية الإرهاب يحد من أي علاقة اقتصادية، يحد من أي علاقة على مستوى التكنولوجيا والمعلومات. اليوم سوريا مستبشرة بأنها ستدخل مرحلة جديدة يمكنها أن تنفتح على كل مناحي الممكنة المتاحة بالنسبة للدول السليمة والسوية، وعلى أغلب التحديد أتكلم على التكنولوجيا والمعرفة العلمية. يعني سوريا كانت محاصرة على مجالات البحث العلمي، كانت محاصرة على مجال التكنولوجيا، أي تصدير لكمبيوترات متخصصة حتى كان هناك كنترول، أي برمجيات لا يمكن التعامل معها مع الدولة السورية. اليوم سوريا أزالت من خلال دولتها الجديدة أزالت كل هذه التبعات، مستبشرة بأنه سيكون أمامها غد مبشر.
1: هل نستطيع
2: ولا ننسى أيضا أن أغلب الشركات
1: إن سوريا أغلقت بالفعل صفحة العزلة الاقتصادية بشكل نهائي، أم أن هناك بعض العقوبات والقيود ما زالت بانتظار أن ترفع؟
2: لا أعتقد أن هناك أي صيغة تحد الآن من فتح العلاقات مع الشركات الأجنبية، مع يعني أي نظام مثلا الأمور المالية البنكية. كل هذه الأمور أصبحت متاحة ولكن تحتاج إلى تنفيذ، بداية التنفيذ. أعتقد أن الأمر أصبح إيجابيا. خلال الفترة القادمة هناك إعلان بأن وفد من رجالات الأعمال الأمريكية سيأتون إلى سوريا من أجل بحث إمكانية التعاون في سوريا وأن يكون لديهم استثمارات.

0: إذا كل هذا ما كان ليكون لو أن سوريا باقية على دول تصنيف رعاية الإرهاب. وأيضا لا ننسى أن الشركات الغربية المحلية الدولية العربية التركية كلها لديها مشكلة في التعامل مع النظام المصرفي في سوريا، كونه كان لا يزال تحت القيود. اليوم يمكن لوزارة المالية السورية أن تتابع الإجراءات بشكل سريع من أجل تذليل كل العقبات التي كانت تواجه المستثمر من خارج سوريا في داخل الأراضي السورية.
1: واشنطن تقول إن القرار جاء بعد خطوات والتزامات قدمتها الحكومة السورية للابتعاد عن الإرهاب الدولي. ما الذي قدمته دمشق تحديدا حتى وصلت إلى هذه المرحلة برأيك؟
0: يعني استطاعت سوريا فعلا أن تكسب ثقة كل الدول والأنظمة من خلال من أول ما تغيرت الحكومة. أتكلم عن انتصار ثورة 8 ديسمبر 2024، بدأت الدولة السورية وبرئاسة الرئيس أحمد الشرع بإزالة كل السلبيات التي كان فرضها نظام الساقط بشار الأسد على سوريا، من خلال تجارة المخدرات والكبتاجون تم القضاء عليها بشكل تام، من خلال تجارة السلاح، رعاية التنظيمات الإرهابية والميليشيات الطائفية المرعية من قبل الحرس الثوري، كل هذا تم تصفيره في سوريا وكان يتم مراقبته على مستوى العالم. لذلك سوريا بعد أن كانت تشكل خطرا على دول الجوار، أصبحت سوريا تفتح حدودها مع دول الجوار من أجل التنسيق، من أجل الشراكات الاقتصادية. الدولة السورية تركز على إعادة الإعمار وتريد شراكات من جميع الدول في ملف إعادة الإعمار، على خلاف النظام الساقط كان يركز على ابتزاز الدول وتشكيل الخطر على الحدود ما بين سوريا وما بين الدول عبر المخدرات وعبر تجارة السلاح والتنظيم ورعاية التنظيمات الإرهابية.
1: ما الذي سيتغير أمام المستثمر الأجنبي الآن؟ هل نتوقع تدفقا للاستثمارات على سوريا في المرحلة القادمة؟
0: أعتقد أن هذا الأمر سيكون يعني خلال فترة قصيرة، وخصوصا بعد أن يتم يعني تجاوز كل المعرقلات على مستوى التعامل المصرفي، وتدخل سوريا على النظام التعامل بشكل مباشر. وأنا ظني أن الشركات كلها تعلم أن سوريا مجال خصب للاستثمارات، مشاريع إعادة الإعمار، مشاريع تنمية البنية التحتية، هناك مشاريع اقتصادية كثيرة، منها أن سوريا كموقع جغرافي يمكن أن يكون له دور كبير في شبكة الترانزيت العالمية على مستوى الترانزيت البري والترانزيت البحري وأيضا ترانزيت جوي. إذا بالنتيجة سوريا مساحة خصبة للاهتمام بالنسبة للشركات الأجنبية، وأعتقد أن المعرقلات كانت هي هذه العقوبات، والآن أصبحت هذه وراء ظهور السوريين.
1: سيد ياسر النجار متحدثا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية استهدفت مناطق في مدينتي خاركيف وزابوريجا الأوكرانيتين. وأفادت الإدارة العسكرية في زابوريجا بأن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مركز المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي خاركيف أدى هجوم بالصواريخ على منطقة صناعية في حي هناك إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين. وفي كييف أعلنت السلطات وقوع هجوم روسي بالمسيرات، ما أسفر عن إصابة امرأة في حي هولوزيفسكي، فيما أعلن حرس الحدود الأوكرانية إغلاق معبر مع مولدوفا مؤقتا بعد هجوم بمسيرة روسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بيفديني قرب أوديسا. وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 148 طائرة مسيرة خلال الليل، كما قصفت منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. انضم إلينا من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. أهلا ومرحبا بك دكتور عماد. دكتور عماد، بداية، في أي مرحلة من هذه الحرب نحن الآن؟
2: تحياتي لكم أستاذ محمد وتحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة يعني من الصعب التكهن، وإن كنا نقول أننا مع انتهاء السنة الرابعة و

0: استمرار هذه الحرب بهذا التصعيد المكثف، لا نرى أفق لإنهاء الحرب لأمرين: الأمر الأول عدم بدء محادثات السلام، والأمر الثاني أننا نجد أن كل بلد يجد من يدعم آلة الحربية ويعينه في استمراريته. فروسيا تجد من تحالفها مع كوريا الشمالية والجنود وأكثر من 30,000 جندي كوري شمالي وصواريخ كورية، إضافة إلى المسيرات الإيرانية والدعم الغير مباشر من الصين، ما يعينها على استمرار الحرب رغم العقوبات ورغم الخسائر. إضافة أن أوكرانيا تجد أن الغرب كلما يجد أوكرانيا توضع في وضع حرج كما هو الحال اليوم، الآن نجد الرئيس الوزراء البريطاني أول دولة يزورها منذ توليه المهمة هي أوكرانيا، ليعلن أن بريطانيا ستضع أولوية الأمن الأوكراني ضمن أمن بريطانيا أو أمن أوروبا. الوضع يقول
1: طيب،
0: أن
1: في
0: أيضا
1: هذه
0: حلفاء
1: النقطة
0: أوكرانيا
1: اسمح لي
0: كفرنسا
1: دكتور،
0: وألمانيا ودول أخرى.
1: بنقطة بريطانيا التي تتجه لنقل معلومات وتقنيات تمكن أوكرانيا على إنتاج صواريخ بعيدة المدى محليا، هل يعني ذلك أن أوروبا بدأت تستعد فعليا لحرب طويلة وليس فقط لمساعدة أوكرانيا على الصمود أمام الهجمات الروسية؟
0: يعني الأمر أصبح للأسف تحصيل حاصل، لأن الجميع بدأ يفتقد الثقة وكل طرف يتهم الطرف الآخر، فأصبح التخوف العسكري هو يعني من أبرز التخوفات والتحديات التي تواجه كل دولة. ولذلك يعني رأينا أن خطوط إنتاج سيارات في عدة دول أوروبية بدأت تتحول إلى خطوط إنتاج عسكري، بل يتعاون البعض من خلال تطوير هذه القدرات العسكرية،
1: نعم.
0: وكل طرف يشعر أن أمنه القومي مهدد. فبالتالي للأسف بريطانيا أيضا تصعد من خلال استعانتها بتحصيناتها الدفاعية، وأيضا دعم أوكرانيا ليس فقط في مدها في الأسلحة، بل توقيع اتفاقية
1: طيب،
0: لأن يكون جزء
1: برأيك
0: من التصنيعات
1: هذه
0: كصواريخ
1: الخطوات
0: مثلا
1: لتصنيع
0: داخل أوكرانيا.
1: السلاح، خطوات تصنيع السلاح داخل أوكرانيا، طبعا نتحدث عن الصناعات الحربية الغربية، إلى أي درجة من شأنه أن يوسع من هذه الحرب ويؤدي إلى تصعيدها نوعيا؟
0: يعني واضح أن كل مقدرات أوروبا التي قدمت لأوكرانيا لم تصل إلى درجة التصعيد لحسم المعركة عسكريا لصالح أوكرانيا أو إعادة أراضيها. كل ما قدم هو كم كبير، ولكن يعين أوكرانيا على الصمود. وباعتقادي مجرد صمود أوكرانيا أمام دولة كبرى مثل روسيا بمقدراتها المعروفة يعتبر إنجاز لأوكرانيا بالتأكيد. أما بالنسبة للقدرات الأوروبية، واضح أيضا أن هذا الدعم يعني أكيد لأوروبا مصالح خاصة، سواء في استنزاف روسيا أو إرهاقها، أو على الأقل الحفاظ على الشريك المستقبلي أوكرانيا، لأن الشريك الأوكراني هو دائم لديه حدود مع 5 أو 6 دول أوروبية. فبالتالي هذه الدول تخشى كذلك أن تصبح إذا كان هناك انقسام في أوكرانيا أو انفلات أمني أو حتى سيطرة روسية على سبيل المثال، أن يصبح خط المواجهة بين الناتو وروسيا مباشر. فبالتالي الدعم الغربي لا زال يعتبر أن كلف الدعم الأوكراني مهما كثرت هي أقل من أن تنتقل الحرب إلى الداخل الأوروبي.
1: روسيا تلوح باستهداف المنشآت التي ستقوم بصناعة أي سلاح داخل أوكرانيا، برأيك إلى أي مرحلة باتت الأمور ما بين كل من أوكرانيا التي تقوم باستهداف المنشآت النفطية أيضا على الجانب الروسي، وما بين روسيا هي استهداف مباشر لكل البنى التحتية في البلدين؟
0: يعني بداية نحن نعرف أن خط الجبهة معروف، والآن للأسف البلدين يستنزفا بعضهما البعض في البنى التحتية. أوكرانيا تحدد أهدافها في بنى تحتية للغاز والنفط بما فيها ليس المصافي فقط، بل خطوط يعني توريد النفط الخام إلى روسيا، إضافة إلى إضعاف الاقتصاد الروسي من خلال ضرب المراكز اللوجستية التي تجمع الأسلحة أو ما تدعي أوكرانيا أن فيه أسلحة أو معدات أو غير ذلك. بالمقابل روسيا بدأت تعلن عن أهداف مدنية. لماذا؟ قبل 2 أو 3 الرئيس بوتين نفسه أعلن أن أوكرانيا تخاطر وتغامر، وأن الأهداف بما فيها ضرب المنشآت الزراعية قد يكون أحد الأولويات لروسيا لإضعاف أوكرانيا. إذا المشكلة أن الحديث لم يعد خفيا

0: عن استهداف بنى تحتيه مدنيه وخاصه غذائيه، يعني ما دخل الغذاء في الحرب. نعم هناك دعم اقتصادي، ولكن هذا الدعم غذاء دولي انساني، اضافه الى انه مجرد يعني شيء لا يدخل في اي لوجستيه للحرب، عكس
1: نعم
0: ان نقول النفط والخام وغير ذلك من امور تغذي فعلا آلة الحرب بشكل أو آخر.
1: الولايات المتحدة تتحدث عن العودة إلى المفاوضات، بينما لا تزال الخلافات الأساسية حول الأراضي والضمانات الأمنية قائمة. ما الذي يجعل موسكو وكييف تقبلان بتسوية الآن بعدما فشلت كل محاولات التفاوض السابقة برأيك؟
0: باعتقادي أي وسيط سيبذل جهد سواء الأمريكي أو التركي أو جهود مشتركة أو جهود أخرى لابد أن تستند على أن تذكر الطرفين أن السنوات الماضية التي أخفقت فيها جهود الوساطة أو بفعل يعني تشدد كل طرف حول مواقفه، أنه لم يستطع بالمقابل عبر المواجهة العسكرية أن يحسم عسكريا، فلذلك من المغامرة والانتحار السياسي وانتحار تدمير البنى التحتية للبلد استمرار الحرب لكلا الطرفين وتغيير مفهوم النصر. إذا استطاع الوسيط أن ينقل مفهوم النصر من أن الحسم أو النصر ليس هو نصر المعركة، إنما النصر الحقيقي هو إنهاء هذه الحرب وإظهار كل طرف لداخله السياسي ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها. روسيا تظهر أنها استطاعت الامتداد والسيطرة على جزء من الأراضي ومنع أوكرانيا من الانضمام للناتو، وهذا تعتبره نصر. بالمقابل أوكرانيا تعتبر أن صمودها والمنع من سقوط كييف والمدن الأوكرانية هو أيضا نصر، وهكذا يمكن أن تكون أرضية تفتح خطوة إيجابية لبدء مفاوضات نتمنى أن تنجح في المرحلة القادمة.
1: رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب، شكرا جزيلا لك. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين واشتعال النيران في مصفاة أفزيبيسكي للنفط في منطقة كروسنودار جنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة كراسنودار جنوب روسيا إن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة بعد هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف المصفاة واندلعت فيها النيران. وفي منطقة روستوف قال مسؤول روسي إن مصفاة بالمنطقة أوقفت عملياتها بعد تعرضها لأضرار جراء هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل. دعا نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دان ناجريا روسيا وأوكرانيا إلى الوقف الفوري للحرب وإجراء مفاوضات بحسن نية لإنهائها وضمان السلام والاستقرار. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى 35 لاستعادة استقلال أوكرانيا والمخصصة لبحث تداعيات الحرب الروسية، أكد دان أن الولايات المتحدة ستؤدي دورا بناء في عملية المصالحة. إلى التذكير بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. قوات الاحتلال تقتحم مقر الأونروا في قلنديا تمهيدا لهدم مبنى فيه، وبن غفير يقول إنه لا مكان للوكالة في القدس. الشارع يصف رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ببداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. قتلى وجرحى بضربات روسية على خاركيف وزابوريجيا وكييف، وتوقف مصفاة نفط في روستوف الروسية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية. نذهب معكم إلى هذا المؤتمر الصحفي والكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
2: أحييكم جميعا من صميم قلبي بكل احترام وحب. على مشارف الأناضول وبوابتها على مدى قرون من كانوا رواد العلوم والفنون والحضارة كانت مركز الحضارة والفنون مدينة الأجداد أهلت. أشعر بسعادة غامرة إذ أنا معكم ها هنا ومن خلالكم أبعث بسلامي إلى جرويمك، إلى آدل جواز، ومتقدا وفيزن وتطوان هذه المناطق التابعة لبتليس. أبعث بسلامي إلى إخواني الذين هم فيها جميعا.
3: aynı şekilde
2: وكذلك
3: 81 ilimizdeki
2: 86 أبعث بسلامي إلى مواطنينا 86 مليونا في محافظاتنا 81 وكل أصدقائنا في جغرافية المحبة والسلام، في جغرافية الوجدانية. أبعث إليهم من أهلط بسلامي ومحبتي. هذا البرنامج المهم الذي يذكرنا بماضينا العريق. أشكر وقف الرومات وقف أكتشولر على تنظيمه هذه الفعالية، وكل من أسهم في هذه الفعالية من المؤسسات والبلديات والجمعيات والأوقاف، أهنئهم فردا فردا. ولا سيما من استقبلونا أحسن استقبال، إخوتي في أهلط وبتليس، أهل أهلط وبتليس، أقدم لهم شكري من صميم قلبي. أسأل الله أن يديم وحدتنا واتحادنا، وحدتنا وأخوتنا ذات الألف سنة وأكثر. أسأل الله أن يجعلها دائمة وقائمة إلى قيام الساعة.
3: Değerli kardeşlerim,
2: إخوتي الأعزاء،
3: biliyorsunuz yarın
2: كما تعلمون فإن غدا
3: انشانلا
2: هو يوم ندرك فيه ذكرى واحد من أحسن وأميز أيام تاريخنا الأغر، الذكرى 955 لانتصار مالازغيرت.
3: ألاتتان حركت أدن o mübarek ordunun
2: ذلك الجيش المبارك الذي تحرك من أهلط
3: yine coşkuyla hissedecek.
2: سنشعر
3: مقدس هواسını bir kez daha
2: برياح الفتوح المباركة ونسيمها العبق مرة أخرى. لتلك الفتوح هنا أمر أود أن أذكر به مرة أخرى. إن أهلط هي للشهداء من نالوا مرتبة الشهادة. أهلط هي دار السعداء. أهلط دار من أدركوا معنى الغزو والجهاد. معنى هي مدينة الغازين الذين أدركوا روح الجهاد وفهموها على أحسن وجه. أهلط هي خميرة الأناضول. أهلط على مدى 14 قرنا كانت مدينة الشهداء والصحابة. السلطان الأرسلان والأبطال الذين هبوا كالعواصف والأبطال والكماة. نعم أهلط هي مدينة الشهداء ومنشأهم، وهي فسطاط الغازين، وهي هوية أمتنا وملتنا وصفحة التاريخ الناصعة التي نفخر بها. وهنا أمر واضح، وهي أن الطريق إلى مالازغيرت إنما فتحت في أهلط، وعقدة الأناضول التي لطالما استعصت فتحت في أهلط. القدس وإسطنبول إنما فتحتا بالإيمان الذي كانت روحه تهب في أهلط. من جعل هذه الديار دارا للإسلام وملأ هذه الأرض عدلا وخيرا وبرا، تلك القوة والإرادة إنما برزت وبزغت في أهلط. لا تنسوا أهلط هي قبة الإسلام. إن أهلط هي مدينة أجدادنا الذين أنشأوا هذه الأرض وملأوها إيمانا وإحياء. هي مدينة، هي الباب الذي دخل منه أجدادنا إلى الأناضول، أولا إلى مالازغيرت ثم إلى الأناضول وطننا الأبدي، ثم إلى القارات الثلاث إذ انتشر أجدادنا. تلك الروح

0: yöne layık olabilmek için
1: ولنكون كما يليق بإقبالكم هذا وتوجيهكم فإننا نواصل السعي بدأب. الأسبوع الماضي أعلنا القرار الرئاسي الذي بموجبه فإن أهلت وتطوان وجرويمك في هذه المنطقة منطقة نمرود كاردراس أعلناها حديقة للشعب. وهكذا فإن هذه المساحة التي تبرز بإرثها التاريخي العريق فإنها في قابل الأيام سنحافظ عليها أفضل بكثير. مرة أخرى أتمنى أن يعود هذا بالخير والبركة. الضيوف الأعزاء انظروا ها هنا في مقابر السلاجقة ما يقارب 10,000 شاهد قبر زينه أجدادنا زينت بالآيات والقناديل وبالخطوط الفنية التي تشهد وكأنها لسان ناطق على إرث أجدادنا. هذه الشواهد هي شواهد على وجودنا في هذه الأرض منذ 1000 عام. تلك الشواهد شواهد القبور المقرنصات التي فيها والزخارف والتزيينات إنما تنطق بالمستوى الذي بلغته أمتنا في الفنون. وهذه الشواهد على رؤوسها التنين ذي الرأسين وهو كالنسر السلجوقي ذي الرأسين إنما هو يدل على القدرة والفراسة والبصيرة. هذه القبور هذه الكتابات التي عليها إنما هي سندات سندات طابو تثبت وجود ملتنا وأمتنا وشعبنا في هذه الأرض تثبتها إثباتا لا يمحوه ماح. ما جعل الأناضول وطنا لنا أعني شهداءنا والغازين أستذكر أرواحهم بالرحمة. وهنا أولئكم الغازون الأبطال القادة أسأل الله أن يجعل مثواهم الجنة جميعا. ومن نصر مالازغرت إلى فتح إسطنبول ومن تشانكالة إلى الاستقلال الوطني ومن مكافحة الإرهاب إلى ملحمة 15 تموز منذ 1000 عام من أراقوا دماءهم لأجل هذا الوطن العزيز وبذلوا مهجهم كل شهدائنا أستذكرهم اليوم مرة أخرى وأسأل الله لهم الرحمة. وكما نحن ها هنا اليوم فإن كل من حافظ على ذكرى الأجداد وسعى للحفاظ على وحدتنا واتحادنا واعتصم بها كل من فعل ذلك وكان هذا شأنه فرضي الله عنه. ولا سيما إخوتي الشباب أتمنى منكم أن تسمعوا ما سأقوله الآن جيدا. انظروا أيها الشباب الأعزاء إن أهلت على مدى قرون شهدت هويات متعددة عاشت معا في سلام وإخاء. ولطالما برزت على مدى التاريخ مدينة عاش فيها الجميع في سلام، مدينة العلوم والثقافة والحضارة كانت على مدى مئات السنين. علماء نشأوا ها هنا وأدباء وشخصيات عظيمة عمروا الأناضول وجعلوها تزهر وتزدهر. ومن أهلت انطلقوا وفتحوا قلوب الناس. هنا لم يكن مركز تحرك جيوش المسلمين فقط بل كان مركز جذب للقلوب والأذهان التي فتحت وانفتحت. أهلت هي رمز على وحدتنا واتحادنا وإخائنا وهي أقوى رمز على هذا. وكما يقول شاعر سابق من بيتل

احترم كل رأي وقابله بنضج. الكفاح والنزال لا يكون بالسلاح والأشجار، لا يكون بالسيوف والأحجار، والشأن ليس في اجتثاث شجرة الحضارة بل اعمرها. أعلي صوت الحق واحمل هوية الإنسان ودع عنك ما سوى ذلك من الهويات. والشأن في البصيرة والمعرفة لا في سلوك دسائس النفاق. نعم، البصيرة والفخار ليس في النفاق بل في الحفاظ على إرث الأجداد والإخلاص. ها هم هنا، من يحملون، من دأبهم هذا، من يدافعون عن الوطن نفسه والشعب نفسه، هم هنا. الوطن نفسه والعلم نفسه، الفكرة نفسها، من رأوا فيها كرامة لهم ومن نافحوا عنها هم هنا. المستقبل نفسه والهدف نفسه والأمل نفسه يسعى خلفه، من هم هنا؟ يسعون خلف هدف واحد، أتراكا وأكرادا وعربا، علويين وسنيين متعاضدين، من تعاضدوا جميعا هم هنا. وحدة القلوب ووحدة الفكرة ووحدة القدر، لأجلها سطرت ملحمة هنا سجلها التاريخ. وإننا شعبا بأسره سنضيف إلى هذه الملحمة ملاحم جديدة إن شاء الله. 86 مليونا، روح الأخوة بينهم تتجسد حبرا لنسطره في صفحة واحدة، فإننا نعمل ونسعى بكل وسعنا. ولا يشكن أحد من أن تركيا القوية والمستقلة ازدهارها في الآفاق وفي المستقبل سنشهده جميعا، نكون شهودا عليه كشواهد القبور التي تشهد على التاريخ. وأمانة الشهداء والأجداد سنحافظ عليها وسنحمل تركيا إلى مستقبل أقوى بكثير. قبل عامين كنا أشرنا من أهلط إلى مرحلة تركيا خالية من الإرهاب، والتي عندما تبلغ هدفها المنشود فإننا إن شاء الله ستفتح إن شاء الله أمام شعبنا أبواب عهد جديد. أخوتنا ستقوى، وكذلك اقتصادنا ورفاهنا وجبهتنا الداخلية سنعززها، سوريا والعراق وما سوى ذلك من منطقتنا القريبة التي لطالما اشتاقت إلى السلم والاستقرار، ستبلغ هذه المناطق أملها في السلام والاستقرار. ومع تركيا والشعب التركي فإن كل الشعوب الشقيقة في المنطقة ستكون الفائزة من هذا. نعلم ما الذي ينزعج من هذا، نعلم من الذي تتملكه المخاوف من هذا، ولأولئك أقول افعلوا ما شئتم فلن تثنونا عن طريقنا، أتراكا وأكرادا وعربا لن تتمكنوا من أن تحولوا دون تعانق الإخوة. نعلم ما الحسابات التي تسعون لتحقيقها وما المؤامرات التي تحيكونها، نعلمها جيدا. إننا موقفنا من يد تمتد إلينا وإلى بلادنا وإلى أخوتنا وإلى إيماننا وإلى سلم منطقتنا، كل أيدي، تلك الأيدي الملوثة التي تمتد إلى منطقتنا، تلك الأيدي نعلمها جيدا. وإن كان لكل حساب ومكر فثقوا أن لدينا حسابا ولدينا مخططا، والأهم من ذلك أن رب العالمين الله تعالى قد كتب أمراً

0: ما قدره الله كائن. تجار الدماء سيخسرون، من يتغذون على الإرهاب من الانتهازيين سيخسرون، من يسعون لجعل منطقتنا غير مستقرة من ذوي الإبادة الجماعية سيخسرون، والكاسب سيكون جبهة الإنسانية والأخوة، والسلام والاستقرار هو من سيكسب. الكاسب والرابح والفائز من هذا سيكون الشعب التركي بأسره 86 مليونا، لا يترددن أحد من هذا. إن شفقة تركيا القوية والمستقرة قد بزغ، وإن شمسها قد باتت تشرق، وبإذن الله فإن طريقنا مفتوحة. كان الله لنا عونا ومعينا. بهذه الأفكار فإنني أهنئكم بالذكرى 955 لنصر مالازغيرت التي سنحتفل بها غدا. أتمنى من الآن أن تعود بالخير والبركة، وأشكر كل من شرف لقاءنا واجتماعنا هذا وعانقنا، أعنيكم أنتم إخوتي الأعزاء، أشكركم فردا فردا، وأشكر وقف أوكتشولار وكل من أسهم في ترتيب هذه الفعالية والمؤسسات التي أسهمت. أهنئهم مرة أخرى وأحييكم مرة أخرى بكل حب واحترام، وأستودعكم الله جميعا. سلمتم ودمتم دمتم سالمين.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için تشكرنا وسلامنا سنيورز.
2: إذا مشاهدينا كنا مع هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتفالية الذكرى 955 لانتصار السلاجقة في معركة ملاذ كرد ومن بلدة أهلط في ولاية بتليس حيث دارت راحة تلك المعركة. ينضم إلينا من هناك مراسل تيريتي عربي سامر لواء الأمانة. سامر، يعني العديد من الأمور ركز عليها رئيس رجب طيب أردوغان في كلمته، وأن ملاذ كرد ليست مجرد ذكرى تاريخية لتركيا بل هي تربط روح الأناضول بمستقبل تركيا اليوم. ضعنا في صورة أبرز ما جاء على لسان الرئيس التركي.
3: نعم محمد، اليوم الرئيس رجب طيب أردوغان في ضيافة هذه المدينة التي احتضنت معركة ملاذ كرد التي حولت التاريخ وفتحت الأبواب نحو الأناضول، رحب وشكر الترحيب الكبير الذي حظي به من خلال هذا الاستقبال الذي وصل عدد الجمهور هنا إلى الآلاف منذ الصباح. طبعا نحن ننتظر كنا الرئيس للوصول، أكد على أن هذه الأرض جمعت الأخوة بعينها، الأتراك والعرب والأكراد الذين صنعوا المجرى وفتحوا أبواب الأناضول من خلال هذه المعركة. المعركة ليست هي معركة فحسب التي جرت عام 1071، وإنما هي كانت نقطة فصل وتحول حقيقي لفتح الأناضول، وقد مهدت إلى كثير من الفتوحات التي شهدتها المنطقة الأسيوية والعربية. تتحدث أيضا عن أن الرئيس ركز على أن الأخوة التي تجمع العرب والأكراد والتركمان أيضا ركزوا على أن هذه الأرض منبع خير وأخوة، وأكد من خلال حديثه على أن الاستقرار الذي يتوق له البلدان المجاورة لتركيا كسوريا والعراق وهم يعني بأمس الحاجة لهذا الاستقرار، ويعلم تماما أن من وراء عدم الاستقرار لهذه الدول معروف بالنسبة للجميع، توقون لهدر الدماء وإراقة الدماء والإرهاب الذي يستمر في هذه المنطقة. شكر أردوغان جميع الحاضرين من خلال هذا العيد الكبير الذي تحظى به اليوم ملاذ كرد من خلال نفوس الأتراك الذين يعيشون جيلا بعد جيل، من خلال الاستقبال الكبير الذي حظيوا به، ومن خلال الفعاليات التي كانت على مدى يومين تستقبل الزوار وتعرف الأجيال بأهمية هذه المعركة وأهمية التاريخ السلجوقي الذي مهد بقيادة ألب أرسلان إلى فتوحات كبيرة وصلت إلى آسيا وفتحت أيضا إسطنبول القسطنطينية وفتحت أيضا مهدت أيضا إلى فتح القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. كل هذه الأمور جرت من خلال هذه استعراض هذه الذكرى. والرئيس رجب طيب أردوغان كان محبا لهذه الأرض، محبا من خلال برنامجه الذي جاء به إلى مدينة أخلات وولاية بتليس إلى اجتماع وزاري مع كبار الزوار وكبار الشخصيات في الحكومة التركية، رمزية من روح الأخوة وروح هذا المكان الذي يؤكد على متانة العلاقات الأخوية في بلاد تجمع كل الأعراق والمحبة بينهم.
2: شكرا جزيلا لك سامر لواء الأمانة. نتابع معكم في هذه النشرة، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران. وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
4: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
5: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
4: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضا للدول والشركات التي تمنح طهران منفذا إلى الاقتصاد العالمي. وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
5: لم يعد مقبولا العمل في المناطق الرمادية لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
4: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
6: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام.

0: هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرتي عربي، واشنطن.
1: هذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ويلبريد كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا، وعزت ذلك إلى وجود صلات بينها وبين إيران. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني. كما شملت العقوبات أيضا ذات الشركة ويلبريد تريدينج اف زد والتي تتخذ من دبي مقرا لها، وشركة ويلبريد تريدينج اس اي في جنيف، ومصفاة الوقود الحيوي الفرنسية التابعة لها. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن التعاون بجين مع إيران يجري في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تهديدات أمريكية مرتبطة بالعقوبات على إيران، حيث أكد جيان في مؤتمر صحفي أن الصين تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم. وكانت واشنطن قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة في خطوة قالت إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران. قال الجيش الباكستاني إن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الجيش في المباحثات من المباحثات الشاملة مع مسؤولي إيران أنها تطرقت إلى مسائل السلام الإقليمي وسبل تسوية النزاعات عبر المفاوضات. من جانبه قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي رافق منير إلى طهران، قال إن البلدين بحثا إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية بحد وصفه. أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة تمهيدا لهدمه. ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بلدية القدس بدأت أعمال ترميم مجمع تعليمي واجتماعي جديد بالقدس، وأن وكالة الأونروا قامت باستخدام المبنى والبناء عليه دون أي حقوق ملكية. وفي السياق احتفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بعملية الاستيلاء قائلا إنه لا مكان للوكالة في القدس.

0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مادما جنوب نابلس وحاولت تحطيم وتخريب صرح الشهداء وسط القرية بعد تحريض مستوطنين على هدمه. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحامها عددا من المنازل في شارع الأرصاد. وفي بيت لحم اعتقلت 3 مواطنين بينهم صحفي، فيما أصيب 3 آخرون بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعتر شرق المحافظة. وقالت مصادر أمنية إن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في منطقة الحشوة واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات. أغلق مستوطنون طريقا في السهل الشرقي لبلدة سنجل شمال رام الله وهاجموا مركبات فلسطينية أثناء مرورها في المنطقة وفق مصادر محلية. كما اقتحم مستوطنون منطقة أبو نجيم وأغلقوا بالحجارة طريقا تؤدي إلى عدد من المنازل. وفي قرية عين جينيا شمال غرب رام الله اقتحمت قوات ومجموعات من المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وللمزيد من التطورات من مخيم قلنديا ينضم إلينا إبراهيم خلف مراسل تيرتي عربي. أهلا بك إبراهيم، ضعنا في صورة التطورات إبراهيم.
1: نعم محمد، الأمور هنا على حالها في محيط مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين.

0: مين يستمر الاقتحام العسكري الإسرائيلي. منذ ساعات قبل قليل رصدنا خروج حافلة من داخل معهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا، وكما تلاحظون هناك تواجد عسكري إسرائيلي حتى الساعة يمنع التنقل. نستطيع القول محمد بأننا أمام حركة شلل في حالة الحركة، خاصة أننا نتحدث عن طريق حيوي يربط منطقة شمال مدينة مدينة رام الله مع منطقة جنوب الضفة الغربية وشمال الضفة الغربية. وتلاحظ هذه الآليات العسكرية التي تتنقل. مركز العملية هو في قلب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. بداية الاقتحام تم السيطرة على عدد من العاملين من حراس الأمن والتحفظ عليهم في أحد الغرف. كان هناك نقل عن وسائل إعلام إسرائيلية بأن من ضمن من اقتحموا المقر إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، الذي أعلن عن بدء مشروع السيطرة على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. في الحقيقة محمد، من غير الواضح طبيعة التنفيذ الإسرائيلي لمخطط السيطرة على معهد قلنديا الذي تأسس في العام 52 على مساحة 88 دونما، يقدم خدمات لطلاب فلسطينيين من أبناء اللاجئين، 360 طالبا على الأقل يستفيدون من برامج التدريب فيه. هناك رمزية لهذا المعهد، خرج آلاف الخريجين من أبناء اللاجئين ضمن الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا. والرئاسة الفلسطينية أصدرت بيان نددت فيه بهذا الاقتحام والاستهداف لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا، وطالبت الأمم المتحدة مجلس الأمن بالانعقاد ويعني لجم إسرائيل عن إجراءاتها. لكن الواضح محمد أن هناك قرار إسرائيلي بالسيطرة على مؤسسات وكالة الغوث، خاصة في المناطق التي تتبع بلدية الاحتلال في القدس وداخل الخط الأخضر، في حين هناك هجمة متتالية على المخيمات مخيم جنين وطول كرم. وتعلن إسرائيل جهارا نهارا بأن الهدف تفكيك المخيمات وبنية المخيمات والقضاء في النهاية على وكالة الغوث.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافات متفرقة شملت منازل النازحين ومخيماتهم في مناطق عدة في قطاع غزة. وأسفر إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية عن إصابة مواطن في مدينة حمد واستهداف مباشر لخيام النازحين والمنازل شمال غربي بيت لاهيا بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان عقب عملية نسف نفذتها القوات الإسرائيلية في منطقة أبو العجين جنوب شرقي دير البلح.
2: في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر محلية بوقوع شهداء وجرحى جراء استهداف طائرة حربية مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. كما استهدف الاحتلال بصواريخه محطة المياه الحيوية التي يعتمد عليها آلاف النازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والمناطق المجاورة للحصول على مياه الشرب الصالحة للاستخدام، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، الأمر الذي يفاقم من أزمة العطش الممتدة في قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى نحو 1300 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 4300. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يتلقى تقارير حول مقتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة وتأثرهم جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي بمن فيهم أطفال. يأتي ذلك بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة وإصدار أوامر بإخلاء السكان ومنحه مهلة 3 أيام لوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والورقية والبالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن قواته باشرت اعتداءاتها قبل انتهاء المهلة، ما يؤكد أنها كانت مجرد ذريعة لاستئناف القتل والتدمير والتنصل من الالتزامات أمام الوسطاء والعالم.
1: أعلنت بلديات محافظة شمال غزة أن الاحتلال الإسرائيلي حول المحافظة إلى منطقة منكوبة. وفي وقفة احتجاجية حذر مسؤولو بلديات شمال القطاع من أن استمرار أزمة المياه ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان شمال القطاع.
3: تعاني غزة حربا أكثر فتكا من الحرب العسكرية مع استمرار سياسة التعطيش والحرمان من الاحتياجات الأساسية التي تبقي الناس على قيد الحياة. هنا في مناطق شمال قطاع غزة حيث الأضرار الأكبر على الصعيد المادي والبشري أيضا، تواصل إسرائيل عقابها الجماعي باستخدام سياسة الحرمان من الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وأبرز هذه الاحتياجات هي المياه التي يحرم منها الآلاف من الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، مع تدمير أكثر من 170 بئرا كانت تعتمد عليها بلديات الشمال لضخ المياه التي كان يستخدمها الناس، وكذلك عدم توفر المياه الصالحة للشرب، والتي أدت لأزمة كبيرة على الصعيد العائلات التي تتواجد هنا في شمال قطاع غزة.
4: طبعا بلديات في شمال قطاع غزة يعني اشتغلت بكل جهد وكل مثابرة، حوالي 200 أنشأنا أكثر من 200 مخيم نزوح. هذا المخيم المدمر، أكثر من 90% من مناطقه دمرت، أكثر من 60% من مناطق شمال قطاع غزة داخل الخط الأصفر. الآن هناك عودة للنازحين الحمد لله رب العالمين، أكثر من 170 ألف نسمة الآن في شمال قطاع غزة، من أصل تقريبا 350 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة، ولكن الآن نواجه خطر الموت من مرحلة دخلنا منطقة العطش الشديد في شمال قطاع غزة أثر تدمير المولدات وخرابها وانهيار المنظومة المائية، وذلك بأثر أو بسبب عدم إدخال الزيوت، وكذلك منع إدخال المولدات ومنع إدخال صيانة المولدات وقطع غيارها. بلديات شمال قطاع غزة تطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الأحرار في العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني لتثبيت شمال قطاع غزة، وذلك بالضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال المولدات وإدخال قطع غيار المولدات.
3: بلديات الشمال تطلق هذا اليوم نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة الضغط والتدخل للضغط على الاحتلال من أجل إدخال الاحتياجات الأساسية اللازمة لصيانة الآبار وصيانة شبكات المياه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ولازال يواصل عمليات التدمير الممنهج لإنهاء كل ما يبقي الناس هنا على قيد الحياة في شمال قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، شمال قطاع غزة.
1: رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، معلنا بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار.
5: أخيرا يدخل إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة مراجعة استمرت 45 يوما في الكونغرس الأمريكي، بدأت في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة بلاده إلغاء هذا التصنيف بعد اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قرار لاقى ترحيبا سوريا ودوليا واسعا.
6: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
5: هي خطوة تاريخية أعادت سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، ونجاح تاريخي للدبلوماسية السورية، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، أوصاف أطلقها مسؤولون سوريون على القرار الأمريكي الذي هو من الأهمية بمكان، بحيث أزال العقبة الأخيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتدفق الاستثمارات الخارجية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها. من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الجهود العالمية لمكافحته، يصف المبعوث الأمريكي توم براك سوريا الجديدة، حيث يمكن الآن لرأس المال أن يحل محل الصراع والتجارة محل الفوضى، يعلن براك عهدا جديدا بين الولايات المتحدة وسوريا يقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. نجحت حكومة الشرع بإنهاء أطول

0: لعزلة دولية فرضت على سوريا منذ 47 عاماً، لكن تحديات أخرى لا تزال تهدد استقرار البلاد على نحو متصاعد، تتمثل باعتداءات تل أبيب المتكررة على الأراضي السورية، مدفوعة برغبة إسرائيلية جامحة تريد إفشال سوريا الجديدة مهما كلف الثمن. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة، برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن رحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم عقوبات وحصار أمريكي وتهديدات إيرانية مع استمرار تعطل إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. العراق يكثف مساعيه لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط وتنويع منافذ تصديره.

0: تراجع أسعار العقود الأجلة للنفط مطلع الأسبوع مع تواصل التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العقوبات الاقتصادية الأقصى تاريخيا على إيران. وقال متعاملون في قطاع التكرير الصيني إن إمدادات الخام الإيرانية إلى الأسواق الأسيوية توقفت بالكامل مع الحصار الأمريكي الرامي إلى خنق طهران اقتصاديا. وتأتي العقوبات مع استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز واستهداف إيران لسفن الشحن في الخليج، ما تسبب في تضاعف إيرادات ناقلات النفط والغاز العملاقة مرات عدة مقارنة بمستواها قبل الحرب.
1: طفرة استثنائية يشهدها سوق ناقلات النفط مع استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز دفعت إيرادات سفن الطاقة وأسعارها إلى مستويات قياسية. فقد أظهرت بيانات لويدز ليست أن إيرادات الناقلة العملاقة على خط الخليج الصين تقارب 524 ألف دولار يوميا، أي أكثر من 5 أضعاف مستواها قبل الحرب، بينما تجاوز سعر الناقلة الجديدة أو الحديثة 130 مليون دولار. وتعكس هذه المستويات ارتفاع الطلب على الناقلات مقابل تراجع عدد السفن المتاحة للعبور الآمن، إذ تنفذ 29 ناقلة أكثر من نصف الرحلات الداخلة والخارجة من المضيق في وقت أدت فيه مخاطر الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين إلى زيادة أجور الشحن، ما عزز عوائد السفن ورفع قيمتها في السوق. وفي ظل هذه العوائد القياسية تتجه شركات النفط والنقل إلى تعزيز أساطيلها والاستفادة من قوة سوق الشحن، وهو ما انعكس بوضوح على نتائج الشركات الخليجية. فقد قفز صافي ربح الشركة البحرية السعودية في الربع الثاني ب574% إلى نحو 732 مليون دولار، مع ارتفاع الإيرادات ب156% إلى 1.680 مليار مليون دولار. وامتدت القفزة إلى شركة أسياد للنقل البحري العمانية التي ارتفع صافي ربحها ب198% إلى نحو 59 مليون و400 ألف دولار خلال الربع الثاني، بينما زاد ربحها في النصف الأول ب93% إلى أكثر من 1.1 مليون دولار. أما شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية فارتفع صافي ربحها ب303% إلى نحو 951 مليون دولار، بالتزامن مع توسع كبير في أسطولها، إذ بلغت قيمة عمليات الاستحواذ والتزامات بناء السفن منذ بداية العام نحو 2.3 مليار دولار، ضمن إنفاق رأسمالي إجمالي يصل إلى 5.7 مليار دولار. ومع استمرار اضطرابات الملاحة تواصل علاوات مخاطر الحرب والتأمين صعودها، ويتقلص عدد السفن المتاحة للتأجير، ما يبقي أجور الشحن عند مستويات مرتفعة ويعزز جاذبية الاستثمار في الناقلات.
0: من لندن معنا الخبير الاقتصادي أنور القاسم. نرحب بك أستاذ أنور. معنا إذن هذا الحديث عن الإجراءات الأقصى تاريخيا من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران، ما تداعياته الاقتصادية برأيك؟
2: يعني حقيقة في حال نفذ بالفعل ولم يبقى تهديدا، فإننا أمام حرب اقتصادية عالمية تشمل كل منطقة الشرق الأوسط وتشمل أيضا الاقتصاد الدولي بدون استثناء، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إضافة إلى اقتصادات آسيا واقتصادات أوروبا. طبعا نحن نعلم أن حسب وكالة الطاقة الذرية خسر العالم نحو 1 مليار برميل نتيجة 100 يوم من الحرب. كما نعلم أيضا أن قبل الحرب كانت تعبر هذه المنطقة مضيق هرمز والذي يشكل أكثر من خمس تجارة الطاقة الدولية، كان يعبر 15 مليون برميل يوميا. طبعا العالم حرم من هذه النسبة. إضافة إلى ذلك اضطرت وكالة الطاقة الدولية أن تطلب من دول العالم السحب من الاحتياطات الاستراتيجية في عملية غير مسبوقة تاريخيا، حينما نتحدث عن 400 مليون تم سحبها من خزين هذه من دول العالم، وهذه أكبر عملية يعني استخدام لخط الدفاع الأخير وهو المخزون الاستراتيجي. طبعا هذا من ناحية النفط. حينما نتحدث عن الغاز أيضا المشكلة أكبر بكثير، الغاز أصبح موازيا للنفط، ونحن نعلم أن قطر مثلا تزود كل دول آسيا بدون استثناء بما فيها أيضا بعض الدول الأوروبية بالغاز المسال، هذا كله توقف. ضفي إلى ذلك أيضا سلاسل الغذاء، ارتفاع أسعار التخزين، ارتفاع أسعار أيضا أسعار تحريك أو خدمات السفن، التأمين على هذه السفن، تضرر كل البنية التحتية بدون استثناء في دول الخليج التي تعتبر أهم مصدر للطاقة في العالم. طبعا نحن نتحدث حتى الآن بعد 100 يوم، لكن في حال بالفعل قررت الولايات المتحدة أن تفعل هذه العقوبات كما تقول التاريخية، ونحن نقول إنها أيضا تاريخية وقد تكون حربا عالمية ثالثة اقتصاديا، وقد تتحول فيما بعد إلى سياسية باعتبارها لا تستهدف فقط إيران.
0: طيب أستاذ أنور، دعنا نفصل قليلا عن الدول التي ستكون أكثر تأثرا بفعل هذه وتشديد هذه الضغوط على إيران. نتحدث عن الصين التي ستكون في مواجهة اختبار اقتصادي معقد إذا ما تحدثنا عن حجم تعرض تجارتها واستثماراتها وحتى سلاسل إمدادها. ما حجم هذه الضغوط التي تتعرض لها الصين وهي أكبر مستفيد أو متأثر من هذه الضغوط التجارية والاقتصادية على إيران؟
2: يعني لا يخفى على أحد أن هناك حربا خفية

0: اقتصادية وسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وربما حرب إيران هي جزء أو نافذة من نوافذ الخلفية لهذه الحرب الاقتصادية. الصين تعتمد في نصف استيرادها على الطاقة من النفط الإيراني الرخيص، وبالتالي هذا ينعش الاقتصاد الصيني، يرفع من كفاءة الاقتصاد وأيضا من الصادرات الصينية. حرمان الصين من هذا النفط الرخيص الإيراني يعني هي حالة حرب على الصين. اليوم سمعنا الصينيين وزير الخارجية يقول إن الصين تراقب بحذر وستفعل آليات الدفاع عن مصالحها. طبعا هذا سيرفع أيضا التضخم في الصين. نحن رأينا أن بعد رفع التعريفات الجمركية التي اتبعتها الولايات المتحدة الرئيس ترامب شخصيا على معظم دول العالم بمن فيها أو بما فيها الدول الحليفة، أضرت باقتصادات أو بالنمو الاقتصادي الدولي بحيث انخفض إلى أقل من 3% حسب يعني تصنيفات العديد من الوكالات الدولية. بالنسبة للصين كأيضا انخفضت نسبة النمو الصينية، تراجعت الصادرات، وأيضا تراجعت الكثير من العقود التي كانت تقودها الصين عالميا، وبالتالي هي أصبحت محشورة في الزاوية. كل ذلك يأتي من قبل الولايات المتحدة وهي بالتالي متضرر. كيف سترد؟ هذا بطبيعة الحال ستحدده الأيام المقبلة. لكن يبدو أن كل دول العالم خاصة الدول الإقليمية الفاعلة مثل تركيا، مثل دول الخليج العربية، مثل باكستان التي تقود يعني مفاوضات مهمة جدا وتلعب دور الوسيط الدبلوماسي، تحاول قدر الإمكان سحب فتيل هذه الحرب. استمرار هذه الحرب يعني دمار هذه الدول، حرمان هذه الدول من النمو، ارتفاع التضخم في هذه الدول، تراجع أيضا قيمة عملات هذه الدول. معظم هذه الدول ترتبط عملاتها بالدولار. الدولار الآن هو في حالة انخفاض هي الأعلى على الإطلاق، ونحن نتوقع له انخفاضا أكبر في حال استمرت الحرب. طبعا البورصات الدولية هذا اليوم دفعت ثمنا كبيرا، كلها في اتجاه النزول.
1: حتى بالنسبة لتأثيرات هذه الحرب في الشرق الأوسط وما أدت به إلى تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، والتي أدى بدوره إلى قفزة غير مسبوقة في إيرادات ناقلات النفط العملاقة. وهنا نتساءل عن ما الذي تكشف هذه القفزة في عائدات ناقلات النفط العملاقة عن أثر اضطراب هذه الطرق، طرق التجارة العالمية، على تكلفة الاقتصاد العالمي.
0: يعني حقيقة لا توجد دولة بما فيها قلنا الولايات المتحدة إلا وستدفع ثمنا باهظا جدا. المواطن الأمريكي الذي يراهن الرئيس الأمريكي على تحريق قضية تشبه إلى حد بعيد قضية القضية التي واجهها الرئيس جيمي كارتر عام 1980 لإطلاق الرهائن الذين كانوا مأسورين في إيران. الآن السيناريو مشابه تماما، ترامب يعيد نفس السيناريو الذي حصل 1980 مع الرئيس جيمي كارتر. طبعا الرئيس يحاول حقيقة أن يحدث أو يحقق نصرا ما أمام الشعب الأمريكي قبل الانتخابات النصفية، هي حياة أو موت بالنسبة له الآن، لهذا يحاول قدر الإمكان تحقيق فارق. لكن في حال تمت حقيقة هذه الهجمة الاقتصادية أو هذه العقوبات غير المسبوقة تاريخيا، سيتضرر أيضا المواطن الأمريكي، سترتفع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. نعم هذا اليوم انخفضت أسعار الطاقة نتيجة البيع الكثيف لتحقيق الأرباح، وأيضا نتيجة استخدام الخزين الاستراتيجي في أكبر عملية استخدام في التاريخ. كل دول العالم استخدمت خزينها، لكن تعويض هذا الخزين يحتاج وقتا طويلا. نعم لن يؤثر بشكل مباشر، لكنه في الأشهر المقبلة العالم سيرى ارتفاعا كبيرا في أسعار كل شيء، كل شيء يعتمد على الطاقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الخبير الاقتصادي أنور القاسم. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مساعي عراقية حثيثة لزيادة إنتاج البلاد من النفط.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس العراقي إن إيران منحت بلاده إذنان بمرور الناقلات التي تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز، يأتي ذلك مع محاولات العراق تنويع منافذ التصدير من خلال التعاقد مع شركات محلية وعالمية وتوقيع اتفاقيات مع تركيا وسوريا ضمن تحركاته لاحتواء تداعيات أزمة تعطل صادراته النفطية عبر المضيق.
1: تتسارع خطى الحكومة العراقية نحو زيادة إنتاج النفط وتنويع منافذ التصدير، حيث تخوض بغداد سباقا مع الزمن لاحتواء تداعيات تعطل صادرات البلاد من الوقود عبر مضيق هرمز. رئيس الحكومة أقر اعتماد آلية لتصدير النفط عبر شركات محلية وعالمية اعتبارا من سبتمبر المقبل، واستقطاب شركات استثمارية إلى 7 ملايين برميل يوميا.
2: الخام اللي ما نبيعه اليوم راح نبيعه غدا بخسارة. اليوم كل برميل لا يباع هو تأخير راتب أو خدمة عامة أو خسارة لخزينة الدولة. إخوان، الانتظار ليس استراتيجية، الانتظار هو استسلام مؤجل. إحنا ما جاي نطلب المستحيل، نطلب إدارة أزمة كأنها فرصة.
1: تتضمن تحركات الحكومة العراقية رفع القدرة التصديرية لخط كركوك جيهان من 200,000 إلى أكثر من 700,000 برميل يوميا، إلى جانب التعاقد مع شركة شيفرون الأمريكية لإنشاء أنبوب جديد نحو ميناء بانياس السوري بكلفة 17 مليار دولار وبطاقة تصديرية تصل إلى 2 مليون برميل يوميا، فضلا عن إحياء أنبوب طرابلس اللبناني.
3: ربط كركوك بمانياس بجيهان بالبصرة سيمكن من إعطاء مرونة واستدامة لصادرات العراق النفطية، بناء منظومة مكملة لتصدير النفط على مستوى المصافي في جيهان وأيضا على مستوى الخزن، سيمكن النفط العراقي من إدامة الإمدادات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
1: وبحسب وزير النفط العراقي، بلغت صادرات العراق النفطية خلال أغسطس الجاري نحو 2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
4: تعمل الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى على إيجاد مسارات جديدة لتدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، مدركة خطورة رهن اقتصاد البلاد بمضيق هرمز، الذي تؤكد دراسات عدة أن نهاية التصعيد في المنطقة لن تعيده شريانا عالميا لنقل الطاقة كما كان قبل الحرب. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: نقاش لهذا الموضوع معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بهذه المسائل العراقية لزيادة إنتاج النفط وكذلك تنويع منافذ التصدير. ما الذي تعنيه سواء بالنسبة للاقتصاد العراقي وحتى بالنسبة للمالية العامة العراقية؟
5: شكرا جزيلا. هو أكيد زيادة حجم الصادرات، الإنتاج النفطي وحجم الصادرات النفطية بالتأكيد سيضيف يعني مبالغ كبيرة ضخمة للاقتصاد العراقي. يعني احنا إذا نتحدث اليوم، إذا وفق ما تحدث السيد رئيس الوزراء، طموح أنه يرتفع حجم الصادرات من 3.5 مليون برميل إلى 5 مليون، معناته أنه راح نضيف ما قيمته 1.5 مليون برميل يوميا إلى الموازنة العامة، وبالتأكيد هذا الرقم يشكل لنا يعني حجم كبير من الإيرادات، يعني ربما هو تقريبا ثلث الإيرادات المتحققة حاليا. هذه ممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية، مشاريع استراتيجية ممكن أن تنهض بالاقتصاد العراقي. فبالتأكيد إذا فعلا قدرنا أن نرتفع بسقف الإنتاج إلى هذا 6 مليون أو 7 مليون وحجم الصادرات إلى 5 مليون، أكيد هي إضافة نوعية للاقتصاد العراقي. نعم.
0: طيب، نتحدث عن تنويع منافذ التصدير في إطار طبعا المساعي

0: عراقية ونتحدث عن خط كركوك جيهان، إلى أي مدى وما أهمية هذا الخط في حماية الإيرادات النفطية برأيك؟
1: يعني أنا أعتقد أنه إذا الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة إذا لم تستفد من الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت به الحكومات السابقة بحصر التصدير عبر منفذ البصرة فقط، أعتقد أنه ستكون حكومات فاشلة وسيحكم عليها بالفشل. لذلك يجب على هذه الحكومات بدءا من الحكومة الحالية أن تعمل جاهدة على تنويع منافذ التصدير، وأولها خط جهان باعتبار أنه الخط موجود، إمكانية رفع طاقات التصديرية تحتاج إلى وقت قصير جدا، يعني ليست مثل أن نبدأ بمد خط أنبوب مثل بانياس أو مثل عقبة يحتاج لسنتين أو أكثر من سنتين وفق التقديرات. احنا المهم عندنا هذا الخط طاقته التصديرية 1,600,000 برميل، متضرر بحوالي 50 كيلو، حتى لو تريد تعيد بناء شركة الأنابيب العراقية أنا أعتقد أنه ممكن أنه ينجز بثلاث أو أربعة أشهر في أحسن الأحوال، وترتفع الطاقات الإنتاجية بحدود 750 إلى مليون برميل كمرحلة أولى. وبالتأكيد هذه إضافة نوعية من حيث تخفيف الأزمة على الاقتصاد العراقي باعتبار أنه راح يكون عندنا منفذ. الآن العراقي يبيع عن طريق البصرة، يبيع بخصم 30 دولار، يعني ده يبيع حتى أقل من السعر المثبت، السعر الأدنى المثبت في مشروع موازنة العام 27، يعني إحنا ده نبيع بأقل من 60 دولار طبعا، وهذه خسارة كبيرة. ثم من يقول أن الحرب ستنتهي بشهر أو شهرين؟ أنا أعتقد أنه هذه من الحروب الطويلة اللي تحتاج لها إلى وقت، حتى لو وضعت الحرب أوزارها هم نحتاج أن على الأقل 6 أشهر حتى تعود الأمور إلى مجاريها، سواء من حيث الشركات العاملة في العراق أو من حيث الطاقات الإنتاجية أو التعاقدات مع الموردين آخرين، يعني حتى ممكن يجهزهم العراق بالنفط، خاصة أنه الكثير من الدول اللي كانت تستورد نفطها من العراق بحثت عن موردين آخرين وتغيرت خطوط التصدير وتغيرت خطوط الاستيراد لهذه الدول. نعم،
0: وهنا يطرح التساؤل ربما حول انعكاس أزمة الصادرات النفطية العراقية سواء على الموازنة بالإضافة إلى العجز حتى السيولة في العراق.
1: أكيد أكيد، لأنه إحنا مثل ما بديت حديثي إنه إحنا كنا 3,300,000، الآن السيد الوزير يتحدث إنه عن 2,000,000 برميل، لكن 2,000,000 برميل نبيعها بخصم ناقص 30، يعني أقل من السعر المثبت في مشروع الموازنة، يعني إحنا على 70 وهناك عجز كبير. ولذلك يشوف الحكومة منذ أشهر تعاني من مشكلة توفير السيولة لتأمين رواتب الموظفين اللي هي جزء من النفقات التشغيلية، يعني إحنا الآن انحصر جهد الحكومة في كيفية تأمين الرواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، هذا الهم الأساسي، وتركت كل المجالات الأخرى، المشاريع الاستثمارية الموجودة على الأرض، إضافة مشاريع أخرى، مسألة الصيانة، مسألة فهذا الحقيقة هذا أنا أعتقد أنه هذا فشل اقتصادي كبير، ما لم يتم التنويع وما لم يتم بناء احتياطيات وما لم يعاد هيكلة الاقتصاد حتى نخفف من مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي الإجمالي، حتى ممكن تكون هناك مصدات لمواجهة مثل هذه الأزمة. هذه الأزمة ليست الأولى وليست الأخيرة، ستتكرر مثل هذه الأزمات، والعراق يعني في خلال هذه الأزمة هو أكثر البلدان المتضررة حتى من إيران نفسه، أكثر البلدان تضرر لأنه ليست لديه القدرة على تأمين الحد الأدنى من السيولة. ثم العراق يستورد كل شيء، أكثر من 90% من حاجات الشعب العراقي يتم استيرادها من خارج العراق، واللي هي تعتمد على إيرادات النفط المتأتية بالدولار. نعم،
0: حتى إذا ما تحدثنا بالحديث عن هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية، وإذا ما أردنا التطرق لتداعياتها سواء على التجارة الخارجية وعلى الاقتصاد العراقي بشكل عام، دكتور عبد الرحمن،
1: يعني هو بالحقيقة هذه ليست المرة الأولى اللي طبقها ترامب، يعني طبعا واضح الأمر، سيتم معاقبة الشركات والأفراد والدول التي ستتعامل اقتصاديا مع إيران. أعتقد أن العراق أكثر الدول أيضا تضررا باعتبار أنه هو يستورد الغاز من إيران اللي تشغلنا تقريبا محطات كهربائية تعطي 8,000 ميجاوات، يعني ثلث الإنتاج إحنا يعتمد على الغاز الإيراني، ثلث إنتاج الكهرباء، وهو أصلا يعاني من نقص شديد، لأن اليوم إحنا طاقات الإنتاجية 28,000 ميجاوات، وتقديرات وزارة الكهرباء أنه إحنا اليوم نحتاج أكثر من 50,000 ميجاوات حتى تكون الكهرباء مستمرة، يعني تجهيز الكهرباء محدود. ثم

0: ما ايضا احنا نستورد بمعدل 8 مليار دولار مواد خضريه، فواكه وخضار من ايران ومواد بلاستيكيه. صح هذه يقوم بها القطاع الخاص وما تمر عبر القطاع المصرف الحقيقي، يعني عبر المنفذ الرسمي، لكن هي بكل الاحوال اذا ما فعلا اجبروا العراق على الالتزام فالعراق ايضا راح يكون متضرر. من اين سياتي بالغاز حتى يشغل محطات الكهرباء؟ وبالمناسبه حتى استيراد الغاز من تركمانستان ايضا اعترضت على الولايات المتحده الامريكيه ان يمر عبر الاراضي الايرانيه حتى يجهز محطات الكهرباء. فبالحقيقه يعني احنا في ازمه وهذه الازمه كبيره. انا رايي كان بالحكومه العراقيه ترسل السيد وزير الخارجيه للتباحث مع الحكومة الأمريكية حتى يكون المنفذ الإنساني للجانب الإيراني، مثل ما كان الأردن المنفذ الإنساني للعراق أمام الحصار الاقتصادي اللي انفرض بالتسعينيات القرن الماضي، حتى ممكن أنه يكون في مرحلة توازن بين متطلبات السوق المحلية وبين يلعب الدور الإنساني في مثل هذا الأمر. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.

0: زادت الحرب في الشرق الأوسط مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بعد القفزة الحادة التي تسجلها أسعار النفط. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن التوقعات تشير إلى أن السيارات الكهربائية ستشكل نحو 30% من مجموع السيارات المباعة حتى نهاية العام.
1: الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز سرعان من مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء واسعة من العالم. فارتفاع أسعار النفط غير حسابات المستهلكين والحكومات فيما اتجهت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي. فحسب صحيفة نيويورك تايمز، يتوقع أن تعمل بالكهرباء أقل من 30% من جميع السيارات الجديدة المبيعة في العالم خلال العام الحالي، مقابل 4% في عام 2020. وفي المقابل يتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات التقليدية إلى أدنى مستوى منذ أوائل العقد الأول من 2020.

0: نفس الوقت، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 12 حكومة أعلنت سياسات جديدة لدعم السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، وقد شملت الإجراءات حوافز ضريبية وبرامج لاستبدال السيارات التقليدية وخفض رسوم الاستيراد. وتأتي الطفرة رغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام في أكبر سوقين للسيارات عالمياً، الصين التي تستحوذ على نحو نصف المبيعات الكهربائية في العالم، والولايات المتحدة التي أنهت العام الماضي الإعفاء الضريبي الخاص بهذه المركبات. لكن تظل الصين مستفيدة من تسارع الطلب في الأسواق المختلفة، فحسب نيويورك تايمز صدرت الشركات الصينية نحو 2.5 مليون سيارة كهربائية في النصف الأول من عام 2026، وهو عدد يقارب إجمالي صادراتها خلال العام الماضي بأكمله. حسان محمد، تريتا عربي.
1: ختموا في الاقتصاد. السلام عليكم.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

0: واشنطن تفرض عقوبات على قطاعات عدة في إيران، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تقتحم مقر الأونروا في قلنديا تمهيدا لهدم مبنى فيه، وبن غفير يقول إنه لا مكان للوكالة في القدس. الشارع يرحب برفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية، ويؤكد أن الخطوة بداية مرحلة جديدة في التنمية والإعمار. قتلى وجرحى بضربات روسية على خاركيف وزابوريجيا وكييف، وتوقف مصفات نفط في روستوف الروسية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: من القنابل إلى الدولار ومن مضيق هرمز إلى النظام المالي العالمي، توسع واشنطن جبهة المواجهة مع طهران. يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما يصفه بيوم الإنزال الاقتصادي عبر استهداف النفط والشحن والتمويل وشبكات يقول إنها تحترف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

0: نحن الآن ندخل المرحلة النهائية، ومنذ الفجر يبدأ يوم الإنزال الاقتصادي، وهو أكبر هجوم مالي حشدناه على الإطلاق ضد خصم.
1: لا تستهدف واشنطن إيران وحدها، فالرسالة موجهة هنا أيضاً للدول والشركات التي تمنح طهران منفذاً إلى الاقتصاد العالمي. وهنا تراهن الإدارة الأمريكية على العقوبات الثانوية لإجبار المتعاملين مع إيران على الاختيار بين طهران والنظام المالي الأمريكي.
0: لم يعد مقبولاً العمل في المناطق الرمادية، لا لبس في موقف الولايات المتحدة. أي انخراط اقتصادي من أي نوع مع هذا النظام سيعرض المسؤولين عنه لكامل قوة الولايات المتحدة.
2: بعد أشهر من الحرب والعقوبات، تحاول إدارة ترامب تحويل الضغط الاقتصادي إلى أداة لفرض شروط نهاية المواجهة، لكن نجاح يوم الإنزال الاقتصادي سيتوقف في النهاية على مدى استعداد شركاء طهران لتحمل كلفة تحدي واشنطن.
1: تنتقل المواجهة إذن مع إيران من ساحات القتال إلى النظام المالي العالمي، والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة هو هل سيدفع هذا الضغط إيران إلى التفاوض أم يدفعها إلى تصعيد المواجهة؟ رؤوف جربي، تيرتي عربي، واشنطن.
3: هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ويلبريد كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا، وعزت ذلك إلى وجود صلات بينها وبين إيران. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، كما شملت العقوبات أيضا شركة ويلبريد تريدينج إف زد التي تتخذ من دبي مقرا لها، وشركة ويلبريد تريدينج إس إي في جنيف، ومصفاة الوقود الحيوي الفرنسية التابعة لها. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزاد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدنيزاد في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن التعاون بجين مع إيران يجري في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تهديدات أمريكا المرتبطة بالعقوبات على إيران، حيث أكد جيان في مؤتمر صحفي أن الصين تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم. وكانت واشنطن قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة في خطوة قالت إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران. قال الجيش الباكستاني إن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من التصعيد في الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الجيش أن المباحثات الشاملة مع مسؤولي إيران تطرقت إلى مسائل السلام الإقليمي وسبل تسوية النزاعات عبر المفاوضات. من جانبه قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي رافق منير إلى طهران، قال إن البلدين بحثا إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية بحد وصفه. أعلنت سلطات

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا شمالي القدس الشرقية المحتلة تمهيدا لهدمه. وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بلدية القدس بدأت أعمال ترميم مجمع تعليمي واجتماعي جديد بالقدس، وأن وكالة الأونروا قامت باستخدام المبنى والبناء عليه دون أي حقوق ملكية. وفي السياق، احتفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بعملية الاستيلاء قائلا إنه لا مكان للوكالة في القدس. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مادما جنوب نابلس وحاولت تحطيم وتخريب صرح الشهداء وسط القرية بعد تحريض مستوطنين على هدمه. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحامها عددا من المنازل في شارع الأرصاد. وفي بيت لحم اعتقلت 3 مواطنين بينهم صحفي، فيما أصيب 3 آخرون بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعترة شرق المحافظة. وقوفا على التطورات، ينضم إلينا من مخيم قلنديا مراسل تريتي عربي إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم. إبراهيم، ضعنا في صورة أبرز التطورات.
1: نعم محمد، الأمور تزداد تصعيدا في محيط مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل غاز وقنابل صوتية. ربما يعني أطلب من زميل المصور أن يرينا حجم الإغلاق الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي هنا. نتحدث عن آلاف المقدسيين، آلاف الفلسطينيين محمد، يسلكون هذا الطريق، يحاولون الانتقال من محافظة رام الله والبيرة إلى محافظات فلسطينية أخرى، إلى منطقة الخليل، إلى شمال الضفة الغربية. شلل كامل منذ ساعات الاقتحام العسكري الإسرائيلي لهذا المكان. الجيش الإسرائيلي حتى الآن يواصل السيطرة على معهد قلنديا للتدريب. قبل قليل مشاهد نقلت من داخل المعهد، تم رفع العلم الإسرائيلي، وهنا يقيم الجيش الإسرائيلي أقرب نقاط عسكرية في محيط تواجدنا. لاحظنا ورصدنا تنقل لباصات لم نعرف ما الذي بداخلها. هناك على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي أيضا يوقف عدد من الشبان الفلسطينيين. ربما لا نعرف إذا كنت بعدسة الكاميرا نستطيع الوصول إلى هذه الصورة. حالة من التوتر، بيانات من الرئاسة الفلسطينية تحض الأمم المتحدة مجلس الأمن على التدخل، خاصة أننا نتحدث محمد هنا عن وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا. إسرائيل رفعت علمها على مقر هذا المعهد، آخر معاقل وكالة الغوث في مدينة القدس المحتلة، بعد أن هدمت رمزيا إن صح التعبير وسيطرت على المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. نتحدث هنا في مدينة القدس المحتلة. سنحاول محمد هنا أن نتحرك قليلا. هذا علم الأنروا محمد، حتى الآن ما زال مرفوعا على علم وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا كما تلاحظ. لكن في داخل المعهد رفعت إسرائيل علمها، وأعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن إسرائيل الآن هي تسيطر على هذا المعهد. بلدية الاحتلال في القدس كانت أيضا محمد تحدثت بأنها ستشرع بتحويله من مركز يعني تعليمي يخضع لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا إلى مقر ومركز تعليمي، لكن سيخضع للشروط والقوانين وحتى المناهج الدراسية الإسرائيلية. خاصة أن نتحدث محمد هنا آلاف المقدسيين الفلسطينيين يسكنون في هذه المناطق. تحاول إسرائيل حتى التدخل والسيطرة على المناهج الدراسية. على مساحة 88 دنما أقيم هذا المعهد في خمسينيات، في العام 52 على وجه التحديد. هذه أراضي كانت تتبع للحكومة الأردنية في حينها. هناك استبعاد في الحقيقة لخيار الهدم، ربما لبعض الإشكاليات القانونية، ربما سيتم هدم بعض أجزاء هذا المقر، لكن هناك توقعات بأن لا يتم تنفيذ هدم كامل، خاصة هناك بعض المباني القديمة. هذا المركز يقدم خدمات التعليم المهني ل 360 طالبا على الأقل، بعض لسكان 19 مخيما في مختلف أنحاء الضفة الغربية، قبل أن يتمكن السكان في قطاع غزة أو ربما بعد صعوبة التنقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كان هناك طلاب يأتوا إلى هذا المقر ويتلقون التعليم ويدرسون التخصصات المهنية، النجارة، الكهرباء وغيرها من التخصصات.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف، كنت معنا من مخيم قلنتيا. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بنيران قوات الاحتلال.

0: الاهل الاسرائيلي اثر استهدافها لاستهدافات متفرقه شملت منازل النازحين ومخيماتهم في مناطق عده في القطاع. واسفر اطلاق النار المكثف من الاليات العسكريه عن اصابه مواطن في مدينه حمد باستهداف مباشر لخيام النازحين والمنازل شمال غربي بيت لاهيه، بالتزامن مع تصاعد اعمده الدخان عقب عمليه نسف نفذتها القوات الاسرائيليه في منطقه ابو العجين جنوب شرقي دير البلح. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميديكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزويدي الميداني. جاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصل التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها المرضى في القطاع.
1: تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزويدي الميداني بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميديكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل عامين استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
2: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزويدة الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024 وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
1: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على حد سواء. ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءا أساسيا من العلاج في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصا حادا في الإمكانيات والموارد.
3: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب، اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد، ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
1: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيدات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أعلنت بلدية محافظة شمال غزة أن الاحتلال الإسرائيلي حول المحافظة إلى منطقة منكوبة، وفي وقفة احتجاجية حذر مسؤولو بلدية شمال القطاع من أن استمرار أزمة المياه ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان الشمال.
4: تعاني غزة حربا أكثر فتكا من الحرب العسكرية مع استمرار سياسة التعطيش والحرمان من الاحتياجات الأساسية التي تبقي الناس على قيد الحياة. هنا في مناطق شمال قطاع غزة حيث الأضرار الأكبر على الصعيد المادي والبشري أيضا، تواصل إسرائيل عقابها الجماعي باستخدام سياسة الحرمان من الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وأبرز هذه الاحتياجات هي المياه التي يحرم منها الآلاف من الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، مع تدمير أكثر من 170 بئرا كانت تعتمد عليها بلديات الشمال لضخ المياه التي كان يستخدمها الناس، وكذلك عدم توفر المياه الصالحة للشرب، والتي أدت لأزمة كبيرة على الصعيد العائلات التي تتواجد هنا في شمال قطاع غزة.
5: طبعا البلديات في شمال قطاع غزة يعني اشتغلت بكل جهد وكل مثابرة، حوالي 200 أنشأنا أكثر من 200 مخيم نزوح. هذا المخيم المدمر، أكثر من 90% من مناطقه دمرت، أكثر من 60% من مناطق شمال قطاع غزة داخل الخط الأصفر. الآن هناك عودة للنازحين الحمد لله رب العالمين، أكثر من 170 ألف نسمة الآن في شمال قطاع غزة، من أصل تقريبا 350 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة، ولكن الآن نواجه خطر الموت من مرحلة دخلنا منطقة العطش الشديد في شمال قطاع غزة أثر تدمير المولدات وخرابها وانهيار المنظومة المائية، وذلك بأثر أو بسبب عدم إدخال الزيوت، وكذلك منع إدخال المولدات ومنع إدخال صيانة المولدات وقطع غيارها. بلديات شمال قطاع غزة تطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الأحرار في العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني لتثبيت شمال قطاع غزة، وذلك بالضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال المولدات وإدخال قطع غيار المولدات.
4: بلديات الشمال تطلق هذا اليوم نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة الضغط والتدخل للضغط على الاحتلال من أجل إدخال الاحتياجات الأساسية اللازمة لصيانة الآبار وصيانة شبكات المياه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ولا زال يواصل عمليات التدمير الممنهج لإنهاء كل ما يبقي الناس هنا على قيد الحياة في شمال قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتيا عربي، شمال قطاع غزة.
0: رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة إرهابية أو راعية للإرهاب، معلنا بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار.
6: أخيرا يدخل إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ، بعد انتهاء فترة مراجعة استمرت 45 يوما في الكونغرس الأمريكي، بدأت في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة بلاده إلغاء هذا التصنيف بعد اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قرار لاقى ترحيبا سوريا ودوليا واسعا.
7: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
6: هي خطوة تاريخية أعادت سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، ونجاح تاريخي للدبلوماسية السورية، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، أوصاف أطلقها مسؤولون سوريون على القرار الأمريكي الذي هو من الأهمية بمكان، بحيث أزال العقبة الأخيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتدفق الاستثمارات الخارجية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها. من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الجهود العالمية لمكافحته، يصف المبعوث الأمريكي توم باراك سوريا الجديدة، حيث يمكن الآن لرأس المال أن يحل محل الصراع والتجارة محل الفوضى. يعلن باراك عهدا جديدا بين الولايات المتحدة وسوريا يقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. نجحت حكومة الشرع بإنهاء أطول عزلة دولية فرضت على سوريا منذ 47 عاما، لكن تحديات أخرى لا تزال تهدد استقرار البلاد على نحو متصاعد، تتمثل باعتداءات تل أبيب المتكررة على الأراضي السورية، مدفوعة برغبة إسرائيلية جامحة تريد إفشال سوريا الجديدة مهما كلف الثمن. سعيد محمود، تي ار تي عربي.
0: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بهجمات روسية استهدفت مناطق في مدينتي خاركيف وزابوريجيا الأوكرانيتين. وأفادت الإدارة العسكرية في زابوريجيا بأن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مركز المدينة ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي خاركيف

0: إفاد هجوم بصواريخ على منطقة صناعية إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين. وفي كييف أعلنت السلطات وقوع هجوم روسي بالمسيرات أسفر عن إصابة امرأة في حي هولوزيفسكي، فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني إغلاق معبر مع مولدوفا مؤقتا بعد هجوم مسيرة روسية. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بيديفني في أوديسا. وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، كما قصفت منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين واشتعال النيران في مصفاة أفزبيسكي للنفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة كراسنودار في جنوب روسيا إن الشخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة كراسنودار بعد هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف المصفاة واندلع حريق فيها. وفي منطقة روستوف قال مسؤول روسي إن مصفاة بالمنطقة أوقفت عملياتها بعد تعرضها لأضرار جراء هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل. جدد الكرملين رفضه القاطع لأي تحركات أو خطط تهدف إلى نشر الناتو قوات على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن ذلك تهديد غير مقبول لأمن موسكو. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو أعلنت مرارا وتكرارا معارضتها الصريحة لأي وجود عسكري مباشر لقوات الحلف داخل العمق الأوكراني، مشيرا إلى أن الموقف الروسي الرافض للتمدد العسكري الغربي على حدودها يعد ثابتا ولم يطرأ عليه أي تغيير. احتفلت أوكرانيا بعيد استقلالها 35 في وقت تدخل فيه الحرب مع روسيا عامها 5، وحملت مراسم الاحتفال رسائل سياسية واضحة إلى القادة والمسؤولين الأوروبيين بتجديد دعمهم لكييف.
1: 35 عاما على استقلال أوكرانيا، لكن عيد الاستقلال هذا العام يأتي مثقلا بملامح معركة الوجود في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد جراء حرب دخلت عامها 5، حيث لم تعد هذه المناسبة مجرد تاريخ يطوى على التقويم أو أعلام ترفع في الساحات العامة، بل باتت تحمل الكثير من الدلالات مع استمرار حرب لم تضع أوزارها بعد.
2: اليوم هو عيد استقلال أوكرانيا والذكرى 35 للاستقلال. إنه عيد وطني تغيرت ملامحه بصورة عميقة بسبب الحرب بعد 1643 يوما من الحرب الشاملة. وفي هذه المرحلة تبدو الأمور صعبة جدا علينا جميعا، لكن علينا التمسك بأرضنا والحفاظ على ثباتنا.
1: وفي رسالة دعم شهدت العاصمة كييف تمثيلا أوروبيا رفيع المستوى يحمل أبعاداً سياسية بالغة الأهمية، أبرزها بأن الدعم الغربي لن يتراجع رغم استمرار النزاع، فالحضور الأوروبي ترجم فوراً إلى حزم جديدة من المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا، وتأكيد موقف الحلفاء بالوقوف إلى جانب كييف في حربها مع روسيا.
3: لا شك مجيء القادة الأوروبيين إلى كييف في ذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا هو يشكل دعم سياسي، يعني تأكيد جديد على دعمهم السياسي لحليفهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولا شك أيضا أنه هم يؤكدون مجددا على دعمهم العسكري من خلال تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية.
1: ومع غياب مشاهد الاحتفال والعروض العسكرية في الشارع الأوكراني، تبدو مفارقة هذا اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالدولة التي أعلنت استقلالها قبل 3.5 عقود تجد نفسها اليوم تقاتل من أجل الحفاظ على استقلال ووحدة أراضيها. ما بين الاحتفال بالاستقلال واستمرار الحرب، يبقى المشهد في أوكرانيا مرهوناً بالحفاظ على

0: استقلالها ووحدة أراضيها في خضم معركة غير متكافئة ومساع للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب. ثار عمرو تيرتي عربي، كييف.
1: تزخر مدينة اسطنبول بتفاصيل تاريخية صغيرة لا تلاحظها العين في زحام الحياة اليومية. من بين هذه التفاصيل المنسية ما يعرف بأحجار الركوب، وهي قطع حجرية صغيرة تعود للعهد العثماني، كانت تؤدي دورا أساسيا في حياة السلاطين وكبار رجال الدولة لامتطاء الخيول والعربات.
2: بين معالم اسطنبول وأزقتها العتيقة تقبع شواهد صامتة تروي حكاية عصر كان فيه الحصان جزءاً لا يتجزأ من نبض الحياة اليومية. أحجار ركوب صممت بارتفاع يوازي مستوى ركاب السرج لتسهيل امتطاء الخيل أو ركوب العربة والنزول منها، ما يعكس طبيعة الحياة الحضرية في العهد العثماني.
3: في المجتمع العثماني كانت الخيول تحظى بقيمة عالية، فهي رمز للسلطة والهيبة والجاه، ولذلك جاءت أحجار الركوب حلا وظيفيا لشبكة النقل داخل المدينة، وخصصت أساسا لتسهيل تنقلات السلاطين وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار رجال الدولة.
2: تركزت هذه الأحجار في الطرق والمقرات التي يسلكها أصحاب النفوذ وأمام منازل أعيان المدينة لتكون بمثابة مؤشر مرئي على ثراء أصحابها ومكانتهم الاجتماعية.
3: ما وصلنا اليوم من هذه الأحجار قليل جدا، ورغم اعتبارها عنصرا معماريا زخرفيا إلا أنها تجسد بوضوح البنية الوظيفية وحيوية التفاصيل في العمارة العثمانية.
2: اليوم لم تعد تستخدم هذه الأحجار لامتطاء الخيول، لكنها تقف بصمة تاريخية تذكرنا بأن أسرار إسطنبول لا تقتصر على قبابها الشاهقة، بل تمتد لتشمل حتى الحجارة التي تطأها الأقدام.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. قوات الاحتلال تقتحم مقر الأونروا في قلنديا تمهيدا لهدم مبنى فيه، وبن غفير يقول إنه لا مكان للوكالة في القدس. الشارع يرحب برفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ويؤكد أن الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التنمية والإعمار. قتلى وجرحى بضربات روسية على خاركيف وزابوريجيا وكييف، وتوقف مصفات نفط في روستوف الروسية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية. ختام النشرة، في أمان الله.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
5: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يترقب العالم تفاصيل الحرب الاقتصادية التي أعلنت الولايات المتحدة دخولها اليوم خوفا من تطاير شظاياها والتأثر بها، في حين تؤكد إيران استعدادها لمواجهة العواقب الاقتصادية وتستقبل في الوقت نفسه قائد الجيش الباكستاني لبحث مسار العودة إلى طاولة التفاوض. فما حيثيات الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران؟ وهل ستنجح في تحقيق الغاية منها كما تزعم واشنطن؟ كيف ستواجه طهران العقوبات الأمريكية؟ وهل ستتأثر دول المنطقة والعالم بتبعات الحرب الاقتصادية وتداعياتها؟
1: تهديد وتهدئة، ثنائية لا تنفك واشنطن وطهران من تكرارها دون جدوى، وإن في القريب المنظور، حيث يتحول الصراع بين هاتين سريعا من حالة لا سلم إلى حالة لا حرب. الغموض الذي تخبئه الأيام القادمة لهذا الصراع قررت الولايات المتحدة تبديده بشكل مرحلي علها تجرف الحرب الاقتصادية، ما يعينها على إرضاخ النظام الإيراني. بغية عزل إيران وقطع شرايين تجارتها النفطية، جاء التحذير على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مؤكدا أن طهران ستدفع من الأثمان باهظها إن حاولت عرقلة إمدادات النفط والغاز عبر مضيق كانت صاحبة الحل والربط فيه حتى أمد قريب. اختيار الجانب الإيراني لمفردات خاصة لا تشاركه إياها واشنطن جاء عن قصد ونية، حيث سمى إسماعيل بقاء المتحدث باسم خارجية طهران الحصار البحري عملا عدوانيا، وسمى الحصار الاقتصادي طوقا قابلا للكسر.
2: أمريكا التي كانت من المفترض أن تأتي لمساعدة الإيرانيين ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمعاقبتهم لسبب واحد فقط، وهو مقاومتهم للضغوط على استقلالهم الوطني وسيادتهم وكرامتهم. إيران ستستخدم جميع قدراتها متعددة الأطراف لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ونحذر جميع الدول بأن أي نوع من التعامل مع أمريكا في أعمالها العدوانية ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقب وخيمة، فإيران لها الحق في استهداف نقطة انطلاق ومصدر أي عدوان يستهدفها.
1: الشرخ الذي يعمقه الطرفان بشكل تصاعدي تجد أطراف أخرى نفسها ملزمة برأبه دبلوماسيا، فالحروب الإقليمية يدفع الجميع فاتورتها مع فارق في التوقيت. إسلام أباد اختارت رجل حرب لهذه المهمة، بينما اختارت عمان رجل دبلوماسية، وبغض النظر عن الخيارين يتفق الطرفان على أن صناعة السلم في الشرق الأوسط أصعب وأقسى من صناعة الحرب، فالمخاوف المحيطة بأمن الطاقة العالمي لها ما يبررها.
0: ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا، بداية في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، مرحبا بكم دكتور، ومن واشنطن الأستاذ والباحث في معهد الشرق الأوسط الأستاذ حسن منيمنة، مرحبا بكم أستاذ حسن. أبدأ مباشرة مع دكتور سمير في الاستوديو، والبداية مع تطور استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لسلاح العقوبات الاقتصادية ضد إيران، برأيك دكتور إلى أي مدى تحولت هذه الاستراتيجية من مجرد ورقة ضغط على إيران منذ العام 1979 إلى استراتيجية استنزاف اقتصادي شامل تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران؟
3: صحيح، سؤال مهم جدا. مساء الخير للجميع أولا، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني لماذا السؤال الأساسي؟ لأنه علينا هنا أن نناقش كما أشرت أنت أيضا استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ككل في التعامل مع ملف إيران منذ أواخر السبعينات وحتى اليوم. هذه نقطة أساسية تدفعنا للذهاب وراء سؤال مقابل للسؤال الذي طرحته، أنه ما الذي تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياسات من هذا النوع طيلة هذه الفترة الزمنية حتى اليوم؟ لم نفهم تحديدا ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من إيران. لماذا؟ لأنه أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة تغيرت وتعرضت أكثر من مرة إلى مراجعة في التعامل مع الملف الإيراني. ملف إيران أيضا في أكثر من شق يتعلق بالشق السياسي، الشق الأمني، الشق العسكري، الشق الإقليمي، الملف النووي. إذن كل هذه الملفات أيضا أخ عصام فرضت نفسها بشكل أو بآخر على هذه التحولات في السياسة الأمريكية. الآن طبعا سأختصر قدر الإمكان في الإجابة. لكن أيضا نقطة مهمة جدا أنه هل ستنجح واشنطن اليوم هذه المرة في هذه المحاولة؟ يعني لا يوجد عندنا مؤشرات حقيقية تذهب بهذا الاتجاه. لماذا؟ لأنه حتى الآن لا نعرف تماما ما هي أهداف واشنطن من وراء هذه الخطوة. هذه نقطة أولى أساسية. نقطة ثانية أيضا طريقة طرح الخطة الأمريكية هذه المرة يبدو أنها لن تبقى محصورة بإيران.
0: نعم.
3: يبدو أنها ستطال الحلفاء والشركاء ومن يتعاون مع الجانب الإيراني. هل هذه الأطراف ستسهل لواشنطن هذه المهمة التي الآن تتحرك من أجلها؟ نقطة أيضا أخيرة، موضوع العقوبات على إيران بحد ذاته يحمل معه أكثر من نقطة، أنه دول الإقليم تحديدا كيف ستنظر إلى هذا المشروع الأمريكي الجديد؟
0: دعني أنقل السؤال الذي طرحته حضرتك في البداية كسؤال عريض إلى الدكتور حسن في واشنطن، والسؤال عن ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية بالضبط من استراتيجية العقوبات الاقتصادية التي تفرض على إيران منذ العام 1979 وحتى الآن؟
4: نعم، أشكرك على هذه النظرة الشاملة الشمولية التي تنظر لا تنظر إلى الحدث وحسب، لكنها تحاول أن تقرأ خلفيات الحدث. بالفعل نستطيع أن نقول بأنه وبشكل دائم ومنذ العام 79 في الولايات المتحدة توجهان بشأن ما الذي يجري وما الذي يتوجب تنفيذه بشأن إيران. توجه يدعو إلى الاحتواء وتوجه آخر يدعو إلى الانقضاض. صف واقعي يقول الاحتواء كاف، إيران تشكل تهديدات عديدة ولكننا ننجح من خلال الشركاء والحلفاء ومن خلال الضغط الاقتصادي وحتى العسكري بين حين وآخر، الاستخباراتي بالتأكيد، وحتى على مستوى المعلوماتية ننجح بضغط إيران باحتواء إيران، وبالتالي الأصح أن يكون هبوط إيران هبوط هادئ كي لا تتكرر التجارب السلبية على نمط العراق أو أفغانستان. ولكن ثم تصف صقوري يقول هذا وهم، أي أن إيران ليس ذاهبة باتجاه هبوط هادئ، بل هي متجهة بشكل دائم نحو تعزيز الحضور الإقليمي وبالتالي التهديد الذي تشكله للمصالح الأمريكية وللمصالح الإسرائيلية كذلك، ولابد عليه من الانقضاض عليها وإن من خلال ترتيبات معينة. لم تدفع هذه القراءة الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين على المضي قطبا في منح الانقضاض، بل حافظوا على منح الاحتواء. ولكن مع ما حدث في تشرين الأول عام 2023 والاندفاع الصقوري في إسرائيل الذي صاحبه اندفاع للصقور هنا كذلك في واشنطن، أصبحت وجهة النظر القائلة بأنه لابد من القضاء على هذا النظام، لابد من الانتهاء من نظام الجمهورية الإسلامية هي الغالبة، وإن اختلفت الأساليب للتوصل إلى ذلك. من كان في الصف الداعي إلى الاحتواء أصبح يقول لا بأس بالسعي إلى إسقاط النظام، ولكن هذا يتم من خلال تجريد النظام من مقومات القوة والهيبة تدريجيا وصولا إلى إسقاطه، فيما الجانب الداعي إلى الإسقاط الفوري هو الذي تمكن من إقناع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفعل الانقضاض فعليا في على أكثر من مستوى. إذن ما نشهده اليوم ليس تراجعا عن المنح الصقوري الداعي إلى الانقضاض، ولكنه تحضير بعد فشل ميداني. إذ تبين بعد الحرب التي جرت حرب الأربعين يوما تبين بأن التسرع في إسقاط النظام لن يحقق الغرض، وبالتالي زعم العودة إلى تطويق النظام واحتواء النظام هو للتحضير من وجهة نظر الصقور على الأقل بالتأكيد للتحضير لضربة تكون ضربة قاضية أو على الأقل ضربة منهكة. إن لم تسقط النظام فإنها تنهي قدرة النظام على تهديد الجوار. ولكن في خلال هذا العمل ما حدث بالفعل هو تدمير المنظومة الدقيقة التي أقامتها الولايات المتحدة في المنطقة، وانكشاف موضوع مضيق هرمز الذي أصبح

0: سلاحا بيد إيران،
1: نعم
0: أي بدلا من تحقيق النتائج من خلال الفعل الانقضاضي، الولايات المتحدة تعرضت لانتكاسات، وبالتالي لابد من تصحيح الانتكاسات أولا قبل المضي قدما في عملية إسقاط النظام. ما أستطيع أن أشدد عليه هنا كنقطة نهائية أنه لا يوجد اليوم في واشنطن من يدعو إلى التعايش مع نظام الجمهورية الإسلامية، الجميع يريد التخلص من هذا النظام، ولكن كيف يكون هذا التخلص؟ سواء بفعل عسكري فوري أو بتأجيل الفعل العسكري إلى ما بعد اهتراء النظام من الداخل، هذا هو موضوع النقاش هنا.
1: نعم. طيب دكتور سمير، لو رجعنا من الدائرة الواسعة والنظرة الواسعة لتاريخ العقوبات الأمريكية على إيران ونتائجها حتى الآن إلى حدث اليوم والتصريحات الأحدث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال فيها إن إيران تنهار قبيل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة، هل تعتقد أن تصريحات ترامب هل هي تعكس حقيقة بالفعل في إيران، هناك انهيار في إيران، أو أنها موجهة للداخل الأمريكي وقد اقتربنا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم، أو أنها في إطار الحرب المعنوية ربما ضد إيران؟
2: يعني التقارير، الكثير من التقارير أخي عصام، تذهب باتجاه أنه في أزمة حقيقية في الداخل الإيراني بشق الاقتصادي، لكن هل إيران قادرة على الصمود ومواصلة البحث عن فرص تعامل مع هذه الأزمة؟ هذه هي برأيي نقطة أساسية. رأيي الشخصي مسألة ستكون أصعب على إيران، يعني إذا ما صعدت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر فأكثر، هذا سيضيق الخناق على إيران، وربما نعم سيدفعها ربما لتبديل بعض مواقفها، لكن بالمقابل هل واشنطن ستنجح في طرح هذه الاستراتيجية الجديدة أم لا؟ لماذا؟ لأنه هذه المواجهة هذه المرة تختلف عن المواجهات السابقة. اليوم عندنا مطلب أمريكي أساسي وواضح، وهو أنه حرب اقتصادية واسعة متعددة الأطراف وبمشاركة بعض الدول التي لا تحسب على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تريد من روسيا ومن الصين ومن الهند أن يتبنوا هذه السياسة الأمريكية الجديدة. طبعا هذه الدول لن تقبل، لن تتخلى عن إيران بمثل هذه السهولة، لكن الضغط الأمريكي، حدود الضغط الأمريكي لا نعرف كيف سنقيسه في المرحلة القادمة. يعني هل سيكون هناك ضغط أمريكي متزايد على روسيا الصين والهند أم لا؟ الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر من الشركاء والحلفاء أيضا أن يقفوا بجانبها.
1: نعم.
2: هل سنرى هذا يحدث أم لا؟ يعني مثلا عندك أكثر من لاعب إقليمي له مصالح مشتركة مع إيران، هل هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ستدفع أو ستلزم هذه الدول بتبني هذا الخط الجديد؟ لماذا؟ لأنه إيران أيضا عندها بدائل وخيارات جديدة وقادرة على الرد في أكثر من مكان، ربما اقتصاديا قد لا تستطيع، لكن عندها وسائل وبدائل أمنية عسكرية تؤثر بشكل أو بآخر على حسابات واشنطن وتعرقلها. الآن إذا باختصار، هي حتى اللحظة يعني لا نعرف كيف ستتقدم الأمور، لكن واضح تماما أخ عصام أنها عملية عض أصابع جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. صحيح أنه المقارنة، يعني ربما قد تعترض أنت هنا، المقارنة بعيدة، لكن إيران أثبتت خلال الأشهر الماضية أنها قادرة على المواجهة، المواجهة الأمنية العسكرية وحتى الاقتصادية أيضا. في المرحلة المقبلة الآن واشنطن تعول على خطة أوسع أشمل بطابع إقليمي ودولي، هل تحصل على هذه الفرصة أم لا؟ هذه هي برأيي الآن العقدة الأساسية.
1: ربما هذه العقدة الأساسية أسأل عنها أيضا أستاذ حسن، وفي ظل وجود أطراف دولية قد لا تشارك بشكل كبير في هذا الحصار الاقتصادي الذي تريد أن تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران؟ يعني لو تحدثنا عن الأطراف الثلاثة التي ذكرها دكتور سمير، روسيا، الصين، الهند. روسيا هي أصلا تحت العقوبات الغربية على خلفية الحرب مع أوكرانيا، فلن يضيرها شيء إذا ما تعرضت لعقوبات إضافية، إذا ما تماهت مع الموقف الإيراني أو استمرت معه. هذا قد يجعل الحصار غير محكم كما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحصار الاقتصادي أتحدث، على إيران، وبالتالي هناك نوافذ يمكن أن تفلت من خلالها إيران وتستمر في الصمود والمواجهة كما فعلت طيلة العقود الأربعة وربما الخمسة الماضية. ما رأيك دكتور؟
0: نعم بالفعل، ليس في حزمة العقوبات التي يجري الحديث عنها اليوم التي سوف تعلن قريبا، ليس هناك من جديد فعليا. توسع بشأن الطيران، بشأن المرافق، ربما تشديد العقوبات المالية على المصارف تحديدا، وإن كانت معمية من خلال أي أنها ليست مباشرة في تعاطيها مع الموضوع ربما، ولكن كل هذا ليس جديد. العقوبات الثانوية والحصار جرب، وتستطيع الولايات المتحدة أن تقول بأنها سوف تثابر، لأن هذا وذاك يتسبب بالأذى فعليا للاقتصاد الإيراني، وبشأنه أن يدفع إيران إلى الاهتراء، ربما الانهيار كذلك، إذا استعملنا عبارة الرئيس الأمريكي، رغم أن هذا ليس مؤكدا بالتأكيد. ولكن على أي حال، هنا السؤال يصبح: ما الذي تتوقعه الولايات المتحدة حتى في حال تمكنت من تطبيق هذا الحصار وهذه العقوبات بشكل كامل؟ هل تتوقع مثلا من أن ترضخ الصين؟ طبعا لا. هل تريد أن تفتح معركة مع الصين بهذا الشأن؟ الأمر فيه عليه شكوك. روسيا كما أشرت سيدي الكريم، بالفعل روسيا تحت عقوبات، وبالتالي عقوبات إضافية على روسيا، أي عقوبات هذا؟ فيما يتعلق بالهند، الهند للتو تسعى إلى إيجاد المخارج، إيجاد الإعفاءات. هذا يذكرنا بالمنحى الاستعراضي لهذه الخطوة، حرب نفسية ربما ولكنها استعراضية كذلك، والشبيهة بحرب التحرير، بيوم التحرير الذي أعلنه دونالد ترامب في الثاني من نيسان أبريل من العام 2025، عندما قال بأننا سوف نفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول وبمستويات، وبالفعل فعل ذلك حتى على جزر نائية غير مأهولة، فرض عليها رسوم جمركية مرتفعة، ثم تراجع هنا لإعفاءات، تراجع هناك لضغط مقابل، ووصلنا في نهاية المطاف إلى أن تلك يوم التحرير ذاك لم يكن تحريرا ولم يكن يوما جديدا. نحن اليوم أمام دي داي، يوم ياء مشابه للإنزال في النورماندي. هل نحن أمام ذلك، أم هل أننا سوف نشهد إعفاءات هنا واستثناءات هنا وتأجيلات هناك، وثم أن التطبيق يتطلب جهد هائل فيما يتعلق بالمصارف، بالمرافق، بالمطارات. ولكن لنفترض بأن كل هذا قد تمكنت الولايات المتحدة من إنجاحه وحصلت على هذا التضييق، ما هو الهدف في نهاية المطاف؟ هل تتوقع بالفعل من أن إيران سوف تقول نعم نحن قد ضعفنا وبالتالي نستسلم؟ هذا لن يحدث.
1: ربما هناك تعويل على الشارع الإيراني، يعني يحدث فيه نوع من الاحتقان، وربما يتحرك في وقت ما. هكذا يمكن أن يكون تفكير الإدارة الأمريكية.
0: نعم، وهذا التفسير هو تحديدا التفسير الذي كان قائما يوم جرى قتل المرشد الأعلى ومعه الشريحة الأولى والثانية والثالثة من القيادات، ولكنه تفسير ينطلق من معطيات مغلوطة ابتداء. نعم، ثمة من سوف يعترض، ولكن كذلك ثمة من سوف يتحدى ويمعن في التحدي. أي أننا لا نتحدث هنا عن نتيجة حتمية، نزيد الضغط على مجتمع ما، على دولة ما، وبالتالي المجتمع يتحرك ضد الدولة. هذا لم يحدث، ولا لا ليس هناك توقعات جدية بأنه سوف يحدث. الأقرب إلى الصواب هنا هو بأن هذا الدفع باتجاه الاهتراء هو للتحضير للجولة الميدانية التالية التي يكون معها النظام حينها ضعيفا، والاقتصاد ضعيف، وتماسك القوى العسكرية ضعيف. إذن لسنا أمام حرب اقتصادية، نحن أمام حرب متواصلة كانت ذات مرحلة ميدانية فشلت. اليوم نحن في خضم المرحلة الاقتصادية، ونستطيع أن نتوقع عودة إلى الحرب الميدانية وإن بعد حين، يشبه الواقع ما كان عليه العراق في التسعينات. طبعا إيران والعراق ليس على تطابق، ولكن ثمة وجوه كثيرة للتشابه هنا.
1: طيب دكتور سمير، هنا السؤال بالمقابل، ألا يمكن أن تأتي هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية بالنسبة لما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى تطوير ما يمكن وصفه بين قوسين اقتصاد المقاومة الذي لطالما رفعت شعاره إيران طيلة سنوات العقوبات التي فرضت عليها، ويمكن أن يدفعها إلى البحث عن بدائل والحد من الاعتماد على عوائد النفط، وبالتالي هو يقوي إيران بدلا

0: أن يضعفها، يمكن أن يحدث ذلك؟
1: الشعارات التي رددتها إيران في الأيام الأخيرة تذهب بهذا الاتجاه، أنها جاهزة للتحدي والتصعيد. بقدر ما تصعد واشنطن ضدها هي أيضا ستصعد، لكن أين هي المشكلة؟ المشكلة أن إيران لا تصعد ضد الولايات المتحدة الأمريكية فقط، تصعد أيضا ضد دول الإقليم.
0: نعم.
1: وتهدد مصالح الإقليم بشكل اقتصادي، هذه المرة نتحدث للخطر، وهذه هي المشكلة. يعني المشهد لماذا معقد وصعب هذه المرة؟ لأنه كلا الطرفين يريد أو يصر على لعب أوراق دول أخرى، أطراف أخرى في هذه المواجهة. لعب أوراق دول أخرى ماذا يعني؟ تعريض هذه مصالح هذه الدول للخطر، وربما إضعافها اقتصاديا وسياسيا. هذه هي خطورة المشهد. الآن أنت طرحت سؤال مهم قبل قليل في موضوع طريقة تفكير الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أظن أستاذ عصام أنه الآن واشنطن ستعود في نهاية الأمر رغم هذا التصعيد الاقتصادي إلى إعطاء الأولوية لملف مضيق هرمز، نقطة أولى. ستبحث عن ربما في حوار عبر الوسطاء تخفيف تدريجي للعقوبات على إيران كفرصة جديدة للعودة إلى حوار مفاوضات، وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بأهداف جديدة. يعني أنا أظن أنه المرحلة التي الآن نناقشها مرتبطة بالذهاب نحو ضغط على إيران للعودة مرة ثانية إلى طاولة المفاوضات. تواجد رئيس
0: قائد الجيش الباكستاني في طهران،
1: غدا وزير الخارجية العماني في طهران أيضا، هذا يعني أن الوساطات مستمرة. وأنا أظن الآن في أكثر من دولة وسط هذا المعطيات والمتغيرات الجديدة أيضا دخلت على الخط وتحاول أن تؤثر باتجاه دفع الطرفين نحو طاولة الحوار. أظن اللاعب التركي هنا تحرك مجددا. الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين مؤخرا، الرئيسين التركي والأمريكي، برأيي يذهب بهذا الاتجاه. هذا إلى جانب كما تعرف قطر الآن ما زالت فاعل أساسي في هذه الوساطات. إذا باختصار أنهيت أخ عصام، المسألة الآن مرتبطة بنعم موضوع الحصار الأمريكي الاقتصادي على إيران، لكنها مرتبطة أيضا بالشق الثاني من المعادلة، دفع إيران مجددا للعودة إلى طاولة
0: التفاوض. طيب أستاذ حسن، الولايات المتحدة الأمريكية وهي تستعد للإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ العالم على لسان بعض المسؤولين الأمريكيين، هل وضعت في حسبانها تأثير هذه العقوبات على الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، ومن ثم هؤلاء بينهم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: طبعا المسألة هي مسألة القدرة على تحمل الأذى. ثمة أذى يصيب طبعا إيران، وأذى يصيب المواطن الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، وأذى يصيب دول المنطقة ودول العالم. المسألة هي اليوم من قادر على أن يتحمل أكثر. طالما أن إيران مدمرة من وجهة نظر أمريكية، فإن القدرة التي أظهرتها في الحرب الميدانية وفيما تلا تلك الحرب الميدانية لن تبقى إلى أمد طويل، وبالتالي فليتحمل العالم الأذى، فلتتحمل دول الجوار الأذى إلى حين ما، إلى أن يتم الانتهاء من هذا الموضوع. ولكنني أختلف مع الضيف الكريم فيما يتعلق بأن الهدف هو دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. حتى مذكرة التفاهم كما صدرت في المرحلة الماضية والتي كانت متطابقة لكل المطالب الإيرانية، الهدف منها كان وحسب سحب الورقة المستجدة في بيد إيران، وهي ورقة مضيق هرمز، للانقضاض على إيران. فعل الانقضاض كان قد ابتدأ، نعم، رغم أنه قد فشل في مرحلته الأولى، ولكن لا يمكن للولايات المتحدة أن ترضى بأن يصبح هذا الفشل هزيمة. في حال انتهت هذه الحرب، انتهت هذه المواجهة دون سقوط النظام أو دون انهيار النظام إلى درجة تستطيع أن تقول بأننا انتهينا من مرحلة الجمهورية الإسلامية، تكون الولايات المتحدة قد هزمت. إذا ما خرج نتيجة هذه المواجهة هو جمهورية إسلامية على تعايش مع الولايات المتحدة، فيما البداية كانت بأنه لا تعايش، بل نقتل جميع من هم في موقع

0: سحب ورقة مضيق هرمز من يد إيران لكي تتمكن الولايات المتحدة من إنهاء الحرب، بما يشكل
1: يحقق
0: فعليا
1: لها
0: إنهاء نظام الجمهورية
1: النص.
0: الإسلامية.
1: شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة، أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذ والباحث في معهد الشرق الأوسط الأستاذ حسن منيمنة، وفي الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صلحة. شكرا جزيلا دكتور. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: واشنطن تفرض عقوبات على قطاعات عدة في إيران، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مقر الأونروا في قلنديا تمهيدا لهدمه، وبن غفير يقول إنه لا مكان للوكالة في القدس. الشارع يرحب برفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية، ويؤكد أن الخطوة بداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي لفرض عزلة دولية كاملة على طهران، وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية. قالت الخارجية القطرية إن إغلاق مضيق هرمز انتهاك لمبدأ حرية الملاحة الذي يكفله القانون الدولي، ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
1: نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد، وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام وجميع شعوب المنطقة بما في ذلك طبعا الشعب.
0: هذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة والبريد كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا وعزت

0: ذلك لوجود صلات بينها وبين إيران. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، كما شملت العقوبات أيضا شركة والبريد تريدينج FZ التي تتخذ من دبي مقرا لها، وشركة والبريد تريدينج SA في جنيف، ومصفات الوقود الحيوي الفرنسية التابعة لها. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن التعاون بكين مع إيران يجري في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تهديدات أمريكا المرتبطة بالعقوبات على إيران، حيث أكد جيان في مؤتمر صحفي أن الصين تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم. كانت واشنطن قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة في خطوة قالت إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران. قال الجيش الباكستاني إن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الجيش أن المباحثات الشاملة مع مسؤولي إيران تطرقت إلى مسائل السلام الإقليمي وسبل تسوية النزاعات عبر المفاوضات. من جانبه قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي رافق منير إلى طهران إن البلدين بحثا إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية بحد وصفه. إلى ملف آخر، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة تمهيدا لهدمه. وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بلدية القدس بدأت أعمال ترميم لمجمع تعليمي واجتماعي جديد بالقدس، وأن وكالة الأونروا قامت باستخدام المبنى والبناء عليه دون أي حقوق ملكية. وفي السياق، احتفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بعملية الاستيلاء قائلا أنه لا مكان للوكالة في القدس. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مأدمة جنوب نابلس وحاولت تحطيم وتخريب صرح الشهداء وسط القرية بعد تحريض مستوطنين على هدمه. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحامها عددا من المنازل في شارع الأرصاد. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم صحفي، فيما أصيب 3 آخرون بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعترة شرق المحافظة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الاستيطاني في الضفة الغربية مع تنامي موجة من الاعتداءات والتهديدات بحق الفلسطينيين. طبيعة التوسع الاستيطاني في الضفة وأبرز البؤر الاستيطانية في العرض التالي مع شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. مخططات إسرائيلية متدرجة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة، بينما دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية، حيث طرحت إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة، وذلك ضمن مشروع E1 الاستيطاني. هذا المشروع الذي يترتب عليه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. مخطط E1 يعتبر من أكبر المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، يقع ما بين مستوطنتي معالي أدوميم وبسجات سقيف في المناطق المصنفة جيم، وهي المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلو مترا مربعا ما بين بلدات عناتا والعيساوية والعزرية وأبو ديس في القدس الشرقية. يأتي هذا في وقت قالت فيه هيئة رسمية فلسطينية إن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بلغ 592 مستوطنة وبؤرة استيطانية، فيما تسيطر إسرائيل على نحو 42%

0: من مساحة الضفة، بينما بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 780 ألفا حتى نهاية يوليو الماضي، موزعين على 192 مستوطنة بالإضافة إلى 400 بؤرة استيطانية، فيما تظهر الأوامر الرسمية الإسرائيلية امتداد السيطرة الإسرائيلية إلى 42% من إجمالي مساحة الضفة بالإضافة إلى 71% من المنطقة المصنفة جيم وصولا إلى 91% من مساحة الأغوار الفلسطينية. وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995 قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق وهي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المنطقة التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بينما المنطقة باء فهي تخضع لسيطرة مشتركة، سيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تخضع المنطقة جيم والتي تشكل المساحة الأكبر كما هو مبين على الخريطة ويرمز إليها باللون الأخضر، تخضع هذه المنطقة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر عام 2023، حيث بلغ عدد المستوطنات 180 مستوطنة حتى نهاية 2023، إضافة إلى 180 بؤرة استيطانية.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافات متفرقة شملت منازل النازحين ومخيماتهم في مناطق عدة بقطاع غزة، وأسفر إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية عن إصابة فلسطيني في مدينة حمد واستهداف مباشر لخيام النازحين والمنازل شمال غربي بيت لاهيا، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان عقب عملية نسف نفذتها قوات الاحتلال في منطقة أبو العجين جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل إلى ترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية ومسيرات وبالونات من بعض مناطق القطاع، وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين، كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمتساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين. كانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. أعلنت مؤسسة الإغاثة الطبية الدولية ميديكس افتتاح مرافق إضافية داخل مستشفى الزوايد الميداني وسط قطاع غزة، وجاء هذا المشروع بتمويل من مؤسسة واصلة التركية استجابة للأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها المرضى في قطاع غزة.
2: يواصل مرضى غسيل الكلى.
3: تستمر جهود المؤسسات التركية في دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة من خلال توسعة جديدة في مستشفى الزوايد الميداني، بإضافة ساحة انتظار وصيدلية ومخزن مستلزمات طبية بتنفيذ جمعية الإغاثة الطبية الدولية ميديكس وتمويل مؤسسة واصل. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمشروع إنشاء قسم غسيل الكلى داخل المستشفى الميداني قبل عامين استجابة للحاجة المتزايدة للخدمات الأساسية للمرضى.
4: بعد معاينتنا لاحتياج المرضى في قسم غسيل الكلى في مستشفى الزوايد الميداني اللي افتتحناه في نهاية 2024، وجدنا في احتياج كبير للمرضى لوجود منطقة للانتظار كانوا ينتظروا بالساعات تحت أشعة الشمس، وكان في احتياج أيضا لتوسعة هذا القسم وتوفير كمان مخازن للأدوية والصيدلية تابعة لهذا القسم لتسهيل عمل الطواقم الطبية اللي موجودة في هذا القسم، وأيضا توفير الراحة والأمان للمرضى اللي يعني بترددوا لهذا القسم بشكل مستمر وبيتلقوا ساعات طويلة لجلسات غسيل الكلى.
3: لا تمثل هذه الإضافة مجرد توسعة في المكان لمرضى الكلى، وإنما تعني توفر مساحة وخدمات أكثر ملائمة وتلبي احتياجات يومية يواجهها المرضى والطواقم الطبية على حد سواء. ومع استمرار تدفق مرضى الكلى إلى القسم تصبح هذه الإضافات جزءا أساسيا من العلاج في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصا حادا في الإمكانيات والموارد.

0: هذا المستشفى ووحدة غسيل الكلى التي تم إنشائها بدعم من بعض المؤسسات التركية خلال فترة الإبادة والحرب. اليوم حقيقة نحن أمام مشهد آخر في توسعة هذا القسم لتحسين جودة الخدمة لهذا المرضى. هذه المشاريع هي مشاريع مهمة جدا ذات أولوية عالية جدا رغم كل التحديات في عملية استعادة إنشائها بسبب منع الاحتلال لدخول أي مكون من مكونات إعادة الإنشاء والبناء أو أي مورد. ورغم ذلك ورغم كل التحديات ما زلنا نحاول أن نتوسع في تقديم الخدمة، بالأخص نركز على الخدمة المنقذة للحياة والخدمات الأساسية.
1: وهنا يأتي دور المؤسسات التركية من خلال مشاريع ومبادرات لمحاولة سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الصحية للقطاع في وقت تتجاوز فيه احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة لها، ما يجعل دعم المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير البنية التحتية أولويات لا تحتمل التأجيل. لم يتوقف الدعم التركي للمشروعات في قطاع غزة رغم التعقيدات الإسرائيلية وتحديات الواقع، فهذا المشروع وإن بدا صغيرا أمام حجم الاحتياج الكبير فإنه يمنح آلاف المرضى في القطاع أمل الحصول على حقهم في العلاج. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: نبقى في القطاع، حيث أعلنت بلديات محافظة شمال غزة أن الاحتلال الإسرائيلي حول المحافظة إلى منطقة منكوبة، وفي وقفة احتجاجية حذر مسؤولو بلديات شمال القطاع من أن استمرار أزمة المياه ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان شمال القطاع.
3: تعاني غزة حربا أكثر فتكا من الحرب العسكرية مع استمرار سياسة التعطيش والحرمان من الاحتياجات الأساسية التي تبقي الناس على قيد الحياة. هنا في مناطق شمال قطاع غزة حيث الأضرار الأكبر على الصعيد المادي والبشري أيضا، تواصل إسرائيل عقابها الجماعي باستخدام سياسة الحرمان من الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وأبرز هذه الاحتياجات هي المياه التي يحرم منها الآلاف من الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة مع تدمير أكثر من 170 بئرا كانت تعتمد عليها بلديات الشمال لضخ المياه التي كان يستخدمها الناس، وكذلك عدم توفر المياه الصالحة للشرب والتي أدت لأزمة كبيرة على الصعيد العائلات التي تتواجد هنا في شمال قطاع غزة.
4: طبعا البلديات في شمال قطاع غزة يعني اشتغلت بكل جهد وكل مثابرة، حوالي 200 أنشأنا أكثر من 200 مخيم نزوح. هذا المخيم المدمر، أكثر من 90% من مناطقه دمرت، أكثر من 60% من مناطق شمال قطاع غزة داخل الخط الأصفر. الآن هناك عودة للنازحين الحمد لله رب العالمين، أكثر من 170 ألف نسمة الآن في شمال قطاع غزة من أصل تقريبا 350 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة، ولكن الآن نواجه خطر الموت من مرحلة ودخلنا منطقة العطش الشديد في شمال قطاع غزة أثر تدمير المولدات وخرابها وانهيار المنظومة المائية، وذلك بأثر أو بسبب عدم إدخال الزيوت وكذلك منع إدخال المولدات ومنع إدخال صيانة المولدات وقطع غيارها. بلديات شمال قطاع غزة تطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الأحرار في العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني لتثبيت شمال قطاع غزة، وذلك بالضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال المولدات وإدخال قطع غيار المولدات.
3: بلديات الشمال تطلق هذا اليوم نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة الضغط والتدخل للضغط على الاحتلال من أجل إدخال الاحتياجات الأساسية اللازمة لصيانة الآبار وصيانة شبكات المياه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ولازال يواصل عمليات التدمير الممنهج لإنهاء كل ما يبقي الناس هنا على قيد الحياة في شمال قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتيا عربي، شمال قطاع غزة.
2: رحب الرئيس السوري أحمد الشارع بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، معلنا بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار.
5: أخيرا يدخل إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة مراجعة استمرت 45 يوما في الكونغرس الأمريكي، بدأت في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة بلاده إلغاء هذا التصنيف بعد اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشارع في تركيا، قرار لا

0: تحقق ترحيبا سوريا ودوليا واسعا.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
0: هي خطوة تاريخية أعادت سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، ونجاح تاريخي للدبلوماسية السورية، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، أوصاف أطلقها مسؤولون سوريون على القرار الأمريكي الذي هو من الأهمية بمكان، بحيث أزال العقبة الأخيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتدفق الاستثمارات الخارجية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها. من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الجهود العالمية لمكافحته، يصف المبعوث الأمريكي توم براك سوريا الجديدة، حيث يمكن الآن لرأس المال أن يحل محل الصراع والتجارة محل الفوضى. يعلن براك عهدا جديدا بين الولايات المتحدة وسوريا يقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. نجحت حكومة الشرع بإنهاء أطول عزلة دولية فرضت على سوريا منذ 47 عاما، لكن تحديات أخرى لا تزال تهدد استقرار البلاد على نحو متصاعد، تتمثل باعتداءات تل أبيب المتكررة على الأراضي السورية، مدفوعة برغبة إسرائيلية جامحة تريد إفشال سوريا الجديدة مهما كلف الثمن. سعيد محمود، تيريتي عربي.
2: هذا ورحبت وزارة الخارجية التركية بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن الخطوة تدعم مسار تعافي البلاد واستقرارها. وأشادت الوزارة في هذا السياق بالإرادة التي أظهرتها الإدارة الأمريكية ودعم الكونغرس العملية، كما هنأت الحكومة والشعب السوريين على موقفهما الحازم. وأوضحت الخارجية أن هذه الخطوة التي تدعمها تركيا منذ فترة طويلة تزيل أحد أبرز العوائق أمام التعافي الاقتصادي وإعادة أعمار سوريا، وأشارت إلى أن القرار من شأنه إعطاء زخم للجهود الرامية إلى تعزيز علاقات سوريا بالمجتمع الدولي وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد بصورة دائمة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على إنهاء الأعمال العدوانية التي تهدد هذه الرؤية وتوحيد الجهود لتحقيق هدف سوريا مزدهرة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق في مدينتي خاركيف وزاباروجيا الأوكرانيتين. وأفادت الإدارة العسكرية في زاباروجيا بأن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مركز المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي خاركيف أدى هجوم بالصواريخ على منطقة صناعية في حي أوسنافياسكي إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين. وفي كييف أعلنت السلطات وقوع هجوم روسي بالمسيرات، ما أسفر عن إصابة امرأة في حي هولوسيفسكي، فيما أعلن حرس الحدود الأوكرانية إغلاق معبر مع مولدوفا مؤقتا بعد هجوم مسيرة روسية. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين واشتعال النيران في مصفات يافيبسكي للنفط في منطقة كرانسودار جنوب روسيا جراء هجوم بمسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة كرانسودار جنوب روسيا أن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة بعد هجوم بالمسيرات استهدف مصفات أفيبسكي للنفط واندلاع حريق فيها. وفي منطقة روستوف قال مسؤول روسي أن مصفات بالمنطقة أوقفت عملياتها بعد تعرضها لأضرار جراء هجوم شنته أوكرانيا بمسيرات خلال الليل. احتفلت أوكرانيا بعيد استقلالها 35 في وقت تدخل فيه الحرب مع روسيا عامها 5، وحملت مراسم الاحتفال رسائل سياسية واضحة من القادة والمسؤولين الأوروبيين بتجديد دعمهم لكييف.

0: 35 عاما على استقلال أوكرانيا، لكن عيد الاستقلال هذا العام يأتي مثقلا بملامح معركة الوجود في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد جراء حرب دخلت عامها الخامس، حيث لم تعد هذه المناسبة مجرد تاريخ يطوى على التقويم أو أعلام ترفع في الساحة العامة، بل باتت تحمل الكثير من الدلالات مع استمرار حرب لم تضع أوزارها بعد.
1: اليوم هو عيد استقلال أوكرانيا والذكرى 35 للاستقلال. إنه عيد وطني تغيرت ملامحه بصورة عميقة بسبب الحرب بعد 1643 يوما من الحرب الشاملة. وفي هذه المرحلة تبدو الأمور صعبة جدا علينا جميعا، لكن علينا التمسك بأرضنا والحفاظ على ثباتنا.
0: وفي رسالة دعم شهدت العاصمة كييف تمثيلا أوروبيا رفيع المستوى يحمل أبعادا سياسية بالغة الأهمية، أبرزها بأن الدعم الغربي لن يتراجع رغم استمرار النزاع، فالحضور الأوروبي ترجم فورا إلى حزم جديدة من المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا، وتأكيد موقف الحلفاء بالوقوف إلى جانب كييف في حربها مع روسيا.
2: لا شك مجيء القادة الأوروبيين إلى كييف في ذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا هو يشكل دعم سياسي، يعني تأكيد جديد على دعمهم السياسي لحليفهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولا شك أيضا أنه هم يؤكدون مجددا على دعمهم العسكري من خلال تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية.
0: ومع غياب مشاهد الاحتفال والعروض العسكرية في الشارع الأوكراني، تبدو مفارقة هذا اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فالدولة التي أعلنت استقلالها قبل 3 عقود ونصف تجد نفسها اليوم تقاتل من أجل الحفاظ على استقلال ووحدة أراضيها. ما بين الاحتفال بالاستقلال واستمرار الحرب، يبقى المشهد في أوكرانيا مرهونا بالحفاظ على استقلالها ووحدة أراضيها في خضم معركة غير متكافئة ومساع للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب. ثار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
3: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطريق إلى ملف كيرت قد فتح من بلدة أخلاط، وفي احتفاله بالذكرى 955 لانتصار ملف كيرت أضاف أردوغان أن أخلاط هي قبة الإسلام وبوابة دخول الأجداد إلى الأناضول.
4: لا شك أن الطريق إلى ملاس كرت قد فتح من أخلاط، وأن عقدة الأناضول حلت في أخلاط. لقد فتحت القدس وإسطنبول بالإيمان الذي تجسد في أخلاط، والقوة والإرادة اللتان جعلتا ديار الروم دارا للإسلام وزينتا هذه الأرض بالخير والفضيلة والعدل، ظهرتا في أخلاط. لا تنسوا أن أخلاط هي قبة الإسلام، وأخلاط هي بوابة دخول أجدادنا إلى الأناضول، أولئك الذين عمروا هذه الأرض وبنوها وأحيوها، والروح التي انطلقت أولا إلى ملاس كرد ثم انتشرت في وطننا الأبدي الأناضول ومنها إلى 3 قارات لا تزال حاضرة هنا اليوم، والحمد لله ما زالت شامخة راسخة.
3: تتواصل فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في العاصمة الصينية بكين، وحطم روبوت صيني شبيه بالبشر طورته شركة يونيتري الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر عدوا الذي سجله أوسين بولت، ويشارك في هذه الدورة نحو 2056 روبوتا من 16 دولة. الآن نذكر بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. قوات الاحتلال تقتحم مقر الأونروا في قلنديا تمهيدا لهدمه، وبن غفير يقول انه لا مكان للوكالة في القدس. الشارع يرحب برفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ويؤكد ان الخطوة بداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله. We'll be right back.
5: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
6: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
5: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
6: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
5: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
6: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
7: Start making a run.

التحديات، الفي المميز للعمل الإعلامي.

0: في الإعلام كما في الحياة، ليس كل غياب انكسارا ولا كل توقف نهاية. قد نضطر أحيانا إلى تغيير الموقع، لكن الهدف لا يتغير. ما يبقى دائما ليس الشكل بل المعنى، وليس اللون بل الرسالة. الشاشات لم تكن يوما معرضا للأهواء بل نافذة للمعرفة والتواصل. من هنا نستأنف الحكاية كما ينبغي لها أن تحكى. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. صحفي أمريكي انتقد بن غفير فتعرض للاستشواب في أحد المطارات. إيقاف برنامج لمذيعة مصرية تحدثت عن الأذان وأجراس الكنائس. سوريا خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب، كيف كان وقع الخبر؟ على بوابات المطارات الأمريكية حيث يفترض أن يكون باب الوطن وبداية الشعور بالأمان، بات الأمر ينتهي بالمواطن الأمريكي في غرف التفتيش الثانوي. هواتف تصادر وأسئلة سياسية لا علاقة لها بالأمتعة. آخر هذه الحالات التي أحدثت ضجة في منصات التواصل الاجتماعي هي للصحفي الأمريكي إيثان ليفين، إذ تعرض الرجل للتوقيف بسبب تغريدة انتقد فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير في إبريل من هذا العام. تخيل أن تنتقد وزير دولة أخرى وتتعرض للمساءلة بسببه في بلدك أنت، مع أن هذا الوزير المنتقد هو نفسه أو المنتقد نفسه هو من يتحدث بسوء عن بلادك. نشاهد.
1: Came in question by the Department of Homeland Security yesterday for 3 hours about Israel. I returned yesterday from my trip to Lebanon, and through the passport line, they immediately took my passport, put it in a red folder, and said the DHS has to speak with you. Of course, I went. They didn't let me take my luggage, and when I get there, they start asking me questions about me, my family, my friends, where I went to high school. They wrote everything down. I'm not going to lie to them. They looked through my social medias, and then they asked me, "Have you ever doxxed anyone?" I said no. "Have you ever doxxed a politician?" I said no. "Have you ever said anything negative about an Israeli politician?" I said yes. Now there's not one guy, now there's two guys, agents with the badges around their necks asking me questions, and they say, "Why would you do that?" They were talking about a tweet about Ben Gavir, an Israeli minister I made in April of 2026. They told me, "Do not do that again. Do not make a negative tweet about him." After about 30 minutes more of questioning, why would I criticize Ben Gavir of the Israeli government? Took more information, my phone number, my email, my address, and then they said, "Do not do this again." In that moment, I said, "Okay," and I went home. I'm an American. I was born in the United States. I live in the Deep South. I'm a Christian. I hunt, I fish, I watch baseball, I watch football. I am an American citizen, and I was denied entry into my country and questioned and detained for 3 hours. And ultimately, I was questioned about an Israeli politician. That's where we're at now. Truthfully, it was scary because my own government is questioning me about a foreign government. What if they have something against me? That's what I'm thinking now in my home the next day after. If Israel has something against me, they're already getting my government to deny me entry. It's scary. I was detained.
0: خلال العامين الماضيين تحولت الجمارك وحماية الحدود إلى ما يشبه لجان التفتيش السياسي، وقد وثق مرصد حرية الصحافة الأمريكي عشرات الحالات المماثلة. ففي يوليو الماضي مثلا، وتحديدا بمطار دالاس بولاية فيرجينيا، واجه الصحفي ماكس بلومنتل رئيس تحرير موقع ذا جراي زون فور وصوله استجواب ضباط الجمارك وحماية الحدود الذين لم يكتفوا بالأسئلة بل صادروا هاتفيه وقاموا بتفتيشهما في انتهاك صارخ لسرية مصادره الصحفية. الرجل في الأساس يتعرض لتهديدات من أطراف محسوبة على إسرائيل دون تدخل من السلطات الأمريكية. هبة جمال صحفية أمريكية فلسطينية، هذه هي حالة أخرى مشابهة. عزلت واستجوبت حول مقال كتبته وأجبرت تحت التهديد على تسليم هاتفها وكلمة المرور أيضا. وسط هذا المشهد جاء عام 2026 بحكم فيدرالي في قضية الدكتور أسامة أبو رشيد الذي كان يتعرض دوما لتفتيش ومساءلات جائرة على الحدود الأمريكية. لكن القضاء أقر بأن تفتيش الهواتف بناء على وشايات سياسية ينتهك التعديل الرابع للدستور

على مدى سنوات طويلة وأنا أتعرض للاستهداف من قبل الحكومة الأمريكية على خلفية نشاطي للحقوق الفلسطينية وللقضية الفلسطينية وضد السياسة الأمريكية المنحازة لصالح إسرائيل.

مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات مع ما تعرض له الصحفي الأمريكي إيثان ليفن، خاصة بعد خروجه وحديثه في المقطع الذي عرضناه سابقا. هذه بعض التعليقات، نبدأ من هذا الحساب. يقول: أمر لا يصدق ما يحدث في الولايات المتحدة، ونحن هنا نقلق بشأن حرية التعبير في الهند. أما رون فيقول: وزارة الأمن الداخلي تستجوب أمريكيين لانتقادهم همجيا، يحتفلوا بشنق أسرى حرب ووضع حبل مشنقة على كعكة عيد ميلاده. ما رأيكم بالبدء في خدمة أمريكا بدلا من جرذان منحطة في بلد آخر؟ أما كوين: لقد تم استجوابي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تغريدات مناهضة لإسرائيل أيضا. أعتقد أن الأمر برمته على الأرجح مجرد صدفة كبيرة ولا علاقة لأي من هذا بأي شيء. يضحك في الآخر ويبدو أنه ساخرا. أخيرا زاش يقول: الأمر غير واقعي، لأن بن غفير مختل عقليا ومرتكب إبادة جماعية، ومكانه الطبيعي هو الخضوع للعقوبات الأمريكية. ببساطة، بن غفير أكبر إدانة لإسرائيل، وربما لم يقم أحد بتقويض سمعتها أكثر منه. دينا المصري، مذيعة مصرية تصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد قرار وقف برنامجها حواديت على المكشوف المذاع على قناة المحور المصرية، وإنهاء التعامل معها من قبل الشركة المنتجة للبرنامج. القصة بدأت مشاهدينا من منشور للمذيعة دينا المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، هذا هو على حسابها الشخصي على فيسبوك. أعربت فيه عن استيائها الشديد من عدم سماع صوت الأذان بوضوح كما تقول هنا، وذلك في محيط المجمع السكني الذي تقيم فيه بمدينة السادس من أكتوبر. وانتقدت في منشورها أيضا قرار إدارة المجمع بتقليص استخدام مكبرات الصوت بعد شكاوى متكررة من بعض السكان بأن الصوت يزعجهم. لم ينتهي الأمر هنا، بل أخذ منحى مغاير تماما بعد دخول المذيعة في سجالات مع بعض متابعيها في التعليقات على المنشور، لتتسع دائرة الجدل من الحديث على خفض صوت الأذان إلى ردها على أحد المعلقين على منشورها بطريقة وصفت بالمسيئة، إذا اعتبر البعض أن ما كتبته هنا فيه ازدراء لشعائر المسيحيين. هنا مثلا أو هنا تحديدا تدخلت الشركة المنتجة وان ميديا المنتجة للبرنامج على الخط، وأعلنت وقف برنامج المذيعة وإنهاء التعاقد معها، قائلة في بيان: إن قرار وقف البرنامج يأتي التزاما بالثوابت المجتمعية والدينية، وبسبب السلوك غير اللائق من المذيعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي لا يمثل سياسة القناة.

0: وهو ما اعتبره البعض مبالغة من الشركة المنتجة للبرنامج بحق المذيع، لأن ما اعتبرته الشركة هنا تجاوزا لم يكن أصلا في محتوى البرنامج ولا في حلقة مسجلة أو حتى على الهواء، بل كان تعبيرا عن رأيها الشخصي في مساحتها الشخصية على حسابها في فيسبوك. لكن يبدو أن الأمر لم ينتهي عند وقف البرنامج وإنهاء التعاقد معها، بل تطور سريعا ليأخذ مسارا قضائيا بالغ الجدية، إذ تقدم هنا أحد المحامين ببلاغ ضد المذيعة دينا المصري يتهمها فيه بازدراء الدين المسيحي وإهانة المواطنين. كما أعلن أيضا رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل، أعلن تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه المذيعة بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم المجتمعي أيضا. بعدما تطور الموضوع وتحول إلى ترند، ظهر دينا المصري في هذا المقطع الذي توضح فيه ملامسات الأزمة وترد فيه على منتقديها. نشاهد.
1: أنا دينا المصري اللي نزلت النهاردة البوست وقلت فيه على موضوع الأذان اللي اتمنع تحت بيتي، قلت إن أنا رافضة القرار ده. يعني إيه أذان يتمنع تحت بيتي وما اسمعهوش؟ وأنا حرة في رأيي، أنا حرة في رأيي. 8 سنين وأنا في البيت ده بسمع الأذان، ويمكن دي أحلى حاجة بسمعها ببيتي. تمام؟ زي ما بسمع الأذان زي ما بسمع برضو في حفلات بتحصل تحت البيت، في في في في كل مناسبة، سواء في عيد ولا في رمضان ولا في أي مناسبة عادية طبيعية، تمام، بيحصل في حفلات تحت. بالصدفة البحتة سألت أنا ليه بطلت أسمع صوت أذان ربنا وأنا جنب البيت بتاعي جامع؟ ليه بطلت أسمع صوت الأذان؟
0: نشير مشاهدينا إلى أن دينا المصري لم تكن في الأصل بعيدة عن المجال الفني، إذ أشارت هي في تصريحات سابقة إلى أنها عملت في مجال الغناء قبل انتقالها إلى العمل الإعلامي وحصولها لاحقا على درجة الدكتوراه بحسب ما قالت. والآن هي في مرمى النيران، توقف برنامجها باعتماد المجلس الأعلى للإعلام، وتواجه حاليا اتهامات بازدراء الأديان. على كل حال، نذهب إلى هذا القسم من الشاشة لعرض التعليقات التي تفاعلت مع الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من عندي هذا الحساب من عند محمد. يقول: بغض النظر عن كلامها وأسباب فصلها، الأذان في مصر محتاج تنظيم من مهندسين صوت بحسب مدى ودرجة الصوت من مسجد لمسجد، بحيث الكل يسمع بدون أذى. أما فقيق قوي أو حساب فقيق قوي بيقول: يا فين لما كانت مصر المحروسة بتتعرف بالمآذن وصوت الأذان. أما أشرف يقول: اختلافنا لازم يكون بالقانون والاحترام، مش بالإقصاء أو العقاب، ولو حصل تجاوز من المذيعة فالحساب يكون بالعدل والحق مش بالضغط. أما محمود يقول: أنا مع عدم منع الأذان، ولكن أيضا مع عدم الإزعاج. بمعنى، لماذا لا يوجد مثلا معهد لانتقاء الأصوات بحيث لا يكون الصوت غير منفر للسامع؟ أخيرا حمد زيادة هنا يقول: يا جماعة، هو الكلام على المذيعة ولا على الأذان؟ لو على المذيعة فهي جدعة، ولو على الأذان فهو ما تمنعش ولا عمره هيتمنع. بعد قرابة 47 عاما طويت رسميا صفحة ثقيلة من إرث النظام البائد بخروج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. هذا القرار أنهى واحدا من أقدم التصنيفات الأمريكية المفروضة على دولة، وأزال عقبة قانونية ومالية رئيسية أمام عودة الاستثمارات والتعاملات الاقتصادية مع سوريا التي أدرجت على القائمة في عهد حافظ الأسد عام 1979، لتكون بالمناسبة هي الفترة الأطول بقاء بصورة متواصلة بين الدول التي شملها التصنيف الأمريكي. هنا في 39 ثانية وجه الرئيس السوري أحمد الشرع خطابا رسميا أكد فيه أن الخطوة تمثل استعادة للمكانة الطبيعية إلى سوريا. نشاهد.
2: الرحمن الرحيم. السلام.

0: وعليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء، وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القرار لم يأتي بشكل مفاجئ، ففي 8 يوليو الماضي بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع، أخطره فيها ببدء الإجراءات الرسمية لإلغاء التصنيف قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد استكمال مهلة المراجعة في الكونغرس الأمريكي. وفي اليوم نفسه كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أغلقت صفحة سوداء من تاريخها، وشكر الإدارة الأمريكية وكل من وقف إلى جانب سوريا. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة الشيباني عبر حسابه في خطوة لاقت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. أما داخل الحكومة السورية فتوالت تعليقات الوزراء والمسؤولين المرحبة بالقرار، واعتبروه خطوة تاريخية في إنهاء إرث النظام البائد وعزلة سوريا، وفتح الطريق أمام اندماج أوسع مع المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي. وخلال هذه العقود كان التصنيف يفرض مجموعة من القيود القانونية الأمريكية، تشمل قيودا على المساعدات الخارجية وصادرات ومبيعات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب أيضا قيود مالية أخرى. نشاهد هذا المقطع.
2: وضع دولي على الأحد الدول الرابع يعني قيود وحرمان ومنع. طيب هذا الحرمان والمنع ماذا يمس؟ يمس قطاعات عدة، سأبدأ فيها واحد واحد. أولا نبدأ بقطاع المساعدات الأمريكية الإنسانية أو حتى غير الإنسانية. حين توضع دولي على لائحة الدول الراعية للإرهاب، يصبح تقديم المساعدات الأمريكية حتى الإنسانية لهذه الدولة أمر غير ممكن. طيب أحدهم قد يقول لي، طيب ما أنتوا اشتغلتوا وجبتوا مساعدات إنسانية لسوريا كثير من الحكومة الأمريكية في الماضي. صح، ولكن الحكومة الأمريكية اضطرت لإصدار إعفاء من هذه العقوبات حتى تحسن تبعات مساعدات الإنسانية. بنجي للقضية الثانية، وهي قضية الدفاع أو قضية التعامل مع المؤسسة العسكرية وتسليح المؤسسة العسكرية وتقديم مساعدات دفاعية ومساعدات حربية. هذا الأمر حين تضع دولة على لائحة الدول الراعية للإرهاب، بما أنه هي راعية للإرهاب فيصبح محظور قانونيا على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مثلا مع الجيش السوري، أن تسلحه، أن تقدم له تدريب، إلى آخره إلى آخره.
1: ومع إلغائه تزول القيود المرتبطة مباشرة بهذا التصنيف، ويسقط أحد أبرز العوائق القانونية أمام المؤسسات والمستثمرين الراغبين في التعامل مع سوريا، ما يمنح دمشق ساحة أوسع لإعادة الاندماج في النظام المالي والاقتصاد الدولي. القرار كان له صدى واسع خارج سوريا، كما أحدث تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي. أما في الداخل السوري فكيف ينظر السوريين أنفسهم إلى إنهاء تصنيف رافق بلادهم على مدى عقود؟ نشاهد هنا.
3: القرار اللي طلع يعني أي دول عربية أما أجنبية بتشجعوا في، معناتها أمان، صار عنا أمان بسوريا، بيستثمروا، بيفتحوا معامل، بيفتحوا سياحة.
4: قرار راح يكون له يعني أمور إيجابية كتير على الساحة السورية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية وكل الأمور، وخصوصا كمان البنوك. يعني اليوم البنوك نحن تحويل الاموال من سوريا الى برا الى ومن برا الى سوريا كتير عم نلاقي صعوبه.
5: باب فرج جديد انفتح للسوريين، خاصه انه هي العقوبات كانت موضوعه بسبب اكثر عائله ارهابيه بالدنيا، يعني هي عائله الاسد، هن اللي سبب ووضع هي العقوبات طوال سنوات حكمهم.
6: هذا القرار يخلي سوريا ترتفع، يعني يصير إعمار، يصير مجالات بالاستثمارات. البلدنا احنا بلدنا مدمرة، يعني هون كنا احنا محطوطين بقائمة الإرهاب. الحمد لله انه شالوا عنا هاي، هذا اهم شيء قرار انه عملوا لنا اياه.
1: إزالة سوريا مشاهدينا من الدول الراعية للإرهاب كان له صدى عالمي وأحدث

0: ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. نأخذ هنا مثلا في أول تعليق من قتيبة إدلب، يقول: إزالة هذا التصنيف يعني سقوط جدار آخر عزل سوريا والسوريين العقود عن العالم وعن فرص الاستثمار والعمل والنهوض التي يحتاجها بلدنا اليوم. أما محمود علوش فيقول: ظلت سوريا على هذه القائمة لأكثر من 46 عاما وهي حقبة كاملة امتد أثرها من جيل إلى جيل. سوريا لم تسقط نظاما فحسب، بل تولد من جديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أشهد يقول: هذا الإنجاز هو ثمرة تضحيات شعب آمن بحقه في الحرية والكرامة وصبر ودفع أثمانا باهظة من أجل مستقبل وطنه. أخيرا ناتالي تقول: خطوة مهمة لعودة سوريا إلى النظام المالي والاقتصادي الدولي في تسهيل التعاملات المصرفية والاستثمارات ودعم التجارة وتمويل إعادة الإعمار. في رحلة البحث اليومية عن الحياة في غزة تقلصت أحلام الأطفال، ولكن رغم الظروف الصعبة تسللت ابتسامة بريئة من أحد الأطفال بعد حصوله على الماء.
1: شو إيش حلمي؟
2: إيش حلمي؟
1: أحلام شعر.
2: ليش طيب؟
1: مش عارف، منام بس بروح على المية وبروح على المدرسة. نفسي أصير دكتور؟
2: ليش طيب؟
3: إذا المي انقطعت إحنا من ممكن ناس تموت من العطش. إحنا بنعاني من المي كثير وعنا احتياجات مي كثير. إحنا نازحين على البحر، عنا فوق الألف خيمة هان نازحين من الشمال. إحنا المي إذا انقطعت عنا إحنا من لكيش مي بنروح دائما كيلوات، يعني نصل للشارع ما نقدرش نمشي. عنا مسنين وعنا معاقين وإحنا محتاجين إلى المي باستمرار. إحنا ناس نازحين على فوق الألف خيمة.
0: الرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو ينتقد قرار حكومة بلاده استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واصفا الموضوع بأنه تصفيق للإبادة.
4: Abrir relaciones con Israel hoy, mientras Netanyahu sea el gobernante, es aplaudir un genocidio de 22.000 bebés, de 75.000 personas, 60% de los cuales, siendo palestinos que solo querían vivir y tenían derecho a vivir, son mujeres y son bebés. Y porque nos pueden desencadenar un nuevo genocidio, un holocausto.
0: ناشط سياسي كندي واجه عمدة مونتريال بسؤال عن موقفها من الدعوات لقطع العلاقات مع إسرائيل ليدور بينهما سجال. نشاهد.
5: Two months ago, you labeled it anti-Semitic to have a Ben Gavir in a mock effigy. Ben Gavir said 30 to 40 Palestinians should be killed every night. He said the Palestinians aren't human beings. Do you regret that?
0: أما الآن فنشاهد لقطات من أجواء الفعاليات التراثية والثقافية المقامة في مدينة أخلاط بولاية بيتلس التركية ضمن إحياء الذكرى 955 لمعركة ملاذ كرد.
6: يا الله بسم الله.

0: عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
1: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

واشنطن تفرض عقوبات على قطاعات عدة في إيران وطهران، تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مقر الأونروا في قلنديا تمهيدا لهدم مبنى فيه، وبن غفير يقول إنه لا مكان للوكالة في القدس. الشارع يرحب برفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية، ويؤكد أن الخطوة بداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. قتلى وجرحى في ضربات روسية على خاركيف وزاباروجيا وكييف، وتوقف مصفات نفط في روستوفا روسية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم يوم الإنزال الاقتصادي، وذلك لفرض عزلة دولية كاملة على طهران. وتشمل الحزمة الجديدة قطاعات الذهب والأصول الرقمية والتكنولوجيا والطيران والشحن، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية. قالت الخارجية القطرية إن إغلاق مضيق هرمز انتهاك لمبدأ حرية الملاحة الذي يكفله القانون الدولي. ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
1: تعلمون نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام وجميع شعوب المنطقة بما في ذلك طبعا.
0: هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة والبريد كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا، وعزت ذلك لوجود صلات بينها وبين إيران. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، كما شملت العقوبات أيضا شركة والبريد تريدينج اف زد التي تتخذ من دبي مقرا لها، وشركة والبريد تريدينج اس اي في جنيف، ومصفات الوقود الحيوية الفرنسية التابعة لها. في هذا الوقت قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستطيع

0: تبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن ما وصفته بهجوما اقتصاديا حاسم على طهران. وأضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران. وأشار هيكسيث إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زاد في تصريحات تلفزيونية إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن الحكومة مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن التعاون بكين مع إيران يجري في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تهديدات أمريكية مرتبطة بالعقوبات على إيران، حيث أكد المتحدث في مؤتمر صحفي أن الصين تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم. كانت واشنطن قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة في خطوة قالت إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران. قال الجيش الباكستاني أن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الجيش أن المباحثات الشاملة مع مسؤولي إيران تطرقت إلى مسائل السلام الإقليمي وسبل تسوية النزاعات عبر المفاوضات. من جانبه قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي رافق منير إلى طهران إن البلدين بحثا إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية بحد وصفه. وانضم إلينا مشاهدينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكية الدكتور كمال زغول. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة تريتي عربي. دكتور سنبدأ عند النقطة التي انتهى بها الخبر قبل قليل حول وصف الباكستانيين لما جرى أو لمجريات اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، خاصة الرئيس الإيراني، بأنها إيجابية. يعني من خلال هذه الإشارات باعتقادك، بجانب زيارة أيضا وزير الخارجية العماني إلى طهران، ما الذي يجري وفق تصورك على صعيد مسار التفاوض؟
1: تحياتي لكم أستاذ مهند وللسادة المشاهدين. في الحقيقة يعني المسار الدبلوماسي بدأ يعني قبل أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي العقوبات يوم الاثنين يوم أمس، وبالتالي أعتقد بأن هنالك تنسيق من خلف الكواليس من أجل الضغط. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على إيران أن تعود إلى طاولة التفاوض. إذن علينا أن نفهم من هذه المؤشرات أن العقوبات والحصار الاقتصادي والإنزال الاقتصادي، سميه كما شئت، هو جاء من أجل أن يضغط على إيران للعودة إلى طاولة التفاوض. وبالتالي هذا يعني يحتم علينا أن ندرس المشهد بشكل كامل وكبير، خاصة عندما نتحدث عن الضغوط الداخلية التي يعني تضغط على الرئيس الأمريكي. وبدأ يظهر يعني على الشاشات نائب الرئيس الأمريكي ويتحدث عن أن الهدف الأساس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويتحدث بأن الوسيلة المثلى هي الحصار الاقتصادي. وبالتالي رجحت كفة القاعدة الشعبية الماغا بهذا الاتجاه. وبالتالي أعتقد بأن الدبلوماسية لن تتوقف، الوساطة لن تتوقف، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه العقوبات نقل العقوبات من عقوبات رئيسية أحادية الجانب إلى عقوبات عالمية، ولم يستشر دول العالم بهذه العقوبات. وبالتالي وهنا نحن أمام مشهد معقد جديد.
0: وهنا سأسألك في هذه الناحية في متعلق بالعقوبات الثانوية دكتور، لكن قبل ذلك يعني من خلال حديثك أشارت إلى أن الولايات المتحدة تفترض أن من خلال هذه العقوبات القاسية على الاقتصاد الإيراني وخنق إيران

0: اقتصاديا، يعني سنشهد مرونة على صعيد الموقف السياسي في طهران، مرونة يعني ربما يشبهها البعض كالتي شهدناها قبل التوقيع على مذكرة تفاهم اسلام اباد، وهكذا سماها يعني البعض. هل هناك إشارات يعني تأتي من طهران على إبداء هذه المرونة في ظل حديث الإيرانيين والمسؤولين تحديدا عن إعداد خطط لمواجهة أو التعامل مع العقوبات؟
1: دائما وأبدا في الحروب أعتقد بأن إيران تكون مستعدة لمواجهة هذه المسألة، خاصة الحصار الاقتصادي، كون القوات تنتشر الآن في منطقة الشرق الأوسط، ويجب أن تكون مستعدة. هذا ما يرتئيه يعني قادة الحرس الثوري، لكن الآن هنالك خطة موضعة من قبل إيران وهو اقتصاد المقاومة. يعني في السابق كانت المؤسسات المدنية والمؤسسات السياسية هي من تدير البلاد، الآن من يدير البلاد هو الحرس الثوري، كان يعني يوفر له ميزانية من كميزانية الدفاع ليتصرف بها ويحاول الاقتصاد في جهد القوة من هذه الميزانية. الآن لا، الآن الحرس الثوري نفسه هو يسيطر على مداخل الاقتصاد في البر والبحر وما إلى ذلك، ولذلك سيستخدم جميع وسائل الاقتصاد من أجل ما يعرف باقتصاد القوة. وبالتالي أعتقد بأن الحرس الثوري سيكون يعني في مواقفه متشددا، بنفس الوقت سيكون هنالك مؤشرات من قبل الإيرانيين أنهم من الممكن أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات وعادت إلى مذكرة التفاهم، خاصة وأننا نشهد زيارة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران ووزير الخارجية العماني يعني سيزور طهران. وبالتالي أعتقد بأننا نسير بمسارين، المسار الدبلوماسي والمسار مسار الحصار الاقتصادي الذي يرتئيه ترامب في هذه الفترة. طيب، الذي يعني أتى به بسبب الوقت وضيق الوقت بالنسبة للإدارة الأمريكية.
0: طيب هنا دكتور، يعني كما ينقل أو من خلال بعض المصادر أن قائد الجيش الباكستاني حمل ربما عرضا أمريكيا وأفكارا جديدة لإيران، يعني ربما يتعلق الأمر في هذه المرحلة بمضيق هرمز، لكن في المقابل هناك تخفيف العقوبات إذا وافقت إيران على فتح مضيق هرمز. باعتقادك كيف سيتعاطى الإيرانيون مع هذه الأفكار والتي ترتبط بمسألة مهمة جدا يتمسكون بها وهي مضيق هرمز في هذه المرحلة؟
1: أعتقد بأن إيران إذا وافقت الإدارة الأمريكية على بعض الشروط من أجل الإفراج عن الصادرات الإيرانية والسماح لتصدير النفط باتجاه الخارج، هذا سيخدم الاقتصاد الإيراني. أعتقد من الممكن أن يكون هنالك مرونة من قبل الإيرانيين بهذا الاتجاه، خاصة ونحن يعني نتحدث عن خنق للاقتصاد الإيراني، ويجب على القيادة الإيرانية أن تعد الخطط من أجل أن تتجنب هذا الخنق الاقتصادي، وما زلنا في بداية هذا الخنق الاقتصادي. وبالتالي أعتقد أن إيران من الممكن أن تبدي مرونة بهذا الاتجاه إذا وافقت الإدارة الأمريكية على العودة إلى مذكرة التفاهم ويعني رفع الحصار عن الموانئ البحرية الإيرانية ويعني رفع العقوبات عن الشركات الإيرانية من أجل انتعاش الاقتصاد الإيراني. لكن إذا ذهبنا إلى الإدارة الأمريكية، هي الآن متشددة باتجاه الخنق الاقتصادي والحصار الاقتصادي. لا أعرف هل تريد من هذا الحصار الاقتصادي أن تعاقب مثلا دول العالم بالكامل لأن تنخرط في هذه العقوبات، أو تريد أن يعني تماطل بالوقت وصولا إلى الانتخابات النصفية. إذن هنالك مسائل عدة تتحكم بالقرار الأمريكي الآن، من ضمنها مزاجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ضمنها الهدف السياسي لترامب، هل يريد أن ينتصر في هذه الانتخابات النصفية وبعدها سيقرر قرارا آخر. إذا يعني قارنا تاريخيا بعض الحصارات التي حدثت وقامت بها الولايات المتحدة الأمريكية كحصار العراق، انتهى بغزو بري، يعني لم يسقط النظام إلا بغزو بري. إذا نظرنا إلى فنزويلا أيضا، لم ينتهي الحصار بإسقاط النظام، وإنما انتهى بغزو يعني بعملية عسكرية أدت إلى اعتقال رئيس فنزويلا مادورو. وبالتالي أعتقد بأن طاولة التفاوض هي تقع في الوسط الآن، إن لم يكن هنالك غزوا بريا مستقبلا، يعني طاولة التفاوض ستكون شرط على جميع الأطراف.
0: طيب، يعني مسألة فرض عقوبات على الجهات التي تتعاون مع إيران من خارجها هنا، يعني كيف ترى يعني تعامل الإدارة الأمريكية مع هذه الناحية؟ هل إدارة ترامب أو إلى أي مدى هي مستعدة؟

0: عدة لتعقيد هذا الملف أكثر وتوسيع هذه الحرب لتشمل ربما أو يعني لتشمل دولا أخرى على رأسها الصين، وهنا مخاطرة بتوتير العلاقة المتوترة أصلا معها.
1: نعم صحيح، أعتقد بأن الإدارة الأمريكية انتهجت نفس الأسلوب عندما يعني رفعت نسبة الرسوم الجمركية ضد كثير من دول العالم، ثم تراجع ترامب أكثر من مرة عن هذه الرسوم، ثم التقى بالرئيس الصيني تشي وخفض الرسوم. الآن سيدي هنالك مقايضة، هنالك متنافسون في العالم، يعني لا يمكن أن يكون هنالك متنافسين ويأتي يعني المتنافسون ويقفون في نفس الخندق ضد إيران. هنالك المتنافسون يجب أن يعني يقايضوا على بعض القضايا. الآن نشهد بأن يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يقابل الرئيس الصيني في أواخر سبتمبر، وبالتالي الآن تدرس الإدارة الأمريكية برفع نسبة الرسوم إلى 7.5%، وهذا يعتبر ضغط باتجاه الصين. إذن نحن ندخل في مرحلة ما عدا مرحلة إيران، وهو يعني محاولة يعني جذب الصين إلى الطاولة من أجل ترسيم حدود الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين. وبالتالي أعتقد بأن هنالك عدة عوامل ستدخل على خط هذا الحصار، من الممكن أن تؤثر فيه ومن الممكن أن تؤثر بالأطراف من أجل التراجع والجلوس على طاولة التفاوض، لأن العقوبات الثانوية ليست كالعقوبات الرئيسية. العقوبات الثانوية تأتي أحادية الجانب والرئيسية أحادية الجانب، لكن الثانوية لا يمكن أن تجبر دول العالم بالكامل، الشركاء سواء كانوا شركاء الولايات المتحدة الأمريكية أو شركاء إيران، بالاصطفاف في خندق واحد لا يمكن، خاصة فيما يتعلق بالاقتصادات، لأن هذا سيكون له مردود على العائدات الضريبية لكل دولة وعلى خزينة كل دولة، وبالتالي هذا سيؤثر على الأنظمة السياسية في كل دول العالم.
0: أيضا السؤال الأخير ربما يتعلق بتصريحات بيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي أيضا دكتور، والذي يعني لم يستبعد استخدام القوة العسكرية في إيران، يعني بأي قدر يشير هذا إلى أن هذا الخيار لا زال على طاولة الإدارة الأمريكية؟ وأنت قبل قليل أشرت إلى ربما تجارب سابقة من خلال فرض الولايات المتحدة للحصار على بعض الدول، ثم انتهى الأمر ب يعني غزو لهذه الدول كما جرى في العراق. ما الذي يقرأ في هذه التصريحات من ناحيتك؟
1: أعتقد بأنها تصريحات يعني للردع وللضغط على إيران للعودة إلى طاولة التفاوض وللرضوخ للشروط الأمريكية من أجل إيجاد مخرج من هذه الأزمة، تحقق للرئيس الأمريكي انتصارا واضحا أمام القاعدة الانتخابية للجمهوريين كوننا نقترب من الانتخابات النصفية. لكن الإبقاء على القوات وانتشار القوات وانتشار الحاملات أعتقد بأنه سيبقى لحين الوصول إلى اتفاق أو لحين الوصول إلى الانتخابات النصفية، عندها سيقرر ترامب وسيتخذ قراره السياسي بأن يقوم بمهاجمة إيران أو أن يتخلى عن المهاجمة ويكتفي بالعقوبات ويعني يقايض الصين على بعض الرسوم الجمركية. يعني هنالك معادلة هي سلاسل التوريد والمعادن الثمينة من قبل الصين مقابل النفط والغاز. إذن هنالك عدة عوامل موجودة في العالم، ليس فقط يعني العامل الجيوسياسي الموجود في إيران فهو في مضيق هرمز. هنالك الملف الأوكراني الذي نحن الآن مقبلين على فصل الشتاء والذي يهدد به بوتين الاتحاد الأوروبي، وأيضا هي مسألة طاقة تتعلق بهرمز وتتعلق بالبحر الأسود وتتعلق بالملف الأوكراني وأيضا تتعلق بملف الصين والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنالك عدة عوامل تلعب في هذا الحصار الاقتصادي، ولا يمكن أن يكون يعني أحادي الجانب ويفرض كل قوته بهذا الاتجاه، لأن الشركاء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليسوا كلهم يعني إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن خزائنهم ستتأثر. يعني ارتفاع برميل النفط بمقدار دولارين سيؤثر على خزينة كل دولة بما يقارب يعني مليوني دولار، تخيل يعني كل برميل، وبالتالي هذا يعني لن يبقى إلى الأبد، وسيكون هنالك ضغوطات
0: نعم
1: يعني
0: دكتور.
1: من قبل كل دول العالم من أجل يعني إنهاء هذا الحصار.
0: نعم شكرا لك دكتور كمال زغول، الباحث في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي، كنت معنا من عمان. أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة تمهيدا لهدمه، ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بلدية القدس بدأت أعمال ترميم لمجمع تعليمي واجتماعي جديد بالقدس، وأن وكالة الأونروا قامت باستخدام المبنى والبناء عليه دون أي حقوق ملكية. وفي السياق احتفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بعملية الاستيلاء قائلا أنه لا مكان للوكالة في القدس. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مأدمة جنوب نابلس وحاولت تحطيم وتخريب صرح الشهداء وسط القرية بعد تحريض مستوطنين على هدمه. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحامها عددا من المنازل في شارع الأرصاد. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم صحفي، فيما أصيب 3 آخرون جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعترة شرق المحافظة. وينضم إلينا مشاهدينا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود رنتيسي. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة تلتة عربي. دكتور، يعني استهداف إسرائيل للأونروا ليس جديدا منذ عام 2018، منذ أن أقنع نتنياهو الإدارة الأمريكية بقطع تمويل الأونروا، لكن ما دلالات وصوله إلى هذا المستوى وحديث بن غفير عن أنه لا مكان للأونروا في القدس؟
2: مهند وللسادة المشاهدين، أعتقد أننا لا نتحدث هنا عن إجراء يستهدف فقط مقر أو مبنى للأونروا، بل حدث تتداخل فيه عدة مستويات استراتيجية: المكان والتوقيت والرمزية السياسية. المكان هو القدس ومخيم للاجئين في القدس، تريد دولة الاحتلال الإسرائيلي كما تفضلت يعني ضمن إجراءات على مدار عدة سنوات لعزل مدينة القدس عن كل محيطها. نعرف أن مخيم قلنديا هو عقدة بين رام الله والقدس، ويعني خزان بشري ومجتمعي يحافظ على الوجود الفلسطيني والحضور الفلسطيني. وأيضا الرمزية السياسية لمؤسسة الأونروا التي هذا المركز تم تأسيسه في عام 1952، أي قبل عقد ونصف من احتلال إسرائيل للقدس، وبالتالي هذا هو الشاهد الدولي الوحيد المتبقي في المنطقة. تريد دولة الاحتلال الإسرائيلي يعني تغييب المرجعية السياسية لملف اللاجئين ولحق العودة للشعب الفلسطيني. أما النقطة الثالثة فهي تتعلق بالتوقيت السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا التنافس بين اليمين واليمين المتشدد على فرض مشاريع إقصائية وإجرامية يعني تهجير الشعب الفلسطيني وإضعاف حضوره في كل مكان، في مخيمات طول كرم وجنين وفي نابلس كما ذكرتم. يعني عضو كنيست قام يتبع لسموتريتش بالهجوم في نابلس وتدمير نصب تذكاري، وأتباع بن غفير بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي يهاجمون مقر الأونروا في القدس، فهي أيضا ضمن الحملة الانتخابية. للأسف الخطير هنا
0: وربما دكتور يعني في هذا الإطار، أن اللافت أن هذا الإجراء الإسرائيلي جاء بعد ساعات من زيارة 28 بعثة دبلوماسية معتمدة، ومن خلال يعني زيارة ميدانية قدمت أو نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية. هذه البعثات يعني زارت المركز التابع للأونروا ومناطق أخرى في قلنديا، وبالتالي هنا يمكن أن نفهم الكثير من الرسائل أو نرصد الكثير من الرسائل الإسرائيلية، ربما منها رسائل تحدي للعالم فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي تستهدف من خلالها الأونروا خصوصا في القدس.
2: بالضبط، أيضا هذا التوقيت هو استمرار في التحدي، وتحدث بن غفير وقال لا للأقوال بل لسياسة الأفعال على الأرض وفرض السيادة. واختيار هذا التوقيت بعد زيارة بعثة أممية ويعني شهود عيان للمنطقة هي رسالة تحدي. ونعلم أن مخيم قلنديا استهدف أيضا الشهر الماضي بالتزامن مع وجود اجتماع للجنة منبثقة عن الجامعة العربية في الأردن لحماية القدس والمسجد الأقصى ومواجهة سياسات الاحتلال في القدس، وشارك فيها أيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. في ذلك التوقيت أيضا قام الاحتلال بالهجوم على مخيم قلنديا في رسالة تحدي، ولذلك اليوم دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تحدي كل المؤسسات الدولية، كل الجهات التي تدافع عن حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني. وحقيقة هذا يفرض نقطة مهمة، للأسف اليوم يتم استخدام الدعاية الانتخابية بين اليمين واليمين المتشدد، وهذا التنافس الداخلي لإعطاء زخم وسرعة في الإجراءات ضد الفلسطينيين في وإضعاف حضورهم من خلال تدمير مؤسسات الأونروا سواء في غزة وفي الضفة وفي القدس، ومن خلال الإجراءات الإسرائيلية في كل أماكن التواجد الفلسطيني. اليوم دولة احتلال إسرائيلي تسيطر على أكثر من 42

0: 20% من مساحة الضفة الغربية، تدمير مخيمات في كل مكان، وبالتالي هذا يفرض حقيقة على كل الجهات وخاصة الجهات اليوم العربية والإسلامية أن تتجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الأونروا اليوم هي مؤسسة تتبع للأمم المتحدة. من المهم أن يكون هناك جلسة عاجلة، التوجه إلى مجلس الأمن للضغط، إثارة الموضوع بشكل إعلامي كبير،
1: ولكن يعني لكن دكتور يعني عندما نتحدث عن استهداف إسرائيل، يعني كما يرى الفلسطينيون ويصفون بأنه استهداف لجوهر القضية الفلسطينية وهو ملف اللاجئين وحق العودة، ويعني ربما تدمير المخيمات في جنين ووطو الكرم من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة ربما يرتبط بهذا الأمر كما يرى الفلسطينيون، لكن ما شجع كما يرى الكثيرون إسرائيل على القيام والمضي في هذه الممارسات هي أو هو مستوى رد فعل المجتمع الدولي على ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية والاستهداف للأونروا، فكيف يمكن حديث عن دلالات هذا الجانب؟
0: نعم، للأسف يعني خلال الفترة الماضية لم تمارس على دولة الاحتلال الإسرائيلي يعني ضغوط كافية، حتى الأونروا يعني الأونروا واضح أنها تعرضت لردع شديد وتضييق في عمليات تمويلها، ويعني اتهامات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تتحدث خلال الأشهر الماضية عن كل الاستهدافات التي يعني قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيهها لمؤسسات الأونروا، وبالتالي اليوم هناك حالة من العجز لدى بعض المؤسسات الدولية، وهو انعكاس حقيقة لواقع مؤسسات المجتمع الدولي بأغلبها، ولكن هذا أيضا لا يعني أنه بالضرورة التوقف عن النداء لهذه الجهات، لأن هذه الجهات هي الجهات الموجودة حاليا على المستوى الدولي والعالمي في إدارة الوضع الدولي ومحاولة توجيه اللوم أو الضغوط أو النداءات، ولكن حقيقة لا نكتفي بذلك، هناك يعني لابد أن يكون هناك خطوات إجرائية أخرى وضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي. وحقيقة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كانت توفر نوع من الردع لإجراءات الاحتلال في القدس وتجاه المسجد الأقصى وتجاه الوجود الفلسطيني في كل مكان، وتستغل دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم ما جرى في غزة والانشغال الإقليمي والدولي بملف إيران ومضيق هرمز من أجل تمرير وتكريس واقع يعني تصفوي للقضية الفلسطينية.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافات متفرقة شملت منازل النازحين ومخيماتهم في مناطق عدة بقطاع غزة، وأسفر إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية عن إصابة فلسطيني في مدينة حمد واستهداف مباشر لخيام النازحين والمنازل شمال غربي بيت لاهيا، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان عقب عملية نسف نفذتها قوات الاحتلال في منطقة أبو العجين جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل إلى ترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية من بعض مناطق القطاع، وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين، كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رفينة شمتساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين. كانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. رحب الرئيس السوري أحمد الشارع بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، معلنا بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار.
2: أخيرا يدخل إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة مراجعة استمرت 45 يوما في الكونغرس الأمريكي، بدأت في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة بلاده إلغاء هذا التصنيف بعد اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قرار لاقى ترحيبا سوريا ودوليا واسعا.
3: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

هي خطوة تاريخية أعادت سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، ونجاح تاريخي للدبلوماسية السورية، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، أوصاف أطلقها مسؤولون سوريون على القرار الأمريكي الذي هو من الأهمية بمكان، بحيث أزال العقبة الأخيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتدفق الاستثمارات الخارجية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها. من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الجهود العالمية لمكافحته، يصف المبعوث الأمريكي توم براك سوريا الجديدة، حيث يمكن الآن لرأس المال أن يحل محل الصراع والتجارة محل الفوضى. يعلن براك عهدا جديدا بين الولايات المتحدة وسوريا يقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. نجحت حكومة الشرع بإنهاء أطول عزلة دولية فرضت على سوريا منذ 47 عاماً، لكن تحديات أخرى لا تزال تهدد استقرار البلاد على نحو متصاعد، تتمثل باعتداءات تل أبيب المتكررة على الأراضي السورية، مدفوعة برغبة إسرائيلية جامحة تريد إفشال سوريا الجديدة مهما كلف الثمن. سعيد محمود، تي ار تي عربي.

0: انضم الينا مشاهدينا من دمشق الباحث السياسي سيد بسام سليمان. سيد بسام اهلا ومرحبا بك على شاشه تلت عربي. سيد بسام، يعني هذه الخطوه الامريكيه يعني كيف قرات في دمشق؟ اين تضع الدوله السوريه وما المساحه التي تفتحها امامها بعد الغاء او رفعها من قائمه الدول الراعيه للارهاب؟
1: تحياتي لك أستاذ مهند وتحياتي للسادة المشاهدين. قيد كبير كان على سوريا من 47 سنة، اليوم هذا القيد انتهى وسوريا إن شاء الله رب العالمين باتجاه علاقات مستقرة طبيعية مع المجتمع الدولي بعد أن جعلها نظام الأسد السابق الأب والابن، جعلها دولة منبوذة دولياً وإقليميا. حقيقة سوريا بتشوف هذا القرار من منطق المسؤولية، يعني اليوم ما عاد في كتير مشاكل قانونية بتحد تدفق الأموال والاستثمارات، لذلك لابد أن تستعجل سوريا قدر الإمكان بتهيئة الأرضيات القانونية والأمنية والحوكمية لاستقطاب الاستثمارات اللازمة لتحسين مستوى المعيشة والمستوى الاقتصادي لسوريا. تنظر سوريا إلى هذا القرار بعين المسؤولية الوطنية، يعني كل فرصة تفتح للسوريين هي أيضا، يعني نعم هي استحقاق استطاع سوريا تحقيقه، ولكن يفرض عليها الكثير من الواجبات والكثير من العمل.
0: طيب، يعني باعتقادك يعني هذه الواجبات وهذا العمل أمام الدولة السورية، هناك الكثير من التحديات والتعقيدات كما تعلم سيد بسام، يعني ما أبرز باعتقادك العقبات التي تقف أمام الدولة السورية في مسارها نحو التنمية والبناء والنهوض في هذه المرحلة؟
1: أولا الفواعل الإقليمية، نحن شفنا أنه إسرائيل حتى الآن شيء بتحتج بتركيا وشيء بتحتج هون وشيء بتحتج بهدوليك وتقصف سوريا. أي مستثمر سيأتي إلى بلد يقصف من قبل إسرائيل اللي عم تعربد بالإقليم ككل، وهناك أيضا إيران واستمرار محاولاتها إمداد حزب الله عبر سوريا. إذن هناك ملفات إقليمية شائكة، هناك ملفات داخلية مرتبطة بوجود فواعل دون دولة لم تنتهي بعد، يعني حتى الآن مسار الاندماج مع قسد قطع ربما أكثر من 90% منه، ولكن لم تنتهي قسد، ما تزال هناك يعني مجاميع مرتبطة بإسرائيل في السويداء، لا تزال هناك بعض العمليات الأمنية أحيانا لداعش أو للفلول، لذلك التهيئة الأرضية الأمنية

0: أولا، ثم بعد ذلك تهيئة الأرضيات القانونية. المستثمر يريد قوانين واضحة، وأيضا دعم العملية الحوكمية التي تعطي المستثمرين الثقة اللازمة لإدخال مؤسساتهم وأموالهم إلى سوريا. تحديات كبيرة، ولكن أعتقد أن سوريا بالتعاون مع عمقها العربي والإقليمي في تركيا إن شاء الله، كما تجاوزت الكثير من التحديات خلال سنة وثمان شهور بعد التحرير، قادرة على تجاوز هذه التحديات اللي أساسا يعني تم احتواء نسبة كبيرة منها.
1: طيب سيد بسام، يعني نتحدث عن إزالة عقبات مالية وقانونية، لا نريد الحديث هنا في الاقتصاد، لكن هذا من شأنه بطبيعة الحال أن يسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري، لكن عن الرمزية السياسية سيد بسام، إزالة هذه العقوبات بعد 47 عاما ورفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما حجم الرمزية السياسية التي يعطيها الآن للدولة السورية، والتي عملت منذ اللحظة الأولى على إزالة اسمها من كافة العقوبات أو كافة اللوائح المتعلقة بذلك، والتي تورط فيها النظام السابق نظام الأسد؟
0: رمزية كبيرة تشير إلى أن المجتمع الدولي ينظر فعلا إلى أن من يحكم سوريا اليوم وعلى رأسهم السيد الرئيس أحمد الشرع نجحوا في الانتقال من عقلية الجماعة إلى عقلية الدولة. لذلك اليوم حتى تصنيف هيئة تحرير الشام اللي حلت أساسا وكل ما يرتبط بها انتهى تقريبا، يعني لم يبقى إلا أسماء محدودة لا ترتبط بهيئة تحرير الشام، ربما بمالك التلي وبعض الأسماء المرتبطة بتنظيم القاعدة واللي الدولة السورية كمان تعمل على احتوائها. إذن هذه أول رمزية إلى أن المجتمع الدولي ينظر لمن يحكم سوريا اليوم بأنه نجح بالانتقال من عقلية الجماعة إلى عقلية الدولة. ثاني رمزية أنه هي العقوبات ما انها جديدة ولا انها خلال الثورة، لا، هي عقوبات من عهد الأسد الأب حافظ الأسد. اليوم الدولة السورية الجديدة استطاعت تغيير هوية سوريا وكيف ينظر الناس في المجتمع الدولي إلى سوريا. لم تعد سوريا دولة داعمة للإرهاب، أصبحت شريكا في الاستقرار، شريكا في التنمية، شريكا في يعني مع المجتمع الدولي بكل ما فيه الخير لجميع الدول.
1: طيب في هذا الوقت، وأشرت قبل قليل يعني في معرض حديثك سيد بسام عن التعقيدات وربما الإشكاليات التي تواجه الآن الدولة السورية وعلى رأسها يعني إسرائيل ومحاولاتها كما يعني ينظر في سوريا، محاولاتها لزعزعة الاستقرار وقطع طريق البناء والتنمية في سوريا، وهنا في نفس الوقت حديث عن ربما اتصالات من أجل إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل. باعتقادك هذا الشوط يعني ما الذي يحتاجه من أجل قطعه في ظل هذه العقلية الإسرائيلية التي توجهها الدولة السورية؟
0: حقيقة نحن مبتلون في سوريا بهذا الجار، ويعني في ظل الفجوة الكبيرة في موازين القوى، سوريا ليس أمامها إلا الدبلوماسية وتعزيز علاقاتها الإقليمية مع عمقها العربي ومع تركيا، وتعزيز أيضا علاقاتها الدولية لمواجهة هذه العربدة. إسرائيل لا تريد دولة سورية مستقرة. أخي الحبيب، إسرائيل بعد ما فعلته طيلة العقود الماضية وخاصة بعد المجزرة الرهيبة يلي صارت في غزة، تدرك أن الشعوب العربية لن تتقبل هذا الإجرام. يعني هذه الحكومة الموجودة الآن المتطرفة في إسرائيل هي حالة لا يمكن أن تتقبلها الشعوب العربية ولا أن تعتاش معها، خاصة بعد قتل عشرات الآلاف من الضحايا في غزة. لذلك هي تريد كل دول المحيط يعني الطوق، دول ضعيفة ليس لها مصلحة بأن تكون سوريا قوية أبدا، وهذا ما تريده. سوريا تدرك هذا الأمر، ولذلك يعني تتحايل بالدبلوماسية والسياسة حتى تكسب الوقت. نحن في سوريا بلد مريض بكل معنى الكلمة بعد الحرب وبعد الاستبداد الطويل، نحتاج إلى الوقت اللازم للتعافي والشفاء، وإسرائيل تصر أنها لا تريد إعطانا هذا الوقت. لكن إن شاء الله سوريا حتى الآن تنجح في استعادة يعني صحتها تدريجيا، وحتى في مفاوضات عمان أكد السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية أن من حق سوريا بناء جيشها، وأعتقد أنه بناء الجيش السوري هو نقطة الخلاف الأكبر الآن بين

0: الكيان الصهيوني من جهة، وبين الدولة السورية من جهة، وسوريا ملتزمة ببناء جيشها، وخاصة بالتعاون مع الجمهورية التركية اللي بينات سوريا وبينها اتفاقية في 2025 لتطوير الجيش ودعمه إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك الباحث السياسي سيد بسام سليمان، كنت معنا من دمشق. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق في مدينتي خاركيف وزاباروجيا الأوكرانيتين. وأفادت الإدارة العسكرية في زاباروجيا بأن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مركز المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي خاركيف أدى هجوم بالصواريخ على منطقة صناعية في حي أوسنافينسكي إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين. وفي كييف أعلنت السلطات وقوع هجوم روسي بالمسيرات، ما أسفر عن إصابة امرأة في حي هولوسيفسكي، فيما أعلن حرس الحدود الأوكرانية إغلاق معبر مع مولدوفا مؤقتا بعد هجوم بمسيرة روسية. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بيفديني قرب أوديسا. وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، كما قصفت منشآت بنى تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين واشتعال النيران في مصفات أفيفسكي للنفط في منطقة كرانسودار جنوب روسيا جراء هجوم بمسيرات أوكرانية. وقال حاكم منطقة كرانسودار جنوب روسيا أن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة بعد هجوم بمسيرات استهدف مصفات أفيفسكي للنفط واندلاع حريق فيها. وفي منطقة روستوف قال مسؤول روسي إن مصفاتا بالمنطقة أوقفت عملياتها بعد تعرضها لأضرار جراء هجوم شنته أوكرانيا بمسيرات خلال الليل. جدد الكرملين رفضه القاطع لأي تحركات أو خطط تهدف إلى نشر الناتو قوات على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن ذلك تهديد غير مقبول لأمن موسكو. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو أعلنت مرارا معارضتها الصريحة لأي وجود عسكري مباشر لقوات الحلف داخل العمق الأوكراني، مشيرا إلى أن الموقف الروسي الرافض للتمدد العسكري الغربي على حدودها يعد ثابتا ولم يطرأ عليه أي تغيير. زادت الحرب في الشرق الأوسط مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بعد القفزة الحادة التي تسجلها أسعار النفط. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن التوقعات تشير إلى أن السيارات الكهربائية ستشكل نحو 30% من مجموع السيارات المباعة حتى نهاية العام.
2: الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز سرعا من مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء واسعة من العالم، فارتفاع أسعار النفط غير حسابات المستهلكين والحكومات فيما اتجهت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي. فحسب صحيفة نيويورك تايمز يتوقع أن تعمل بالكهرباء أقل من 30% من جميع السيارات الجديدة المبيعة في العالم خلال العام الحالي مقابل 4% في عام 2020. وفي المقابل يتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات التقليدية إلى أدنى مستوى منذ أوائل العقد الأول من الألفية الحالية، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب إفريقيا بأكثر من 5 مرات في النصف الأول من العام، بينما تضاعفت حصتها في أسواق أستراليا وكولومبيا وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وفي نفس الوقت قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 12 حكومة أعلنت سياسات جديدة لدعم السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، وقد شملت الإجراءات حوافز ضريبية وبرامج لاستبدال السيارات التقليدية وخفض رسوم الاستيراد. وتأتي الطفرة رغم انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام في أكبر سوقين للسيارات عالمياً، الصين التي تستحوذ على نحو نصف المبيعات الكهربائية في العالم، والولايات المتحدة التي أنهت العام الماضي الإعفاء الضريبي الخاص بهذه المركبات. لكن تظل الصين مستفيدة من تسارع الطلب في الأسواق المختلفة، فحسب نيويورك تايمز صدرت الشركات الصينية نحو 2.5 مليون سيارة كهربائية في النصف الأول من عام 2026، وهو عدد يقارب إجمالي صادراتها خلال العام الماضي بأكمله. حسان محمد، تريت عربي.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطريق إلى ملاذكرد قد فتح من بلدة أخلاط، وفي احتفاله بالذكرى 955 انتصار ملاذكرد، أضاف أردوغان أن أخلاط هي قبة الإسلام وبوابة دخول الأجداد إلى الأناضول.
3: لا شك أن الطريق إلى ملاذكرد قد فتح من أخلاط، وأن عقدة الأناضول حلت في أخلاط. لقد فتحت القدس وإسطنبول بالإيمان الذي تجسد في أخلاط، والقوة والإرادة اللتان جعلتا ديار الروم دارا للإسلام، وزينتا هذه الأرض بالخير والفضيلة والعدل، ظهرتا في أخلاط. لا تنسوا أن أخلاط هي قبة الإسلام، وأخلاط هي بوابة دخول أجدادنا إلى الأناضول، أولئك الذين عمروا هذه الأرض وبنوها وأحيوها، والروح التي انطلقت أولا إلى ملاذكرد ثم انتشرت في وطننا الأبدي الأناضول، ومنها إلى ثلاث قارات لا تزال حاضرة هنا اليوم، والحمد لله ما زالت شامخة راسخة.
1: في مدينة نابل شمال شرق تونس، تواصل عائلة علية منذ عقود توريث حرفة الفخار التقليدية من تشكيل الطين على الدولاب إلى الزخرفة والطلاء والحرق، فيما تصل منتجاتها اليدوية إلى أسواق دولية، محافظة على واحدة من أبرز الصناعات التقليدية في المدينة.
4: على دولاب الفخار في مدينة نابل شمال شرق تونس، تتحول كتل الطين هذه إلى أوان تحمل ملامح حرفة ضاربة في القدم، فيما تواصل عائلة علية توريث أسرار هذه الحرفة ونقلها عبر أجيال امتد عطاؤها على مدى 170 عاماً. في ورشة العائلة يعمل محمد بن أحمد علية إلى جانب ابنيه آدم وأنس. هنا تبدأ الرحلة بالطين القادم من جبال تبرقة قبل أن يخضع للعجن والتنقية والتليين، ثم يأخذ الحرفي مكانه أمام الدولاب ليمنح كل قطعة شكلها.
5: تمنيس سويبات هما يقولوا الناس بكري، هذه مو سود وجهك ولي فحام، هذه اسمك تطلع صناعي راهو، هذه باش يبرول ولا باش أو فم معوج راه الفم هاو كمطلوب، راه فما باش تولي صناعي تعطيها تطلعها مطلوقه القطع، خاطر الكليون وقت اللي مش يجي ويغزر لها يلقى فم معوج، يلقى تطبيقه، يلقى ما عرفش فينيسيون مش باهيه، ما ياخذها لكش. يلزمك تكون نظيف صناعي نظيف، اذا كان خدمت خدمه نظيفه وتقنتها حول الله ربي يعطيك رزقك.
4: بعد التشكيل تمر القطع بمراحل الزخرفة والطلاء قبل أن تدخل فرناً تتجاوز حرارته 1000 درجة مئوية. يشتهر فخار نابل بزخارفه خصوصاً باللونين الأزرق والأبيض، فيما تجمع الورشة بين الأساليب التقليدية وتنوع المنتجات. ولا تتوقف الحرفة عند حدود المدينة، فمنتجات عائلة علي اليدوية تصل إلى أسواق إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة في وقت تجاوزت فيه عائدات صادرات الصناعات التقليدية التونسية 160 مليون دينار خلال عام 2024 وفق البيانات الرسمية. وهكذا وبعد قرابة 170 عاماً لا يزال دولاب الفخار في مدينة نابل يدور، فيما تنتقل الحرفة من يد الآباء إلى الأبناء، محافظة على واحدة من أبرز تقاليد المدينة الشهيرة بالفخار والزخرفة. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: الآن نذكر بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إيران تستهدف قطاعات عدة، وطهران تقول إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة. قوات الاحتلال تقتحم مقر الأونروا في قلنديا تمهيدا لهدمه، وبن غفير يقول إنه لا مكان للوكالة في القدس. الشارع يرحب برفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأمريكية ويؤكد أن الخطوة بداية مرحلة جديدة من التنمية والإعمار. قتلى وجرحى في ضربات روسية على خاركيف وزاباروجيا وكييف، وتوقف مصفات نفط في روستوفا روسيا بعد هجوم بمسيرات أوكرانية.

0: نشرتنا في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
4: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

متحف ينبض بآثار النبلاء والمعابد الفخمة، وينقل قصص الآلهة من غابر الزمن إلى وقتنا الحاضر بمقتنياته الأثرية المتميزة. تأسس المتحف الأثري في إزمير في السنوات الأولى للجمهورية، وكان مركزه حينئذ في بوابات باسمانة، ثم ما لبث أن انتقل إلى المبنى الحديث عام 84، حيث وفر خدمات المتحف العصري، حاملاً زواره عبر الزمن ليطوف بهم بين روائع الفن والتاريخ. صالة الأثار الحجرية في الطابق الأرضي من المتحف تستقبل ضيوفها بتماثيل وأقنعة وصور شخصية وتماثيل نصفية هيلينية في غاية الأهمية. ومن القطع الأثرية الملفتة في هذه الصالة تمثال الفتاتين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد. عثر على التمثال بين أنقاض مبنى مجلس البوليوتريون في مدينة متروبوليس الأثرية التي اكتشفت في توربالي بإزمير، وهو أحد الممتلكات الثقافية.

الأكثر قيمة في عصره. وبالرغم من أن رأسي التمثال مفقودان، إلا أنه يقدم صورة واضحة عن المستوى المتقدم الذي بلغه العصر الهيلنستي في فن اللدائن. يضم متحف إزمير الأثري آثاراً أخرى مهمة من العصر الهيلنستي، من بينها أريكة النبلاء التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد. النقطة المتميزة في هذه القطعة الأثرية الفريدة هي وجود تصوير لطائر الجريفون على جانبيها. وفي الثقافة الهيلينية يعتبر هذا الطائر الأسطوري رمزاً يحافظ على صاحبه من السوء، أي إن طائر الجريفون المنحوت على هذه الأريكة كان يعكس جهداً يبذل للمحافظة على قوته وسلطته في ذلك الزمن. صالة الخزينة. تضم هذه الصالة الموجودة في المتحف الأثري في إزمير عملات ذهبية وفضية وبرونزية ونحاسية، وتنقسم هذه المسكوكات التاريخية إلى فئات حسب ترتيبها الزمني، كما تضم المجوهرات الذهبية التي وجدت في مدينة كيم الأثرية في إزمير تيجان أباطرة وحلياً مصنوعة من الأحجار الكريمة، وعصابات عيون وأفواه معدة من أجل الموتى. تعطي هذه المعروضات القيمة الموجودة في غرفة الخزينة أبهى وأوضح صورة للثراء الذي شهدته منطقة الأناضول. من الآثار المميزة أيضاً في متحف إزمير الأثري تمثال الراهب الذي يعود تاريخه إلى ما بين عام 30 قبل الميلاد وعام 395 ميلادي. يشكل هذا التمثال البديع الذي يرجع إلى العصر الروماني أحد أجمل نماذج فن النحت على الرخام. تقدم لحية الراهب وخطوط وجهه وطيات لباسه المنحوتة بحرفية عالية لمحة مهمة عن مفهوم الفن والفخامة في تلك الحقبة الغابرة. القطع الفنية هي قيم تخلق لنفسها دورة خالدة. تنقل هذه الآثار الفنية بين ثناياها قصصاً وتاريخاً غامضاً، ولا تخلو قطعة منها من أسرار تنتظر من يميط اللثام عنها. ولا بد لمن يسعى لكشف هذه الأسرار أن ينصت لكل همساتها وطرفاتها بمزيد من الانتباه.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلين معكم مهند العراوي، وسنتابع في هذه الجولة آخر التطورات من العواصم والمدن حول العالم. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ويلبريد كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وعزت ذلك لوجود صلات بينها وبين إيران. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، كما شملت العقوبات أيضا شركة ويلبريد تريدينج اف زد التي تتخذ من دبي مقرا لها، وشركة ويلبريد تريدينج اس اي في جنيف، ومصفاة الوقود الحيوي الفرنسية التابعة لها. في المقابل، توعد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال مدني زاده في تصريحات تلفزيونية أن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مضيفا أنها تبدو وكأنها تتمنى هزيمة أخرى. وأكد الوزير الإيراني أن حكومة بلاده مستعدة لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. قال الجيش الباكستاني أن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الجيش أن المباحثات الشاملة مع مسؤولي إيران تطرقت إلى مسائل السلام الإقليمي وسبل تسوية النزاعات عبر المفاوضات. من جانبه، قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي رافق منير إلى طهران أن البلدين بحثا إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية بحد وصفه. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت وكالة إرنا الإيرانية أن الجانبين عقدا اجتماعا بمقر الخارجية الإيرانية، وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال إن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في مضيق هرمز. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا نذهب إلى أمير جابر مراسل تيلتي عربي في طهران. أمير، مرحبا بك. في البداية، يعني ما الذي يقال في طهران حول نتائج الاجتماعات التي أجراها المسؤولون الإيرانيون مع كل من قائد الجيش الباكستاني وكذلك مع وزير الخارجية العماني، أيضا ما آخر التصريحات والمواقف في طهران بخصوص العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني وقطاعاته في ظل حديث المسؤولين في طهران عن الاستعداد وإعداد الخطط لمواجهة هذه العقوبات وتداعياتها؟
1: نعم مهند، نبدأ من حول زيارة الرئيس إلى العاصمة الإيرانية طهران، وقد التقى بعدد من المسؤولين الإيرانيين. يبدو إيران، وعلى لسان مساعد الرئاسة الإيرانية للشؤون الإعلامية طبطبائي، تحدث بأن هذه الزيارة كانت زيارة في غاية الأهمية ونتائج إيجابية لهذه الزيارة، وقال في الأيام المقبلة

0: ستتكشف هذه النتائج الإيجابية على حد وصفه. ولكن بالنسبة لهذه الزيارة كذلك مهند، اللافت هو الصمت من قبل الخارجية الإيرانية حول نتائج زيارة المشير عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران. وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي تحدث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ومن المرجح أن يلتقي بعد هذا اللقاء بعدد من المسؤولين الإيرانيين كمحمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين، ومحسن رضائي أمين مجلس الأعلى للأمن القومي، ومن ثم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. هذه الزيارة، زيارة وزير الخارجية العماني مهند، تأتي في إطار المحادثات الإيرانية العمانية بشأن الآلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، وإيران قالت بأن كان هناك اتفاق ما بين طهران ومسقط حول هذه الآلية، وأن طهران تضع اللمسات الأخيرة على البيان المشترك الإيراني العماني للإعلان عن هذه الآلية الجديدة لعبور السفن للعبور آمن عبر مضيق هرمز. ويبدو هذه الزيارة مرتبطة بآخر المستجدات بالنسبة الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز. دعني أشير إلى تصريحات جديدة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في هذا اليوم، يتحدث عن إنهاء الحرب، ويقول بأن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة الوطنية هي من أولوياته كالرئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويؤكد على ضرورة إنهاء هذه الحالة، حالة اللا حرب واللا سلم، والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ويقول بأن الأعداء أدركوا تماما بأن لم يستطيعوا إخضاع إيران عبر الخيار العسكري، ولذلك ذهبوا إلى الخيار الاقتصادي، وكذلك الاضطرابات والانقسام الداخلي في البلاد. يشير إلى ما يجري في البلاد، يؤكد على ضرورة الوحدة والتلاحم والانسجام، وأيضا يدافع بشراسة عن مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام آباد، ويطالب بالعودة، يطالب الولايات المتحدة بالعودة إلى تنفيذ بنود هذه المذكرة. كذلك بالنسبة للأسواق مهند، يمكن القول بأن هناك حالة من الترقب حقيقة في الأسواق الإيرانية. البنك المركزي الإيراني صباح هذا اليوم أعلن عن وضع 500 مليون دولار من الأوراق النقدية في متناول البنوك الإيرانية في إطار احتواء ارتفاع سعر الدولار أمام الريال الإيراني. صباح هذا اليوم ارتفع سعر الدولار الواحد إلى 2,052,000 ريال، والآن قبل ساعة من الآن تراجع إلى 2,020,000 ريال، ما يعني أن البنك المركزي يقوم ب توزيع النقود والدولار في البنوك وفي الصيرفة لاحتواء أزمة الدولار في إيران. هناك طلب متزايد مهند على شراء الدولار، ولذلك البنك المركزي يحاول من خلال خطط يعني عاجلة لاحتواء هذه الأزمة في الأسواق الإيرانية. كذلك الحكومة الإيرانية، وعلى لسان وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة، أعلنت عن خطة اقتصادية للعامين المقبلين، والنائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف كذلك يقول بأن الحكومة الإيرانية تعتبر هذه الحالة، وتعتبر الآن هو وضع حرب، ولذلك لديها خطط لتأمين المواد
1: نعم
0: الأساسية
1: أمير.
0: والبضائع الأساسية في البلاد، وعملية استيراد البضائع مستمرة عبر المنافذ البرية. مهند.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. أمير جابر مراسل تلتي عربي، كنت معنا من طهران. إلى ملف آخر، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة تمهيدا لهدمه. ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بلدية القدس بدأت بأعمال ترميم لمجمع تعليمي واجتماعي جديد بالقدس، وأن وكالة الأونروا قامت باستخدام المبنى والبناء عليه دون أي حقوق ملكية. في السياق احتفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بعملية الاستيلاء قائلا أنه لا مكان للوكالة في القدس. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مأدمة جنوب نابلس وحاولت تحطيم وتخريب صرح الشهداء وسط القرية بعد تحريض مستوطنين على هدمه. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحامها عددا من المنازل في شارع الأرصاد. وفي بيت لحم اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم صحفي، فيما أصيب 3 آخرون جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعترة شرق المحافظة. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا نذهب إلى إبراهيم خلف مراسل تريتي عربي في رام الله. إبراهيم مرحبا بك. بطبيعة الحال نسأل بداية عن الموقف في مركز تدريب قلنديا بعد اقتحام قوات الاحتلال له ورفع العلم الإسرائيلي فوق هذا المبنى تمهيدا لهدمه، كيف يبدو الموقف هناك إبراهيم؟
2: نعم مهند، أحداث متسارعة في الحقيقة في الضفة الغربية، لكن دعنا نتحدث في البداية عما جرى اليوم أو يجري حتى هذه الساعة في معهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. مهند، تم إنزال علم الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا ورفع العلم الإسرائيلي على مقر مركز التدريب التابع لوكالة الغوث، آخر المقرات التي تتبع الأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة. الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح اقتحم محيط مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب وحاصر معهد التدريب المهني وقام باحتجاز ما يقارب 20 موظفا من حراس الأمن والعاملين في هذا المعهد، وقام بعد ذلك باقتحامه بأعداد كبيرة. لوحظت آليات وباصات عسكرية، وتبين لاحقا بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان على رأس المقتحمين لهذا المركز. أعلن بشكل واضح وصريح بأنه تمت السيطرة على هذا المقر التابع للأمم المتحدة. اللافت في توقيت الزيارة وهذا الاقتحام مهند بأنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نفذتها وزارة الخارجية الفلسطيني بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا للسلك الدبلوماسي، ممثلين عن عدة سفارات ممثلة وتعمل لدى السلطة الفلسطينية لعدة دول أوروبية وغربية زاروا هذا المعهد واستمعوا إلى المسؤولين والعاملين فيه حول طبيعة الخدمات التي يقدمها هذا المركز. نتحدث عن مركز تدريب مهني يقدم خدماته لنحو 19 مخيما فلسطينيا لأبناء اللاجئين، حتى في محطات سابقة عندما كان يتمكن أهالي قطاع غزة من الوصول إلى الضفة الغربية كانوا يستفيدون من هذه الخدمات التعليمية في التدريب المهني. هذا الاقتحام جاء بعد ساعات من هذه الزيارة الدبلوماسية لمقر وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأنروا، وهذه ربما رسالة كبيرة في الحقيقة مهند كما يتحدث الفلسطينيون، وردا صريح وتحدي لهذه الزيارة التي نفذتها عدة دول وسفراء لعدة دول. الجيش الإسرائيلي داخل المخيم في محيط المخيم وفي مركز التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا تم إزالة العلم، أي إشارات تشير إلى وكالة الغوث تم إزالتها. هناك بعض العلامات التي أقامها بعض الموظفين والعاملين الأجانب في على بعض المباني، هل سيتم الهدم حتى الآن غير واضح، لكن بلدية الاحتلال في القدس أعلنت بأنها ستعمل على تغيير معالم هذا المبنى التاريخي المقام منذ العام 1952 على مساحة 88 دنما مهند. هذه الأراضي كانت تتبع للوصاية الأردنية والحكم الأردني في حينه، وقالت بأنها ستقوم بتغيير معالمه وتحويله إلى يعني مدينة تعليمية أو قرية تعليمية تتبع لسلطة الاحتلال وبلدية الاحتلال في القدس. وكذلك الحال بالتأكيد ستفرض المنهاج الإسرائيلي، يعني كان هذا ربما تبرير السلطات الإسرائيلية هذا اليوم في الاقتحام لهذا المركز التعليمي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. حتى الآن من غير المعروف مهند إلى أين ستنتهي هذه العملية، الاقتحام مستمر، هناك إصابة خطيرة لأحد الأطفال الذين قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق النار عليه، 5 إصابات بالرصاص أو باستنشاق الغاز المسيل للدموع، وهناك إغلاق لطريق حيوي يربط ما بين مدينة رام الله ووسط الضفة الغربية وشمال وجنوب الضفة الغربية.
1: نعم شكرا لك إبراهيم خلف على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مراسل تلت عربي كنت معنا من رام الله. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافات متفرقة شملت منازل النازحين ومخيماتهم في مناطق عدة بقطاع غزة.

وأسفر إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية عن إصابة فلسطيني في مدينة حمد بخان يونس واستهداف مباشر لخيام النازحين والمنازل شمال غربي بيت لاهيا بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان عقب عملية نسف نفذتها قوات الاحتلال في منطقة أبو العجين جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل لترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية ومسيرات وبالونات من بعض مناطق القطاع. وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين، كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا تشمتساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين. وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذ استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك.

0: نقترب أكثر مشاهدينا من الأوضاع في قطاع غزة وآخر التطورات من خلال مراسلنا هناك محمد أحمد. محمد مرحبا بك، أبرز التطورات محمد التي يعني شهدتها الساعات الأخيرة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وتواصل الغارات وكذلك القصف المدفعي وعمليات إطلاق النار التي خلفت شهداء وجرحى خلال الساعات الماضية؟ إذن يبدو أن محمد لا يسمعنا في هذه اللحظات، ولم يصل سؤالي إلى محمد أحمد، ربما نعود إليه في وقت لاحق خلال هذه النشرة. إذن إلى ملف آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية على مناطق في مدينتي خاركيف وزاباروجيا الأوكرانيتين. وأفادت الإدارة العسكرية في زاباروجيا بأن قنبلة جوية روسية أصابت مركز المدينة ما أدى إلى مقتل 2 في خاركيف. أدى هجوم بالصواريخ على منطقة صناعية في حي أوسنافيانسكي إلى مقتل 1 وإصابة 13 آخرين. في كييف أعلنت السلطات وقوع هجوم روسي بالمسيرات أسفر عن إصابة امرأة في حي هولوسيفسكي، فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني إغلاق معبر مع مولدوفا مؤقتا بعد هجوم بمسيرة روسية. نعود مشاهدينا إلى التطورات في قطاع غزة وإلى مراسلنا هناك محمد أحمد. محمد مرحبا بك. محمد، أبرز التطورات التي شهدتها الساعات الأخيرة، كنت أسأل بفعل استمرار الخروقات الإسرائيلية وعمليات القصف وإطلاق النار وكذلك عمليات النسف في مناطق بقطاع غزة.
1: مهند، أتحدث عن اللحظات الأخيرة قبل بدء هذه المداخلة. طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات خلف مدرسة أبو حسين في منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة. الأهالي في تلك المنطقة يناشدون بوصول سيارات الإسعاف. نتحدث عن منطقة في أقصى شمال قطاع غزة، في المناطق الآمنة أو المناطق التي صنفت أنها مناطق آمنة تبعد عن المنطقة الصفراء. لا يوجد في تلك المنطقة أي من الإسعافات أو المراكز الطبية، وبالتالي على سيارات الإسعاف في مدينة غزة التوجه إلى المناطق الشمالية من القطاع من أجل نقل المصابين والجرحى. حتى الآن الحديث عن عدد من الشهداء في تلك الاستهدافات وعدد من المصابين لم نحصل على الحصيلة النهائية كون الحدث في بدايته. مهند، منذ ساعات صباح اليوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع. هذا الاستهداف أدى لوجود شهيد و5 من المصابين، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المتواصلة من داخل المناطق الصفراء اتجاه المناطق الآمنة حيث تواجد خيام النازحين. نتحدث عن 3 إصابات وصلت إلى المستشفيات من منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع وكذلك من المناطق الشرقية لمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. يضاف إلى ذلك ما قامت به آليات الاحتلال وجنود الاحتلال داخل المناطق الصفراء من عمليات تفجير واسعة النطاق في المناطق السكانية. أبرز هذه التفجيرات كانت في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح منطقة أبو العجين وكذلك في مناطق شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. الجيش يعمد بذلك إلى عمليات إزالة المنازل والأحياء السكنية داخل المناطق الصفراء على مقربة من الخط الأصفر حتى لا تتمكن العائلات من العودة لتلك المنازل وتلك الأحياء السكنية في حال انسحب الجيش من هذه المناطق.

0: يضاف إلى ذلك ما تقوم به طائرات الاحتلال المسيرة وهي طائرات الكواد كابتر والرافعات في محيط المناطق السكانية من إطلاق النار اتجاه خيام النازحين. نتحدث عن 9 من الشهداء خلال 24 ساعة الماضية. هؤلاء الشهداء كانوا قد قضوا جراء عمليات القصف وعمليات الاغتيال التي نفذتها طائرات الاحتلال. خلال ساعات مساء يوم أمس نفذ جيش الاحتلال عدد من الغارات وعدد من عمليات الإخلاء. تلا عمليات الإخلاء تلك عمليات استهداف واسعة النطاق، سواء لمراكز تموين أو مخازن وحواصل يوجد بها مواد غذائية، كذلك لبعض المنازل في منطقة الإتوام وفي منطقة دير البلح. ما يقوم به جيش الاحتلال مهند بعمليات التضييق على السكان داخل قطاع غزة قد تجاوز عمليات القصف وعمليات الاستهداف إلى أن وصل إلى التضييق على أبسط احتياجات السكان. نتحدث عن أن الاحتلال خلال اليومين الماضيين بدأ يصرح بأن الطائرات الورقية وهي طائرات مخصصة للأطفال للعب قد تجاوزت الحدود ووصلت إلى الأراضي المحتلة، وهذا الأمر على قيادة حماس أن تمنع هذا الأمر، وإلا ستتعرض قطاع غزة لهجمات جوية عنيفة. وهذا الأمر الذي بدأ يتصاعد بشكل كبير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي تحرض على كل من يحاول من الأطفال بالتأكيد تطير هذه الطائرات الورقية. يضاف إلى ذلك ما يقوم بها الجيش من عملية التضييق على دخول شاحنات المساعدات الخاصة بالمعدات والمعدات الطبية والدواء ودخول الوفود الطبية إلى داخل قطاع غزة مهند.
1: نعم، شكرا لك محمد أحمد مراسل تلتي عربي على كل هذه التفاصيل والمعلومات، كنت معنا من غزة. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بيفديني قرب أوديسا. وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، كما قصفت منشآت بنى تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين واشتعال النيران في مصفاة أفيفسكي للنفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة كراسنودار جنوب روسيا إن شخصين قتلا وأصيب آخران جراء سقوط حطام طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة بعد هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مصفاة أفيفسكي للنفط، ما أدى لاندلاع حريق فيها. وفي منطقة روستوف قال مسؤول روسي أن مصفاة بالمنطقة أوقفت عملياتها بعد تعرضها لأضرار جراء هجوم شنته أوكرانيا بمسيرات خلال الليل. جدد الكريملين رفضه القاطع لأي تحركات أو خطط تهدف إلى نشر قوات للناتو على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن ذلك تهديد غير مقبول لأمن موسكو. وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو أعلنت مرارا معارضتها الصريحة لأي وجود عسكري مباشر لقوات الحلف داخل العمق الأوكراني، مشيرا إلى أن الموقف الروسي الرافض للتمدد العسكري الغربي على حدودها يعد ثابتا ولم يطرأ عليه أي تغيير. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف ترى فرصة سانحة للوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب حتى نهاية صيف 2027. وقال زيلينسكي للصحفيين في مؤتمر صحفي إن بلاده أعدت مسودة من صفحة واحدة تتضمن أفكارا جرى التوصل إليها مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين لتقديمها إلى موسكو، وأشار إلى أن المبادرة شملت وقف إطلاق النار بالإضافة للاقتراح الأمريكي الذي نوقش سابقا بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا تديرها جهة ثالثة. دعا نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دان نيجيريا روسيا وأوكرانيا للوقف الفوري للحرب وإجراء مفاوضات بحسن نية لإنهائها وضمان السلام والاستقرار. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى 35 لاستعادة استقلال أوكرانيا والمخصصة لبحث تداعيات الحرب الروسية، أكد دان نيجيريا أن الولايات المتحدة ستؤدي دورا بناء في عملية المصالحة. للمزيد من التفاصيل المشاهدين نذهب إلى مراسلين من كييف ثائر عمر ومن موسكو كاتيا طوما. نبدأ معك ثائر في كييف. ثائر، على الصعيد الميداني كيف بدأت تطورات الساعات الأخيرة في ظل تسجيل عدد من الضربات الروسية أيضا على المستوى السياسي؟ ما الذي رصد من تصريحات خصوصا تلك المتعلقة بإعداد كييف لمسودة من أجل تقديمها لروسيا؟
2: مهند، إذا ما بدأنا بالتطورات الميدانية إضافة إلى تلك التطورات التي أشرت إليها، الهجمات الروسية تواصلت على الأراضي الأوكرانية خلال ساعات هذا اليوم، وكانت هنالك ثلاثة محاور رئيسية لهذه الضربات. المحور الأول تمثل في محور منطقة تشيرنيهيف في القطاع الشمالي الشرقي من الأراضي الأوكرانية، وأشارت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت أكثر من 45 هجوما بالطائرات المسيرة على هذه المدينة والمناطق المحيطة بها، وتحدثت عن أضرار واسعة في مرافق البنية التحتية وكذلك مرافق أو المنشآت الحيوية للطاقة. وأكدت أيضا السلطات الأوكرانية في هذه المدينة انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 30,000 مشترك، وما زالت طواقم الدفاع المدني تتعامل حتى تاريخ هذه اللحظة مع أثار هذه الهجمات، وخاصة أن الهجمات الروسية متواصلة تحديدا على هذه المنطقة، حيث قبل قليل أشارت السلطات الأوكرانية إلى رصد عدد من الطائرات المسيرة الروسية في سماء تلك المنطقة، وكذلك تحدثت عن إصابة 3 أشخاص في أقل تقدير حتى تاريخ هذه اللحظة. الهجوم الأبرز بطبيعة الحال هو جاء في منطقة كراماتورسك في مقاطعة دونيتسك، تلك المدينة التي تقع بالقرب من الحدود الروسية. هذه المدينة تعرضت لهجوم روسي بعدد كبير من القنابل الجوية الانزلاقية، وفقا لما تحدث به الحاكم العسكري في هذه المدينة، وقال أن السلطات الروسية جراء هذا الهجوم ألحقت أضرارا في 34 منزلا، بالإضافة إلى منشأتين إداريتين للسلطات المحلية في هذه المدينة، وكذلك منشأة للبنية التحتية الحيوية. وأشار أيضا إلى ارتفاع حصيلة الجرحى جراء الهجمات الروسية على هذه المدينة إلى 21 جريحا في صفوف المواطنين. الهجوم الثالث والأبرز أيضا هو جاء في مقاطعة زاباريجيا التي تتعرض بشكل مستمر لضربات روسية، حيث تجددت خلال ساعات هذا اليوم الضربات الروسية على هذه المدينة بالطائرات المسيرة، ويتحدث الجانب الأوكراني عن استهداف القوات الروسية لعدد من محطات لاصطفاف السيارات على حد تعبير هذا البيان، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. هذه الهجمات بطبيعة الحال هي تأتي امتدادا للهجمات التي شنتها القوات الروسية بالطائرات المسيرة. سلاح الجو يتحدث عن استخدام القوات الروسية 150 طائرة مسيرة من طراز شهد وأنواع مختلفة، بالإضافة إلى صاروخين، الأول من طراز باليستي والآخر من صاروخ مجنح. مهند،
1: نعم، شكرا لك ثائر عمر مراسل تلتي عربي، كنت معنا من كييف إلى موسكو. إلى كاتيا طوميكاتيا، يعني هناك أيضا تسجيل لضربات أوكرانية استهدفت مناطق روسية، ما أدى في إحداها لتعطيل منشأة نفطية، هذا على الصعيد الميداني. أيضا هناك تحذير يعني تجدده موسكو بخصوص نشر قوات تابعة للناتو على الأراضي الأوكرانية.
3: بالفعل مهند، الضربات الأوكرانية للمرافق البنية التحتية في روسيا هي مستمرة وكل يوم بكثافة. اليوم أسقطت أنظمة الدفاع الروسية أكثر من 460 مسيرة أوكرانية فوق مختلف الأراضي الروسية. طبعا استهدفت هذه المسيرات إقليم كراسنودار جنوب روسيا، استهدفت محطة القطار في هذا الإقليم ومصفات النفط، أيضا أدت إلى مقتل شخصين نتيجة اندلاع الحريق وسقوط حطام المسيرات. بالإضافة لذلك مسيرات أوكرانية أيضا أسقطت فوق منطقة بلغراد الحدودية مع أوكرانيا، أيضا أدى سقوط هذه المسيرات إلى مقتل شخصين في المدينة. أيضا المسيرات الأوكرانية نحو 30 مسيرة قامت باستهداف مدينة روستوف أيضا الحدودية مع أوكرانيا، وبالتحديد تم استهداف مصفات النفط في هذه المنطقة، أدت أيضا إلى اشتعال اشتعال الحرائق في هذه المصفات نتيجة سقوط حطام المسيرات. هذا من الجانب الأوكراني، ولكن من الجانب الروسي أيضا كانت قد تحدثت الدفاع الروسية اليوم في بيانها أنها قامت باستهداف مرافق بنية تحتية في الأراضي الأوكرانية، وبالأخص ما يخص الموانئ في أوديسا. هي قالت أنها استهدفت ميناء يوجني والأرصفة التي تقوم بتفريغ الشحنات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية. أيضا استهدفت سفينتين في البحر الأسود تقوم ب

0: نقل العتاد للقوات الأوكرانية كما تحدثت الدفاع. هي قامت اليوم أيضا بتدمير محطات لإطلاق صواريخ فلامينغو في أوكرانيا ومستودعات للذخائر كما أحصت اليوم الدفاع الروسية في بيانها. بالإضافة إلى ذلك طبعا هي تحدثت أيضا اليوم عن أنها قامت بتحقيق تقدم جديد في منطقة دونيتسك في أوكرانيا، سيطرت على منطقة جديدة تسمى بيانوفكا في هذه المنطقة، وهي تحدثت عن أن هذه المنطقة تساعد طبعا القوات الروسية في تقدم إلى مناطق جديدة وإيقاف الطرق اللوجستية للقوات الأوكرانية. نعم. كما جاء طبعا في البيان مهند.
1: نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل كاتيا طوما مراسلة تيلتي عربي، كنت معنا من موسكو. هنا مشاهدينا نصل إلى ختام جولة المراسلين، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الولايات المتحدة تزيل آخر العوائق أمام دخول الاستثمارات إلى سوريا وتدعم عودتها إلى الاقتصاد العالمي. لبنان يقر قانونا لإصلاح القطاع المصرفي وانتعاش الأمال بحل أزمة الودائع البنكية.

0: انتهت في سوريا مرحلة امتدت نحو 47 عاما منذ إدراجها على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، في خطوة تقول الولايات المتحدة إنها تزيل أحد آخر العوائق الرئيسية أمام الاستثمار الخاص وتدعم عودة دمشق إلى الاقتصاد العالمي. وأكد وزير المالية السوري أن القرار يمهد الطريق لتدفق الاستثمارات الأجنبية وتوطين التقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية المستدامة والشاملة وتسريع عجلة التعافي الاقتصادي الشامل. بدوره اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي إنهاء التصنيف من شأنه إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعمل على بناء نظام مالي حديث وموثوق. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979، ما خلف قيودا على تلقيها للمساعدات الخارجية وبعض المعاملات المالية. ويرى اقتصاديون أن من شأن رفع هذا التصنيف فتح الباب أمام استثمارات واسعة في قطاعات النفط والمصارف والتكنولوجيا والعقارات، ما قد يحدث تحولا اقتصاديا كبيرا في سوريا ويسهم في تعزيز الاستقرار العام في البلاد. ووفقا للبنك الدولي تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا نحو 216 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2024، في انعكاس للحاجة الهائلة إلى الدعم الدولي. للنقاش معنا من دمشق عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كنعان. نرحب بك دكتور علي معنا. أبدأ معك بتصريح وزير المالية السوري والذي وصف رفع التصنيف بأنه الباب الأخير لعودة سوريا إلى النظام المالي والاقتصادي العالمي، لكن فعليا ما الذي يفتح أمام سوريا بعد هذا القرار؟
1: بداية التحية لك وللسادة المشاهدين. بالطبع

0: طالعنا اليوم السيد الرئيس بتهنئة للشعب السوري بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بتمزيق صفحة الماضي والانتهاء من الماضي بكل ما يحمل من مآسي وسلبيات أثرت كثيرا على خبز الشعب السوري وعلى كل إمكانيات الشعب السوري من عقوبات ومن مشاكل ودمار وما شابه ذلك. وبالتالي اليوم بدأنا صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية، دخلنا الاقتصاد الدولي من أوسع أبوابه، وبالتالي تصريحات المسؤولين اليوم تركز على نقاط عديدة، كل مسؤول يركز على القطاع الذي يعنيه، لكنني أنا شملت هذه القطاعات بأربعة قطاعات أساسية أثرت بها رفع اسم سوريا من دولة راعي للإرهاب. وبالتالي أول المتأثرين قطاع التحويلات للأمور الإنسانية والمساعدات الإنسانية، هذا القطاع سينشط كثيرا لأن جمعيات أوروبية وأمريكية وجمعيات عربية وسورية عاملة في الخارج تريد أن تحول مبالغ إلى سوريا للمساعدة الإنسانية. والجزء الآخر أيضا منه المنظمات المالية الدولية وبقية المنظمات الدولية التي لها علاقة مع الاقتصاد السوري ستبدأ بالقدوم إلى سوريا ودراسة قطاع بما يخص النقد والمالية العامة كما ذكر السيد وزير المالية، قطاع البنك الدولي القروض للاقتصاد السوري، قطاع منظمات الأطفال والصحة العالمية لدعم قطاع الصحة ومنظمات الأطفال في سوريا. إذن المنظمات المالية الدولية والتحويلات للشؤون الإنسانية الآن ستنشط كثيرا بعد تنظيف صفحة سوريا من الإرهاب ودعم الإرهاب ورعاية الإرهاب. الأمر الثاني التجارة الخارجية، الآن ستبدأ التجارة الخارجية بالتنشيط الاستيراد والتصدير فيما بين سوريا والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وأيضا مع الدول العربية.
1: دكتور علي سامحني على المقاطعة بما أنك لخصت لنا استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية بعد هذا القرار بالحديث عن الاستثمار والمرحلة المقبلة عليها سوريا، مرحلة إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إلى أي حد يمكن أن يساهم هذا القرار في جلب هذه الاستثمارات الأجنبية في ظل هذه المرحلة المقبلة عليها سوريا؟
0: طبعا هنا بيت القصيد، هنا المركز، الاستثمارات هي المركز، لأن الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية والشركات العربية كلها تركز على المشاركة في الاستثمار في سوريا، لأن سوريا بحاجة إلى مبالغ كبيرة لدعم قطاع الاستثمار سواء كان في الزراعة أو في الصناعة أو في السياحة أو قطاع الاتصالات أو قطاع النفط والغاز. كل هذه القطاعات الأساسية بحاجة إلى استثمارات، واستثمارات ضخمة ليست بالقليل. تختلف ربما الاستثمارات الصناعية والحرفية عن الاستثمارات في النفط والغاز والسياحة لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة تفوق المليار دولار. لذلك الشركات التي وقعت عقود سابقة مع سوريا أو ترغب بالتوقيع على عقود جديدة للمساهمة في الاستثمار داخل سوريا الآن تشجعت وباشرت، واليوم لاحظنا وجود وفد رجال أعمال سعودي في سوريا للبدء بتنفيذ الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في السابق، وهذا الأمر سيزيد من حجم القطع الأجنبي الداخل إلى سوريا، سيزيد من حجم الآلات والتقانات التي ستدخل إلى سوريا، وهذا ما سيحرك عجلة الإنتاج في الاقتصاد السوري بحيث سنشهد زيادة في كميات الإنتاج، تشغيل العمالة السورية الفائضة، زيادة مستوى الدخل الوطني، وهذا الأمر ينعكس إيجابا على مستويات التنمية الاقتصادية
1: بالحديث
0: والاجتماعية.
1: دكتور علي عن الاستثمارات الضخمة التي تحدثت عنها والتي يتطلبها قطاعات مهمة كالطاقة الاتصالات والطيران، هنا يطرح تساؤل حول الصناديق الاستثمارية العالمية.

0: والمؤسسات الاستثمارية العالمية وحول سهولة دخولها إلى السوق السوري بعد هذا القرار؟
1: بالطبع بعد رفع اسم سوريا الآن أصبح المجال مفتوحا لكل الصناديق الاستثمارية العالمية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة تفوق المليار دولار. هذه الصناديق ستعمل كما ذكرتي في مجال الطاقة، الكهرباء، الغاز، النفط، مشاريع نقل الغاز والنفط من الدول المجاورة إلى البحر المتوسط إلى تركيا. هذه الصناديق ستبدأ بالبحث عن فرصها الاستثمارية، وما أكثر من هذه الفرص الاستثمارية في سوريا، وبالأخص مشاريع البنية التحتية، الطرقات، الجسور، المرافق، وبالأخص سكك الحديد، لأن سوريا لا يوجد لديها سكك حديدية بالمعنى العالمي. الآن ستبدأ الشركات النقل بتطوير سكك الحديد لتشجيع النقل فيما بين سوريا والدول الأخرى، لأن سوريا تعتبر الآن عقدة نقل طرقية فيما بينها وبين الدول المجاورة وفيما بينها وبين تركيا إلى أوروبا. لذلك ستأتي هذه الاستثمارات الآن، وخاصة الصناديق السيادية أو الصناديق الاستثمارية الأوروبية، للمشاركة في هذه المشاريع بهدف الحصول بهدف دعم الاقتصاد السوري من جهة والحصول على أرباح من جهة أخرى.
0: هنا أشير إلى تصريح لحاكم مصرف سوريا المركزي والذي تحدث عن بناء نظام مالي حديث وموثوق. ما الإصلاحات المصرفية والمالية المطلوبة للتماشي مع هذه الخطة في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية؟
1: طبعا الربط فيما بين البنك المركزي والبنوك التجارية وبين البنوك العالمية يحتاج إلى تقنيات ومحولات إلكترونية جديدة، هذه كانت غير موجودة. الآن صندوق النقد الدولي وعد بتقديم منحة لدعم هذا المجال، وخاصة التحويلات الكبيرة اليوم تحتاج إلى أنظمة حديثة ترتبط بها البنوك، البنك المركزي مع البنوك المركزية العالمية SGBT لتحويل مبالغ ضخمة تعجز عنها المحولات الصغيرة.
0: كنت معنا من دمشق عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كنعان، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه إقرار قانون لإصلاح المصارف ينعش آمال المودعين اللبنانيين.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم من جديد. يمضي لبنان على طريق إصلاح قطاعه المصرفي بإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف ومعالجة أوضاع المتعثرين منها، وبينما يفتح القانون الباب أمام استكمار التفاوض مع الصندوق، تبقى أموال المودعين والفجوة المالية العالقة منذ سنوات أبرز التحديات أمام أي حل مستدام للأزمة المصرفية.
1: وسط ترحيب من صندوق النقد الدولي، أقر مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها. قانون يؤسس لعودة انتظام عمل المؤسسات المصرفية المركزية من خلال تعديل حوكمة المصرف المركزي وإعادة تشكيل الهيئة المصرفية العليا وإعطائها الصلاحيات المطلوبة.
2: إقرار القانون كان خطوة إيجابية بهذا المضمار، ولكن تبقى جملة ثغرات أساسية لا شك، المادة 3 بحدود صلاحيات مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان، لا سيما لما بنحكي عن معالجة المصارف المتعثرة. تاليا العودة للمادة 70 بقانون النقد والتسليف كان مثار جدل حتى الساعة. في مسألة أساسية، مسؤولية الخسائر حتى الساعة للأسف لم تحدد، ما بنعرف لهلأ إذا الدولة ستتحمل، مصرف لبنان سيتحمل، ولكن الأكيد أنه نحملوا المصارف ضمن تراتبية أيضا، يعني كمان مثار جدل.
1: يتناول قانون إصلاح المصارف بنودا تتعلق بمعالجة تعثر المصارف وتراتبية الخسائر، فضلا عن تشجيع المصارف لزيادة رأس المال، لكن السؤال يبقى حول عدم ملاحظة القانون أي بند يتعلق بسياسة الانتظام المالي أو ما يعرف محليا بالفجوة المالية من خلال تحديد أو تحميل المسؤوليات للأزمة المالية الممتدة منذ سنوات.
3: صندوق النقد الدولي اللي هن تحصنوا بطلباته، طلب إصلاح المالية العامة، طلب إصلاح الدولة، ليش استعجلنا لإصلاح المصارف وشحطنا فرامات لجهة إصلاح المالية العامة وإصلاح الدولة؟ يعني معناتها هناك نوايا غير حميدة بالنسبة للتشريع الجديد.
1: صحيح أن إقرار قانون إصلاح المصارف يشكل مدخلاً لاستكمال المفاوضات الإيجابية مع صندوق النقد الدولي، لكنه لا يعتبر حلاً كافياً لاسترداد أموال المودعين.
4: يقول اقتصاديون إن تحديد حجم الفجوة المالية وتوزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية يبقيان الحل الوحيد لاسترداد أموال المودعين، بل ولإبرام الاتفاقيات المأمولة مع صندوق النقد الدولي. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد لحكيم. مرحبا بك دكتور جهاد معنا. إذن بعد إقرار قانون إصلاح المصارف، إلى أي حد أصبح لبنان أقرب فعلا من حل أزمة الودائع برأيك؟
5: برأيي هو بعيد كل البعد عن هذا الأمر، لأن هذا القانون بشكل عام يقول ما هي المصارف التي هي قابلة للاستمرار وما هي المصارف التي يجب الاستحواذ عليها أو تصفيتها، وبالتالي لا يعني أن هنالك توزيع للخسائر أو تحديد للخسائر، ولا يعني أن المودعين سيحصلون على الودائع المرجوة. ولا يجب أن ننسى أن العديد من المودعين قد اقتطع قصرا وليس بشكل طوعي كما يسوق. أغلبية الودائع وصغار المودعين لم يتم حمايتهم، ولقد انقضى حوالي 7 سنوات على هذه الأزمة التي اندلعت قرابة تشرين 2019، وبالتالي هذه خطوة ضرورية، لكن لن تعيد برأيي الثقة بالقطاع المصرفي. لقد قلنا تكرارا ومرارا منذ اندلاع الأزمة أنه سرعة حل الأزمة هي بأهمية حل الأزمة بحد ذاتها، ونعرف كيف عامل الوقت كم هو مهم في عالم المال وكم ضاعت الفرص، والقيمة الفعلية لهذه الودائع نتيجة التضخم الذي رأيناه، هذا ناهيك عن الفرص الضائعة، لقد ارتفع سوق الأسهم وحتى الذهب وكل الأدوات المالية منذ 2019 لغاية 2026 بأضعاف ما كانت عليه. على سبيل المثال، أونصة الذهب عند ما اندلعت الأزمة المصرفية في لبنان كانت قرابة 1500 دولار، اليوم هي نعرف أن هي قرابة 4600 دولار. أسواق الأسهم أيضا، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار شيء مهم جدا في حال كم تم تصفية بعض المصارف ودمج البعض الآخر، هل سيقوم اللبنانيين أم اللبنانيون بالهرع من أجل وضع مدخراتهم في هذه المصارف التي يعتبرونهم أنهم جزء لا يتجزأ إذا لم يكن المشكلة الأساسية بتبدد
0: جهاد جنى عمرهم وودائعهم؟ فيما يخص هذه النقطة بالنسبة للمصارف القابلة لإعادة الهيكلة وتلك غير القابلة للاستثمار، عمليا كيف يمكن تحديد أو كيف ستحدد عمليا هذه المصارف القابلة لإعادة الهيكلة؟

0: وغير القابلة للاستمرار.
1: سيعتبرون أن بعض المصارف هي بعيدة كل البعد عن الملاءة المالية، وليست هي فقط مشكلة سيولة. البعض الآخر سيعتبرون أنه بعد أن تم التخلص من أغلبية الودائع أو من قسم كبير من هذه الودائع، وأن الودائع الأخرى لكبار المودعين ستحول إلى سندات أم ستقسط لعدة سنوات، لا بل 10 أو 20 سنة، فعندها يمكن أن تكون قابلة للحياة أكثر من غيرها. لكن هذا لا يعني أن كما قلت أن سيكون هنالك ثقة مجددا في القطاع المصرفي. لقد اقترحت منذ اليوم الأول لبدء هذه الأزمة المصرفية أنه لا بد من استقدام مصارف دولية عربية من المنطقة، يمكن أن تكون من تركيا، يمكن أن تكون من أوروبا، يمكن أن تكون من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط أن يكون هنالك مساهمين جدد يساهمون برأس مال المصارف التي هي تعتبر أنها قابلة للحياة، أم إذا صح التعبير بأمر الواقع سيقوم بإبقائها. لأن البعض يقول أن كل القطاع المصرفي هو مفلس، لأن المشكلة ليست فقط سيولة، إنما ليس هنالك من ملاءة مالية. حتى لو تم تصفية كل الأصول فلا يمكن أن تغطي الودائع. فالبعض يعتبر أنه يجب إبقاء بعض هذه المصارف، لأنه لا يجوز أن يمحى القطاع المصرفي اللبناني برمته. فلا بد من أن يكون هنالك مستثمرين جدد، أن يكون هنالك مصارف خارجية أجنبية تقوم بالمساهمة في رأس المال بعد إعادة هيكلة هذه المصارف. لقد كنت دعيت من اليوم الأول أن يتم استقدام مصارف أجنبية بشكل كامل وإعطاء الرخص لهذه المصارف، الأمر الذي لم يتم حتى الساعة، لأن قطاع المصرف في لبنان واتحاد المصارف والذي هو متداخل مع الطبقة السياسية هو قوي جدا.
0: بالحديث عن تعديل صلاحيات مصرف لبنان أستاذ شهادي، إلى أي حد برأيك يمكن أن يعالج مشكلة الحوكمة التي كشفتها هذه الأزمة التي تعيشها لبنان؟
1: برأيي يجب تعزيز بشكل أساسي الحوكمة، وهذه مشكلة أساسية. وشكرا على هذا السؤال، وصندوق النقد الدولي كان أشار إلى هذا الموضوع، ويجب أيضا التطرق إلى أمر مهم جدا، أن صندوق النقد الدولي كان يعارض تحميل الدولة أي مسؤولية جراء ما حدث في الأزمة المصرفية، وبالتالي لا يجب أن تتحول الأزمة من مشكلة مودعين إلى مشكلة دين عام لا يمكن سداده ويتحمل كل الشعب اللبناني برمته، مشكلة حوكمة بالأساس. والعديد من المطلعين والمتابعين لهذا الملف يعتبرون أن السجون كانت يجب أن تعم بالعديد من من كانوا مسؤولون عن العديد من ما كانوا مسؤولين عن هذه الأزمة المصرفية، وبالتالي المشكلة ليست فقط حوكمة إنما أيضا مشكلة محاسبة. فالقضاء اللبناني لم يتمكن من العمل بطريقة سلسة، حيث أن the rule of law كما نسميه أو القانون لم يطبق كما يجب، ولم نكن نحن في دولة قانون، وإلا لقد رأينا العديد من كانوا مسؤولين من رؤساء مجلس إدارة مصارف، أيضا من مجلس المصرف المركزي، من كانوا يتخذون القرارات بخصوص السياسة النقدية وليس فقط الحاكم السابق، كلهم كانوا يجب أن يتم محاكمتهم وأن يكون هنالك قضاء جنائي كما يجب والتحقيق أكثر ممن كان لديهم ضلوع ومن استفاد بمليارات الدولار بمليارات الدولارات وحول هذه المليارات إلى الخارج من نتيجة احتيالات مالية ونتيجة ربا فاحش مقونا، وبالتالي الهندسات المالية التي رأيناها في آخر 6 سنوات، تفريغ

0: المصارف اللبنانية من الاحتياطات التي كانت موجودة مع المصارف المراسلة، لأنهم كانوا يريدون أن يجنوا أرباح خيالية على حساب المخاطر التي يجب أن كانوا يتابعونها، وهم مؤتمنون أيضا على ودائع اللبنانيين والعرب والأجانب والمغتربين، وبالتالي كانت هنالك مشاكل امتثال، كان هنالك مشاكل حوكمة كما ذكرتي، وبالتالي يجب النظر بصلاحيات حاكم مصرف لبنان وأيضا بأداء كل الطبقة الحاكمة التي كانت ضالعة ومستفيدة وإذا صح التعبير متواطئة بما حدث بقصة الأزمة المصرفية في لبنان. وإذا لم يكن هنالك من قضاء عادل في لبنان فعلى الدنيا السلام، لأن لن يكون هنالك ثقة مجددا في القطاع المصرفي اللبناني. ونحن لماذا نريد المصارف؟ لأن من أجل تمويل الاقتصاد، ولا أحد سيودع أمواله في المصارف اللبنانية ما لم يكن هنالك محاسبة وعدالة وثقة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد الحكيم.

0: دخل تسلا في قلب أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تشمل أكثر من 4 ملايين مركبة في وقت تشدد فيه بكين الرقابة على صناعة السيارات وتستعد لحظر مقابض الأبواب المخفية اعتبارا من العام المقبل.
1: أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تطول أكثر من 4 ملايين مركبة كهربائية بسبب مخاوف تتعلق بمقابض الأبواب المخفية التي تعمل إلكترونياً في خطوة تعكس تشدد بكين المتزايدة في الرقابة على صناعة السيارات الكهربائية. وتشمل الحملة نحو 10 صانعين بينهم تسلا التي كانت من أوائل الشركات التي عممت تصميم المقابض المناسبة داخل هيكل السيارة قبل أن تنتشر التقنية على نطاق واسع لدى شركات السيارات الصينية.
2: إذا وقع حادث وفقدت السيارة الطاقة أو إذا غمرت بالمياه، عندها قد يتوقف عمل مقابض الأبواب الإلكترونية، ورغم وجود آلية فتح يدوية إلا أن العثور عليها واستخدامها قد لا يكون واضحا أو بديهيا.
1: تتجه الشركات إلى معالجة المشكلة عبر تحديثات برمجية عن بعد وإضافة ملصقات وعلامات أوضح لمخارج الطوارئ، بما يقلل التكلفة المباشرة للاستدعاء، لكنه يفرض أعباء تشغيلية على الشركات وأصحاب السيارات. وتأتي الحملة في وقت تشدد فيه الصين متطلبات السلامة في قطاع يشهد منافسة سعرية حادة وتسارعا في طرح التقنيات الجديدة، إذ قررت بكين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات الجديدة اعتبارا من العام المقبل في توجه تنظيمي قد يؤثر في تصميم السيارات الكهربائية وتكاليف تطويرها، بينما تراقب الولايات المتحدة وأوروبا الملف دون اتخاذ قرار مماثل حتى الآن.
0: ختم في الاقتصاد، سلام عليكم.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor.

موجز الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة طهران، وأفادت وكالة إرنا الإيرانية أن الجانبين عقدا اجتماعا بمقر الخارجية الإيرانية. كان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قد قال أن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في مقدمتها الوضع في مضيق هرمز. قال الجيش الباكستاني أن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الجيش أن المباحثات الشاملة مع مسؤولي إيران تطرقت إلى مسائل السلام الإقليمي وسبل تسوية النزاعات عبر المفاوضات. أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة تمهيدا لهدمه. وادعت الخارجية الإسرائيلية أن بلدية القدس بدأت أعمال ترميم لمجمع تعليمي واجتماعي جديد بالقدس، وأن وكالة الأونروا قامت باستخدام المبنى والبناء عليه دون أي حقوق ملكية. في السياق احتفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بعملية الاستيلاء قائلا أنه لا مكان للوكالة في القدس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مأدمة جنوب نابلس وحاولت تحطيم صرح الشهداء وسط القرية بعد تحريض مستوطنين على هدمه. وفي نابلس أيضا اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحامها عددا من المنازل في شارع الأرصاد بالمدينة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم صحفي فيما أصيب 3 آخرون جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعترة شرق المحافظة. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخران بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافات متفرقة شملت منازل النازحين ومخيماتهم في مناطق عدة بقطاع غزة. وأسفر إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية عن إصابة مواطن في مدينة حمد، واستهداف مباشر لخيام النازحين والمنازل شمال غربي بيت لحم وبيت لهي عفوا بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان عقب عملية نسف في منطقة أبو العجين جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل لترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية من بعض مناطق القطاع. وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين، كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا تشامتساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين. أعلن الرئيس السوري أحمد الشارع عن إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار. وهنأ الشارع السوريين بإلغاء التصنيف المفروض منذ 47 عاما، كما توجه بالشكر لكل من وقف بجانب سوريا من الدول الصديقة والداعمة. كما رحبت الخارجية السورية بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد 47 عاما على إدراجها في القائمة الأمريكية، وقالت إن القرار تحول مهم يفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية ويمهد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق في مدينتي خاركيف وزبروجيا الأوكرانيتين. وأفادت الإدارة العسكرية في زبروجيا بأن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مركز المدينة ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي خاركيف أدى هجوم بالصواريخ إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين. وفي كييف أعلنت السلطات عن وقوع هجوم روسي بالمسيرات ما تسبب بإصابة امرأة. جدد الكريملين رفضه القاطع لأي تحركات أو خطط تهدف لنشر الناتو قوات على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن ذلك تهديد غير مقبول لأمن موسكو. وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو أعلنت مرارا معارضتها الصريحة لأي وجود

وجود عسكري مباشر لقوات الحلف داخل العمق الأوكراني. نهاية موجز الأخبار، في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. تشيلسي يستهل موسمه باقتناص فوز مثير من مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وصول البرازيلي فابينيو إلى ترابزونسبور يثير تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي. مورينيو عاد إلى مدريد من أجل استعادة الهيبة، وبرشلونة يدخل الموسم وهو المرشح الأقوى للحفاظ على اللقب. وبين طموح الملكي ورغبة برشلونة في مواصلة الهيمنة تبدأ معركة طويلة عنوانها هل يستطيع مورينيو صناعة ريال مدريد قادر على إسقاط برشلونة؟

تغلب تشيلسي على جاره فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت المباراة ظهور الرسمي الأول للإسباني تشابي ألونزو مدربا لتشيلسي بعقد يمتد لأربعة أعوام. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جوليان ألفاريز قد يستمر مع أتلتيكو مدريد رغم التكهنات حول مستقبله خلال الفترة الماضية. وأكد النادي أن انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة لن يكون ممكنا إلا بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو. كشفت شبكة ASBN أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة على سبيل الإعارة، فيما يفضل النادي الكتالوني بيعه نهائيا. وغاب بالدي عن مواجهة إلتشي بعدما نصحه المدرب هانز فليك بالبقاء في المنزل وتصفية ذهنه وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله. قاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه روزاريو سنترال لانتزاع تعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام تاليريس كوردوبا ضمن الجولة السادسة من مرحلة كلاوسورا بالدوري الأرجنتيني. وتألق دي ماريا بتسجيل هدفي فريقه إذ قلص الفارق من ركلة جزاء ثم أدرك التعادل بتسديدة ناجحة في الدقيقة 63. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2027 المقرر انطلاقها في يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخبا من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. وستكون هذه المشاركة الثانية تواليا للأخضر بعد ظهوره الأول في نسخة 2025 التي بلغ خلالها الدور ربع النهائي. تلقى البرازيلي جواو فونيسكا ضربة موجعة قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما أعلن انسحابه بسبب إصابة في عضلات البطن. وكان فونيسكا المصنف 26 عالميا من أبرز المنتظرين في البطولة، خاصة بعد بلوغه ربع نهائي رولان جاروس هذا العام على حساب نوفاك جوكوفيتش وكاسبر رود. شهدت ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك حضور عدد من أبرز نجوم التنس استعدادا لانطلاق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة خلال أقل من أسبوع. وكانت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز في مقدمة الحاضرين بعدما حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة وسط اهتمام جماهيري كبير خلال

0: خلال أسبوع المشجعين. توج السباح التركي من أصول سورية محمد نعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد تصدره فئة 40 إلى 44 عاما بمشاركة أكثر من 2500 سباح من مختلف أنحاء العالم. وأنهى المصري السباق بزمن قدره 56 دقيقة و 56 ثانية متقدما بفارق دقيقة و 15 ثانية عن أقرب منافسيه. برعاية موسم الرياض تستعد إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسبانية العام المقبل. البطولة التي تجمع أربعة من كبار أندية الليغا ستكون أيضا مناسبة جديدة للتعاون بين البلدين في حدث رياضي تستضيفه المدينة للمرة الأولى. تفاصيل أوفى في العرض التالي مع الزميل خالد كاتبه.
1: في ظل التقارب المتزايد بين تركيا والسعودية، أعلن الاتحاد الإسباني نقل منافسات كأس السوبر الإسباني 2027 من المملكة العربية السعودية إلى مدينة إسطنبول بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. البطولة التي اعتادت المملكة العربية السعودية استضافتها خلال السنوات الماضية تنتقل هذا العام إلى تركيا، بعدما جعلت استضافة السعودية لكأس أمم آسيا المقررة في يناير المقبل تنظيم البطولة الإسبانية في المملكة أمرا صعبا. المستشار التركي آل الشيخ كتب تغريدة باللغة التركية أعلن فيها رعاية موسم الرياض لكأس السوبر الإسباني في إسطنبول بعد مفاوضات ودراسة سبعة مواقع مختلفة حول العالم. اختيار إسطنبول لم يأتي من فراغ، بل من ثقة المجتمع الرياضي بقدرة تركيا وخبرتها الواسعة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. فملعب أتاتورك استقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عندما جمع النهائي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان وتوج الفريق الإنجليزي باللقب. ملعب بشكتاش بارك بدوره احتضن السوبر الأوروبي عام 2019 حين توج ليفربول باللقب على حساب تشيلسي، فيما عاد الملعب نفسه لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أستون فيلا وفرايبورغ. نجاحات إسطنبول الرياضية لا تقتصر على كرة القدم فقط، فالمدينة استضافت أيضا الفاينل فور لبطولة أوروبا لكرة السلة في مناسبة شهدت تتويج فينرباهشة بأول ألقابه في البطولة على أرضه وبين جماهيره. وتملك إسطنبول كذلك موعدا رياضيا سنويا بات علامة أيقونية في أجندة المدينة، الحديث عن ماراثون إسطنبول العابر للقارات، السباق الوحيد من نوعه الذي يعبر بين قارتي آسيا وأوروبا ويستقطب كل عام عشرات آلاف الرياضيين القادمين من مختلف دول العالم.
0: من إعلان انضمام فابينيو رسميا إلى طرابزونسبور إلى عودته لمزاملة محمد صلاح من جديد، تفاعل واسع مع الصفقة عبر منصات التواصل الاجتماعي. البداية من الصفحة الرسمية لنادي طرابزونسبور الناطقة بالعربية التي نقلت تصريح فابينيو وكتبت: فابينيو العودة للعب مع صلاح مجددا أمر مميز جدا، إلى جانب كونه لاعبا رائعا فهو أيضا إنسان رائع. عادل علي تفاعل مع الإعلان الرسمي للصفقة وعلق قائلا: عاجل رسميا فابينيو لاعبا لطرابزونسبور لمدة موسمين، البرازيلي يجتمع من جديد مع محمد صلاح ولكن هذه المرة بقميص طرابزونسبور، ثنائية ليفربول تعود من جديد في تركيا. الصحفي الرياضي محمد الجزار تفاعل بدوره مع انضمام فابينيو لطرابزونسبور وكتب: فابينيو في طرابزونسبور، البرازيلي يعود لمزاملة محمد صلاح بعد سنوات من التألق معا بقميص ليفربول. ومن جانبه علق عبد العزيز على تفاصيل عقد فابينيو مع طرابزونسبور وكتب: رسميا أعلن طرابزونسبور عن توصل إلى اتفاق مع فابينيو لتوقيع عقد لمدة عامين، 1,600,000 يورو راتبا سنويا و1,400,000 يورو مكافأة توقيع سنوية. ونختتم مع صفحة طرابزونسبور بالعربية التي نقلت تعليقا طريفا لأحد المشجعين وكتب: مشجع طرابزونسبور وصل متأخرا لاستقبال فابينيو في المطار وقال: العربية بتاعتي سريعة جدا في الحقيقة بس مش أسرع من الطيارة.

0: في بداية موسم جديد لا يبحث ريال مدريد عن مجرد انتصار آخر، بل عن ملامح فريق قادر على استعادة الهيبة والمنافسة على القمة. فبعد الفوز الصعب على إسبانيول في الجولة الأولى يصل الملكي إلى مواجهة ريال سوسيداد وسط ترقب كبير لما يمكن أن يقدمه جوزيه مورينيو في عودته إلى مقعد القيادة.
1: بعد بداية متأخرة في الدوري الإسباني يدخل ريال مدريد مواجهة ريال سوسيداد بحثا عن انتصاره الثاني بعدما استهل مشواره بفوز صعب على إسبانيول بهدفين لهدف في مباراة كشفت عن شخصية الفريق أكثر مما كشفت عن جاهزيته الكاملة. الفوز كان مهما لكن الأداء ترك علامات استفهام، خصوصا مع غياب الانسجام الهجومي الكامل بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في وقت ظهر فيه جود بلينغهام وأردا جولر بصورة أكثر تأثيرا. والآن تتجه الأنظار إلى جوزيه مورينيو الذي عاد إلى ريال مدريد بهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسمين دون ألقاب. مواجهة ريال سوسيداد ستكون اختبارا مبكرا لقدرة سبيشال وان على تطوير الأداء وليس فقط حصد النتائج. ومع ثلاث مباريات في ثمانية أيام تبدأ ملامح ريال مدريد الجديد في الظهور سريعا. فالمهمة بالنسبة لمورينيو لا تتعلق فقط بإعادة الملكي إلى طريق الانتصارات، بل ببناء فريق قادر على مقارعة برشلونة طوال الموسم.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك يا محمد. إذن يعني مورينيو عاد إلى ريال مدريد بشعار استعادة الهيبة، ولكن أمام إسبانيول يعني أنقذه الفريق في الدقيقة الأخيرة من المباراة وبصعوبة. هل كانت النتيجة أهم من الأداء بالنسبة لمورينيو في هذه البداية، أم أن المباراة كشفت أن هناك مشكلات لا زال ريال مدريد يعاني منها؟
2: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر تلتي عربي. دعني أقول أنه هو شيء من ذاك، شيء من هذا وشيء من ذاك، لأنه هي المباراة الأولى لمورينيو الذي يعود بعد 13 عاما. أسماء عديدة جاءت للريال عليه التعامل معها، هو يحاول في البداية اكتشاف الفريق، التحضير كان متأخرا إلى غير ذلك. مباراة لم تكن سهلة أبدا بالنسبة للريال، والبداية غالبا ما تكون صعبة خاصة لمدرب يستلم فريق لأول مرة.
3: أجدادنا وأجيالنا بدمائهم وأرواحهم من أجل هذا الوطن، ونحن نترحم عليهم. فمنذ أيام البارسلان في معركة مالازغيرت انتشرت الجيوش والقوات التركية تحت قيادة البارسلان وغيره من قادة الجيوش السلجوقية. قبل 7 أيام كنت مرا من مدينة أخلاط، وقد مر من هذه المدينة الدكتور دورسون، وقد توفي في حادث مرور مروع هنا، وأنا أترحم عليه. وأنا هنا أريد أن أقول لأهالي هذه المدينة شكرا لكم على استقبالنا وعلى استقبال مجلس الحكومة والوزراء، وإنني أشكر كذلك وقف الرماة في هذه المدينة، وأنا سعيد جدا بأنني أرى هذه المدينة تتطور شيئا فشيئا. فالعمل البلدي وكذلك الوالي وكل المؤسسات الحكومية والمدنية هنا في هذه المدينة تعمل لتحويل هذه المدينة إلى نقطة جذب، وإن عدد سكان هذه المدينة لم يكن يتجاوز 1000، وقد تطورت المدينة شيئا فشيئا بفضل جهود أهاليها وجهود الدولة والمستثمرين الذين يركزون أعماله.

هم على هذه المدينة. نحن لا نحتفل فقط بذكرى الانتصار السلجوقي في ذكراه 955، ولكننا كذلك نجتمع اليوم، اجتمع مجلس الوزراء لنتباحث مسائل أمنية واقتصادية وتجارية، وكذلك لنتباحث عهدا جديدا من تركيا بلا إرهاب. وقد تشاورنا في كثير من الملفات المهمة، وأريد أن أشير وأؤكد على أن حكومتنا ورغم القلاقل التي تضرب المنطقة المحيطة بنا، فإننا نعمل جاهدين على الخروج بتركيا من تلك الدوامة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، وإننا نركز على رفع أرقام التشغيل والتصدير والإنتاج. وإنني أريد من مواطنينا أن يعرفوا أننا عادة ما يتعرض العالم والمنطقة إلى عواصف اقتصادية، ورغم ذلك فإن تركيا تحافظ على نجاحها الاقتصادي بفضل جهودنا وجهودكم. عجلة الاقتصاد تدور، والموظفون والعمال والمستثمرون يواصلون العمل، ونعمل جاهدين على زيادة أرقام الاستثمار في الداخل والخارج واستغلال الفرص الاستثمارية المختلفة. ونحن نواصل العمل من أجل زيادة حجم إنتاج الصناعات الدفاعية، وإننا كلما

وإن كلما تجاوزنا ترددات الزلزال الاقتصادي الذي تسببت فيه الحروب الأخيرة فإننا لا نشك على أحد أن لا يشك بأن تركيا على الطريق المستقيم تواصل طريقها في الاتجاه الصحيح لتصل إلى أهدافها المرصودة في رحلة صعبة ومليئة بالمخاطر، ولكننا لدينا رجال ذو كفاءة ولياقة يعملون في مهامهم بشكل سليم. تركيا في أياد أمينة 81 ولاية في هذا الوطن أمانة لدينا، ولن نغض الطرف عن أي ولاية من الولايات، وسنواصل العمل بانضباط وبعزم وحزم. شعبي العزيز، ضيوفنا الأحبة، مجلس

67 صوتا مشروع القانون هذا يتعلق بالمرحلة الجديدة من تركيا بدون إرهاب، وأنا أشكر شعبنا وساستنا ونوابنا في البرلمان الذين نقلوا تركيا إلى هذه المرحلة التي تخلو فيها تركيا من الإرهاب، وذلك بإيجاد حلول مختلفة لمشكلة الإرهاب حتى يتم احتضان كافة التوجهات والانتماءات بشكل سياسي وسلمي. هذا التوافق الأخير سيعزز من ديمقراطية تركيا ومن العمل المدني، وسيخرج تركيا تماما من عهد الوصاية الأجنبية. هذا القانون يجهز الأرضية لتركيا المستقلة التي تحل مشاكلها بنفسها بشكل سلمي ونحن نعمل بذهنية تجعل الإنسان والعنصر البشرية هو المنطلق في العمل السياسي، وإننا فعلنا ذلك باسم بلدنا تركيا. نعم، من الطبيعي، فإنني أريد أن أنبهكم إلى نقطة مهمة جدا. فمنذ سنتين ونحن نعمل على تجاوز كثير من العراقيل، وقد وجدنا طريقا مناسبة لهذه للوصول إلى هذا لحلول المشاكل بشكل سلمي، ولذلك فعلينا أن نلتزم في خطاباتنا بمعجم بعيد عن الاستفزاز، وإن تركيا لا يمكن أن يتخذ أي أمر ذريعة لنشر الفرقة في الإعلام أو في التواصل الاجتماعي، لأن أمن شعبنا وبلدنا أمر حساس ولا يمكن التلاعب به، ونحن كحكومة وكتحالف حاكم نعتبر هذه المسألة مسألة دولة، وهي مسألة مشتركة مع شعبنا، وإننا عندما نسعى لحل مشكلة الإرهاب فإننا نحل هذه المشكلة من أجل الوطن كله والشعب بأكمله، ونحن عازمون على مواصلة العمل في هذا الطريق، فمهما كان التوجه السياسي لأي مواطن أو حزب أو توجه، أقول لكم تعالوا لنخلص تركيا معا من الإرهاب، تعالوا لندفع ثمن الجهود التي ندفعها للوصول إلى حل مشكلة الإرهاب. أقول لهم تعالوا لنجلس معا كما كنا نفعل منذ مئات السنين، ندافع عن وطننا وشعبنا مع بعض، وبهذا الشكل استطعنا أن نبني هذا الوطن ونحافظ عليه. ولذلك فعلى كل مواطن أن يلتزم ويتبنى هذه القضية، قضية مكافحة الإرهاب،
وعلينا أن نخلص شبابنا من جبهة

0: مواجهات القتال في الجبال، وعلينا أن نكفكف دموع أمهات هؤلاء الشباب المغرر بهم. خصوصا كلامي أوجهه للزعماء والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني في هذه المنطقة في جنوب شرق تركيا، وإننا نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه العملية، وكل من ساهم وشارك فإنه مشكور على ذلك، ولكن كل من عمل على عرقلة هذه الجهود فإن التاريخ سيذكره بسوء. المسؤولية مهمة جدا، وخصوصا كل من يمارس السياسة بطريقة قاصرة وبرؤية قاصرة ولا يقرأ حسابات بعيدة، فإنه عليه أن يعيد نظره لينخرط في مسيرة مكافحة الإرهاب. إن تركيا بدون إرهاب مشروع مهم جدا، ونحن عن طريق هذا المشروع نعمل على تقوية تركيا وتعزيزها، ونلاحظ أن بعض القوى الأجنبية تصرح بانزعاجها من مبادرتنا هذه التي تمنح السلام لجميع مواطنينا وتقضي على شبكات الإجرام والإرهاب. وفي الفترة الأخيرة قد استهدفت بعض الأطراف شخصي والدولة التركية باعتباري رئيس الدولة، ونحن نقيم تلك التصريحات. وأريد أن أقولها بصراحة، إن هؤلاء يحاولون أن يستفيدوا من اللحظات الأخيرة، لأننا قضينا على الإرهاب ونعرف ماذا فعلنا وماذا نقول. نحن لسنا محل بقالة، نحن واحدة من أكبر الدول في العالم، نحن ندير دولة عظمى بواحد وثمانين مليون مواطن، ونحن نواصل نحس بمسؤوليتنا إزاء المستضعفين والمظلومين في مختلف أنحاء العالم. تركيا لن تركع ولن تخضع لأي دولة صغيرة تم إنشاؤها بشكل ما في هذه المنطقة. دولتنا عريقة عمرها آلاف السنين، وهي من أقوى الدول في العالم. وانظروا، إننا في معركة مالازغيرت فقط استطعنا أن نحقق نجاحا عسكريا، ليس هذا فقط بل نجاحات كبرى في العلوم والفنون والفكر. دولتنا عريقة كبيرة، لقد فتحنا القلوب قبل أن نفتح القلاع، واستطعنا أن نتعايش مع اليهود والنصارى، ونحن دولة عادلة مع الجميع. تركيا لا تخضع ولا ترضخ للحسابات الصغيرة. إنها دولة فخورة بتاريخها وتعرف كيف تتصرف في السياسة الداخلية والخارجية. هذه هي تركيا، ونحن نعرف من الذين يحيكون الدسائس لبلدنا، ونعرف جيدا السيناريوهات الدموية التي يكتبونها لبلدنا وشعبنا، وندعو الله تعالى أن يعيننا لإحباط تلك الدسائس. إن الجمهورية التركية لن تتنازل عن مبادئها ولن تتخلى عن مصالحها. نحن لا نترك أي رفيق أو شقيق في وسط الطريق. بعضهم لا يريد، أو بعضهم لديه مصلحة ما. هذه كلها ذرائع لن نتوقف عندها. نحن نحارب ضد شبكات الجريمة، ولن نتخلى عن دعم المظلومين والمستضعفين في السياسة الداخلية والخارجية. الشعب التركي هو الوحيد الذي يحدد السياسة هذا البلد، ولا ينظر لما يحاول أن تمليه الأطراف الأجنبية. وكما عملنا من الماضي إلى اليوم، فإننا نسير في الاتجاه الذي حدده لنا شعبنا، وسنواصل العمل بنفس الشكل. وأريد أن أؤكد على أن تركيا لن تتخلى عن العدالة والسلام والاستقرار. هدفنا الوحيد هو هذا، وليس لنا هدف آخر، وليس لدينا أجندة سرية كما يدعي البعض. هدفنا هو خلق أجواء من المصالحة في منطقتنا. غايتنا هي العدالة والأمن والرفاهية في كل شبر من تراب الدول المجاورة. منطقتنا تحتاج إلى السلام كما يحتاج الكائن الحي إلى الماء والهواء. ونحن في الجمهورية التركية نسعى إلى تحقيق ذلك في العراق وسوريا وفلسطين والقوقاز والبلقان وأفريقيا. هذه المنطقة التي تسكن في قلوبنا، هذه المنطقة التي يسكن فيها إخوتنا، ونحن نكافح من أجلهم. وبإذن الله تعالى سننتصر في معركتنا هذه، وإننا نمد أيدينا لكل من يريد العمل معنا، وأدعو الله تعالى أن ييسر لنا طريقنا. وفي نهاية كلمة هذه أريد أن أشكر كل من شرفنا في هذا المكان. أنتم ضيوفنا الكرام، أشكركم كثيرا، وأدعو الله تعالى بالنجاح والتوفيق لاجتماع أعضاء الحكومة في هذه المدينة. أحييكم وأترككم في أمان الله.
1: إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من بتليس، والتي أكد فيها على مجموعة من النقاط، وقدم فيها كذلك رسائل تتعلق بالداخل والخارج، وأكد أن تركيا مستمرة في بناء قوتها وفي مساعيها لدعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ولن تتخلى كذلك عن دعم المظلومين والمستضعفين حول العالم. خلال هذه الكلمة مشاهدين التي سنتعرف على أبرز ما جاء فيها من خلال مراسلنا الذي ينضم إلينا من بتليس في هذه اللحظات، سامر لواء الأمانة. سامر، مرحبا بك. أبرز ما يمكن التوقف عنده في كلمة الرئيس أردوغان.
2: مرحبا مهند، سأبدأ من حيث انتهى الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال اجتماعه الحكومي الذي أكد فيه على أن تركيا دولة قوية، هي من الدول الكبرى التي تستطيع أن تدعم الضعفاء والمظلومين ولا تلتفت إلى المكائد التي تعمل بها دولة أنشئت في المنطقة، وهنا يقصد فيها إسرائيل بشكل خاص. طبعا الرسالة الأهم أكد فيها طبعا الرئيس رجب طيب أردوغان على المستوى الداخلي، وهو مشروع قرار تركيا بدون إرهاب، تركيا بدون إرهاب من خلال مشروع البرلمان الذي أكد على أن تصفية هذا القرار هذا سيجعل من تركيا لها قاعدة تتعامل فيها بشكل مباشر مع قضاياها الداخلية دون تدخل دولي خارجي. هذا من جانب. من جانب آخر، دعا الجميع، دعا المفكرين، دعا المثقفين إلى الاهتمام والالتزام بهذا القرار الذي يجعل الجميع يدا بيد من أجل وحدة ونجاح تركيا، والتي هي من الدول التي استطاعت من خلال الأعوام الماضية الكبيرة أن تقدم لأبنائها كل جليل من خلال النجاحات التي حققتها على مدار السنوات الماضية. طبعا رجب طيب أردوغان أكد من خلال كلمته هذه على أن تركيا قوية بصناعاتها، قوية باقتصادها، رغم التحديات التي مرت بتركيا وبالحروب التي دارت في هذه المنطقة، وأكد على أن تركيا ستخرج من دوامة العنف التي تعصف في الشرق الأوسط بشكل خاص. طبعا عرج على أن تركيا مهتمة كما هو الأمر بالنسبة للداخل التركي، مهتمة أيضا بأشقائها في العراق وسوريا وفي إفريقيا أيضا والبلقان وكثير من الدول التي تعيش نفس ما إحساس الوطنية والأخوة والإنسانية قبل كل شيء. رجب طيب أردوغان عرج على في هذا الاجتماع الذي يصادف الذكرى 55 بعد 900 على معركة مالاذكرد، على أن ولاية بتليس بالذات هي ولاية تحظى بالاهتمام وتدعو. طبعا شكر والي الولاية السيد أحمد قرقاية على الجهود التي بذلت من خلال هذه الولاية وتنمية المشاريع الداخلية، وأكد أيضا من خلال حديثه أنه اليوم تركيا ماضية في نجاحاتها، ماضية في تحقيق رفع الظلم عن المظلومين والمستضعفين في كل أنحاء العالم. نعم مهند.
1: نعم شكرا لك سامر، والأمانة مراسل تلتي عربي كنت معنا من بتليس. نصل مشاهدينا إلى ختام هذه التغطية التي تابعنا فيها كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نلتقي بكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود.

0: عقود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
1: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكا السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد

0: الفلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات، كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال.

0: خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية.

البناء لمتحف قسطمونو استخدم المبنى من جانب محكمة الاستقلال، وذلك في عام 1921 للميلاد. زاره القائد مصطفى كمال أتاتورك في 30 أغسطس عام 1925، وأعلن فيه قانون القبعة الذي منع من خلاله ارتداء الطربوش في تركيا. وفي السنوات اللاحقة استخدم البناء مستودعاً، وفي عام 1955 أثمرت جهود عالم الآثار أحمد جوك أوغلو ابن مدينة قسطمونو في تحويل المبنى إلى متحف. منذ ذلك التاريخ يعرف المبنى باسم متحف الآثار في قسطمونو، وتعرض فيه قطع أثرية قيمة تعود إلى العصور الحثية والفريجية والهلنستية والرومانية. يضم المتحف أيضاً آثاراً تاريخية تعود لإمارة أسرة جاندرلي والعهد العثماني. أحد الآثار المميزة

0: يجيلي كتاهي جوجيمس نورمال.
1: لدينا ايضا طاجن الفخار الخاص بنا، إضافة إلى معجنات السبانخ واللحم، ونستخدم اللحم كثيراً في معجناتنا لأن حياة البدو تحتاج إلى البروتين بكثرة، ولذا فإن أطباق التندوري والفخار كلها تحتوي على اللحم. وهنا أكلة مانتي التي نعدها بالعدس ونطبخها على الموقد بصوان نحاسية كبيرة، ولدينا أيضاً مكعبات اللحم كطبق مختلف، وهي عادة أتت من الدولة العثمانية.

امتزجت في كوتاهيا ينابيعها الجوفية بطبيعتها الخلابة في نقطة واضعة وسط الأناضول، والتقى

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

كما نتطرق إلى آخر التطورات التي تشهدها الصناعات الدفاعية التركية متمثلة بالمركبة غير المأهولة مارلين، وأخيرا نناقش عقيدة الوطن الأزرق التركية وكيف تعمل أنقرة على حماية مصالحها وسيادتها في البحار التي تطل عليها. فأهلا بكم من أنقرة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة، حيث نسلط الضوء من قرب إلى الملفات التي تشغل السياسة التركية داخليا وخارجيا. وفي حلقتنا اليوم نناقش الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة في خفض التوتر بالمنطقة، كما نتطرق إلى آخر التطورات التي تشهدها

0: شهدت الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا تركيا مكثفا لخفض التوتر في المنطقة. اتصالات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين، وتحركات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى جانب البيان المشترك بشأن غزة، خطوات تعكس مسعى تركيا لترجمة شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية إلى دور سياسي قادر على تحقيق الاستقرار وفتح مسارات للدبلوماسية في المنطقة. لنتابع.
1: على أكثر من مسار تتحرك أنقرة في محاولة لمنع اتساع دائرة التصعيد بالمنطقة من غزة إلى إيران ومضيق هرمز وسوريا، حيث انضمت تركيا إلى 8 دول عربية وإسلامية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة، وحملت إسرائيل مسؤولية عرقلة خارطة الطريق. البيان المشترك اعتبر استمرار التعطيل الإسرائيلي رفضاً مباشراً للخطط الشاملة وتقويضاً للجهود الجماعية لتحقيق سلام عادل ودائم. وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي مع إيران، مؤكداً استعداد أنقرة للمساهمة في جهود خفض التصعيد، وأبلغ نظيره الأمريكي بأن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تصاعدت في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة والمساهمة في إعادة إعمار غزة. وبالتوازي مع ذلك، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني، بحث خلاله الجهود الرامية إلى فتح مضيق هرمز ومواصلة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وذلك بعد أيام من لقائه نظيره المصري، حيث أعلن فيدان أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على تبني موقف مشترك بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها. وتكشف الصورة الأشمل عن استراتيجية تركية ثنائية المسار تقوم الأولى على تنسيق جماعي عربي إسلامي يعزز الشرعية السياسية لموقف أنقرة من غزة، فيما تقوم الثانية على قناة ثنائية مباشرة مع واشنطن وطهران تمنحها موقع الوسيط الموثوق بين طرفي أي مواجهة محتملة.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة ملف حلقتنا الأول لهذه الليلة حول التحركات التركية الدبلوماسية لخفض التوتر في تركيا. أرحب بضيفي في الأستوديو، الدكتور نوري صالق الباحث في الشؤون الخارجية والأستاذ بجامعة يلدرم بايزيد، والخبير في الصناعات الدفاعية التركية الأستاذ يوسف أكبابا. مرحبا بكم معنا. وأبدأ من لديكم دكتور نوري، هذه التحركات اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان وكذلك اتصالات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى جانب المشاركة في البيان المشترك حول غزة، إلى ماذا تدلل كل هذه التحركات؟
2: مثل ما تعلمون في غزة في 2025 كان هناك خطة السلام، وترامب أعلن عن هذه الخطة. تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية وقطر طبعا اتخذت كل هذه الدول دورا مهما جدا في ذلك. وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى، رغم النقص، إسرائيل طبعا أدت إلى تدهور وقف إطلاق النار، ولكن في الوقت الحاضر الآن انتقلنا إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وهناك طبعا بعض الإعلانات أو تصريحات أمريكية في هذا الصدد فيما يتعلق برفض إسرائيل بالدخول للمرحلة الثانية، وهذا كان هناك قرار فيما يتعلق بانسحاب

0: إسرائيلي، ولكن إسرائيل تقول بأن على حماس أن تترك أسلحتها بالكامل. ولهذا السبب نرى الآن هناك احتقان في هذا الموضوع في غزة فيما يتعلق بخطة السلام وتنفيذ هذه الخطة. وطبعا هذا الأمر يؤثر ليس على المنطقة فقط، وإنما لكل الإقليم بالكامل، ومن أجل اجتياز ذلك. وخاصة فإن الرئيس التركي يريد بفرض ضغوط مكثفة على نتنياهو وعصابته في نفس الوقت. والولايات المتحدة طبعا تستطيع فرض الضغوط عليهم، ولكن الحرب مستمرة مع إيران. ولهذا السبب فإن الأزمة في غزة يجب أن لا تتفاقم أكثر بكثير، ويجب فرض الضغوط على نتنياهو. ولكن مثل ما تعلمون في شهر أكتوبر هناك انتخابات في إسرائيل، وأن نتنياهو يوجه انتقادات وتصريحات شديدة اللهجة بسبب هذه الانتخابات. ولهذا سبب فإن تركيا كثفت جهودها الدبلوماسية. وأخيرا أريد أن أقول بأن تركيا طبعا تريد بتبني المنطقة بالكامل، وطبعا كما تعلمون فإذا كان هناك قوة إقليمية وهنا وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يكون لدينا حظ في فرض ضغوط أكثر على إسرائيل. ولهذا السبب فإن هذه الجهود ترمي إلى إزالة التصعيد في غزة وتخفيف التوتر في نفس الوقت، وأن يكون هناك جهود دبلوماسية مكثفة أكثر على الجميع.
1: وبالتالي أستاذ يوسف، عندما نتحدث عن هذه الجهود التي تتحرك بها تركيا لخفض التصعيد وإقامة استقرار إقليمي في المنطقة ككل، ربما يكون السؤال الأوسع والأشمل، ما هي الاعتبارات التي تدفع تركيا للقيام بهذا الدور والاستمرار في هذه الوساطات عبر القيادة التركية ممثلة في الرئيس أردوغان وكذلك من ورائه كافة المؤسسات التركية؟
0: مثل ما تعلمون فأن تركيا لديها جيش قوي في المنطقة، وهذا الجيش ثاني أكبر جيش في ناتو، وتركيا تأخذ تستمد قوتها من هذا الجيش. بالإضافة إلى ذلك فأن تركيا لها تأثير من الدولة العثمانية وحتى يومنا الحاضر في المنطقة، وأيضا أعتقد خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة في موضوع سوريا وفي ليبيا وفي المواضيع الأخرى، فإن تركيا لعبت دورا فاعلا في كل هذه التطورات. ونتيجة لذلك تستطيع تركيا تخاطب كل المخاطبين هنا من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية العسكرية. أيضا تركيا في الميدان كما ذكر أستاذنا قبل قليل اتفاقية مكة في الحقيقة أيضا فأظهرت قوى العسكرية والدبلوماسية في الميدان في نفس الوقت. وبهذا السبب يعني هذا يفرض ضغوط كبيرة جدا على إسرائيل. إسرائيل منزعجة من اتفاقية مكة، وتركيا قوية بجيشها وبصناعتها الدفاعية وبدبلوماسيتها ولديها أصدقاء. طبعا الآن ليس تركيا لوحدها، مع باكستان ومع المملكة العربية السعودية ومع قطر العلاقات في الفترة الأخيرة علاقات تطورت أكثر في مكة مثلما تعلمون، ومع مصر. وهذه الدول الآن بدأت تظهر قوتها والآن تقف أمام إسرائيل. إسرائيل الآن تخف من ذلك، ومشاهدون بأن تتراجع بعد الاتفاقية الأخيرة وبدأت بزيادة فعاليتها ضد هذه الدول. وكل عندما نجمع كل هذه العناصر نرى من ناحية الشرق الأوسط، نرى بأن الأمر سيكون مشرقا أكثر بالنسبة لغزة وبالنسبة للمشاكل.
1: هذا الأمر الذي ربما سيكون مشرق دكتور نوري ربما يفهم بصورة عكسية، يعني في ظل هذه الأدوات التي تمتلكها تركيا سواء من قوة دبلوماسية وقوة عسكرية وعلاقات مع دول الإقليم ودول نووية مثل باكستان على سبيل المثال، ما الذي يمكن أن تقدمه تركيا

0: في هذا الملف، في ملف الوساطة تحديدا ما بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التوتر في المنطقة، وإلى أي مدى قد تفيد هذه الأدوات في زحزحة التوتر من المنطقة؟
1: Şimdi zaten Türkiye pek çok şey yapıyor.
2: Türkiye الآن تعمل الكثير في الوقت الحاضر رغم بأن باكستان خطوة في الأمام أكثر من تركيا في الوساطة بين إيران وبين الولايات المتحدة، ولكن تركيا وراء الستار في دبلوماسية وراء الستار تلعب دورا كبيرا هنا، ليس تركيا فقط وإنما هناك بلدان شقيقة مثل المملكة العربية السعودية، قطر ومصر. ونحن نقول بأن حرب خليج الثالثة من أجل خفض التصعيد هنا تركيا في جهود مكثفة. يجب أن نقول هنا الدور الدبلوماسي التركي لا خصوصية. تركيا ليس أيضا لاعب يجمع هذه الأدوار في على منضدة واحدة فقط، وإنما تنور الطريق أمامهم في نفس الوقت وتقوم بانتهاج دور وسيط في هذا الطريق. وإذا لم تتصدع من قبل الوضع من قبل بريطانيا، أعتقد تركيا كانت تنجح في إنهاء الحرب بين روسيا وبين أوكرانيا، لأنها وضعت أمامهم خارطة الطريق. ونحن أيضا بنفس الطريق في الحرب الإيرانية الأمريكية أيضا، انظروا هذا شيء مهم جدا. ترامب عندما يتحدث عن أردوغان دائما يقول بأنه دبلوماسي فذ، وفي نفس الوقت أنه أيضا يعمل ويجهد بدور كبير جدا من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط، ليس فقط أمريكا. وفي نفس الوقت إيران أيضا تقول نفس الشيء. عراقجي قبل أيام قال في تصريحه، قال بأن إيران لم تنقسم وهذا تحقق بفضل تركيا، يعني بفضل الدبلوماسية الأخلاقية والفذة لتركيا. وتركيا هنا باكستان طبعا اللاعب الأول في الوساطة، ولكن خلف الستار هناك جهود دبلوماسية مكثفة لتركيا، ولا زالت تركيا تواصل كل شيء لا تنعكس على الصحافة على وسائل الإعلام، ولكن الخارجية التركية الآن تواصل دورها كوسيط. ولكن يريد أن نقول هنا في الشرق الأوسط وفي الجغرافيا القريبة من تركيا، سنتحدث بعد قليل عن شرق البحر المتوسط في القوقاز في البلقان وفي الشرق الأوسط، إذا يتم تركيب منضدة هناك يعني لا يمكن تركيب هذه المنضدة دون تركيا. ومن ناحية الدبلوماسية والعسكرية مثلما ذكر زميلي، تركيا الآن في وضع مثلما نشاهده.
0: وبالتالي أستاذ يوسف، في ظل دخول تركيا الآن على خط الوساطة كما قال الدكتور نوري، في الواجهة هناك باكستان، ولكن هناك جهود لتركيا ظهرت في الاتصال ما بين وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظيره عباس عراقجي، ودعا خلال هذا الاتفاق إلى هذا الاتصال إلى فتح مضيق هرمز. قضية أمن الموانئ والممرات البحرية وحرص تركيا على فتح هذا الممر حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص بالمنطقة، إلى أي مدى تمثل أهمية لدى تركيا؟
2: أهمية تركيا هنا مثلما ذكرنا في البداية، تركيا تستطيع جمع الكل حول مائدة واحدة مثلما ذكر أستاذنا، يعني بدون تركيا لا يمكن أيضا تركيب منضدة في المنطقة. تركيا في المنطقة طبعا حسب قدرتها تستطيع بالتعاون مع اللاعبين الآخرين، و تركيا في التطورات الأخيرة وفي التحركات الأخيرة مع إيران وفي الجغرافيا العربية ومع الشعوب الفارسية والعربية، وفي نرى أيضا منعت بأن تكون هناك جروح عميقة بين الطرفين. وعراقشي ذكر مثلما ذكرنا قبل قليل، وبالتدخل من تركيا فأنه تم منع فعاليات الكردية في المنطقة، وبوساطة تركيا أيضا في سوريا نرى بأن الأكراد الآن أصبحوا، وهناك خطة من أجل المستقبل بالتعاون معا. تركيا بذلت جهود عميقة هنا وكثيرة مكثفة في هذا الصدد، وتركيا أيضا كانت تعاني وكانت لديها خلافات مع البلدان العربية، والآن في القاسم المشترك تجارة، الصناعات الدفاعية، أمن، وضد العدو المشترك الآن في القاسم المشترك الآن تعاونت مع هذه البلدان وتواصل جهودها في هذا الصدد.
0: هذه الجهود التي تقوم بها تركيا دكتور نوري إلى أي مدى قد تجعل من تركيا وسيطا معتبرا لدى دول العالم وخاصة دول الإقليم في ظل ما قدمته بدءا من الحرب الأوكرانية وصولا إلى الوساطة في حرب إيران وكذلك الوضع في قطاع غزة؟
2: يعني انظروا هنا مثلما ذكر زميلي دور تركيا مهم جدا. عندما نتحدث عن حرب إقليمية في الشرق الأوسط لا نتحدث بسبب جهود المكثفة في تركيا. إسرائيل دولة إرهابية، وخاصة الاشتباك بين أمريكا وبين إيران، وبين أيضا بذلت جهود إسرائيل من أجل أن تتحول الحرب فيما بين إيران والبلدان الخليجية، وأيضا نرى أيضا قامت تركيا بنضال دبلوماسي مكثف جدا لمنع هذه وحدوث هذه المخاطر. وتركيا نرى عندما لا نتحدث عن عدم اندلاع حروب الشرق هذا بفضل تركيا، وفي نفس الوقت يعني كويت، قطر، والمملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بضرب المناطق المدنية هنا أيضا هذه جرت بسبب
0: هذا ما قاله الرئيس أردوغان. تقريبا كان له تصريح أننا استطعنا بالتعاون مع العرب والأتراك والكرد يعني تنجية هذه المنطقة من فتنة شديدة كانت تكاد وكان يخطط لها لهذه المنطقة.
2: عندما اتفقت أو تتفق هذه العناصر لا يستطيع أحد أن يقف أمامنا في الشرق الأوسط. اليوم في الشرق الأوسط لا نتحدث عن تقارب التركي العربي فقط، وإنما الأكراد أيضا، الأكراد شعب مسلم. إيران طبعا تركيا قارت الكل، اتفاقية مفتوحة للجميع مع الدول الإسلامية. خلال العام الماضي في مؤتمر التعاون الإسلامي قال رئيس الجمهورية أردوغان، قال لزعماء الإسلاميين، تركيا الآن قطعت مسافات كبيرة في الصناعات الدفاعية، نحن نستطيع أن نتقاسم المعلومات الموجودة لدينا في هذا الحقل ونريد التعاون، وإن شاء الله كلما يتم تسوية المشاكل في المنطقة وكلما
0: هذا ما أريد أن أسأل عنه الأستاذ يوسف أكبابا. تحدثتم أن تركيا الآن لديها تقدم كما قال كذلك الدكتور نوري في الصناعات الدفاعية وكذلك في القوة الدبلوماسية التي تتحرك بها تركيا. هل نتحدث الآن أستاذ يوسف عن قوة مشتركة ممثلة في القوة الدبلوماسية والسياسية التركية إلى جانب القوة العسكرية يسيران معا في مسيرة واحدة ضمن استراتيجية واحدة لتحقيق هدف تركيا في الاستقرار في هذه المنطقة وتأمين هذه المنطقة؟
2: الكل يعلم اتفاقية مكة والتوقيع على هذه الاتفاقية. تركيا والبلدان الأخرى سيكون هناك تعاون فيما بين الدول الثلاثة الآن، ولهذا السبب فإن الصناعات الدفاعية أصبح عنصرا هاما جدا في داخل هذه الاتفاقية. وفي الاتفاقية التطورات الأخيرة والأحداث الأخيرة في الخليج تركيا من أجل الدفاعات الجوية أرسلت أنظمة دفاعية لهذه البلدان وقدمت الدعم الفوري.

0: فني والاستخباراتي لهذه الدول وأيضا التدريب في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك من أجل تنمية سوريا ومن أجل تأهيل الجيش السوري بكل عناصرها وإمكاناتها تقدم الدعم للجيش السوري. مثل ما تعلم الدولة الإرهابية تنزعج من ذلك والكل يعلم ذلك، وتركيا بشكل خاص أيضا لها علاقات متقدمة مع قطر في صناعة الدول، ولكن لا تقتصر على قطر وإنما المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك مصر وباكستان أيضا نضعها في مكان آخر. منذ فترة، منذ سنوات، هناك تعاون موازن بين الطرفين في الصناعة الدفاعية، ولكن مع المملكة العربية السعودية كان مقتصرا. ولكن اتفاقية مكة وفي الفترة الأخيرة والتقارب الذي حصل مع مصر ومع ليبيا، انظروا مصر، ليبيا، تركيا، كان هناك خلافات، ولكن الآن هناك قاسم مشترك بينهما. الآن الصناعة الدفاعية التركية تقدم الدعم للصناعة الدفاعية المصرية، وفي أيضا في السنوات المقبلة يمكن تزويد مصر بالصناعة الدفاعية البحرية التركية أيضا.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش في ملف حلقتنا الأول حول التحركات التركية للتسير في مسارات مختلفة إلى جانب الحفاظ على الاتصالات مع دول وقادة المنطقة. نذهب الآن إلى الملف الثاني، حيث الصناعات الدفاعية التركية. مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا لمناقشة هذا الملف مع ضيفي الكريمين.

0: شهدت الصناعات الدفاعية التركية قفزة مهمة مع تزويد المركبة البحرية التركية غير المأهولة مارلين قدرة ذاتية ومجدولة للتحكم من بعد في زرع الألغام البحرية، وقد اختبرت هذه القدرة بنجاح عبر إنزال لوغم مالامان الذكي. وجرى تطوير المركبة بالشراكة بين حوض سفينة لبناء السفن وشركة أصلسان بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية. في المادة التالية الزميل عبد الله الخطيب يسرد لنا ميزات المركبة مارلين بعد التطور الأخير.
1: تواصل تركيا توسيع قدرات صناعتها الدفاعية عبر تطوير منظومات محلية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتعدد المهام، مع تركيز متزايد على الأنظمة غير المأهولة في البر والجو والبحر. وفي هذا المسار تبرز المسيرة البحرية المسلحة مارلين، إحدى المنصات التي يجري تطويرها وإضافة قدرات جديدة إليها كان أحدثها إمكانية زرع الألغام البحرية. مارلين مسيرة مسلحة طورتها تركيا بقدرات محلية لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام في البيئات البحرية، مع إمكانية تزويدها بتجهيزات مختلفة بحسب طبيعة المهمة. دخلت مارلين ترسانة القوات البحرية التركية عام 2024 لتشكل إضافة إلى منظومة المركبات البحرية غير المأهولة. تتيح أنظمة مارلين تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات في البحر، بما يدعم عمليات الرصد والمتابعة ويقلل الحاجة إلى تعريض الأطقم البشرية للمخاطر خلال بعض المهام. صممت مارلين لتكون منصة بحرية مسلحة قادرة على تنفيذ مهام قتالية، مع قابلية تطوير تجهيزاتها وأنظمتها وفق متطلبات العمليات والمهام الموكلة إليها. التطوير الأحدث يضيف إلى مارلين إمكانية زرع الألغام البحرية لتوسع بذلك نطاق مهامها إلى مجال حرب الألغام، وتتحول إلى منصة أكثر تنوعاً في العمليات البحرية. وتشكل هذه الخاصية الحديثة عنصر قوة للبحرية التركية في العمليات المستقبلية، لما توفره من سرعة وتقليل للمخاطر ومرونة عملياتية ومستوى من التخفي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة هذا الملف. أكرر

0: أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور نوري سالك، الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد، والباحث في شؤون الصناعات الدفاعية الأستاذ يوسف أكبابا. وأبدأ من لديكم أستاذ يوسف، ما الذي تعنيه هذه الإضافة الجديدة في سفينة مارلين التي كانت مصممة للمراقبة والاستطلاع ولبعض الشؤون القتالية؟ الآن عملية زرع الألغام تضاف إلى هذه المنصة، ماذا يعني ذلك؟
1: Öncelikle haberde
2: قبل كل
1: bahsettiniz
2: شيء لم يتم الحديث في الفيلم في مناورات الناتو تم استخدام مارلين، وكان هناك نظام إلكتروني في داخله كان يظهر نفسه وكأنه سفينة حربية، وبهذا السبب يعني لديه قدرة تشويش، وهذا النظام وبهذه القدرة أيضا فأنه تم إدخاله إلى ملف القوات البحرية التركية، ولم ينتهي طبعا، فأنه يتم إضافة أنظمة جديدة وخصوصيات جديدة مثل ما تعلمون في الحرب الإيرانية الإسرائيلية وفي الحرب الأوكرانية والروسية. الألغام أصبحت مشكلة كبيرة جدا، يعني جمع الألغام وفي زمن الحرب، طبعا زرع الألغام مهم جدا في زمن الحرب، وعندما تقومون ذلك بالسفن الحالية التقليدية فممكن أن تتعرض للهجوم وتتضررون، ولهذا السبب فأنه بسبب الأجهزة الموجودة في مارلين والآلات الموجودة هناك، مارلين تستطيع وأن تدخل حتى أعماق العدو وتستطيع زرع هذه الألغام في ظروف صعبة جدا، وتزرع هذه الألغام هناك وتستطيع بإنجاز هذه المهمة بنجاح تام. وأيضا ممكن بيع هذا النظام إلى الدول الصديقة.
0: وبالتالي دكتور نوري، منصة غير مأهولة تقوم بهذه المهمة الحساسة مما تقلل الأضرار على القوى البشرية لتركيا، ماذا يعني ذلك في آلية الردع لدى تركيا، حسابات الردع، حسابات القوى العسكرية في المستقبل بعد تطويرها لهذه المنصة، منصة مارلين؟
2: سيد أيمن، التكنولوجيا تتطور يوما بعد آخر أكثر بكثير، نرى ذلك في الطائرات الحربية الجيل الخامس الجيل السادس. في الوقت الحاضر تركيا الآن من الدول النادرة التي تقوم بإنتاج طائرات مسيرة، وتركيا ليست في الجو، في البر، في البحر أيضا. يعني بشكل إجمالي عندما نرى القوى العسكرية، تركيا الآن أيضا نرى بأنها تنسجم مع التكنولوجيا المتطورة، وفي نفس الوقت تقوم بالإنتاج المحلي وتقوم بالتصدير في نفس الوقت. هذا أمر هام جدا. لماذا؟ لأنه في فترة حكم العدالة والتنمية عندما كانت صناعة الدفاع في حدود 120%، الآن تطورت إلى أكثر من 80%. تركيا الآن وصلت إلى مستوى جيد. تركيا بلد عضو في حلف الناتو، والآن الدول الأوروبية أيضا بدأت تندعش. هذا شيء هام جدا. من الناحية العسكرية هذا تعتبر قوة رادعة لتركيا. أريد أن أقول لكم بأن التكنولوجيا التي طورتها تركيا لا تستخدم هذه التكنولوجيا من أجل الشر، من أجل استقرار الشرق الأوسط على سبيل المثال، وفي نفس الوقت من أجل مكافحة الإرهاب. الآن يتم استخدام هذه المسيرات التركية لمكافحة الإرهاب من أجل الاستقرار والأمن والسلام. وتركيا تقول دائما، وقال ذلك الرئيس، نحن نطور التكنولوجيا ونحن على استعداد بمشاركة هذه التكنولوجيا مع البلدان الصديقة والشقيقة، إن شاء الله ستتطور مع البلدان الإسلامية.
0: وبالتالي أستاذ يوسف، في ظل هذا التقدم الذي شهدته مارلين، نحن نتحدث الآن عن مرونة في إعدادات هذه المنصة للقيام بمهام متقدمة، ماذا يعني ذلك للقوة البحرية التركية؟
2: القوات البحرية التركية

0: قدرتها
1: insan
0: الحالية،
1: deniz aracılığı
0: ليس
1: kaptan bir ekran daha
0: طبعا
1: kontrol etmekten
0: و
1: ya da basit bir
0: فيما
1: uçak
0: يتعلق ب
1: olsaydı onu geri almak
0: أيضا
1: kapatabilmek daha
0: السفن
1: kolaysa
0: المأهولة أيضا
1: bunun şöyle bir
0: لديها
1: yanı var
0: قدرة كبيرة جدا
1: elektrik
0: على
1: depolarının
0: هذه القدرة،
1: çevrelerinde yer alan sıkıntılar
0: يعني
1: kaldırıp
0: فيما
1: bir
0: يتعلق
1: elektrikçi
0: بالمسيرات
1: rölesi
0: و
1: görevi gördürüp bir insansız deniz aracı daha uzun
0: و
1: mesafe götürür. Bu
0: أيضا فإن مسيرات تركيا
1: سيارة
0: تستطيع
1: كميتلerini kaldırır.
0: تسيير
1: Marlin
0: مارلين على سبيل المثال
1: bir
0: أو
1: karıştırıcı
0: هذه السفن غير
1: yine
0: المأهولة
1: daha önce bahsettiğimiz düşman
0: إلى
1: tank
0: أطول مسافة،
1: mayın
0: حتى
1: taktik
0: مثلما
1: operasyonu
0: ذكرنا
1: çok
0: إلى
1: operasyon
0: أعماق العدو
1: diğer
0: لزرع هذه الألغام.
1: sistemlerini birbirleriyle kontrol
0: يعني
1: ederek hatta
0: الأنظمة غير المأهولة
1: ülkelerin
0: تستطيع أن
1: birbirlerini
0: تتكامل
1: kontrol etmesi
0: مع
1: lazım.
0: بعضها البعض، و
1: Bu Baltık'ta yapılan
0: المناورات في بحر البلطيق،
1: تاكتيكte katılan ülkeler
0: البلدان التي شاركت
1: birlikte
0: المناورات،
1: Türk Deniz Kuvvetleri'nin
0: نرى بأن القوات
1: تجهيزاتı
0: البحرية
1: ordu
0: التركية
1: çıkarmak için
0: تي جي أناضول
1: تاكتيكte
0: أيضا
1: katılan
0: كانت
1: ülkeler.
0: هناك،
1: Bu da
0: والمسيرات
1: ülkelerle
0: التركية
1: Afrika
0: تي بي
1: ülkeleri
0: ثلاثة أقلعت من
1: arasındaki dikkat
0: هذه
1: çekici bir
0: السفينة
1: şekilde
0: الحاملة
1: insan
0: للطائرات
1: hakları hareketi
0: المسيرة،
1: en fazla
0: وتم
1: 2000
0: استخدامه
1: kişi için
0: هناك.
1: kullandım ve
0: يعني
1: basit بir operasyonda
0: في ال
1: imha için kullanılmış bir
0: يتم
1: operasyon. Türkiye bunu
0: الآن
1: bir çıkarma gemisi pistine
0: تركيا
1: kaldırabiliyor.
0: تستطيع
1: Farklı tarihli
0: أيضا
1: ölçüleri var.
0: إقلاع
1: Bununla
0: مسيراتها
1: hedefleyebiliyor.
0: من مثل هذه
1: Bunun
0: السفن،
1: gibi
0: وتستطيع
1: amaçları çok
0: أن
1: iyi.
0: تستخدمها
1: Hem elektrikçi
0: لأغراض شتى،
1: rölesi
0: بالإضافة
1: hem
0: إلى الحرب
1: elektrikçi insan
0: الإلكترونية، بالإضافة إلى
1: hatta
0: العمليات
1: bu
0: الأخرى،
1: anlamda Türkiye artık
0: وإضافة إلى ذلك
1: deniz araçlarıyla hem
0: تركيا
1: elektrikli hava
0: الآن
1: araçlarıyla
0: بالقوة
1: inanılmaz
0: البحرية غير المأهولة
1: muvaffak
0: وبالمسيرات الجوية أيضا
1: بir devlet haline
0: تستطيع
1: getirdi.
0: بأداء عملياتها ولها القدرة بذلك
1: Bölgede
0: والتكامل
1: hem
0: في نفس الوقت.
1: çok çeşitli birçok farklı türde insansız deniz
0: يعني
1: aracı envanterini alan
0: الآن
1: Türkiye
0: تركيا لديها عدد كبير
1: yeni
0: من
1: sistemlerin
0: السفن
1: kurulması
0: غير
1: ile
0: المأهولة،
1: deniz aracı ve
0: والآن هناك أيضا قيد التصنيع، سنتحدث عن الوطن الأزرق
1: makine kimya
0: و
1: insansız
0: مؤسسة
1: deniz aracı
0: المكائن والكيمياء
1: kuvvetleri
0: التركية في نفس الوقت أيضا. يعني هناك دول
1: etkisiz ukra
0: قدمت
1: ukrayna
0: أو
1: savaşı
0: طلبت
1: ve
0: من
1: savaş
0: تركيا
1: sonrası
0: إنشاء سفن
1: İsrail
0: من
1: Irak
0: هذه
1: Ukrayna
0: المؤسسة،
1: İran'ın
0: وفي
1: deniz
0: الحرب
1: güçlerinin saldırması
0: الإسرائيلية الأمريكية على إيران نرى هذه القدرة هناك استخدمت من قبل إيران.
2: قدرة متنوعة دكتور نوري كما ذكر الأستاذ يوسف أكبابا على كافة المسارات. تركيا الآن تصنع مسيراتها وسفنها، وكذلك تصنع العديد من المعدات كما ذكرتم. أكثر من 80% من احتياجات الصناعات الدفاعية الآن أصبحت تركيا تصنعها، ولكن يبقى السؤال الأهم، هل تعمل تركيا في مجال الصناعات الدفاعية لجعل كل هذه المسارات، المسيرات مارلين وغيرها من السفن حاملة الطائرات، كمنظومة واحدة، شبكة واحدة تتحرك معا في آن واحد، وما أهمية هذه الخطوة؟
1: Şimdi tabii Türkiye'deki savunma sanayi
0: الصناعات
1: ekosistemi
0: الدفاعية في تركيا
1: ekosistem
0: نظام
1: birbirine
0: بيئي
1: destekleyen, birbirine destek olan
0: متكامل
1: ve
0: يدعم
1: birbirini
0: بعضه
1: çelişkisiz
0: البعض
1: koruyan بir ekosistem. Yani burada elimizde
0: ومتكامل
1: sadece
0: هنا
1: devletin devlete ait olan şirketlerin ürettiği
0: الشركات التابعة
1: ürünlerden
0: للدولة.
1: ürünlerinden
0: لا نتحدث عن
1: مكافأة
0: إنتاج
1: ürünü
0: مثلما ذكر أستاذ
1: ve
0: قبل قليل
1: ürünü
0: مؤسسة
1: أساسا
0: الكيمياء
1: ilaçlara
0: والمكائن
1: ürünü.
0: توساش وأسلسان.
1: Bunun dışında
0: بالإضافة إلى
1: Baykar,
0: ذلك
1: Mavi'de
0: هناك بايكر،
1: yine
0: شركة بايكر،
1: savunma sanayi
0: وآلاف من
1: ürünlerinin
0: الشركات
1: ürünü
0: التركية
1: üretiliyor.
0: الآن تقوم
1: Türkiye'den
0: بإنتاج
1: bir ekosistem
0: سلع
1: haline
0: دفاعية.
1: getiriyor. Yani burada stratejik bir
0: يعني
1: anlamda
0: هناك
1: baktığımız zaman
0: نستطيع
1: biz
0: أن
1: özellikle
0: نتحدث عن استراتيجية
1: dünya
0: متكاملة،
1: siyasetinde, dünya
0: وخاصة
1: ekonomisinde
0: في تاريخ
1: Çin
0: العالم
1: ülkesinden başlayıp
0: وسياسة العالم.
1: Japonya'dan,
0: يتم
1: Türkiye'den,
0: التحدث عن
1: Teknoloji
0: تطورات
1: Bakanlığı'ndan,
0: تكنولوجية
1: Endonezya'dan o
0: في
1: salgın
0: جنوب
1: çevresinde
0: كوريا
1: Türkiye'deki
0: الجنوبية أو
1: blok
0: اليابان على
1: sistemi
0: سبيل المثال.
1: belirli stratejik endüstri
0: الدولة
1: alanı
0: تنور
1: ve
0: الطريق، أو
1: özel sektörler açısından
0: ولكن
1: bakış açısı olarak bunu yapıyor.
0: أيضا
1: Yani
0: استثمارات
1: uluslararası devlet
0: القطاع الخاص
1: ilişkileri
0: هام هنا.
1: içinde
0: يعني
1: hem
0: الدولة تنور
1: ülke
0: الطريق
1: çapında hem
0: وتضع الخارطة
1: özel
0: أمامكم،
1: sektörün kendi
0: ولكن
1: ürünleri bunlar
0: الشركات الأهلية
1: ürünler artık
0: الخاصة
1: değerli, katma değerli
0: تقوم
1: ürünler. Yani
0: وتقدم القيمة
1: ve
0: المضافة.
1: ihracat yaparken
0: يعني عندما
1: ihracat
0: تقوم أو
1: yaparken
0: تصدر
1: çok fazla
0: تركيا
1: kar etmezken dolarla ödeyip savunma
0: قد
1: sanayi alanında ekonomik blokta kar kazanmaya
0: لا تربح
1: başlıyor.
0: كثيرا في
1: Burada
0: السلع الأخرى،
1: ekosistemden
0: ولكن الآن
1: bunu
0: تربح
1: işleyen bir
0: بسبب
1: master akıl var.
0: يعني
1: Yani

0: هناك عقل أساسي هنا فيما يتعلق بالإنتاج الحربي، وكل هذه الأنظمة تدعم بعضها البعض.
1: وكل هذه الأنظمة تقودنا إلى ملف حلقتنا الثالث، ملف الوطن الأزرق أو ماضي وطن كما يطلق عليه في تركيا. سنناقشه مع حضراتكم ولكن بعد قليل. مشاهدينا، بهذا ينتهي النقاش في ملف حلقتنا الثاني. نذهب الآن إلى ملف حلقتنا الثالث والأخير حول عقيدة الوطن الأزرق في تركيا وماذا يعني ذلك. ابقوا معنا.

0: تحتل عقيدة الوطن الأزرق مكانة مركزية في سياسة أنقرة الرامية لحماية أمنها القومي والحفاظ على حقوقها في البحار التي تطل عليها. ظهر مفهوم الوطن الأزرق في العام 2006 قبل أن يتم تطويره لاحقا، ثم تم تبنيه كسياسة رسمية. الزميل أواب أيوب يطلعنا أكثر على تفاصيل هذه العقيدة وأهميتها في المادة التالية.
1: تمثل عقيدة الوطن الأزرق للدولة التركية استراتيجية جيوسياسية ودفاعية. ترى أن المجال البحري التركي ليس هامشا جغرافيا، وإنما هو امتداد للأمن القومي والاقتصادي والطاقة، ما يستدعي حماية الحقوق السيادية والمصالح البحرية لتركيا في البحار المحيطة بها. ترسم تركيا بعقيدة الوطن الأزرق حدود سيادتها وصلاحياتها في البحار المطلة عليها، لتثبت حقها القانوني والسيادي في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. في هذه الصورة تظهر خريطة الوطن الأزرق ممثلة للعقيدة التي أبصرت الضوء لأول مرة عام 2006، ثم طورت في عام 2010 قبل أن تتحول إلى سياسة رسمية تعتمدها تركيا بدءا من عام 2019. تحولت عقيدة الوطن الأزرق من مجرد أطروحة عسكرية داخل القوات البحرية إلى ركن أساسي في الأمن القومي والسياسة الخارجية التركية، لما لها من أبعاد جيوسياسية واقتصادية وعسكرية، إذ تمتد المساحة البحرية التركية لتصل إلى 462 ألف كيلومتر مربع، لتعيد رسم الحدود البحرية وحماية الجرف القاري التركي، وتواجه عزلة الطاقة بتأمين موارد النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وتحد من محاولات التوسع اليونانية غير القانونية سواء في البحر الأبيض المتوسط أو بحر إيجا. تحد ذلك عبر إجهاض إعلان إشبيليا الذي يحصر السواحل التركية الأطول في شرق المتوسط داخل شريط ضيق جدا، من خلال منح الجزر اليونانية الصغيرة القريبة من الأناضول مناطق بحرية اقتصادية كاملة. كما يتكامل الوطن الأزرق مع انتقال العقيدة العسكرية من التركيز التقليدي على حماية الحدود البحرية البرية إلى الدفاع المتقدم من البحار، لكن من المهم الإشارة إلى مسألة بليغة الأهمية ومفصلية في حقيقة الأمر، وهي أن عقيدة الوطن الأزرق لم تكن لتشهد هذا التحول من أطروحة نظرية إلى فرض أمر واقع ميداني لولا الطفرة التي شهدتها الصناعات الدفاعية، وخصوصا مشروع ميلغام وتكامل منظومات المسيرات الجوية والبحرية، ما وفر للبحرية التركية عناصر حسم في الاستقلالية والدفاع والردع المستمر والقدرة على الوجود الميداني الواسع النطاق. في إطار كل ما سبق، تترقب تركيا تحولا استثنائيا بنقل عقيدة الوطن الأزرق من فضاء الفكر الاستراتيجي والعسكري إلى نصوص قانونية ملزمة تعزز موقفها الدولي، إذ تستعد لتشريع قانون الوطن الأزرق الذي يعيد تعريف سياساتها البحرية وحدود صلاحياتها في هذا المجال، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1995.
0: لمناقشة هذا الملف أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو، الدكتور نوري سالك الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد، والأستاذ يوسف أكبابا الباحث في شؤون الصناعات الدفاعية. أبدأ من لديكم دكتور نوري، هذه المرة عقيدة الوطن الأزرق، لماذا تعتبر تركيا قضية البحار التي تطل عليها قضية أمن قومي وليست

0: مجرد امتداد جغرافي كأي دولة أخرى في المنطقة.
1: يعني هذا هو حق ينبع من القانون الدولي، ليس فقط حدود برية، وإنما الدولة في نفس الوقت هناك المجال الجوي وهناك أيضا الحدود البحرية لكل دولة. ولهذا السبب فإن تركيا في بحر إيجا وفي البحر المتوسط هناك طبعا مصادر الهيدروكربون، وهذا شيء، وأن استخراج تركيا هذا شيء طبيعي بالنسبة لتركيا. نتحدث عن حروب الممرات وحزام الجاف للصين، أو نتحدث عن خط الشرق الغربي، وأيضا عن خطة من الهند إلى الشرق الأوسط. ولهذا السبب أن حروب الممرات، وعندما ننظر للوحة بشكل عام نرى بأن الشرق المتوسط في قلب هذا الحدث. يعني هنا من أجل تجاهل تركيا بعض الدول تحركت هنا، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان قال في تصريحاته: نحن لا نريد بأن نأخذ حقوق الآخرين، ولكن لا نسمح أيضا بأن يأخذ الآخرين حقوقنا. وهناك بعض البلدان طبعا على سبيل المثال وقعت تركيا اتفاق ترسيم الحدود مع الحكومة الوحدة الوطنية في لبنان، ومنذ ذلك الوقت نعم فإن قوة تركيا قد ازدادت في شرق البحر المتوسط وبشكل واضح. هناك طبعا إسرائيل دولة إرهابية، وقالت للعالم برسالة: ليس هناك معادلة في البحر شرق البحر المتوسط بدون تركيا. ولهذا السبب وبعد أن يتم إصدار هذا القانون أعتقد بأن الأمر سيكون ملموس وواضح أكثر.
0: هذا القانون ربما يحمي الحقوق التركية في شرق المتوسط وكذلك في بحر إيجا وغيرها من البحار التي تطل عليها، ولكن هناك شيء آخر يحمي حدود تركيا وهي القوة العسكرية التي طورتها تركيا عبر السنوات الماضية، ومنها مارلين التي تحدثنا عنها في الملف الثاني. ما العلاقة أستاذ يوسف ما بين قضية وعقيدة الوطن الأزرق وتطوير تركيا لهذا الكم الهائل وهذه القدرة الناجحة من الصناعات الدفاعية؟
1: أنا أقدم الدعم للأستاذ، يعني فيما يتعلق بعقيدة الوطن الأزرق هذا ليس تحدي وإنما حماية حقوق تركيا، سوريا، لبنان، ليبيا ومصر، يعني هذا يعني الدفاع عن حقوق مصر، ليبيا، ومثل ما ذكرنا سوريا في نفس الوقت، وطبعا القوى البحرية التركية قوى رادعة. ولتركيا هذه القدرة، وبسبب إنتاج تركيا وصنعها السفن الحربية، السفن مدمرات وفرقتين، وأيضا كلها من صناعة تركيا، ويتم تصديرها أيضا للدول الصديقة والمتحالفة مع تركيا، و هذه القوة تدافع عن حقوق تركيا، عن المياه الإقليمية لتركيا، وعن حقوقها التجارية والسياسية في نفس الوقت، وأيضا في نفس الوقت الدفاع عن سوريا وعن ليبيا ومصر في نفس الوقت، وستكون هذه القدرة متكاملة. وتركيا تقوم بتصميم وإنتاج كل هذه القدرات بشكل محلي، ولها القدرة في إنتاج الأكثر. وفي مجال البحر وعناصر العدو تستطيع الآن التفكير، والآن تركيا تستطيع بأن تصدر أو تنتج بعد الصين واليابان. الصين لها قدرة في إنتاج السريع، واليابان أيضا في نفس الوقت لها القدرة الكافية، وبعد ذلك تأتي تركيا تستطيع بأن تنتج بأسرع وقت إنتاج هذه السفن.

0: متقدمة أكثر من الولايات المتحدة وبريطانيا في نفس الوقت في هذا الصدد، وأنظمة تستطيع إنتاج أنظمة بحرية والسفن البحرية. إضافة إلى ذلك وعن طريق وسائل المأهولة البحرية والمسيرات واستخدامها في نفس الوقت في المناطق الاختصاص البحري أيضا.
1: دكتور نوري، في ظل هذه القوة، تركيا لديها أكبر شريط ساحلي على شرق المتوسط ولديها حدود طويلة، ولكن هناك بعض الادعاءات كما ذكر الزميل أواب في تقريره حول الخلافات اليونانية تحديدا. في ظل وجود عقيدة الوطن الأزرق لدى تركيا وهذه القوة الهائلة من الصناعات الدفاعية، كيف يؤثر ذلك على إدارة تركيا لخلافاتها سواء مع اليونان أو مع غيرها من الدول المتداخلة والمتشاطئة في هذه المنطقة؟
0: تركيا تريد أو تساند تنفيذ القانون الدولي. تركيا منذ فترة طويلة دائما فإنها تراعي قواعد القانون الدولي، وتشاهدون ذلك بارتياح. السياسة التركية هي نفس السياسة، سياسة تركيا سياسة سلام، وتريد حل المشاكل بالحوار، وخاصة نرى بأن اليونان سجلت خطوات، ولكن هذه الخطوات كانت خطر بالنسبة لها.
1: أضيف نقطة في هذه النقطة تحديدا، وهي قضية دعوة تركيا للسلام. الرئيس أردوغان لطالما دعا إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة دولية من كل دول العالم للدول المتشاطئة في شرق المتوسط للوصول إلى حلول تضمن توزيع عادل للثروات، وتضمن كذلك مرور وإنشاء ممرات آمنة بحرية لكل الدول، ولكن الاتحاد الأوروبي الداعم لليونان لم يعطي أذنا ولم يستمع لهذا الاقتراح من قبل الرئيس أردوغان.
0: نعم، مع الأسف هذا صحيح. يعني مثلما ذكرنا، تركيا تقوم بتبني المنطقة ولديها هذه السياسة. إذا كان هناك مشكلة، نريد بأن بلدان المنطقة تأتي وتناقش الموضوع على طاولة المائدة، ولكن هناك طبعا بؤرة شر إسرائيل الدولة الإرهابية، وخاصة تقوم بتحريض اليونان وتحريض الشطر اليوناني من جزيرة قبرص. مع الأسف فإن اليونان أيضا فإنها تقنع أو أصبحت مقنعة بسبب ما تقوله إسرائيل، وخاصة هناك توترات في الأيام الأخيرة في سوريا بسبب إسرائيل. يعني اليونان وإسرائيل لا تستطيعان أن تتصديان تركيا وأن تقف أمام تركيا. يعني في الحقيقة يعني بسبب ضغوط إسرائيل نرى بأن بعض البلدان الأوروبية قدمت الدعم لمشروع إسرائيلي، لأنه يعني بدون تركيا لا يستطيع أحد بأن يحرز نجاح في المنطقة. واليونان هنا وإدارة أثينا مثلما ذكرتم يجب أن تصغي نداءات تركيا إذا كان هناك مصادر الكربوهيدرات بشكل محق عادل يمكن تقاسمها وبالتالي مناقشات.
1: نعم، هذه الدعوة السياسية التي لطالما أطلقتها تركيا، ولكن بعقيدة الوطن الأزرق أستاذ يوسف، تنتقل قوة الردع التركية ليس من البر ولكن من البحار قبل أن تصل إلى البر. كيف جعل تطور الصناعات الدفاعية التركية ذلك ممكنا، أن يكون قوة الردع التركية تبدأ من البحار ومن حدود الإقليمية للمياه الإقليمية لتركيا قبل أن تصل إلى البر؟
0: فخامة الرئيس يراقب عن كثب مشاريع الصناعات الدفاعية. يعني الرأي العام يرى ذلك من خلال الطائرة المقاتلة كأن والمسيرات المسلحة، ولكن فخامة الرئيس يراقب عن كثب أيضا مشاريع البحرية والسفن البحرية، وأنه يرى بأن مستقبل تركيا في البحار أيضا. وتركيا الآن تقوم بإنتاج حاملة الطائرات المحلية وفي نفس الوقت تم وضع حجر الأساس لغواصة الحربية التركية في نفس الوقت وتركيا في نفس الوقت وأنتجت أيضا توربيدات التي تطلق من غواصات البحرية وأيضا صناعة الدفاعية والجوية وما شابه ذلك والصواريخ والبالستية. وفي المرحلة الأخيرة إسرائيل واليونان والشطر اليوناني من قبرص الفعاليات التي تقوم هذه الدول نرى بأن الآن تقوم اليونان في نفس الوقت بانتاج يعني سياسة فاشلة تقوم الآن بالتسابق مع تركيا في التسلح والآن يونان يعني تقوم بشراء هذه الأسلحة
1: صحيح.
0: وتقوم بشراء من السفن من فرنسا ومن أمريكا ومن إيطاليا على سبيل المثال وأيضا تقوم بتصنيع اقتصادياتها ولكن تركيا تقوم بإنتاج هذه الأسلحة بشكل محلي ولكن بتحريض من إسرائيل تتحرك بشكل غير عقلاني وإن شاء الله تنتهي هذا الأمر أمر في نقطة معينة وأنهم يبدأون بيفكرون بعقلانية جيدة وأنهم يكونون أصدقاء وديين مع تركيا وليسوا متصدين لتركيا
1: في ظل ما ذكره الأستاذ يوسف دكتور نوري من متابعة حثيثة من الرئيس أردوغان من كسب للصناعات الدفاعية التركية وكذلك التطور الذي تقوم به تركيا في هذا المجال إلى جانب الرؤية السياسية لقضية الوطن الأزرق والقانون الذي سيصدر من البرلمان إلى أي مدى تسعى تركيا لبناء رؤية مجتمعية لدى الجميع لدى كل الشعب التركي ولدى عموم الأتراك بأن هذا مستقبل الأجيال القادمة الوطن الأزرق هو حماية لتركيا من البر قبل أن تصل السفن إلى البر التركية إلى أي مدى تسعى تركيا لبناء هذا الوعي المجتمعي لدى عموم الأتراك وكيف تفعل ذلك
0: الموضوع هذا موضوع وطني فيما يتعلق يعني الأحزاب السياسية تمثل المجتمع التركي في البرلمان هذا أمر لا يعني قطاع معين أو حزب معين يعني شامل يشمل 86 مليون مواطن تركي وأعتقد بأن هذا القانون سيمرر من البرلمان التركي نعم هناك بعض الانقسامات الداخلية الأحزاب السياسية ولكن إذا كان الكل له ضمير يعني تقوية تركيا تعزيز تركيا هذا لا يعني تعزيز تركيا فقط وإنما هذا يعني تعزيز وتقوية الدول الصديقة لتركيا ولهذا السبب مع إصدار هذا القانون إن شاء الله فأن الوطن الأزرق سيتم وضع صبغة رسمية له أيضا
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نوري سالك الأستاذ في جامعة يلدرم بيزيد شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف أكبابا الخبير والباحث في الصناعات الدفاعية شكرا لكم على هذا اللقاء الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم دمتم بخير في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: الله عليه أمومة سوحست بالله ولد الوكيل.
2: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
3: حبيبي يا أمومة
1: يا رب يا رب
4: الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البركة، المرأة منذ

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
4: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
3: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
5: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
6: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
3: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
7: تنظيم قسد يعلن حل نفسه كقوة عسكرية واندماجه الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق.

أعلن قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن عبدي إعلانه انتهاء مهمة قسد وحلها كقوة.

0: أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية السورية إن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل على حد تعبيره. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة السورية العازلة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974. وبالعودة إلى الإعلان عن حل تنظيم قسد وإتمام إدماجه في الدولة السورية، ينضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد السباعي. محمد، أهلا ومرحبا بك. إذن تنظيم قسد أصبح من الماضي والاندماج تم بالدولة السورية، ماذا لدينا في التفاصيل؟
1: نعم، الآن ومنذ قليل أعلن بشكل رسمي عن حل تنظيم قسد بشكل كامل وأيضا اندماج جميع تشكيلاته ضمن الدولة السورية. طبعا هذا الموضوع الذي كان يؤرق السوريين على مدار العام الماضي، وأيضا تم اليوم إبرام هذا الحل بشكل كامل بعد مؤتمر صحفي كان في قصر الشعب في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وبحضور مسؤولين سوريين. أيضا كان قد تحدث مظلوم عبدي عن طبعا حل قسد بشكل كامل وأيضا دمجها في الدولة السورية. نتحدث أن قال مظلوم عبدي أنه قد التمس خلال الأحاديث السابقة والاجتماعات السابقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة وحدة البلاد وإنهاء جميع التشكيلات العسكرية وإنهاء حالة الفلتان الأمني في المنطقة، وأيضا كان من الضروري أيضا أن يتم حل تنظيم قسد والاندماج الكامل بالدولة السورية من أجل طبعا توحيد إدارة البلاد. طبعا نتحدث أن من خلال المؤتمر الصحفي قال مظلوم عبدي أنه هنالك طبعا أو خلال هذا العام والعام القادم أيضا سيتم تدريس اللغة الكردية في المناهج الأساسية والأدبية حصرا في المناطق ذات الأغلبية الكردية طبعا، وكان ذلك بعد أن قالها الرئيس السوري أحمد الشرع. وأيضا كان هنالك مواد في الدستور التي طبعا ستخص المكون الكردي، كان منها أيضا حفظ حقوق الأكراد في سوريا وحتى أيضا طبعا التعليم للغة الكردية في المناطق ذات الأغلبية الكردية. طبعا في هذه اللحظات هنالك اجتماع ما بين مظلوم عبدي وأيضا عدد من مرافقيه وأيضا مسؤولون سوريون متواجدون في قصر الشعب في دمشق لبحث طبعا الإجراءات المستقبلية لعمليات الدمج بعد أن تم حل تنظيم قسد بشكل كامل. طبعا سيتم هنالك إصدار قرار أيضا وتوضيح من قبل الحكومة السورية خلال الساعات المقبلة عقب هذا الإعلان الذي جرى منذ قليل من خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق.
0: شكرا جزيلا لك من العاصمة السورية دمشق مراسلنا محمد السباعي. ومن دمشق أيضا ينضم إلينا الباحث السياسي مصطفى النعيمي. أستاذ مصطفى، أهلا ومرحبا بك. هل نحن اليوم أمام انتهاء مسار أم بداية مسار جديد ربما يكون مختلفا جذريا عن ما سبق؟

0: تحياتي لك أستاذ رائد والأستاذ مشاهدي تي ار تي عربي الكرام، وسعيد جدا بالانضمام مجددا إلى قناتكم ومن العاصمة السورية دمشق. دون أدنى شك أن ما يحصل اليوم من عملية إدماج كامل لتنظيم قسد هي دلالة واضحة على أن سوريا اليوم أمام فصل جديد من الحكاية السورية، وهي دمج كافة القوات العسكرية ضمن تشكيل وزارة الدفاع السورية وإبعاد العناصر الأجنبية، لا سيما المجموعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الموصوف إرهابيا في الكثير من الدول. واليوم نتحدث عن دور سوريا في البناء، لا سيما واستكمال سيطرة الدولة السورية على محافظة الحسكة، ومن ثم نتحدث عن باقي المحافظات وبالتحديد نتحدث عن السويداء. هذه خطوة إيجابية، سيتم العمل على أثرها مزيد من الخطوات لاستعادة الجغرافيا السورية بشكل كامل وتوحيد البندقية بيد الدولة السورية. وبالتالي أمام هذا الفصل أنا أعتقد بأن سوريا ترسم اليوم خارطة التوازنات، لا سيما في مع الإقليم، بدءا بتركيا انتقالا إلى العراق ومن ثم إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومنها إلى لبنان. كانت محاطة بشريط ملتهب، شريط حدودي ملتهب داخليا خارجيا. اليوم تطوى صفحة قسد بشكل كامل، تنظيم قسد لم يعد موجود ضمن الجغرافيا السورية، تم حله بشكل كامل ضمن مؤسسات الدولة. آلية الحل والدمج أيضا هنالك معايير خاصة ستتبعها الحكومة السورية، خاصة وأن هنالك البعض من الذين كانوا ضمن التنظيم قد مارسوا ممارسات خارج نطاق منظومة قسد بشكل عام كتنظيم، وقاموا بتنفيذ إجراءات وربما قد يكون إعدامات إلى غير ذلك. هنالك متورطون في الدماء السورية، وبالتالي سيتم محاسبة كل من تورط بالدم السوري. وعملية الدمج لا تعني بأنه تم زوال هذه الانتهاكات التي حصلت على مدار الثورة السورية في 15 عاما الماضية.
1: أستاذ مصطفى، بالنسبة للاعتبارات الثقافية المتعلقة بالمواطنين السوريين الأكراد، كيف سيتم التعامل معها مستقبلا؟
0: نعم، أنا أعتقد بموجب المرسوم الرئاسي الذي من خلاله تم منح الجنسية السورية للمواطنين السوريين، وخاصة وأنها كانت كان الغالبية العظمى منهم قد حرموا تلك الحقوق المدنية على مدار سنوات نظام أو حقبة الأسد المظلمة. وأعتقد اليوم بما أنه تم منحهم الجنسية السورية وبالتالي أصبحوا مواطنين ومن حقهم أيضا التعليم، وضمن ضمن التفاهمات التي حصلت أيضا أن تكون اللغة الكردية هي ثاني لغة بعد اللغة العربية، وبالتالي حصولهم على حقوقهم سيؤدي إلى إنهاء هذه الحالة من الانقسام الداخلي التي كان يستثمر فيها من قبل حزب العمال الكردستاني كمنظومة إرهابية كانت تقود العمليات العسكرية ضد أبناء الشعب السوري. واليوم تستعاد بوصلة أبناء الوطن السوري بشكل كامل تجاه الدولة المركزية في العاصمة السورية دمشق، وما نشهده في الأيام القليلة القادمة ستطوى كافة الصفحات التي كانت هي من ضمن ارتدادات وجود تنظيم قسد في الساحة السورية. واليوم نحن نتحدث إليكم وربما قد يكون هنالك أيضا خطوة مماثلة خاصة في السويداء التي ما زالت تعاني من عدم استكمال سيطرة الدولة السورية، وأزمة داخلية مركبة ربما في القريب العاجل ستحل نتيجة لحل ملف قسد بشكل كامل.
1: هذه الخطوة أتت بعد يوم قرابة 24 ساعة فقط من إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. هناك صورة جديدة لسوريا تقدم للمجتمع الدولي ككل، ما أبرز ملامح هذه الصورة؟
0: نعم، أنا أعتقد بأن الخطوات التي تم تحقيقها على مدار السنتين تقريبا، نتحدث اليوم قبل سنتين، الدبلوماسية السورية المرنة ساهمت في إنجاز الكثير من الأهداف، منها رفع العقوبات عن سوريا ومنها رفع اسم سوريا عن الدول الراعية للإرهاب. وبالتالي هذه الجهود الدبلوماسية التي يقودها معالي وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني آتت أكلها وبشكل إيجابي وكبير على أعلى المستويات، ونحن اليوم أمام إزالة هذا الاسم إضافة إلى استعادة محافظة الحسكة وإنهاء حالة تنظيم قسد. هي كلها خطوات إيجابية في تعزيز وبناء الشراكة الوطنية السورية بعيدا عن الاستثمارات الخارجية كما كان يحصل في السابق، وإزالة كافة التهديدات التي كانت تمثلها قصد كتنظيم باتجاه الجانب التركي. اليوم الجانب التركي مطمئن من الساحة السورية نظرا لإنهاء كافة الأدوات التي كانت تستخدم ضده في التهديدات الأخيرة، لا سيما في الضربات التي كانت يحاول جانب قصد تنظيم قصد توجيهها إلى تركيا، وآلية تعاطي الدولة التركية في تحييد المقاتلين وليس انتهاء في العمل مع الدولة السورية وصولا إلى استعادة الجغرافيا السورية بشكل كامل.
1: ماذا عن بقية دول الجوار، وتحديدا هنا نتكلم عن بعض المناطق في العراق التي كانت يعني لها لقصد امتداد فيها، هل تم هذا حل هذا تم حل هذه النقطة بشكل كامل في تقديرك؟
0: نعم، أنا أعتقد بناء على معلومات أولية وقراءة أولية للمشهد اليوم بأن يعني من رفض عملية الدمج أو الاندماج بشكل كامل قد غادر الأراضي السورية وبالتالي سيلجأ إلى الأراضي العراقية، وأعتقد بأن القيادة العراقية أيضا منفتحة تجاه إنهاء يعني تمثيل جماعات ما دون الدولة، وما نشاهده اليوم في تعاطي الحكومة العراقية من عملية جمع السلاح ومنع تشكيل أي جماعات جديدة على الساحة العراقية وتوائم تلك الأهداف المشتركة مع الرؤية التركية الأردنية الخليجية بشكل عام، كذلك أيضا الأمريكية تدلل على أن هنالك حالة من الوعي المشترك لدى يعني الإقليم السوري الذي كان ملتهبا تجاه تحقيق الاستقرار المستدام.
1: أستاذ مصطفى، ماذا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد بعد حلها بشكل كامل؟
0: أنا أعتقد بأن أول تلك الإجراءات وهي استعادة هيبة الدولة السورية، وذلك من خلال إدخال مؤسسات الدولة من أجل يعني تقديم كافة الخدمات للمواطنين السوريين الذين يتواجدون في مناطق سيطرة قوات تنظيم قسد بشكل عام، لا سيما وأن الدولة السورية لديها تجربة، أتحدث التجربة التي بدأت في محافظة حلب عندما تمت استعادتها من يعني فيه زمن يعني حقبة نظام الأسد البائد، اليوم تستعاد بشكل كامل اليوم كمحافظة الحسكة، وبالتالي دخول الخدمات وأيضا الدمج لا يقتصر فقط الدمج العسكري أو السياسي وإنما دمج كامل، وبالتالي إعادة استعادة محافظة الحسكة هو يعني عملية الاستعادة تبقى الإجراءات التقنية من حيث دمجها بالمؤسسات الدولة المركزية كوزارة المواصلات وكذلك أيضا باقي الوزارات، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، ووزارة النفط والطاقة وباقي الوزارات الأخرى، إضافة إلى تعيين المحافظ وأيضا يعني نائبيه، يدلل على أن هنالك رؤية سورية متكاملة حول إدارة هذا الملف من أجل عدم حصول أي فراغ في السلطة في داخل محافظة السويداء الحسكة.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة السورية دمشق الباحث السياسي مصطفى النعيمي. أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما بحثتا إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية بالبلدين قالتا إنهما بحثتا إطارا مرحليا لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح الجانبان أن الإطار يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما أكد أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت وكالة إيرنا الإيرانية أن الجانبين عقدا اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الإيرانية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره فورا وبشكل منهجي. وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه

0: لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. قالت الخارجية القطرية إن إغلاق مضيق هرمز انتهاك لمبدأ حرية الملاحة الذي يكفله القانون الدولي. ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
1: نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام وجميع شعوب المنطقة بما في ذلك طبعا.
0: هذا ونقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي. وقالت الوكالة إن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني مواقفها وشروطها بشأن مضيق هرمز بوضوح، وأضافت أن قائد الجيش الباكستاني لم يحمل أي رسالة تهديد من جانب الولايات المتحدة خلال زيارته إلى طهران، وأوضحت أن عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم والتزامها بالترتيبات الإيرانية بشأن مضيق هرمز تعد من شروط طهران. وفي وقت سابق قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
2: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
3: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
2: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادت البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ونقل مراسل تيرتي عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 6 فلسطينيين بينهم 2 توفيا متأثرين بجروحهما.

0: نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل إلى ترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية ومسيرات وبالونات من بعض مناطق القطاع. وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيل عن قادة إسرائيليين. كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شيمدساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين. وكانت إسرائيل هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والمسيرة والبالونات، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. أعلنت بلديات محافظة شمال غزة أن الاحتلال الإسرائيلي حول المحافظة إلى منطقة منكوبة، وفي وقفة احتجاجية حذر مسؤولو بلديات شمال القطاع من أن استمرار أزمة المياه ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان شمال القطاع.
1: تعاني غزة حربا أكثر فتكا من الحرب العسكرية مع استمرار سياسة التعطيش والحرمان من الاحتياجات الأساسية التي تبقي الناس على قيد الحياة. هنا في مناطق شمال قطاع غزة حيث الأضرار الأكبر على الصعيد المادي والبشري أيضا، تواصل إسرائيل عقابها الجماعي باستخدام سياسة الحرمان من الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وأبرز هذه الاحتياجات هي المياه التي يحرم منها الآلاف من الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، مع تدمير أكثر من 170 بئرا كانت تعتمد عليها بلديات الشمال لضخ المياه التي كان يستخدمها الناس، وكذلك عدم توفر المياه الصالحة للشرب والتي أدت لأزمة كبيرة على الصعيد العائلات التي تتواجد هنا في شمال قطاع غزة.
2: طبعا بلديات في شمال قطاع غزة يعني اشتغلت بكل جهد وكل مثابرة، حوالي 200 أنشأنا أكثر من 200 مخيم نزوح. هذا المخيم المدمر، أكثر من 90% من مناطقه دمرت، أكثر من 60% من مناطق شمال قطاع غزة داخل الخط الأصفر. الآن هناك عودة للنازحين الحمد لله رب العالمين، أكثر من 170 ألف نسمة الآن في شمال قطاع غزة، من أصل تقريبا 350 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة، ولكن الآن نواجه خطر الموت من مرحلة دخلنا منطقة العطش الشديد في شمال قطاع غزة أثر تدمير المولدات وخرابها وانهيار المنظومة المائية، وذلك بأثر أو بسبب عدم إدخال الزيوت، وكذلك منع إدخال المولدات ومنع إدخال صيانة المولدات وقطع غيارها. بلديات شمال قطاع غزة تطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الأحرار في العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني لتثبيت شمال قطاع غزة، وذلك بالضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال المولدات وإدخال قطع غيار المولدات.
1: بلديات الشمال تطلق هذا اليوم نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة الضغط والتدخل للضغط على الاحتلال من أجل إدخال الاحتياجات الأساسية اللازمة لصيانة الآبار وصيانة شبكات المياه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ولازال يواصل عمليات التدمير الممنهج لإنهاء كل ما يبقي الناس هنا على قيد الحياة في شمال قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، شمال قطاع غزة.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا تمهيدا لهدمه، وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين في المكان.
3: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
4: القضية ليست الأنروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية هي الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بأن هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية

0: اللاجئين وتقويل القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
1: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا يعني وضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد قلنديا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
2: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. تنظيم قسد يحل نفسه كقوة عسكرية ويعلن اندماجه الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي في قطاع غزة. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير.
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث
5: ونفهم لماذا يحدث
4: ونكشف إلى أين يتجه،
5: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
4: إنه واقعنا
5: ومستقبلنا.
4: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
6: Right away.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً. تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس. لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هرباً من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها ويعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط.
3: هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون، وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.
1: بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها، ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
2: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافة وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
1: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
4: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
5: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة، رائعة جدا. وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
1: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة. أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد، مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم، ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
0: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال مثلا إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة

0: على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
1: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
0: من وحي الطبيعة ووفقا لبيئة الجبل وتضاريسه بني البيت على مراحل تاريخية متعددة بدءا من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
2: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم. والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
3: فجأت بهالبحجة تاريخية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
0: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئاً شتاءً وبارداً صيفاً. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين.
1: يحظى بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثاً وطنياً يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، ثلاثة عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
4: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشرقس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
5: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهداً على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
6: الأهمية التاريخية طبعاً هو السلطان أشرف قايتباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكة في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن الـ يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
5: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
7: دولة المماليك الجراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال قبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
5: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة. ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
7: السلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا لدرجة أنه هو ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية، وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا أنه هو اللي باني حصن الإسكندرية اللي هي قلعة قايتباي في الإسكندرية، وحصن رشيد اللي هي قلعة قايتباي في رشيد.
5: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايتباي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
8: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن العام 825 تقريباً هجري، القرن 15 الميلادي، دي مهمة جداً. السلطان قايتباي ليه أماكن كتيرة جداً، وكان من أشهر السلاطين، إن وجودها في المكان ده كان يطلق عليه صحراء المماليك أو رفط المماليك. أعتقد إن دوت مكان مميز على الرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان اللي مسجد بتقام في الشعائر.
5: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية، ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
9: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
10: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منح موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعمور زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
11: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المن والسلوى أو من السماء كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السماء، فخلف جدران هذا المعمل

0: ليصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
1: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق الجبلية تقريبا شهر بعد الشهر الخامس، ينزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار والكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
0: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية، أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
2: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السماء خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
0: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السماء، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جراء ارتفاع الطلب عليها.
3: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف من السماء. وشغلة ثانية، الزباين يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين. وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
0: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص الضيوف المدينة أيضا على ذلك.
4: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية تختلف طعم مالتها غير ما اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
5: كسائحة أنا دائما أجي، وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء، هم أخذ كعائلة يعني للبيت، وأخذ هدايا، وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب، للجيران، للأصحاب، للعزيزين.
0: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
2: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترتع عربي، السليمانية.
6: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد. نعم.

0: إذن فهمي
1: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
2: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
3: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البركة، المرأة من الزوج.

نظرك كرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. تصفية ذاكرة جمعية لاحتلال الإسرائيلي يدهم مجمعا لوكالة الأونروا بمخيم قلنديا في القدس المحتلة ويمنع موظفيه من العودة إليه. وسط ترحيب واشنطن تلغي تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فكيف سينعكس ذلك على المستويين السياسي والاقتصادي؟ مأساة مستمرة. الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل مسلمي الروهينجا وإبقاء قضيتهم في صدارة الاهتمام العالمي.

أهلا بكم من جديد. في ملفنا الأول من العالم اليوم، تهاجم قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا شمالي القدس الشرقية المحتلة، محاولة

0: تلة تابع للأونروا، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء المجمع، كما نفذت عمليات مداهمة وتفتيش وأجرت تحقيقات ميدانية مع مواطنين. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا دعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لحماية حرمة مركز تدريب قلنديا شمال القدس عقب إقدام أكثر من 50 عنصرا أمنيا إسرائيليا على اقتحامه. من جانبها دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل واتخاذ قرارات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة في مدينة القدس. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن استهداف مقار الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية وتصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنها. سلطات الاحتلال أقرت في وقت سابق سلسلة إجراءات تستهدف عمل الأونروا، بما في ذلك منعها من العمل في الأراضي المحتلة وإلغاء الترتيبات والامتيازات الممنوحة لها، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية ودولية واسعة. يذكر أن مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة هو منشأة للتدريب المهني تابعة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، تأسس عام 1952 كأول مركز تدريب للأونروا، ويوفر للاجئي فلسطين الشباب فرص التدريب الفني والمهني، لتضاف الخطط الإسرائيلية إلى سياسات معلنة لإلغاء وجود المنظمة الأممية ومساعداتها للفلسطينيين وطمس ملامح هويتهم الوطنية.
1: وللمزيد أكثر انضم إليهم من رام الله رئيس اتحاد العاملين العرب في الأونروا بالضفة الغربية المحتلة السيد عبد الكريم حاج محمد. سيد محمد، أرحب بك في سياق هذه الحوارية الأولى من العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية الأسباب والدوافع الحقيقية التي دفعت حكومة نتنياهو للنيل ولمداهمة مقر الأونروا.
2: نعم، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: نعم، نحن في اتحاد العاملين، اتحاد العاملين التابع للأونروا وكالة الغوث، نتحدث هنا ونحمل هموم العاملين واللاجئين. هذا المركز الذي أسس منذ عام 1952 وخرج الأجيال، وبالإضافة إلى أنه المركز الوحيد في الضفة الغربية الذي يقدم خدمات التيفت والتدريب المهني والتقني لجموع اللاجئين، وهي بهذه العملية وهذا القرار المفاجئ والذي جاء عقب زيارة أكثر من 30 قنصلية وخارجية في السلطة الفلسطينية بالأمس فقط، واليوم يتم اقتحام وإغلاق هذا المركز في شمال القدس. وهذه يعني نخاف على المبنى الأونروا الذي يتكون من أكثر من 80 دنم مساحته. لا نتحدث هنا عن مساحات ومباني، وإنما نتحدث عن مصادر رزق لجموع من الموظفين ومصادر رزقهم، بالإضافة إلى الخدمات وفرص العمل التي توفرها لجموع اللاجئين والطلاب المهمشين.
1: يعني سيد حاج محمد، الغاية الحقيقية المتعارف عليها للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو يعني مسار إنساني، هي تقدم كل العون الإنساني للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، فبرأيك ما الذي يريده نتنياهو من النيل ومن الاقتحام ومن هدم هذه المقر التي أسست قرابة الآن 70 عام ويزيد لها وتعمل في المجال الإنساني؟
2: نعم، للأسف هذه السياسة أصبحت يعني واضحة ولا تحتاج إلى تحليل، وأصبحت معلنة، وهي بدأت منذ أكثر من 10 أعوام حينما بدأت بمحاربة التمويل في الأونروا بقرار من الولايات المتحدة، في حينه السيد دونالد ترامب في دورته الأولى حينما أوقف تمويل الأونروا. والآن الأونروا تعاني من أزمة سياسية وأزمة تمويل كبرى، وجاءت هذه الخطوات لإكمال إنهاء

0: الأنوروا في الضفة الغربية وكما يحدث في غزة وباقي الأقاليم.
1: يعني سيد عبد الكريم، لعلك تدرك أن هذا التصعيد يعتبر يعني من أعلى الدرجات التي الآن تواجهها الأنوروا ومقرها. صحيح أنه كان منذ سنوات تنتهك مقر الأنوروا، ولكن في هذه الآونة تحديدا هناك تصعيد كبير عن ذلك. إلى أي مدى يمكن أن نربط كل هذه الممارسات الإسرائيلية من حكومة نتنياهو بتوقيت الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟
0: طبعا لا يمكن أن نفصل هذا ما يحدث الآن وما حدث بالأمس وما حدث خلال السنوات السابقة بالوضع السياسي والرغبات السياسية لدى سلطات الاحتلال. هناك أصبحت يعني الحديث عن هذا الموضوع وعن تصفية عمل الأنوروا في الإعلام وبشكل معلن من قبل السياسيين الإسرائيليين للأسف، وهذا دون رادع دولي ودون محاسبة من أحد. وبالطبع الانتخابات تلقي بظلالها على الأحداث على أمر الواقع.
1: يعني على الصعيد الأممي وعلى الصعيد الإقليمي هناك دعوات كانت واضحة وصريحة لإيقاف كل هذه الممارسات الإسرائيلية. إلى أي مدى يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا واضحا في أن توقف كل هذه الاعتداءات وهذه الهجمات والمداهمات التي تتعرض لها مقر الأمم المتحدة لا سيما الأونروا على وجه الخصوص؟
0: نعم، الأونروا هي جزء من الأمم المتحدة وهي جزء أصيل من الأمم المتحدة، وهي مؤسسة أممية لها قوانينها والقوانين الدول المضيفة التي يعني تعمل على حماية الأونروا ومنشآتها. ولكن للأسف كل هذه القدسية الأممية التي تحظى بها الأنوروا لم تشفع لها من قبل قوات الاحتلال.
1: يعني فضلا عن الدور الذي تلعبه الأنوروا لرفع حجم المعاناة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء كان في الضفة الغربية أو في غيرها، هناك أيضا مؤسسات أخرى إنسانية تعمل للإسهام في تخفيف وطأة هذه المعاناة كالإهها التركية وعديد المؤسسات الأخرى العربية والإسلامية. إلى أي مدى يمكن لهكذا مؤسسات من نشاطاتها أن تسهم وأن تعطي لدى الجانب الفلسطيني ما يستحقه من مساعدات؟
0: الأنوروا منذ أسست في العام 49 وبدأت عملها في 50 لا يمكن أن يكون لها بديل، فهي أكبر من مؤسسة إنسانية، هي قضية لجوء وهي مربوطة بحل سياسي، وهذا ما هو يعني يعطي الأهمية للأنوروا. الأنوروا تقدم خدماتها، الأنوروا لديها خبرة أكثر من 70 عاما في تقديم الخدمات الإنسانية. لا يمكن إيجاد بديل مع المساعدة، ولكن بديل عن الأنوروا لا يمكن إيجاده بهذه السهولة وبهذه الرمزية.
1: الخيارات بالتالي الفلسطينية التي يمكن أن تسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وكيف يمكن لها أن تتحرك السلطة الفلسطينية لرفع هذه المعاناة؟
0: يعني هذه إجراءات تتعلق بالسلطة الفلسطينية، وهناك من يعني تصريحاتهم وإعلامهم، والسلطة الفلسطينية هي تعتبر دولة مضيفة للأنوروا، وهناك جهود مبذولة على مستوى يعني ما نشاهده وما نلاحظه، ولكن ليس لدينا معلومات كرئيس اتحاد للموظفين. أنا ما يهمني في الرسالة هون أن الأنوروا ومبنى كلية تدريب قلنديا، وللعلم أنا أحد موظفين هذا المعهد، هو أكبر من المباني، هو أكبر من المساحة الجغرافية، هو يتعلق

0: تتعلق بعائلات تعتاش وتقتات من اللاجئين منذ سنوات على هذا من الموظفين، من جموع الموظفين ومستقبلين الخدمات.
1: طيب سيد عبد الكريم،
0: أتمنى أن تنتهي الأزمة.
1: نعم، أنت كرئيس اتحاد
0: دول العالم.
1: نعم، أنت كرئيس اتحاد للعاملين العرب في الأونروا بالضفة الغربية المحتلة، الدور الذي يمكن أن يلعب منكم لاستدامة عمل الأونروا، كيف يمكن أن تتضافر الجهود، كيف يمكن أن تتحرك هذه المؤسسة لاستمرار عملها في الضفة الغربية المحتلة؟
0: نحن كجزء من الموظفين وجزء من مؤسسة الأنوروا في الضفة الغربية نقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في التشاور في التباحث، ولكن وكل له همه. همنا نحن كرئيس اتحاد وكاتحاد العاملين أن لا يكون هناك تسريح للموظفين، أن لا تحل الأزمة على حساب الموظفين، ويعني نوجد حل إنساني لهم، بالإضافة إلى أننا مستعدون لبذل كل الجهود.
1: يعني على الصعيد الإنساني سيد عبد الكريم، على الصعيد الإنساني مع المؤسسات الإنسانية، هل تواصلتم مع مؤسسات إنسانية معنية بذات نفس المسار؟
0: نحن كاتحاد لا يحق لنا التواصل وليس من واجبنا التواصل. التواصل يكون من خلال إدارة الأنوروا التي تبذل جهود مشكورة عليها في هذا المجال.
1: أشكرك جزيل الشكر من رام الله، رئيس اتحاد العاملين العرب في الأنوروا بالضفة الغربية المحتلة السيد عبد الكريم حاج محمد، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يرحب الرئيس السوري أحمد الشرعبي بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، معلنا بداية مرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار، في حين اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أن القرار الأمريكي يمثل خطوة حاسمة في انتقال سوريا من العزلة إلى الشراكة ومن مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحته.
1: أخيرا يدخل إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة مراجعة استمرت 45 يوما في الكونغرس الأمريكي، بدأت في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة بلاده إلغاء هذا التصنيف بعد اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قرار لاقى ترحيبا سوريا ودوليا واسعا.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
1: هي خطوة تاريخية أعادت سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، ونجاح تاريخي للدبلوماسية السورية، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، أوصاف أطلقها مسؤولون سوريون على القرار الأمريكي الذي هو من الأهمية بمكان، بحيث أزال العقبة الأخيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتدفق الاستثمارات الخارجية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها. من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الجهود العالمية لمكافحته، يصف المبعوث الأمريكي توم باراك سوريا الجديدة، حيث يمكن الآن لرأس المال أن يحل محل الصراع والتجارة محل الفوضى. يعلن باراك عهدا جديدا بين الولايات المتحدة وسوريا يقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. نجحت حكومة الشرع بإنهاء أطول عزلة دولية فرضت على سوريا منذ 47 عاما، لكن تحديات أخرى لا تزال تهدد استقرار البلاد على نحو متصاعد، تتمثل باعتداءات تل أبيب المتكررة على الأراضي السورية، مدفوعة برغبة إسرائيلية جامحة تريد إفشال سوريا الجديدة مهما كلف الثمن.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من دمشق الباحث السياسي الدكتور أحمد طهمة. دكتور أحمد، بداية رحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك هذه الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ماذا تعني هذه الخطوة للسوريين؟
3: بالتأكيد أخي العزيز، هي خطوة تاريخية، وهي تنهي حقبة سوداء في تاريخ سوريا، وأجيالنا القادمة سيتذكر وبمرارة شديدة كيف أن 50 عاما من الإرهاب، من ظلم الشعب، من إبادة الناس، قد تكللت بحمده تعالى برفع هذه العقوبات المكبلة لكل الحياة في سوريا وليس للحياة الاقتصادية وحسب. هذا إرث تاريخي ثقيل أزيح عن كاهلنا نحن كسوريين، ونعتقد أنه فضلا عن المسألة الرمزية ستكون له نتائج ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، وعودة سوريا المظفرة إلى الحظيرة الدولية ستدفع دول الإقليم، ستدفع الدول المجاورة، ستدفع الدول العربية إلى مزيد من التماسك مع السلطة الجديدة في سوريا، وكذلك ستدفع المستثمرين الكبار في العالم بالنظر بإيجابية إلى الوضع بسوريا والعمل سوية من أجل وضع أسس يمكن أن تنهض من خلال سوريا بنهضة حقيقية، لا بل وبحضارة. السوريون لم يكن ينقصهم أي شيء، لا على المستوى العقلي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الأخلاقي ولا على مستوى المثل والقيم، ولكن نظاما مجرما أهلك الحرث والنسل هو الذي قضى على سوريا وهو الذي أضعفها طيلة الفترة الماضية. الآن وقد تحررت سوريا من عقالها وأصبحت الطرق أمامها مفتوحة، أصبحت هناك المقومات الحقيقية التي يمكن أن يبنى عليها أشياء كثيرة وكثيرة. الحمد لله أن هذا الشيء قد تحقق، وهذا نصر ثاني بعد نصر التحرير، ونعتقد أنه بإذنه تعالى ستكون الأيام القادمة حبلى بكل ما هو خير لصالح السوريين، لصالح العمل المجتمعي، لصالح النهوض الاقتصادي، لصالح استقرار المنطقة، لصالح التفاهمات الداخلية ما بين المكونات جميعا في سوريا، باعتبار أننا كلنا أبناء مشروع واحد نريد لوطننا السوري العزيز أن نكون أصحاب هوية متماسكة، وأن ننطلق من هذه الهوية المتماسكة وهذا الغناء وهذا الثراء في المقومات الداخلية السورية، هي أن تكون مجالا للانفتاح على العالم أجمع، تبادلا وتثاقفا وتلاقيا، وصولا إلى أن نرقى بأحسن الأفكار من أجل خدمة هذا الشعب الكريم.
0: وفي ضوء ذلك دكتور أحمد، يعني في ضوء كل ما تفضلت به من انعكاسات إيجابية ستلقي بظلالها على الداخل السوري رسميا، برأيك كيف يمكن لاستثمار هذه الخطوة لصالح الداخل السوري؟
3: بالتأكيد، طالما أن الوضع أصبح مميزا على الصعيد الدولي وأصبحت العلاقات مثمرة، فإن هذا بالتأكيد سينعكس إيجابا واطمئنانا من قبل الدولة السورية، وهذا يفيض بالتأكيد على الشعب السوري من خلال أنه طالما الوضع الخارجي هو وضع جيد، فإذا يمكننا الاعتماد والبناء على الشعب من أجل النهضة الداخلية. حتى المستثمرين السوريين الداخليين يتشجعون أكثر من أجل البناء، لا يتخوفون، بينما كنا نرى أن السوريين سابقا أيام النظام البائد بمجرد ما تحصل لديه أي شيء من المال كان يكنزه أو يخبئه على شكل دولارات أو يخفيه عن أي سلطة، بينما الآن الناس منفتحة باتجاه الاستثمار، باتجاه المشاريع العقارية، باتجاه مشاريع صناعية، طالما أن الأمور تسير بهذا الشكل المتحسن. والأهم من كل هذا وذاك ارتفاع الروح المعنوية. الحمد لله من التحرير وحتى هذه اللحظة تحقق لنا شيئان مهمان. الشيء الأول أن نسبة الشعور بالثقة لدى الشعب السوري أصبحت عالية جدا، وأصبح يشعر أنه يمكنه فعلا أن يقوم بنهضة، بل وبحضارة كبرى يكون أساسها البناء الداخلي. والنقطة الثانية هي الثقة المتبادلة ما بين كل المكونات في سوريا، ونعتقد أنه بالرغم من بعض المعكرات البسيطة فإن العلاقات ما بين المكونات أصبحت شيئا فشيئا أفضل. وقد رأينا كيف أن السيد مظلوم عبدي قد أعلن اليوم أنه وصلنا إلى الدرجة التي نحل فيها مؤسساتنا وأن نندمج في الدولة، وهذا بتقديري واحد من تبعات رفع العقوبات عن سوريا. كل هذا سيؤدي إلى مزيد من التماسك، مزيد من ترسيخ هوية سورية وطنية جامعة أساسها الحريات، أساسها مصلحة الشعب أولا وقبل أي شيء آخر، أساسها تحقيق العدالة الاجتماعية التي حرمنا منها طويلا طويلا طويلا. حقيقة الوضع إذا قارناه بما كان سابقا كما يقال الفرق بين السماء والأرض، ونحن نأمل بمزيد من هذا التماسك بحيث نصبح أكثر فأكثر قدرة على إنجاز مهمات كبيرة.
0: يعني دكتور أحمد، هذه الخطوة الأمريكية جاءت بعيدة الاجتماعات السورية الإسرائيلية على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية برعاية وبوساطة أمريكية، برأيك كيف قرأت هذه الخطوة الأمريكية سوريا؟
3: نحن نعتقد أن الأمريكان يدرسون المنطقة بشكل جيد، وهم يثقون في الوضع الحالي، وهم يرون أن استقرار سوريا وانخراطها في المجتمع الدولي وكذلك إيجاد علاقات إيجابية مع دول الجوار، كل هذا سيعزز من السلم الأهلي في الداخل السوري ويعزز من السلام الإقليمي والسلام العالمي. إسرائيل ربما حتى هذه اللحظة لا تنظر لهذه المسألة بهذا المنظار، وهي لا تزال محملة بأعباء تخوفاتها، وخصوصا بعد تغيير عقيدتها العسكرية بعد 7 أكتوبر. كانت سابقا ربما تسعى إلى مداهمة الأخطار قبل حصولها أو عند حصولها. التغير هذه العقيدة بحيث أنهم صاروا يناقشون توجيه ضربات أو مواجهة التحديات المحتملة، ونحن نعتقد أن هذا ليس مناسبا، ونعتقد أن الظروف التي جعلت الشعب السوري يستطيع تحقيق هذا النصر التاريخي يوم 8 ديسمبر 2024 والانطلاق باتجاه مختلف تماما عما كان يكابده الشعب السوري في ظل سلطة جائرة، أعتقد أن هذا سيقنع كل الأطراف بما في ذلك ربما إسرائيل بإمكانية تغيير الموقف والنظر إلى الأشياء التي تحصل نظرة إيجابية، ونعتقد أن هذا كله يخدم السلام، يخدم السلام في المنطقة، يخدم السلام العالمي، وهذا ما نتأمل به. نحن نتأمل أن تكون الولايات المتحدة عرابا أو وسيطا نزيها لتحسين مثل هذه الأوضاع، فنحن لا نريد الحرب ولسنا بوارد أن نتصرف إلا من منطلق ما يريد الشعب من النهضة ورفع عن كاهلي كل المظالم السابقة وترسيخ ثقافة القانون، ترسيخ ثقافة أن الأسس السياسية التي ينبغي عليه أن يبنى عليها أي مجتمع متحضر ينبغي أن تكون في سوريا، وهذا كله بالتأكيد ستكون له تبعات وآثار ستفيض بالخير على كل الأطراف داخليا وخارجيا.
0: نأتي إلى السؤال الأخير، بدورك الدور الذي يمكن أن يلعب من قبل تركيا، الدولة التي تبنت السلطات الجديدة في سوريا وقدمت لها مزيد من الدعم لمنحها الاستقرار والسلام والأمن في سوريا؟
3: من المؤكد أن إخوتنا الأتراك هم أكثر الناس إدراكا ووعيا لما جرى ولما يجري،

0: وقد شهدنا مواقفهم البطولية، مواقفهم الإنسانية مع الشعب السوري من خلال احتوائهم 4 ملايين سوري في تركيا، ولم يقصروا معهم بأي شيء، لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية العاطفية ولا من الناحية الاجتماعية، ويسألوا الكثير الكثير من أمورهم. ثم بعد التحرير لم تقصر الجمهورية التركية من خلال دعمها المستمر للسلطة في سوريا، من خلال رغبتها ونصائحها الدائمة بأن يترسخ مفهوم القانون، بأن يترسخ في سوريا هذه العلاقات والأواصر الأخوية ما بين الشعبين. حقيقة أنا لا أزال أذكر أنه كيف عندما كنا صغارا كيف كنا نغذى في المدارس كراهية إخوتنا الأتراك، بينما كان آباؤنا الذين كانوا أكثر اطلاعا يقولون لنا لن تجدوا خيرا من إخوتكم الأتراك في العلاقات الودية والطيبة. وقد رأينا ذلك فعلا عندما قامت الثورة السورية المباركة. نحن نعتقد أن العلاقة ستستمر بإيجابية، لا بل ستتعزز ما بين الشعبين وما بين الدولتين، بما يرسخ السلم العالمي، بما يرسخ المفهوم النهضة المشتركة التي نريد أن تكون لنا جميعا، كما أن هذه التوافقات ستعزز من الأمن القومي لكل منا ولكل من الأخوة في تركيا، بما يقطع دابر كل الحركات الانفصالية ويقضي على كل المخاوف والمخاطر التي تهددنا جميعا. نحن بهذه الأواصر وهذا التعزيز القوي ما بين الشعبين والدولتين لابد أن تكون له نتائج إيجابية حتى في ملفات أخرى في دول الجوار، إذ أن نظرة أهل الجوار إلى العلاقة الطيبة ما بين السوريين والأتراك بالتأكيد ستدفعهم إلى أنه إذا كان الأمر كذلك ما بين العربي والترك، ما بين كل المكونات السورية والدولة التركية، فلماذا لا ينقل هذا التحسن الإيجابي في العلاقات مع الأخوة الكرد، حتى يعني في المرحلة القادمة فيما لو وجدت تسوية ما في إيران، فيمكن أن يكون هذا الخليط لأبناء المنطقة على أساس العدالة، على أساس الأخوة، على أساس الارتباط الديني والروحي فيما بين كل هذه الأطراف، تمازج أو بالأحرى تماثل منظومة القيم الأخلاقية والفكرية والاجتماعية بالتأكيد ستجعل المنطقة تنهض جميعا.
1: أشكرك جزيل الشكر من دمشق الباحث السياسي دكتور رحمة طهما عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك دكتور.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التحرك والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها مسلمو الروهينجيا. غوتيريش جدد دعوته إلى إبقاء قضية الروهينجيا في صدارة الاهتمام الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع أوضاعهم المتفاقمة.
1: في خضم الأزمات المتزايدة عالمياً، تعيد الأمم المتحدة التذكير بمأساة واحدة من أكثر الأقليات المسلمة اضطهاداً في العالم، دعوة أممية متجددة لإنهاء معاناة مسلمي الروهينجيا، يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته في وقت تتفاقم فيه الظروف الإنسانية وتتراجع المساعدات الدولية، في حين تتضاءل آمال التوصل إلى حل دائم لأزمة دفعت مئات الآلاف إلى ترك ديارهم. وبعد 9 سنوات على موجة النزوح الكبرى، لا يزال أكثر من 1 مليون من الروهينجيا يعيشون في مخيمات مكتظة في بنغلاديش، يعتمد كثير منهم على المساعدات لتأمين الغذاء والعلاج والمياه والتعليم، فيما تخفي هذه الأرقام قصص عائلات فقدت منازلها وأقاربها وأطفالا ولدوا وكبروا داخل المخيمات من دون أن يعرفوا وطنا آخر. جذور هذه المعاناة تعود إلى عقود من التمييز والحرمان من الجنسية وفرض القيود على حرية التنقل والوصول إلى التعليم والصحة.

0: الصحة قبل أن تتفاقم مع عمليات القتل والتهجير وتدمير القرى. ومع استمرار الصراع في ولاية راخين تبقى العودة إلى موطنهم في ميانمار محفوفة بالمخاطر، في حين يدفع اليأس بعض اللاجئين إلى خوض رحلات بحرية خطرة بحثاً عن الأمان. وأمام هذا الواقع تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية لحماية الروهينجيا وضمان حقهم في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، في حين تطالب بنغلاديش بمزيد من الدعم وتقاسم أعباء استضافة اللاجئين بالتوازي مع مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلا أن هذه التحركات لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى تسوية سياسية تعيد للروهينجيا حقوقهم وتنهي سنوات النزوح. في خضم هذه الأزمة يبرز الدور التركي منذ بدايتها من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية وبناء المساكن ومرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم المدارس والمراكز الصحية وتدريب المعلمين والمتطوعين ضمن مشاريع تسعى إلى تخفيف معاناة اللاجئين وتعزيز قدرتهم على الصمود إلى حين إيجاد حل دائم لقضيتهم. بين وطن لا تزال العودة إليه غير آمنة ومخيمات تحولت إلى واقع يومي لجيل كامل، يدخل الروهينجيا عاما جديدا من الانتظار، فيما تبقى مطالبهم منذ سنوات تقتصر على الأمان والكرامة والحق في العودة إلى ديارهم.
1: وللمزيد ينضم إليه من إسلام أباد رئيس المركز الروهينجي العالمي السيد عبد الله معروف. سيد عبد الله أرحب بك في العالم اليوم، ودعني في البداية أتناول معك الوصف الحقيقي لحجم المعاناة وشكل هذه المعاناة وطبيعة هذه المعاناة لمسلمي الروهينجيا.
2: نعم، حقيقة أولا أشكر قناة تي آر تي على هذه التغطية، وخاصة في هذا اليوم المهم والحدث التاريخي الذي نمر به سنويا، وهو 25 من شهر أغسطس، ذكرى الإبادة الجماعية والنزوح الكبير الذي حصل في عام 2017، وما زلنا نرزع تحت وطأة الاضطهاد والآلام في مخيمات بنغلاديش. الواقع الآن يعني نحن نتحدث أمام موج بشري كبير ونزوح كبير يعني حاصل منذ 2017، ولا يوجد أي تقدم نحو القضية. نحن لا نتحدث عن مجموعة لاجئين، نحن نتحدث عن قضية الشعب كامل حرموا كل الحرمان من حقوقهم الأساسية، ولا سيما حقوق المواطنة وحقوق العودة الآمنة والمستدامة والكريمة التي تنادي بها المجتمع الدولي منذ فترة طويلة. في 2025 أنطونيو غوتريس زار مخيمات اللاجئين وقال عبارة مهمة جدا، ونحن إذا أردنا فعلا في بدء الحل لهذه القضية نبدأ من هذه العبارة. قال إنه أن قضية الروهينجيا هي في ملعب حكومة ميانمار، إذا أنهوا اضطهادا والتمييز العنصري الذي يعانوه الروهينجيا خاصة في حكومة ميانمار منذ عقود طويلة جدا، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة أن هناك الآن 1,200,000 نازع نزحوا وهاجروا إلى بنغلاديش يعيشون في مخيمات بائسة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. فنحن نتحدث عن أزمة بشرية كبيرة جدا، ولا تقتصر الأزمة على منطقة لجوء يسكنون فيها لمرحلة معينة، لا، نحن نتحدث عن مأساة تعني هذه الكلمة بكل ما تعنيه من أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ولا سيما إذا علمنا ونحن إذا عرفنا حقيقة أن الناس الآن الموجودين 1,200,000 في بنغلاديش نصفهم كلهم من النساء، كل نصفهم من الأطفال، وحسب تقارير الأمم المتحدة الصادرة في 2025 على أن أكثر الناس في هذه المخيمات أعمارهم لا تتجاوز من 10 إلى 24 سنة. فنحن نتحدث بالفعل عن أجيال ضاعت مستقبلها تماما، لا يعرفون من وطنهم شيء إلا أنهم ولدوا في هذه الأماكن وولدوا في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وهم ينتظرون إلى حل دائم ومستدام من المجتمع الدولي.
1: يعني هذه الإبادة وهذه المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية كما تفضلت بذكرها في معرض حديثك، لماذا لم يتحرك لها المجتمع الدولي؟ لماذا لم تؤازرها الأسرة الدولية حتى هذه اللحظة رغم دعوات متكررة من الأمين العام للأمم المتحدة؟

0: نعم، حقيقة الأزمة هذه لا تقتصر على البيانات والخطابات السياسية، تحتاج إلى خطوات عملية، تحتاج إلى حلول دبلوماسية قوية. الدول المحورية التي تقع حول ميانمار لابد يكون لها دور كبير جدا في حل هذه الأزمة الإنسانية، وعلي تحديدا الصين والهند، هاتين الدولتين المتمركزتين التي لها تأثير لهما تأثير كبير جدا على ميانمار، يجب أن يكون لهم دور كبير جدا مع بقية الدول المعنية في المنطقة، خاصة لما نأتي نلاحظ أن جميع الحلول التي قدمت لأزمة الروهينجيا منذ 2012 تحديدا، بداية النزوح ثم النزوح الكبير الذي حصل في 2017، كل الحلول التي قدمت هي حلول عبارة عن مساعدات. قضيتنا ليست قضية مساعدات، يعني نحن لا نتكلم نتحدث عن أمة جائعة، لا، نحن نتحدث عن أزمة متكاملة، والحل لا يكتفى فقط بمساعدات، يعني هذه المساعدات تتضاءل كل فترة، والمسؤولية الكبيرة الملقاة على حكومة بنغلاديش لا تستطيع أن تتحملها في أزمة دولية هكذا. ولكن الحلول التي نحن نطالب بها دائما، وجميع التصريحات التي صدرت من الأمم المتحدة والضغوطات التي حصلت، نريد أنها تترجم عمليا بواقع، بحيث يعني قبل أيام حكومة ميانمار صرحت تصريح قال نحن مستعدين لإعادة 300,000 نسمة موجودين في مخيمات بنغلاديش، وإعادة قرابة 10,000 نسمة موجودين في ماليزيا. طيب هذه التصريحات نحن نسمعها منذ عشرات السنوات، وخاصة خلال بعد 1917، إلى الآن لم يستطيعوا يعيدوا شخصا واحدا. الروهينجيا لا يريدون أن يعيشوا في مخيمات اللاجئين طول حياتهم، هم كلماتهم، حتى أنطونيو غوتيريش صرح لما زار المخيمات قال نحن استمعنا إلى تصريحاتهم وقالوا نحن لا نريد البقاء في هذه المخيمات، نريد العودة، ولكن العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة.
1: وبالتالي سيد عبد الله، وبالتالي الخطوات العملية التي تراها تسهم في حلحلة هذه المأساة ورفع المعاناة عن الشعب الروهينجي المسلم.
0: نعم، الخطوات العملية حقيقة نحن بحاجة ماسة أولا إلى خطوتين، ثم تتبعها خطوتين أخريتين. الخطوة الأولى، نحن بحاجة ماسة على رعاية الناس الموجودين حاليا، نحن نتحدث عن أزمة حالية قائمة تحتاج إلى رعاية واحتضان حتى تستطيع أن ننتقل للخطوة الثانية، وهي قضية العودة التي تحتاج إلى تكاتف دولي. يعني نحن مثلا قبل قليل كنا نستمع إلى مداخلة إخواننا في سوريا ورعاية حكومة تركيا، الرعاية الكاملة للاجئين السوريين في أراضيها. هذه الرعاية نريد التجربة التركية، لو استطعنا أن تطبقها حكومة بنغلاديش مع الروهينجيا في بنغلاديش لتغير الحال تماما. تركيا ما سكنت ولا أسكنت اللاجئين السوريين في خيام، بل تركت لهم مجال أن يعملون وتكسبون، فعادت لهم جزء من الكرامة التي تقوى بها واستطاعوا يعيدوا حقا بأيديهم. كذلك الروهينجيا، نحن نتحدث الروهينجيا الموجودين الآن كأزمة إنسانية الآن موجودة في بنغلاديش، هم يعيشون في مخيمات لا تكن مطرا ولا تدفع شمسا ولا حرا ولا بردا، أسقف المنازل عبارة عن أكياس زبالة وانهيارات دائما مع أي مطر، وهناك يعني نحن أزمة أطفال، أزمة مياه، أزمة نساء، ونتحدث بها دائما ونصرخ بها.
1: هذه كخطوة أولى للتعايش مع الداخل في بنغلاديش. الخطوات التالية سيد عبد الله ما هي برأيك؟
0: الخطوة الثانية بعد الرعاية، نحتاج إلى وقفة جادة من حكومة بنغلاديش وتدعمها الدول الإسلامية، خاصة دول فريق الاتصال في منظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها تركيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا واندونيسيا وبنغلاديش. يعني قبل أيام بنغلاديش أعلنت إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 11 وزير لحل أزمة الروهينجيا وقضية العودة، هذه خطوة ممتازة، ولكن بنغلاديش لوحدها لا تستطيع، لابد الدول الإسلامية بما فيها الدول الكبرى التي انضمت في محكمة ICJ، محكمة العدل الدولية، ونحن ننتظر، يعني ستحدث إن شاء الله في عن أكتوبر القادم والقرار الذي نحن ننتظره نحن كشعب روهينجي من محكمة العدل الدولية. هذه المحكمة انضمت فيها معها 7 دول مع دولة غامبيا التي رفعت قضية ضد ميانمار. هذه الدول لابد يكون لها موقف، مثل إنجلترا، مثل كندا، مثل هذه الدول الكبرى، فرنسا، ألمانيا.

0: هذه الأعضاء الآن انضمت مع حكومة غامبيا في محكمة العدل الدولية، لابد يكون لها موقف. لابد أخي الكريم الخطة المهمة لابد من حشد دولي تقوم بالضغط الشديد على الدول المحورية ودولة ميانمار حتى يحققون قضية العودة بخطوات عملية.
1: نأتي على السؤال الأخير سيد عبد الله، يعني الدور الذي كان حاضرا من قبل تركيا في تنفيذ بعض المشاريع كيف أسهم في رفع المعاناة عن الشعب الروهينجي؟
0: نعم، تركيا كان لها موقف مبكرا منذ 2012 حين زارت السيدة أمينة أردوغان، ودخلت هي أول دولة تدخل داخل أركان وتقابل النازحين وليس اللاجئين، النازحين في منطقة كياف في منطقة أركان، زارتهم وقدمت لهم المساعدة. ثم في 2017 منذ بداية الأزمة زارت السيدة أردوغان مرة أخرى إلى مخيمات اللاجئين، ومنذ ذلك اليوم نحن نتحدث عن مستشفيات ميدانية تركية، نتحدث عن دار لرعاية التعليم والأطفال في منطقة كوكس بازار، نتحدث عن مشاريع لتيكا، نتحدث عن مشاريع لإفاد وقف الديانات، وكذلك للهلال الأحمر التركي. هناك يعني في 2017 أنا أتذكر الموقف تماما حين قدمت 25 ألف وجبة للنازحين الذين كانوا يأتون ويمشون منذ أيام حتى وصلوا وهم ليس في بطنهم لقمة عيش، فكانوا يقدموا لهم الغذاء. فالموقف التركي حقيقة موقف يشاد به، وخاصة زيارة هاكان فيدان، هذه الزيارة التاريخية قبل شهرين حين زار مخيمات اللاجئين والتقى مع الروهنجيين وتكلم كلمة واحدة أن هذه القضية لابد تدخل إلى خطوات عملية متسارعة لتحقيق قضية العودة الآمنة والطوعية كما صرح بها أمين عام الأمم المتحدة. فنحن بحاجة ماسة على أن هذه الدعوات والأمور التي قامت بها تركيا نحتاج منها إلى مزيد من الوقفات. أنا أتذكر حقيقة كلمة وتأثر بها الروهنجية في المخيمات وبكوا بهذه الكلمة لما صرح أردوغان وقال أنا أوصي إذا مت ودخلت في قبري أن يأخذون قبضة من تراب أركان وضعونه في قبري. هذه كلمة ليس بسهلة. لما قام أردوغان قال عندي أربعة أضاحي، أضحي لفلسطين وأضحي لسوريا وأضحيتين أجعلها لأركان. هذه كلمات ليس بسهلة. تركيا لم تكتفي بقضية التصريحات والدبلوماسية بل حولت كل أعمالها إلى ميدان ومشاريع ميدانية، وحتى على مستوى دول فريق الاتصال مع ميانمار في منظمة التعاون الإسلامي كان على مستوى الرئيس رجب طيب أردوغان جزاه الله خير كان يحضر شخصيا في ويطالب بحل أزمة الروهينجية. تركيا لم تكن متفرجة، وزيارة هاكان فيدان هذه الزيارة كانت بالنسبة لنا زيارة تاريخية، ومن بعدها تكونت اللجنة العليا في بنغلاديش، ومن بعدها انضمت تركيا إلى دول منظمة آسيان كعضو مستشار. هذه الخطوات نحن نأمل من وراها إن شاء الله عمل كبير جدا، ولتتحول هذه الأزمة في القريب العاجل إلى خطوات عملية من قضية عودة واستعادة الحقوق المسلوبة وعلى رأسها حقوق المواطن المنتزعة في عام 1982.
1: رئيس المركز الروهينجي العالمي سيد عبد الله معروف كنت معنا من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك عن هذا الكم الوافر من القراءة والتفاصيل والمعلومات، وشكر موصول لكم ونظر الكرام في ختام هذه الحلقة من العالم اليوم. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية.

0: الصينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة

0: البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: For you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي.
6: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة.

0: النظرة الكرام، طيب الله وقتكم، ما في تفاصيل هذا العرض الإخباري؟ أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرعي استقبل في قصر الشعب بدمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وقالت الوكالة إن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج قصد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. كان قائد تنظيم قصد مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرعي واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن

0: اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
1: أدانت الخارجية السورية الدخول

0: إسرائيل لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماه المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974. رحب الرئيس السوري أحمد أشرف بإلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكدا أن ذلك بداية لمرحلة جديدة ترتكز على التنمية وعلى إعادة الإعمار.
1: أخيرا يدخل إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة مراجعة استمرت 45 يوما في الكونغرس الأمريكي، بدأت في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة بلاده إلغاء هذا التصنيف بعد اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قرار لاقى ترحيبا سوريا ودوليا واسعا.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
1: هي خطوة تاريخية أعادت سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، ونجاح تاريخي للدبلوماسية السورية، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، أوصاف أطلقها مسؤولون سوريون على القرار الأمريكي الذي هو من الأهمية بمكان، بحيث أزال العقبة الأخيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتدفق الاستثمارات الخارجية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها. من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الجهود العالمية لمكافحته، يصف المبعوث الأمريكي توم براك سوريا الجديدة، حيث يمكن الآن لرأس المال أن يحل محل الصراع والتجارة محل الفوضى. يعلن براك عهدا جديدا بين الولايات المتحدة وسوريا يقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. نجحت حكومة الشرع بإنهاء أطول عزلة دولية فرضت على سوريا منذ 47 عاما، لكن تحديات أخرى لا تزال تهدد استقرار البلاد على نحو متصاعد، تتمثل باعتداءات تل أبيب المتكررة على الأراضي السورية، مدفوعة برغبة إسرائيلية جامحة تريد إفشال سوريا الجديدة مهما كلف الثمن. سعيد محمود، تي ار تي عربي.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
1: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها.

0: بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا، وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
1: أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما بحثتا إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية بالبلدين، قالا إنهما بحثا إطارا مرحليا لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح الجانبان أن الإطار يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أيضا أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، كما أكد أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت وكالة إرنا الإيرانية أن الجانبين عقدا اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الإيرانية، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. أكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميرها فورا وبشكل منهجي. أضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأن لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. هذا وقالت الخارجية القطرية إن إغلاق مضيق هرمز انتهاك لمبدأ حرية الملاحة الذي يكفله القانون الدولي. ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
2: كما تعلمون نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام وجميع شعوب المنطقة بما في ذلك طبعا الشعب.
1: هذا ونقلت وكالة التسليم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: وفي وقت سابق قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادية يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.

0: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهماً نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى، قائلاً إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
2: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ونقل مراسل تراتي عربي عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 7. هذا نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل إلى ترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية، وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين، كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رفينا شمدساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين. وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذ استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. أعلنت بلدية محافظة شمال غزة أن الاحتلال الإسرائيلي حول المحافظة إلى منطقة منكوبة، وفي وقفة احتجاجية حذر مسؤولو بلدية شمال القطاع من أن استمرار أزمة المياه ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان شمال القطاع.
3: تعاني غزة حربا أكثر فتكا من الحرب العسكرية مع استمرار سياسة التعطيش والحرمان من الاحتياجات الأساسية التي تبقي الناس على قيد الحياة. هنا في مناطق شمال قطاع غزة حيث الأضرار الأكبر على الصعيد المادي والبشري أيضا، تواصل إسرائيل عقابها الجماعي باستخدام سياسة الحرمان من الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وأبرز هذه الاحتياجات هي المياه التي يحرم منها الآلاف من الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، مع تدمير أكثر من 170 بئرا كانت تعتمد عليها بلديات الشمال لضخ المياه التي كان يستخدمها الناس، وكذلك عدم توفر المياه الصالحة للشرب والتي أدت لأزمة كبيرة على الصعيد العائلات التي تتواجد هنا في شمال قطاع غزة.
4: طبعا بلديات في شمال قطاع غزة يعني اشتغلت بكل جهد وكل مثابرة، حوالي 200 أنشأنا أكثر من 200 مخيم نزوح. هذا المخيم المدمر، أكثر من 90% من مناطقه دمرت، أكثر من 60% من مناطق شمال قطاع غزة داخل الخط الأصفر. الآن هناك عودة للنازحين الحمد لله رب العالمين، أكثر من 170 ألف نسمة الآن في شمال قطاع غزة من أصل تقريبا 350 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة، ولكن الآن نواجه خطر الموت من مرحلة دخلنا منطقة العطش الشديد في شمال قطاع غزة.

0: أثر تدمير المولدات وخرابها وانهيار المنظومة المائية، وذلك بأثر أو بسبب عدم إدخال الزيوت، وكذلك منع إدخال المولدات ومنع إدخال صيانة المولدات وقطع غيارها. بلديات شمال قطاع غزة تطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الأحرار في العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني لتثبيت شمال قطاع غزة، وذلك بالضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال المولدات وإدخال قطع غيار المولدات.
1: بلديات الشمال تطلق هذا اليوم نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة الضغط والتدخل للضغط على الاحتلال من أجل إدخال الاحتياجات الأساسية اللازمة لصيانة الآبار وصيانة شبكات المياه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ولازال يواصل عمليات التدمير الممنهج لإنهاء كل ما يبقي الناس هنا على قيد الحياة في شمال قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، شمال قطاع غزة.
2: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديال للتدريب المهني التابع لوكالة الأنروا تمهيدا لهدمه، وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.
3: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد قلنديال للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
4: القضية ليست الأنروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية هي الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بان هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية اللاجئين وتقويل القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
3: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا يعني وضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد قلنديا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
2: كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مدامة جنوب نابلس وحاولت تحطيم وتخريب صرح الشهداء وسط القرية بعد تحريض مستوطنين على هدمه. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحامها عددا من المنازل في شارع الأرصاد. وفي بيت لحم اعتقلت 3 مواطنين بينهم صحفي، فيما أصيب 3 آخرون بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعترة شرق المحافظة. أصيب شخصان وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بإطلاق نار في مدينة باقة الغربية داخل الخط الأخضر. وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها باشرت التحقيق وجمع الأدلة في موقع الحادث، ويأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصا. أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين بضربات.

0: العصابات اللي استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة. وقالت القوات الحكومية إن مدفعيتها وطيرانها المسير وجه ضربات مركزة إلى عدة أهداف للحوثيين جنوب محافظة الحديدة، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة. هذا وقرر مجلس الرئاسة اليمني إجراءات ردع جديدة ضد الحوثيين متعهدا بمواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. خلال اجتماع لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، أشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز قيادة عمليات الحوثيين وقدراتهم العسكرية التي تستخدم لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية. أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تسميها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكلف سافر إلى روسيا لحضور اجتماعات في موسكو. أفادت بيانات موقع فلايت تريدر 24 أن طائرة عسكرية أمريكية أقلعت صباح الثلاثاء من لاتفيا متجهة إلى مطار فونوكوفو في موسكو، في حين لم تضح المصادر هوية الأشخاص الذين التقى بهم راتكلف أو موضوع الاجتماعات هذا. ولم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى الآن أي تعليق بشأن الزيارة. إلى السودان، إذ فاقمت الحرب في السودان التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة مع تعطل الكثير من الخدمات الصحية والتأهيلية، بينما يواجه كثيرون صعوبات متزايدة في الحركة والتنقل إلى جانب نقص الأجهزة والمستلزمات المساعدة.
1: على كرسي متحرك وبابتسامة خلفها دموع الوجع، يحكي معاوية معاناته مع تداعيات الحرب. حرب بصمت على كل شيء، لكن بصمتها على ذوي الإعاقة كانت أكبر. هنا بعد أن عاد معاوية من رحلة نزوح طويلة، يخوض معركة يومية أخرى، معركة الوصول والحركة والحصول على الخدمات.
2: أنا بمر علي سنة سنتين ثلاثة تقريبا أيام الحرب دي أنا ما بطلع من الغرفة، لأسباب بعضها متعلق بالطبيعة وبعضها متعلق بأشياء كثيرة جدا. عموما واحدة من المآسي في البلد دي إنه الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما أنا قاعد أقول دايما هن مواطن درجة عاشرة.
1: هنا للمعاناة وجه آخر، حيث الحركة وعدم القدرة على التعلم بعد أن دمرت الحرب معيناتهم من عصي وأجهزة تعليم، لكن إرادتهم تبقى حاضرة لتجاوز كل عقبة.
3: إحنا فقدنا المعينات بشتى أنواع، المطابع اللي بتطبع كتب برايل، العربات اللي بترحل الطلاب الخارجين، الوسائل ذات اللي بيكتبوها وسائل برايل دي، وسائل خاصة طبعاً بتستلم من الخارج.
1: وتدرك الحكومة حجم المعاناة المتفاقمة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، ورغم شح الإمكانيات والتحديات التي فرضتها الحرب تحاول التخفيف منها.
4: هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا بدءا من المواتر للعصايات للسماعات للتابات لغيره من القارئات الإلكترونية بالنسبة للمكفوفين، ولكل إعاقة فقدوا كل معين تعويضي.
1: وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان يتجاوز 5 ملايين شخص، وسط غياب إحصاءات حديثة دقيقة بعد اندلاع الحرب. ويبقى توفير الخدمات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية تتطلب تعاون الجميع لضمان حصولهم على حقوقهم واندماجهم في المجتمع بصورة كاملة. طارق التجاني، تيريتي عربي، الخرطوم بحري.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطريق إلى مالازغيرد قد فتح من بلدة أخلاط، وفي احتفالية بالذكرى 55 بعد 900 لانتصار مالازغيرد، أضاف أردوغان أن أخلاط هي قبة الإسلام وبوابة الدخول

0: أجداد إلى الأناضول.
1: لا شك أن الطريق إلى ملاذ كرد قد فتح من أخلاط، وأن عقدة الأناضول حلت في أخلاط. لقد فتحت القدس وإسطنبول بالإيمان الذي تجسد في أخلاط، والقوة والإرادة اللتان جعلتا ديار الروم دارا للإسلام، وزينتا هذه الأرض بالخير والفضيلة والعدل، ظهرتا في أخلاط. لا تنسوا أن أخلاط هي قبة الإسلام، وأخلاط هي بوابة دخول أجدادنا إلى الأناضول، أولئك الذين عمروا هذه الأرض وبنوها وأحيوها، والروح التي انطلقت أولا إلى ملاذ كرد ثم انتشرت في وطننا الأبدي الأناضول، ومنها إلى ثلاث قارات لا تزال حاضرة هنا اليوم، والحمد لله ما زالت شامخة راسخة.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. بعد إعلان تنظيم قصد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع منظوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة بعون الله. إلى اللقاء.

في الإعلام كما في الحياة، ليس كل غياب انكسارا ولا كل توقف نهاية. قد نضطر أحيانا إلى تغيير الموقع، لكن الهدف لا يتغير. ما يبقى دائما ليس الشكل بل المعنى، وليس اللون بل الرسالة. الشاشات لم تكن يوما معرضا للأهواء، بل نافذة للمعرفة والتواصل. من هنا نستأنف الحكاية كما ينبغي لها أن تحكى. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. صحفي أمريكي انتقد بن غفير فتعرض للاستشواب في أحد المطارات. إيقاف برنامج لمذيعة مصرية تحدثت عن الأذان وأجراس الكنائس. سوريا خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب، كيف كان وقع الخبر؟

0: على بوابات المطارات الأمريكية، حيث يفترض أن يكون باب الوطن وبداية الشعور بالأمان، بات الأمر ينتهي بالمواطن الأمريكي في غرف التفتيش الثانوي. هواتف تصادر وأسئلة سياسية لا علاقة لها بالأمتعة. آخر هذه الحالات التي أحدثت ضجة في منصات التواصل الاجتماعي هي للصحفي الأمريكي إيثان ليفين، إذ تعرض الرجل للتوقيف بسبب تغريدة انتقد فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن-غفير في إبريل من هذا العام. تخيل أن تنتقد وزير دولة أخرى وتتعرض للمساءلة بسببه في بلدك أنت، مع أن هذا الوزير المنتقد هو نفسه أو المنتقد نفسه هو من يتحدث بسوء عن بلادك. نشاهد.
1: Pained and questioned by the Department of Homeland Security yesterday for 3 hours about Israel. I returned yesterday from my trip to Lebanon, and through the passport line, they immediately took my passport, put it in a red folder, and said the DHS has to speak with you. Of course, I went. They didn't let me take my luggage. And when I get there, they start asking me questions about me, my family, my friends, where I went to high school. They wrote everything down. I'm not going to lie to them. They looked through my social medias, and then they asked me, have you ever doxxed anyone? I said no. Have you ever doxxed a politician? I said no. Have you ever said anything negative about an Israeli politician? I said yes. Now there's not one guy, now there's two guys, agents with the badges around their necks asking me questions, and they say, why would you do that? They were talking about a tweet about Ben-Gvir, an Israeli minister I made in April of 2026. They told me, do not do that again. Do not make a negative tweet about him. After about 30 minutes more of questioning, why would I criticize Ben-Gvir of the Israeli government? Took more information, my phone number, my email, my address, and then they said, do not do this again. In that moment, I said, okay, and I went home. I'm an American. I was born in the United States. I live in the Deep South. I'm a Christian. I hunt, I fish, I watch baseball, I watch football. I am an American citizen, and I was denied entry into my country and questioned and detained for 3 hours. And ultimately, I was questioned about an Israeli politician. That's where we're at now. Truthfully, it was scary because my own government is questioning me about a foreign government. What if they have something against me? That's what I'm thinking now in my home the next day after. If Israel has something against me, they're already getting my government to deny me entry. It's scary. I was detained.
0: خلال العامين الماضيين تحولت الجمارك وحماية الحدود إلى ما يشبه لجان التفتيش السياسي، وقد وثق مرصد حرية الصحافة الأمريكي عشرات الحالات المماثلة. ففي يوليو الماضي مثلا، وتحديدا بمطار دالاس بولاية فيرجينيا، واجه الصحفي ماكس بلومنتل رئيس تحرير موقع ذا جراي زون فور وصوله استجواب ضباط الجمارك وحماية الحدود الذين لم يكتفوا بالأسئلة بل صادروا هاتفيه وقاموا بتفتيشهما في انتهاك صارخ لسرية مصادره الصحفية. الرجل في الأساس يتعرض لتهديدات من أطراف محسوبة على إسرائيل دون تدخل من السلطات الأمريكية. هبة جمال، صحفية أمريكية فلسطينية، هذه هي حالة أخرى مشابهة. عزلت واستجوبت حول مقال كتبته وأجبرت تحت التهديد على تسليم هاتفها وكلمة المرور أيضا. وسط هذا المشهد جاء عام 2026 بحكم فيدرالي في قضية الدكتور أسامة أبو رشيد الذي كان يتعرض دوما لتفتيش ومساءلات جائرة على الحدود الأمريكية، لكن القضاء أقر بأن تفتيش الهواتف بناء على وشايات سياسية ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي ولا يمثل اشتباها معقولا. نشاهد قصته هنا.

على مدى سنوات طويلة وأنا أتعرض للاستهداف من قبل الحكومة الأمريكية على خلفية نشاطي للحقوق الفلسطينية وللقضية الفلسطينية وضد السياسة الأمريكية المنحازة لصالح إسرائيل.

مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات مع ما تعرض له الصحفي الأمريكي إيثان ليفن، خاصة بعد خروجه وحديثه في المقطع الذي عرضناه سابقا. هذه بعض التعليقات، نبدأ من هذا الحساب. يقول: أمر لا يصدق ما يحدث في الولايات المتحدة، ونحن هنا نقلق بشأن حرية التعبير في الهند. أما رون فيقول: وزارة الأمن الداخلي تستجوب أمريكيين لانتقادهم همجيا، يحتفلوا بشنق أسرى حرب ووضع حبل مشنقة على كعكة عيد ميلاده. ما رأيكم بالبدء في خدمة أمريكا بدلا من جرذان منحطة في بلد آخر؟ أما كوين: لقد تم استجوابي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تغريدات مناهضة لإسرائيل أيضا. أعتقد أن الأمر برمته على الأرجح مجرد صدفة كبيرة، ولا علاقة لأي من هذا بأي شيء. يضحك في الآخر ويبدو أنه ساخرا. أخيرا زاش يقول: الأمر غير واقعي، لأن بن غفير مختل عقليا ومرتكب إبادة جماعية، ومكانه الطبيعي هو الخضوع للعقوبات الأمريكية. ببساطة، بن غفير أكبر إدانة لإسرائيل، وربما لم يقم أحد بتقويض سمعتها أكثر منه. دينا المصري، مذيعة مصرية تصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد قرار وقف برنامجها حواديت على المكشوف المذاع على قناة المحور المصرية، وإنهاء التعامل معها من قبل الشركة المنتجة للبرنامج. القصة بدأت مشاهدينا من منشور للمذيعة دينا المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، هذا هو على حسابها الشخصي على فيسبوك. أعربت فيه عن استيائها الشديد من عدم سماع صوت الأذان بوضوح كما تقول هنا، وذلك في محيط المجمع السكني الذي تقيم فيه بمدينة 6 أكتوبر. وانتقدت في منشورها أيضا قرار إدارة المجمع بتقليص استخدام مكبرات الصوت بعد شكاوى متكررة من بعض السكان بأن الصوت يزعجهم. لم ينتهي الأمر هنا، بل أخذ منحى مغاير تماما بعد دخول المذيعة في سجالات مع بعض متابعيها في التعليقات على المنشور، لتتسع دائرة الجدل من الحديث على خفض صوت الأذان إلى ردها على أحد المعلقين على منشورها بطريقة وصفت بالمسيئة، إذ اعتبر البعض أن ما كتبته هنا فيه ازدراء لشعائر المسيحيين. هنا مثلا، أو هنا تحديدا، تدخلت الشركة المنتجة وان ميديا المنتجة للبرنامج على الخط، وأعلنت وقف برنامج المذيعة وإنهاء التعاقد معها، قائلة في بيان: إن قرار وقف البرنامج يأتي التزاما بالثوابت المجتمعية والدينية، وبسبب السلوك غير اللائق من المذيعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي لا يمثل سياسة القناة. وهو ما اعتبره البعض مبالغة من الشركة المنتجة للبرنامج بحق المذيعة، لأن ما اعتبرته الشركة هنا تجاوزا لم يكن أصلا في محتوى البرنامج ولا في حلقة مسجلة أو حتى على الهواء، بل كان تعبيرا عن رأيها الشخصي في مساحتها الشخصية على حسابها في فيسبوك. لكن يبدو أن الأمر لم ينتهي عند وقف البرنامج وإنهاء التعاقد معها، بل تطور سريعا ليأخذ مسارا قضائيا بالغ الجدية، إذ تقدم هنا أحد المحامين ببلاغ ضد المذيعة دينا المصري يتهمها فيه بازدراء الدين المسيحي وإهانة المواطنين. كما أعلن أيضا رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل، أعلن تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه المذيعة

0: بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم المجتمعي أيضا. بعدما تطور الموضوع وتحول إلى ترند، ظهر الدين المصري في هذا المقطع الذي توضح فيه ملامسات الأزمة وترد فيه على منتقديها. نشاهد.
1: أنا دين المصري اللي نزلت النهاردة البوست وقلت فيه على موضوع الأذان اللي اتمنع تحت بيتي، قلت إن أنا رافضة القرار ده. يعني إيه أذان يتمنع تحت بيتي وما اسمعهوش؟ والله أنا حرة في رأيي، أنا حرة في رأيي. 8 سنين وأنا في البيت ده بسمع الأذان، ويمكن دي أحلى حاجة بسمعها ببيتي. تمام؟ زي ما بسمع الأذان زي ما بسمع برضو في حفلات بتحصل تحت البيت، في في في في كل مناسبة، سواء في عيد ولا في رمضان ولا في أي مناسبة عادية طبيعية، تمام، بيحصل في حفلات تحت. بالصدفة البحتة سألت أنا ليه بطلت أسمع صوت أذان ربنا وأنا جنب البيت بتاعي جامع؟ ليه بطلت أسمع صوت الأذان؟
0: نشير مشاهدينا إلى أن دين المصري لم تكن في الأصل بعيدة عن المجال الفني، إذ أشارت هي في تصريحات سابقة إلى أنها عملت في مجال الغناء قبل انتقالها إلى العمل الإعلامي وحصولها لاحقا على درجة الدكتوراه بحسب ما قالت. والآن هي في مرمى النيران، توقف برنامجها باعتماد المجلس الأعلى للإعلام، وتواجه حاليا اتهامات بازدراء الأديان. على كل حال، نذهب إلى هذا القسم من الشاشة لعرض التعليقات التي تفاعلت مع الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من عندي هذا الحساب من عند محمد. يقول: بغض النظر عن كلامها وأسباب فصلها، الأذان في مصر محتاج تنظيم من مهندسين صوت بحسب مدى ودرجة الصوت من مسجد لمسجد، بحيث الكل يسمع بدون أذى. أما فقيق قوي أو حساب فقيق قوي بيقول: يا فين لما كانت مصر المحروسة بتتعرف بالمآذن وصوت الأذان. أما أشرف يقول: اختلافنا لازم يكون بالقانون والاحترام، مش بالإقصاء أو العقاب، ولو حصل تجاوز من المذيعة فالحساب يكون بالعدل والحق مش بالضغط. أما محمود يقول: أنا مع عدم منع الأذان، ولكن أيضا مع عدم الإزعاج. بمعنى، لماذا لا يوجد مثلا معهد لانتقاء الأصوات بحيث لا يكون الصوت غير منفر للسامع؟ أخيرا حمدي زيادة هنا يقول: يا جماعة، هو الكلام على المذيعة ولا على الأذان؟ لو على المذيعة فهي جدعة، ولو على الأذان فهو ما تمنعش ولا عمره هيتمنع. بعد قرابة 47 عاما طويت رسميا صفحة ثقيلة من إرث النظام البائد بخروج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. هذا القرار أنهى واحدا من أقدم التصنيفات الأمريكية المفروضة على دولة، وأزال عقبة قانونية ومالية رئيسية أمام عودة الاستثمارات والتعاملات الاقتصادية مع سوريا التي أدرجت على القائمة في عهد حافظ الأسد عام 1979، لتكون بالمناسبة هي الفترة الأطول بقاء بصورة متواصلة بين الدول التي شملها التصنيف الأمريكي. هنا في 39 ثانية وجه الرئيس السوري أحمد الشرع خطابا رسميا أكد فيه أن الخطوة تمثل استعادة للمكانة الطبيعية إلى سوريا. نشاهد.
2: الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء، وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرار لم يأتي بشكل مفاجئ، ففي 8 يوليو الماضي بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع، أخطره فيها ببدء الإجراءات الرسمية لإلغاء التصنيف قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد استكمال مهلة المراجعة في

0: الكونغرس الأمريكي. وفي اليوم نفسه كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أغلقت صفحة سوداء من تاريخها، وشكر الإدارة الأمريكية وكل من وقف إلى جانب سوريا. وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر تدوينة الشيباني عبر حسابه في خطوة لاقت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. أما داخل الحكومة السورية فتوالت تعليقات الوزراء والمسؤولين المرحبة بالقرار، واعتبروه خطوة تاريخية في إنهاء إرث النظام البائد وعزلة سوريا وفتح الطريق أمام اندماج أوسع مع المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي. وخلال هذه العقود كان التصنيف يفرض مجموعة من القيود القانونية الأمريكية تشمل قيودا على المساعدات الخارجية وصادرات ومبيعات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب أيضا قيود مالية أخرى. نشاهد هذا المقطع.
1: وضع دولي على العهد الدولي الرابع يعني قيود وحرمان ومنع. طيب هذا الحرمان والمنع ماذا يمس؟ يمس قطاعات عدة، سأبدأ فيها واحد واحد. أولا نبدأ بقطاع المساعدات الأمريكية الإنسانية أو حتى غير الإنسانية. حين توضع دولة على لائحة الدول الراعية للإرهاب يصبح تقديم المساعدات الأمريكية حتى الإنسانية لهذه الدولة أمر غير ممكن. طيب أحدهم قد يقول لي طيب ما أنتوا اشتغلتوا وجبتوا مساعدات إنسانية لسوريا كثير من الحكومة الأمريكية في الماضي، صح، ولكن الحكومة الأمريكية اضطرت لإصدار إعفاء من هذه العقوبات حتى تحسن تبعات مساعدات الإنسانية. بنجي للقضية الثانية وهي قضية الدفاع أو قضية التعامل مع المؤسسة العسكرية وتسليح المؤسسة العسكرية وتقديم مساعدات دفاعية ومساعدات حربية. هذا الأمر حين تضع دولة على لائحة الدول الراعية للإرهاب، بما أنه هي راعية للإرهاب فيصبح محظور قانونيا على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مثلا مع الجيش السوري، أن تسلحه، أن تقدم له تدريب إلى آخره إلى آخره.
0: ومع إلغائه تزول القيود المرتبطة مباشرة بهذا التصنيف، ويسقط أحد أبرز العوائق القانونية أمام المؤسسات والمستثمرين الراغبين في التعامل مع سوريا، ما يمنح دمشق ساحة أوسع لإعادة الاندماج في النظام المالي والاقتصاد الدولي. القرار كان له صدى واسع خارج سوريا، كما أحدث تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي. أما في الداخل السوري فكيف ينظر السوريين أنفسهم إلى إنهاء تصنيف رافق بلادهم على مدى عقود؟ نشاهد هنا
2: القرار اللي طلع. يعني أي دول عربية أما أجنبية بتشجعوا في معناتها أمان، صار عندنا أمان بسوريا، بيستثمروا بيفتحوا معامل بيفتحوا سياحة.
3: قرار راح يكون له يعني أمور إيجابية كتير كتير على الساحة السورية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية وكل الأمور، وخصوصا كمان البنوك. يعني اليوم البنوك نحن تحويل الأموال من سوريا إلى برا إلى ومن برا إلى سوريا كتير كتير عم نلاقي صعوبة.
4: باب فرج جديد انفتح للسوريين، خاصة أنه هي العقوبات كانت موضوعة بسبب أكثر عائلة إرهابية بالدنيا، يعني هي عائلة الأسد، هن اللي سبب ووضع هي العقوبات طوال سنوات حكمهم.
5: هذا القرار يخلي سوريا ترتفع، يعني يصير إعمار، يصير مجالات بالاستثمارات. البلدنا احنا بلدنا مدمرة، يعني هون كنا احنا محطوطين بقائمة الإرهاب. الحمد لله أن شالوا النهاية، هذا أهم شيء قرار أنه عملونا إياه.
0: إزالة سوريا مشاهدين من الدول الراعية للإرهاب كان له صدى عالمي وأحدث ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. نأخذ هنا مثلا في أول تعليق من قتيبة إدلب، يقول إزالة هذا التصنيف يعني سقوط جدار آخر عزل سوريا والسوريين العقود عن العالم وعن فرص الاستثمار والعمل والنهوض التي يحتاجها بلدنا اليوم. أما محمود علوش فيقول ظلت سوريا على هذه القائمة لأكثر من 46 عاما وهي حقبة كاملة امتد أثرها من جيل إلى جيل. سوريا لم تسقط نظاما فحسب، بل تولد من جديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أشهد يقول هذا الإنجاز هو ثمرة تضحيات شعب آمن بحقه في الحرية والكرامة وصبر ودفع أثمانا باهظة من أجل مستقبل وطنه. أخيرا ناتالي تقول خطوة مهمة لعودة سوريا إلى النظام.

0: النظام المالي والاقتصادي الدولي في تسهيل التعاملات المصرفية والاستثمارات ودعم التجارة وتمويل إعادة الإعمار. في رحلة البحث اليومية عن الحياة في غزة تقلصت أحلام الأطفال، ولكن رغم الظروف الصعبة تسللت ابتسامة بريئة من أحد الأطفال بعد حصوله على الماء.
1: شو إيش حلمي؟
2: إيش حلمي؟
1: أحلام شعر.
2: ليش طيب؟
1: شعر منام بصبر على المية وبروح على الدراسة. نفسي أصير دكتور.
2: ليش طيب؟
3: إذا المية انقطعت إحنا مين ممكن الناس تموت من العطش؟ إحنا بنعاني من المية كثير وعندنا احتياجات مية كثير. إحنا نازحين على البحر، عندنا فوق الألف خيمة هان نازحين من الشمال. إحنا المية إذا انقطعت عنا إحنا منلاقيش مية، بنروح دائما كيلوات يعني نصل للشارع منقدرش نمشي. عندنا مسنين وعندنا معاقين وإحنا محتاجين إلى المية باستمرار. إحنا ناس نازحين على فوق الألف خيمة.
0: الرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو ينتقد قرار حكومة بلاده استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واصفا الموضوع بأنه تصفيق للإبادة.
4: Abrir relaciones con Israel hoy, mientras Netanyahu sea el gobernante, es aplaudir un genocidio de 22.000 bebés, de 75.000 personas, 60% de los cuales, siendo palestinos que solo querían vivir y tenían derecho a vivir, son mujeres y son bebés. Y porque nos pueden desencadenar un nuevo genocidio, un holocausto.
0: ناشط سياسي كندي واجه عمدة مونتريال بسؤال عن موقفها من الدعوات لقطع العلاقات مع إسرائيل ليدور بينهما سجال. نشاهد.
5: Two months ago, you labeled it anti-Semitic to have a Ben Gavir in a mock effigy. Ben Gavir said 30 to 40 Palestinians should be killed every night. He said the Palestinians aren't human beings. Do you regret that?
0: أما الآن فنشاهد لقطات من أجواء الفعاليات التراثية والثقافية المقامة في مدينة أخلاط بولاية بيتلس التركية ضمن إحياء الذكرى 955 لمعركة ملاذ كرد.
6: يا الله بسم الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين: إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وقالت الوكالة إن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج قصد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وكان قائد تنظيم قصد مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: هذا وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس بارك حل قوات قصد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية بأنه حدث تاريخي. وقال بارك إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني وبدء تشكيل سوريا موحدة للجميع. وأضاف أن قيادة ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لقصد في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد.

الإسرائيلي يسرق الكاس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماه بالمنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاس للمنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه، وسبق

0: الموقع بين الجانبين عام 1974. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
1: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا، وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
0: أعلنت إيران وسلطنات عمان أنهما بحثتا إنشاء ممر ملحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية بالبلدين قالا إنهما بحثا إطارا مرحليا لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وأوضح الجانبان أن الإطار يتضمن إنشاء ممر ملحي مشترك ومؤقت وتطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وإلى ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، كما أكد أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. هذا التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت وكالة إرنا الإيرانية أن الجانبين عقدا اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الإيرانية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو بتفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره فورا وبشكل منهجي. وأضاف أيضا أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاث الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. قالت الخارجية القطرية إن إغلاق مضيق هرمز انتهاك لمبدأ حرية الملاحة الذي يكفله القانون الدولي. دعا المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
2: تعلمون نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام وجميع شعوب المنطقة بما في ذلك طبعا الشعب الإيراني.
0: هذا ونقلت وكالة التسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها وعن مصالحها الوطنية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب تطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: في غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ونقل مراسل تلتي عربية عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 7 شهداء. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل إلى ترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية. أعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول والصادر عن قادة إسرائيليين، كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين. وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع، استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. هذا وأعلنت بلدية محافظة شمال غزة أن الاحتلال الإسرائيلي حول المحافظة إلى منطقة منكوبة. وفي وقفة احتجاجية حذر مسؤولو بلديات شمال القطاع من أن استمرار أزمة المياه ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان شمال القطاع.
3: تعاني غزة حربا أكثر فتكا من الحرب العسكرية مع استمرار سياسة التعطيش والحرمان من الاحتياجات الأساسية التي تبقي الناس على قيد الحياة. هنا في مناطق شمال قطاع غزة حيث الأضرار الأكبر على الصعيد المادي والبشري أيضا، تواصل إسرائيل عقابها الجماعي باستخدام سياسة الحرمان من الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وأبرز هذه الاحتياجات هي المياه التي يحرم منها الآلاف من الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، مع تدمير أكثر من 170 بئرا كانت تعتمد عليها بلديات الشمال.

0: لضخ المياه التي كان يستخدمها الناس، وكذلك عدم توفر المياه الصالحة للشرب، والتي أدت لأزمة كبيرة على الصعيد العائلات التي تتواجد هنا في شمال قطاع غزة.
1: طبعا البلديات في شمال قطاع غزة يعني اشتغلت بكل جهد وكل مثابرة، حوالي 200 أنشأنا أكثر من 200 مخيم نزوح. هذا المخيم المدمر، أكثر من 90% من مناطقه دمرت، أكثر من 60% من مناطق شمال قطاع غزة داخل الخط الأصفر. الآن هناك عودة للنازحين الحمد لله رب العالمين، أكثر من 170 ألف نسمة الآن في شمال قطاع غزة، من أصل تقريبا 350 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة، ولكن الآن نواجه خطر الموت من مرحلة دخلنا منطقة العطش الشديد في شمال قطاع غزة أثر تدمير المولدات وخرابها وانهيار المنظومة المائية، وذلك بأثر أو بسبب عدم إدخال الزيوت، وكذلك منع إدخال المولدات ومنع إدخال صيانة المولدات وقطع غيارها. بلديات شمال قطاع غزة تطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الأحرار في العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني لتثبيت شمال قطاع غزة، وذلك بالضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال المولدات وإدخال قطع غيار المولدات.
0: بلديات الشمال تطلق هذا اليوم نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة الضغط والتدخل للضغط على الاحتلال من أجل إدخال الاحتياجات الأساسية اللازمة لصيانة الآبار وصيانة شبكات المياه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ولازال يواصل عمليات التدمير الممنهج لإنهاء كل ما يبقي الناس هنا على قيد الحياة في شمال قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، شمال قطاع غزة.
2: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع هذا القلندل التدريب المهني التابع لوكالة الأونروا تمهيدا لهدمه، وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.
3: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد قلندل للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
4: القضية ليست الأونروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية هي الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بان هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية اللاجئين وتقوير القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
3: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا يعني وضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد قلنديا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
2: أصيب شخصان وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بإطلاق نار في مدينة باقة الغربية داخل الخط الأخضر، وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها باشرت التحقيق وجمع الأدلة في موقع الحادث. ويأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصا. إلى اليمن، إذ أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين بضربات استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة. وقالت القوات الحكومية أن مدفعيتها وطيرانها المسير وجه ضربات مركزة إلى عدة أهداف للحوثيين جنوب محافظة الحديدة، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة. هذا وقرر مجلس الرئاسة اليمني إجراءات ردع جديدة ضد الحوثيين، متعهدا بمواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وخلال اجتماع لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، أشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز قيادة عمليات الحوثيين وقدراتهم العسكرية التي تستخدم لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية. تصاعدت حدة الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف لتطول منشآت الطاقة والموانئ والمدن الحيوية. في المقابل، حذر الكرملين من نشر قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، واصفا ذلك بالتهديد غير المقبول.
5: نيران وأعمدة دخان وأزيز مسيرات لا يكاد ينقطع. مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد. ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا، مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفا تراه كييف مشروعا في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت مسيرات انقضاضية مصفات إفبيسكي في كراسندار موقعة عدة ضحايا، شأنها في ذلك شأن مصفات روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكرملين، يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار، يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية، قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
2: أفادت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مصادر لم تسميها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكلف سافر إلى روسيا لحضور اجتماعات في موسكو. أفادت بيانات موقع فلايت ريدر 24 أن طائرة عسكرية أمريكية أقلعت صباح الثلاثاء من لاتفيا متجهة إلى مطار فونوكوفو في موسكو، في حين لم توضح المصادر هوية الأشخاص الذين التقى بهم راتكلف أو موضوع الاجتماعات هذا، ولم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى الآن أي تعليق بشأن الزيارة. في السودان، فقمت الحرب بالبلاد التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة مع تعطل الكثير من الخدمات الصحية والتأهيلية، بينما يواجه كثيرون صعوبات متزايدة في الحركة والتنقل إلى جانب نقص الأجهزة والمستلزمات المساعدة.
6: على كرسي متحرك وبابتسامة خلفها دموع الوجع، يحكي معاوية معاناته مع تداعيات الحرب. حرب بصمت على كل شيء، لكن بصمتها على ذوي الإعاقة كانت أكبر. هنا بعد أن عاد معاوية من رحلة نزوح طويلة، يخوض معركة يومية أخرى، معركة

0: حركة الوصول والحركة والحصول على الخدمات.
1: أنا بيمر علي سنة سنتين ثلاثة تقريبا أيام الحرب دي أنا ما بطلع من الغرفة لأسباب بعضها متعلق بالطبيعة وبعضها متعلق بأشياء كثيرة جدا. عموما واحدة من المآسي في البلد دي إنه الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما أنا قاعد أقول دائما هم مواطن درجة عاشرة.
0: هنا للمعاناة وجه آخر، حيث الحركة وعدم القدرة على التعلم بعد أن دمرت الحرب معيناتهم من عصي وأجهزة تعليم، لكن إرادتهم تبقى حاضرة لتجاوز كل عقبة.
2: احنا فقدنا المعينات بشتى أنواع، المطابع اللي بتطبع كتب برايل، العربات اللي بترحل الطلاب الخارجين، الوسائل ذات اللي بيكتبوها وسائل برايل دي، وسائل خاصة طبعا بتسجل من الخارج.
0: وتدرك الحكومة حجم المعاناة المتفاقمة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ورغم شح الإمكانيات والتحديات التي فرضتها الحرب تحاول التخفيف منها.
3: هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا بدءا من المواتر للعصايات للسماعات للتابات لغيره من القارئات الإلكترونية بالنسبة للمكفوفين، ولكل إعاقة فقدوا كل معين تعويضي.
0: وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان يتجاوز 5 ملايين شخص وسط غياب إحصاءات حديثة دقيقة بعد اندلاع الحرب. ويبقى توفير الخدمات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية تتطلب تعاون الجميع لضمان حصولهم على حقوقهم واندماجهم في المجتمع بصورة كاملة. طارق التجاني، تيريتي عربي، الخرطوم بحري.
4: وإلى أرض الكنانة مصر، وفي أجواء يغلب عليها الطابع الروحي والتراثي شهدت شوارع القاهرة القديمة مسيرة المولد النبوي بحضور مشاركين من عدة محافظات مصرية وجنسيات مختلفة.
5: من طرق ومذاهب شتى يجتمعون هنا على حب النبي محمد إحياء لذكرى مولده. الموكب احتفال وتقليد سنوي محفوف بالذكر ومديح خاتم الأنبياء، ينطلق من مسجد الشيخ صالح الجعفري ليجوب دروب القاهرة القديمة وصولا إلى مسجد الإمام الحسين.
6: نحتفل بأعظم احتفال في الوجود، الاحتفال بأعظم مولود، الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يعبر المصريين عن حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أهل مصر الحقيقة يعشقون آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم.
5: الموكب تقليد قديم لطالما أحيته الطرق الصوفية بمصر احتفالاً بميلاد النبي، إذ يعد ملتقى لأعضائها من شتى المحافظات المصرية ونافذة سنوية لكثير من الجنسيات التي تبحث عن أجواء روحانية تذوب فيها اختلاف الألسنة والأعراق.
7: الدنيا نارت فعلاً بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الطرق الصوفية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هنا وجدته هنا في هذا المكان الطاهر الطيب.
8: مصر احتفال مولد النبي ما له زي في الدنيا في العالم كله.
9: نحن نجمعنا في مكان واحد عند سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونحتفل ونذكر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني نحتفل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: بقراءة القرآن وحلقات المديح والإنشاد يبقى إحياء المولد النبوي هدفا أسمى يسعى لإدراكه الكثيرون، وإن تعددت طرقهم وتباينت خلفياتهم.
10: اعتاد المصريون منذ قرون على إحياء ذكرى المولد النبوي بطرق مختلفة إظهارا لحبهم للمصطفى، ما يجعل الاحتفال في مصر له طابع روحاني ممزوج بعمق تاريخي وتراثي. هاشم مناع، تيريتي عربي، القاهرة.
4: نهاية النشرة، إلى العناوين.
11: بعد إعلان تنظيم قصد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث مع منظوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة.

0: خطوات المرحلة المقبلة. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. واستشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة. النشرة تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. تشيلسي يستهل موسمه باقتناص فوز مثير من مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وصول البرازيلي فابينيو إلى ترابزونسبور يثير تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي. مورينيو عاد إلى مدريد من أجل استعادة الهيبة، وبرشلونة يدخل الموسم وهو المرشح الأقوى للحفاظ على اللقب. وبين طموح الملكي ورغبة برشلونة في مواصلة الهيمنة، تبدأ معركة طويلة عنوانها: هل يستطيع مورينيو صناعة ريال مدريد قادر على إسقاط برشلونة؟

تغلب تشيلسي على جاره فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المباراة ظهور الرسمي الأول للإسباني تشابي ألونزو مدربا لتشيلسي بعقد يمتد لأربعة أعوام. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جوليان ألفاريز قد يستمر مع أتلتيكو مدريد رغم التكهنات حول مستقبله خلال الفترة الماضية، وأكد النادي أن انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة لن يكون ممكنا إلا بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو. كشفت شبكة ASBN أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة على سبيل الإعارة، فيما يفضل النادي الكتالوني بيعه نهائيا. وغاب بالدي عن مواجهة إلتشي بعدما نصحه المدرب هانز فليك بالبقاء في المنزل وتصفية ذهنه وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله. قاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه روزاريو سنترال لانتزاع تعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام تاليريس كوردوبا ضمن الجولة السادسة من مرحلة كلاوسورا بالدوري الأرجنتيني، وتألق دي ماريا بتسجيل هدفي فريقه إذ قلص الفارق من ركلة جزاء ثم أدرك التعادل بتسديدة ناجحة في الدقيقة 63.

0: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2027 المقرر انطلاقها في يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخبا من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وستكون هذه المشاركة الثانية تواليا للأخضر بعد ظهوره الأول في نسخة 2025 التي بلغ خلالها الدور ربع النهائي. تلقى البرازيلي جواو فونيسكا ضربة موجعة قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما أعلن انسحابه بسبب إصابة في عضلات البطن. وكان فونيسكا المصنف 26 عالميا من أبرز المنتظرين في البطولة، خاصة بعد بلوغه ربع نهائي رولان جاروس هذا العام على حساب نوفاك جوكوفيتش وكاسبر رود. شهدت ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك حضور عدد من أبرز نجوم التنس استعدادا لانطلاق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة خلال أقل من أسبوع، وكانت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز في مقدمة الحاضرين بعدما حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة وسط اهتمام جماهيري كبير خلال أسبوع المشجعين. توج السباح التركي من أصول سورية محمد نعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد تصدره فئة 40 إلى 44 عاما بمشاركة أكثر من 2500 سباح من مختلف أنحاء العالم. وأنهى المصري السباق بزمن قدره 56 دقيقة و56 ثانية متقدما بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسيه. برعاية موسم الرياض تستعد إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسبانية العام المقبل. البطولة التي تجمع أربعة من كبار أندية الليغا ستكون أيضا مناسبة جديدة للتعاون بين البلدين في حدث رياضي تستضيفه المدينة للمرة الأولى. تفاصيل أوفى في العرض التالي مع الزميل خالد كاتبه.
1: في ظل التقارب المتزايد بين تركيا والسعودية، أعلن الاتحاد الإسباني نقل منافسات كأس السوبر الإسباني 2027 من المملكة العربية السعودية إلى مدينة إسطنبول بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. البطولة التي اعتادت المملكة العربية السعودية استضافتها خلال السنوات الماضية تنتقل هذا العام إلى تركيا بعدما جعلت استضافة السعودية لكأس أمم آسيا المقررة في يناير المقبل تنظيم البطولة الإسبانية في المملكة أمرا صعبا. المستشار التركي آل الشيخ كتب تغريدة باللغة التركية أعلن فيها رعاية موسم الرياض لكأس السوبر الإسباني في إسطنبول بعد مفاوضات ودراسة 7 مواقع مختلفة حول العالم. اختيار إسطنبول لم يأتي من فراغ، بل من ثقة المجتمع الرياضي بقدرة تركيا وخبرتها الواسعة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. فملعب أتاتورك استقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عندما جمع النهائي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان وتوج الفريق الإنجليزي باللقب. ملعب بشكتاش بارك بدوره احتضن السوبر الأوروبي عام 2019 حين توج ليفربول باللقب على حساب تشيلسي، فيما عاد الملعب نفسه لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أستون فيلا وفرايبورغ. نجاحات إسطنبول الرياضية لا تقتصر على كرة القدم فقط، فالمدينة استضافت أيضا الفاينل فور لبطولة أوروبا لكرة السلة في مناسبة شهدت تتويج فينرباهشة بأول ألقابه في البطولة على أرضه وبين جماهيره. وتملك إسطنبول كذلك موعدا رياضيا سنويا بات علامة أيقونية في أجندة المدينة، الحديث عن ماراثون إسطنبول العابر للقارات، السباق الوحيد من نوعه الذي يعبر بين قارتي آسيا وأوروبا ويستقطب كل عام عشرات آلاف الرياضيين القادمين من مختلف دول العالم.
0: من إعلان انضمام فابينيو رسميا إلى طرابزونسبور إلى عودته لمزاملة محمد صلاح من جديد، تفاعل واسع مع الصفقة عبر منصات التواصل الاجتماعي. البداية من الصفحة الرسمية لنادي طرابزونسبور الناطقة بالعربية التي نقلت تصريح فابينيو وكتبت: فابينيو العودة للعب مع صلاح مجددا أمر مميز جدا، إلى جانب كونه لاعبا رائعا فهو أيضا إنسان رائع. عادل علي تفاعل مع الإعلان الرسمي للصفقة وعلق قائلا: عاجل رسميا فابينيو لاعبا لطرابزونسبور لمدة موسمين. البرازيلي يجتمع من جديد مع محمد صلاح ولكن هذه المرة بقميص طرابزونسبور. ثنائية ليفربول تعود من جديد في تركيا.

الصحفي الرياضي محمد الجزار تفاعل بدوره مع انضمام فابينيو لترابزون سبور وكتب: فابينيو في ترابزون سبور، البرازيلي يعود لمزاملة محمد صلاح بعد سنوات من التألق معا بقميص ليفربول. ومن جانبه علق عبد العزيز على تفاصيل عقد فابينيو مع ترابزون سبور وكتب: رسميا أعلن ترابزون سبور عن توصل إلى اتفاق مع فابينيو لتوقيع عقد لمدة عامين، 1,600,000 يورو راتبا سنويا، ومليون وأربعمائة ألف يورو مكافأة توقيع سنوية. ونختتم مع صفحة ترابزون سبور بالعربي التي نقلت تعليقا طريفا لأحد المشجعين وكتب: مشجع ترابزون سبور وصل متأخرا لاستقبال فابينيو في المطار وقال: العربية بتاعتي سريعة جدا في الحقيقة، بس مش أسرع من الطيارة.

0: في بداية موسم جديد لا يبحث ريال مدريد عن مجرد انتصار آخر، بل عن ملامح فريق قادر على استعادة الهيبة والمنافسة على القمة. فبعد الفوز الصعب على إسبانيول في الجولة الأولى يصل الملكي إلى مواجهة ريال سوسيداد وسط ترقب كبير لما يمكن أن يقدمه جوزيه مورينيو في عودته إلى مقعد القيادة.
1: بعد بداية متأخرة في الدوري الإسباني يدخل ريال مدريد مواجهة ريال سوسيداد بحثا عن انتصاره الثاني بعدما استهل مشواره بفوز صعب على إسبانيول بهدفين لهدف في مباراة كشفت عن شخصية الفريق أكثر مما كشفت عن جاهزيته الكاملة. الفوز كان مهما لكن الأداء ترك علامات استفهام، خصوصا مع غياب الانسجام الهجومي الكامل بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في وقت ظهر فيه جود بلينغهام وأردا جولر بصورة أكثر تأثيرا. والآن تتجه الأنظار إلى جوزيه مورينيو الذي عاد إلى ريال مدريد بهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسمين دون ألقاب. مواجهة ريال سوسيداد ستكون اختبارا مبكرا لقدرة سبيشال وان على تطوير الأداء وليس فقط حصد النتائج. ومع ثلاث مباريات في ثمانية أيام تبدأ ملامح ريال مدريد الجديد في الظهور سريعا. فالمهمة بالنسبة لمورينيو لا تتعلق فقط بإعادة الملكي إلى طريق الانتصارات بل ببناء فريق قادر على مقارعة برشلونة طوال الموسم.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن يعني مورينيو عاد إلى ريال مدريد بشعار استعادة الهيبة، ولكن أمام إسبانيول يعني أنقذه الفريق في الدقيقة الأخيرة من المباراة وبصعوبة. هل كانت النتيجة أهم من الأداء بالنسبة لمورينيو في هذه البداية، أم أن المباراة كشفت أن هناك مشكلات لا زال ريال مدريد يعاني منها؟
2: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر تلتي عربي. دعني أقول أنه هو شيء من هذا وشيء من ذاك، لأنه هي المباراة الأولى لمورينيو الذي يعود بعد 13 عاما. أسماء عديدة جاءت للريال عليه التعامل معها، هو يحاول في البداية اكتشاف الفريق، التحضير كان متأخرا إلى غير ذلك. مباراة لم تكن سهلة أبدا بالنسبة للريال، والبداية غالبا ما تكون صعبة خاصة لمدرب يستلم فريق لأول مرة. من حسن حظ الريال أنه حقق الأهم وهي 3 نقاط. نحن نتحدث عن بطولة، نقاط في رأيي فيها أهم من الأداء، ربما هذا يكون بالنسبة لمورينيو غير ذلك. ولكن عندما نتحدث عن الجماهير والصحافة والمتتبعين، الريال ليس أي فريق آخر، ليس فريق يرضى بالنتائج إلى غير ذلك، هو فريق يريد الأداء قبل أي شيء آخر. بالتالي أعتقد أنه انتصار صعب جدا، ولكن مورينيو لم يسلم من الانتقادات، وإن كانت الصحافة ربما المدريدية خاصة ماركا وآس حاولوا أن يتحدثوا عن أهمية الانتصار وعن أهمية النقاط الثلاث، ولكن الصحافة بشكل عام تحدثت كثيرا عن بداية صعبة لمورينيو، عن المشاكل الموجودة في وسط الميدان، عن كذلك ابتعاد الخطوط إلى غير ذلك، ليس هناك انسجام كبير جدا. ولكن هذه البداية مهمة جدا، من حسن حظ مورينيو أنه حقق الانتصار في ملعب صعب جدا. ربما الآن سنبدأ نرى مورينيو، ستكون مباراة القد في سانتياغو برنابيو، بالتالي ستكون الأضواء مسلطة عليه بشكل كبير جدا. أنا في رأيي الانتصار كان مهم جدا، ولكن الأداء يطرح حديد علامة الاستفهام، مع أنه لابد أن نقول أنها المباراة الأولى، وغالبا ما تكون المباريات الأولى خاصة لمدرب يستلم فريق لأول مرة غالبا ما تكون معقدة وصعبة جدا.
0: نعم محمد، بعد

0: المواجهة الأولى أمام إسبانيول ذكرت بأن هناك كانت يعني انتقادات لريال مدريد بسبب ربما يعني عدم أو غياب الحلول الهجومية في مباراة إسبانيول. برأيك هل نجح مورينيو يعني في تغيير شكل الفريق أم أن الريال لا زال يعتمد على الحلول الفردية للفوز في المباريات؟
1: ولذلك كذلك استاذ ايمن من المبكر الحكم على الريال، وان كان البدايات مهمه جدا تقدم لنا صوره عن القادم الى غير ذلك، لكن مورينيو الريال بشكل عام الريال غالبا فريق لا يحاول ربما صناعه اللعب، لا يحاول منع الخصم من الكره في القالب، هو يسجل ويريد الفوز بمباريات، فريق ربما لا يمتع كثيرا ولكنه يحقق الالقاب الى غير ذلك. البدايه كانت صعبه من دون شك، راينا مورينيو ربما لولا كارلوس إسبي الذي أنقذه في اللحظات الأخيرة لعانى من انتقادات كبيرة جدا، ولكن هذه البداية توحي لنا أنه عمل كبير ينتظر مورينو. الريال تعاقد مع أسماء عديدة جدا، معظمها أو أغلبها سيكون أساسيا، بالتالي كيف سيكون التناغم بين هذه الأسماء، كيف سيجد مورينيو الحلول إلى غير ذلك. أنا أعتقد أنه البداية كانت صعبة وطرحت أسئلة عديدة خاصة على مستوى وسط ميدان، لأن الريال أجرى تعديلات على مستوى مختلف الخطوط وجاء بلاعبين كبار، ولكن في رأيي لا زالت المشكلة الأكبر بالنسبة لريال مدريد هي في وسط الميدان، صناعة اللعب ولاعب الارتكاز القادر على افتكاك الكرة في الهجوم، كذلك لا زال هناك الانسجام قائم، ولكن هذه البداية ما يمكن أن نقوله هو أنه عمل كبير ينتظر مورينيو.
0: وبالتالي هل يمكن يعني ريال مدريد أن يندم على عدم التعاقد مع رودري وذهابه إلى برشلونة إلى الغريم؟
1: أستاذ أيمن، قال دافيد برنابيو الصحفي بجريدة سبورت كاتالونيا، طبعا هو صحفي كاتالوني صديق للابورتا إلى غير ذلك، ولكنه قال عبارة أنا في رأيي ربما يمكن أن تجيب عن هذا السؤال إلى حد كبير في تعليقها على تعاقد برشلونة مع رودري وتعاقد الريال مع هذه الأسماء. قال أن كل هذه الأسماء التي تعاقد معها الريال كان بإمكانه الاستغناء عنها جميعا لو تعاقد مع رودري، وأنا أتفق مع هذا، وأضيف إلى هذا الكلام ما قاله توماس رونثيرو وهو نائب تحرير صحيفة آس المدريدية وهو من المدريديين في رأي المتعصبين لحد كبير جدا، قال أنه كان يتمنى أن يرى رودري بقميص ريال مدريد، وأضاف توماس رونثيرو أنه رودري عندما جاء إلى برشلونة عندما تعاقد معه برشلونة بشكل رسمي الآن صارت الأمور معقدة جدا بالنسبة لريال مدريد. أتفق تماما مع هذا الكلام، وأزيد عليه أنه بتعاقد برشلونة مع رودري يقترب أكثر فأكثر من الحفاظ على لقبه والذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، بالتالي ريال مدريد سيندم كثيرا على عدم التعاقد مع رودري. مورينيو قال في حواره مع جوزيه بيدرو رول في برنامج التشيرينغيتو أنه الريال لا ينقص رودري، ولكن أنا لا أتفق مع مورينيو مدرب كبير إلى غير ذلك، ولكن في هذه النقطة بالذات أستاذ أيمن لا أتفق مع مورينيو، لأنه في إجابته مع جوزيه بيدرو رول قال لا نحن في قناة أو الفريق لا يحتاج إلى رودري، بل بالعكس الفريق كان يحتاج إلى رودري كما قال دافيد برنابيو، والاستغناء عن كل هذه الأسماء، لأن مشكلة الريال الأكبر كانت في وسط الميدان، لا زالت قائمة منذ رحيل كروس ورحيل كذلك مودريتش إلى غير ذلك، لا زال المشكلة الأكبر بالنسبة للريال هو على مستوى خط وسط الميدان. رودري صفقة كبيرة جدا خسرها الريال.
0: نعم محمد، ذكرت كارلوس إسبي اللاعب الشاب يعني أنقذ ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، برأيك هل يمكن اعتبار تألق البدلاء وخصوصا الشباب مع ريال مدريد يعني نقطة قوة حقيقية لمشروع مورينيو في ريال مدريد؟
1: من دون شك اللاعبين الشباب على قرار كارلوس إسبي يحاولون دائما ما يثبتون أنفسهم خاصة عندما يكونوا مع أسماء كبيرة جدا. مشكلة الريال أنه لديه أسماء كبيرة جدا، وبالتالي هؤلاء النجوم على قرار كارلوس إسبي بالإضافة كذلك إلى أندريك وبقية الأسماء قد يواجهون صعوبة في أن يجدوا مكانا في التشكيلة الأساسية. رأينا غونزالو رحل إلى فولهام، بالتالي لا ندري هل سيجد مكان. مورينيو سئل هذا السؤال منذ حوالي ساعتين أو ثلاث بالندوة الصحفية وقال هل يمكن أن نرى كارلوس إسبي مع مبابي كمهاجم ثاني، وقال ممكن جدا، وأضاف كذلك أنه أندريك كذلك ممكن أن يكون إلى جانب مبابي، ولكن أعتقد أنه مشكلة هؤلاء الأسماء الشابة أنه عندما تكون لديك أسماء كبيرة جدا، أسماء وازنة على قرار مبابي، فينيسيوس، ديوماندي وبيلينغهام إلى غير ذلك، غالبا ما يكون هناك إجحاف في حق هذه الأسماء، ولكن أعتقد أنه كارلوس إسبي أثبت وجوده عندما أتيحت له الفرصة على هؤلاء اللاعبين الشباب أن يثبتوا أنفسهم عندما تتاح لهم الفرصة. وأعتقد أنه كارلوس إسبي قدم

0: نفسه بشكل كبير جدا، خاصة أنه في الموسم الماضي قدم أداء ممتازا مع ليفانتي وسجل أعتقد 22 هدفا. بالتالي من المنتظر أن يكون أحد الحلول التي سيلجأ إليها مورينيو هذا الموسم.
1: نعم محمد، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الأرقام التي حققها مورينيو مع ريال مدريد في فترته الأولى.

0: عودة لك ضيفي الكريم محمد. يعني مبابي فينيسيوس لم يظهر بالأداء المطلوب في المواجهة الأولى أمام إسبانيول، بينما كان أردا جولار وبيلينغهام في تناغم ربما، وهم أفضل اللاعبين الموجودين في المواجهة الأولى. برأيك هل يواجه مورينيو المعضلة التي واجهها مدربون سابقون في الدمج بين هؤلاء الثلاثة بيلينغهام فينيسيوس ومبابي، أم أنه سيجد حلول لهؤلاء الثلاثة من أجل الاندماج في المواجهات؟
1: من دون شك أستاذ أيمن، هذا أحد الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هذا الموسم على في ريال مدريد وعلى مورينيو، وحتى أنه سئل سؤال غير بعيد عن هذا في الندوة الصحفية. أكبر مشاكل ستواجه مورينيو هو التعاون مع النجوم، مع نجوم كبيرة جدا. هو قال أنه من سوء حظه وغير ذلك أنه علي التعاون مع نجوم كبار. قال أنه ديشام في منتخب فرنسا وجد الحل لمبابي، وكارلو أنشيلوتي كذلك في البرازيل وجد الحل المناسب والمكان المناسب لفينيسيوس. توخيل في انجلترا وجد الحل المناسب والمكان المناسب لبيلينغهام، وتألق كل واحد منهم في مركزه. بينما قال علي كمورينيو أن أتعامل مع هؤلاء الأسماء الثلاثة، ومن دون شك سيكون ذلك تحدي صعب جدا. نجوم ثلاثة من الصعب جدا كيف تشركهم، من سيلعب، من سيكون بديل، من سيتم تغييره إلى غير ذلك. بيلينغهام قالت صحيفة ماركا على صدر صفحتها اليوم أنه بدأ بقوة، يريد استعادة مستواه موسمه الأول مع الريال، يريد أن يقدم نفس المستوى. بينما أشادت الصحافة كذلك الإسبانية بما قدمه التركي أردا جولير وتألقه الكبير في المباراة الأولى. أعتقد أنه جولير حتى قبل بداية الموسم كانت هناك إشارات على أنه سيكون أحد الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها مورينيو هذا الموسم، ستمنح له فرص أكثر أعتقد، ويثبت نفسه بأن يكون أحد الخيارات الأساسية لمورينيو هذا الموسم. قدم أداء ممتازا في الفترة التحضيرية كذلك كان ممتازا. الريال رفض عرض ضخم جدا من باريس سان جيرمان من أجل الاستغناء عن خدمات أردا جولير، بالتالي أنا أعتقد أنه سيقدم أداء كبير إلى جانب بيلينغهام الذي يبدو أن استعاد مستواه. بينما كانت علامة الاستفهام الأكبر حول مبابي وحول كذلك فينيسيوس، لازلنا في بداية الموسم، عليهم التألق، عليهم أن يثبتوا أنفسهم، لأنه اللاعبين الكبار في ريال مدريد عليهم أن يكونوا حاضرين في المباريات الكبيرة، أن يقدموا أنفسهم بشكل جيد. أضيف أنه كذلك برناردو سيلفا من المتوقع أن يكون له دور كبير جدا في وسط الميدان، لأنه أكبر مشاكل ريال ستكون على مستوى وسط الميدان. أعتقد أنه ممكن جدا مبابي وفينيسيوس وكذلك ديوماندي وخلفهم بيلينغهام يقدموا الحلول، ولكن وسط الميدان ستكون المشكلة الأكبر التي ستواجه الريال هذا الموسم.
0: نعم محمد، مورينيو أيضا تحدث يعني عن الحاجة إلى الوقت لاستعادة الفريق إلى المستوى البدني المطلوب، خصوصا وأن عدد من اللاعبين وصل متأخرا إلى الفريق بسبب مشاركته بكأس العالم. إلى أي حد يعني يمكن أن نعتبر وصول عدد اللاعبين المتأخرين إلى النادي مبررا لعدم يعني أن يكون الإرهاق البدني مبررا للأداء غير مقنع في المواجهة الأولى؟
1: من دون شك الإرهاق البدني أنا في رأيي يؤثر كثيرا على اللاعبين، خاصة أن معظمهم قادم من بطولة كأس على مستوى عالي جدا تواجه أقوى المنتخبات. إلى غير ذلك بعض اللاعبين وصلوا حتى أدوار متقدمة، نصف النهائي والنهائي كأس العالم، بالتالي كانوا يلعبون على مستوى عالي جدا ويواجهون نجوم كبار ومنتخبات كبيرة جدا. هذا التأثير من دون شك موجود، إلى غير ذلك يكون له تأثير، خاصة البداية بالنسبة للاعبين لا يستعيدون، لا يكونون في كامل جاهزيتهم، خاصة الآن تشاوميني ليس موجودا، لا يلعب، قيام كذلك ميليتاو الذي سيغيب ربما لفترة، حتى اللاعبين الموجودين معظمهم ليس جاهزا 100%. هذا تأثير كأس العالم، بطولة قوية أستاذ أيمن، تأثيرها كبير، تواجه نجوم كبيرة ومنتخبات كذلك، وتقدم أقوى أو أفضل مستويات لديك تقدمها في هذه البطولة، بالتالي غالبا ما يكون تأثيرها تدفع ثمنه.

0: نوادي خاصة في بداية الموسم. بالتالي أنا أتوقع أن الريال سيتقلب على هذه المشكلة، خاصة كذلك أنه في الفترة التحضيرية الريال لم تحدث له أي إصابات خلال الفترة التحضيرية، وفي رأيي هذا لم يحدث منذ سنوات. أنا أعتقد أن اللاعبين مع مرور الوقت ومع الدخول في المنافسة بإمكانهم التعافي شيئا فشيئا، وأعتقد أن هذه المشكلة سيتم تجاوزها بالنسبة للريال، خاصة بالإعداد البدني، وأن الريال كذلك يمتلك أخصائيين أقوياء في هذا المشهد.
1: نعم محمد، مورينيو دخل في مواجهة إعلامية مبكرة لأجل فينيسيوس، يعني هناك تحدث عن تعرضه للتنمر من قبل الجماهير وأيضا بعض اللاعبين داخل الميدان. برأيك يعني في الوقت نفسه أيضا طالب فينيسيوس بضبط الأعصاب أثناء المباريات، برأيك هل نشهد يعني بداية جديدة في طريقة مورينيو لإدارة نجوم الفريق نفسيا وإعلاميا؟
0: هو مطالب بذلك، سيكون أحد التحديات التي تواجهه، ويبدو أنه بدأ بالأصعب عندما اختار فينيسيوس وقضية العنصرية، لأنه فينيسيوس وقضية العنصرية إشكالية كبيرة جدا، وحتى الصدام مع الخصوم إلى غير ذلك. ومورينيو قال أنه هناك جانب يمكن السيطرة عليه، ولكن هناك جانب آخر من الصعب جدا. فيما يخص فينيسيوس، عليهم يعرف كيف يتعامل مع الخصوم، مع الحكام، ومع الجماهير، لأنه الجماهير الآن وحتى اللاعبين على أرضية الميدان باتوا يعرفون كيف يخرجون فينيسيوس من يخرجونه عن أعصابه ويخرجونه عن السيطرة، بالتالي يخرج تماما من المباراة، وهذا ليس أبدا في صالح الريال، ولا في صالح مورينيو، ولا في صالح فينيسيوس. المدرب جوزيه مورينيو تحدث عن هذه النقطة وطالب لاعبه بالهدوء، وطالب كذلك الحكام بأن يتحملوا مسؤولياتهم، وحتى المسؤولين عن الكرة لابد أن يتحملوا المسؤوليات، ولا بد أن تكون هناك عقوبات رادعة ربما تقف في وجه العنصرية إلى غير ذلك. أعتقد أنه جاءت البداية أو جاءت هذه القضية مرة أخرى في بداية الدوري، أعتقد أنها ستستمر معنا قضية فينيسيوس إلى غير ذلك، لأنها بدأت مبكرا، بالتالي أعتقد أن الأمور ستستمر، وسيستمر الخصوم واللاعبون إلى غير ذلك والجماهير في استفزاز فينيسيوس. الكرة في مرمى فينيسيوس كيف ستكون ردة فعله؟ أعتقد أنه الكثير من العمل ينتظر مورينيو، ينتظر مسؤولي الريال، من أجل أن لا يخرج فينيسيوس، من أجل أن لا ينفعل، من أجل أن يظل مسيطرا على أعصابه، مسيطرا على الكرة. رأينا في المباراة الأولى مورينيو يطلب من فينيسيوس التركيز على الكرة، وأن يترك صيحات الجماهير إلى غير ذلك الاستفزازية. بالتالي عمل كبير ينتظر مورينيو، فينيسيوس عليه أن يكون هاديا، وإلا في رأيي قد يتلقى العديد من الطرد، سيتلقى الكثير من السخرية، الكثير من صيحات الاستهجان، ولكن هذه هي الجماهير، عليه يركز في كرة القدم. من جانب آخر على الاتحاد الإسباني كذلك أن تكون لديه عقوبات رضعية، أعتقد أنه تيباس تحدث عن هذه النقطة، لأنه القرار العقوبات ليست في يد رابطة الدول الإسباني لكرة القدم، بل هي في يد الاتحاد الإسباني لكرة القدم. على الاتحاد أن تكون لديه عقوبات رضعية من أجل حماية هؤلاء النجوم ومختلف اللاعبين، في رأيي ليس فقط فينيسيوس أو النجوم، يجب حماية مختلف اللاعبين خاصة من ظواهر مثل العنصرية.
1: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tret.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: نماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
2: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
1: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
3: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
4: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
1: Cemaahum yakinun vahid annel fenne lil cemiya. Mevahibu khasa ala şaşet TRT Arabi.

بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممرات ملاحية أو ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة.

0: أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وقالت الوكالة إن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وكان قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك حل تنظيم قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية بأنه حدث تاريخي. وقال براك إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني وبدء تشكيل سوريا موحدة للجميع. وأضاف أن قيادة ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لقسد في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد. أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية السورية إن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العازلة.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
1: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا، وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
0: أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما بحثتا إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية بالبلدين قالا إنهما بحثا إطارا مرحليا لتنظيم العلاقة في مضيق هرمز. وأوضح الجانبان أن الإطار يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، كما أكدا أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت وكالة إرنا الإيرانية أن الجانبين عقدا اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الإيرانية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره فورا وبشكل منهجي. وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة جارية أو سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. قالت الخارجية القطرية إن إغلاق مضيق هرمز انتهاك لمبدأ حرية الملاحة الذي يكفله القانون الدولي. ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
2: كما تعلمون نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، وبغض النظر عن وجود هذه العقوبات من عدمها، بغض النظر عن وجود عقوبات جديدة أو الوضع السابق، ما يهم دولة قطر كان دائما هو عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز، إعادة التصدير، ضمان أمن الطاقة العالمي، ضمان أمن الغذاء العالمي، ضمان سلامة سلاسل الإمداد. وهذا يحتاج طبعا إلى حل دبلوماسي ينتهي بنتيجة إيجابية للمنطقة بشكل عام وجميع شعوب المنطقة بما في ذلك طبعا الشعب الإيراني.
0: هذا ونقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى، قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ونقل مراسل تيريتي عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 7. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل إلى ترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية. أعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين، كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينيا شمدساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين، وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. أعلنت بلديات محافظة شمال غزة أن الاحتلال الإسرائيلي حول المحافظة إلى منطقة منكوبة. وفي وقفة احتجاجية حذر مسؤولو بلديات شمال القطاع من أن استمرار أزمة المياه ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان شمال القطاع.
3: تعاني غزة حربا أكثر فتكا من الحرب العسكرية مع استمرار سياسة التعطيش والحرمان من الاحتياجات الأساسية التي تبقي الناس على قيد الحياة. هنا في مناطق شمال قطاع غزة حيث الأضرار الأكبر على الصعيد المادي والبشري أيضا، تواصل إسرائيل عقابها الجماعي باستخدام سياسة الحرمان من الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وأبرز هذه الاحتياجات هي المياه التي يحرم منها الآلاف آلاف من الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، مع تدمير أكثر من 170 بئرا كانت تعتمد عليها بلديات الشمال لضخ المياه التي كان يستخدمها الناس، وكذلك عدم توفر المياه الصالحة للشرب، والتي أدت لأزمة كبيرة على الصعيد العائلات التي تتواجد هنا في شمال قطاع غزة.
4: طبعا البلديات في شمال قطاع غزة يعني اشتغلت بكل جهد وكل مثابرة، حوالي 200 أنشأنا أكثر من 200 مخيم نزوح، هذا المخيم المدمر، أكثر من 90% من مناطقه دمرت، أكثر من 60% من مناطق شمال قطاع غزة داخل الخط الأصفر. الآن هناك عودة للنازحين الحمد لله رب العالمين، أكثر من 170 ألف نسمة الآن في شمال قطاع غزة، من أصل تقريبا 350 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة، ولكن الآن نواجه خطر الموت من مرحلة دخلنا منطقة العطش الشديد في شمال قطاع غزة أثر تدمير المولدات وخرابها وانهيار المنظومة المائية، وذلك بأثر أو بسبب عدم إدخال الزيوت، وكذلك منع إدخال المولدات ومنع إدخال صيانة المولدات وقطع غيارها. بلديات شمال قطاع غزة تطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الأحرار في العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني لتثبيت شمال قطاع غزة، وذلك بالضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال المولدات وإدخال قطع غيار المولدات.
3: بلديات الشمال تطلق هذا اليوم نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة الضغط والتدخل للضغط على الاحتلال من أجل إدخال الاحتياجات الأساسية اللازمة لصيانة الآبار وصيانة شبكات المياه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ولازال يواصل عمليات التدمير الممنهج لإنهاء كل ما يبقي الناس هنا على قيد الحياة في شمال قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، شمال قطاع غزة.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا تمهيدا لهدمه، وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.
5: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
6: القضية ليست الأونروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية هي الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بان هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية اللاجئين وتقويل القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
5: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا يعني وضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد قلنديا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
0: أصيب شخصان وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بإطلاق نار في مدينة باقة الغربية داخل الخط الأخضر. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق وجمع الأدلة في موقع الحادث، ويأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصاً.

0: أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين بضربات استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة. وقالت القوات الحكومية إن مدفعيتها وطيرانها المسير وجها ضربات مركزة إلى عدة أهداف للحوثيين جنوب محافظة الحديدة، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة. أقر مجلس الرئاسة اليمني إجراءات ردع جديدة ضد الحوثيين، متعهدا بمواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وخلال اجتماع لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، أشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز قيادة عمليات الحوثيين وقدراتهم العسكرية التي تستخدم لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية. تصاعدت حدة الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف لتطول منشآت الطاقة والموانئ والمدن الحيوية. في المقابل حذر الكريملين من نشر قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، واصفا ذلك بالتهديد غير المقبول.
1: نيران وأعمدة دخان وأزيز مسيرات لا يكاد ينقطع. مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد. ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفا تراه كييف مشروعا في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت مسيرات انقضاضية مصفات إفبيسكي في كراسوندار موقعة عدة ضحايا، شأنها في ذلك شأن مصفات روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكريملين يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية، قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
0: أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف سافر إلى روسيا لحضور اجتماعات في موسكو. وأفادت بيانات موقع فلايت رادار 24 أن طائرة عسكرية أمريكية أقلعت صباح الثلاثاء من لاتفيا متجهة إلى مطار فنوكوفو في موسكو، في حين لم توضح المصادر هوية الأشخاص الذين التقى بهم راتكليف أو موضوع الاجتماعات. هذا ولم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى الآن أي تعليق بشأن الزيارة. فاقمت الحرب في السودان التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة مع تعطل الكثير من الخدمات الصحية والتأهيلية، بينما يواجه كثيرون صعوبات متزايدة في الحركة والتنقل إلى جانب نقص الأجهزة والمستلزمات المساعدة.
2: على كرسي متحرك وبابتسامة خلفها دموع الوجع يحكي معاوية معاناته مع تداعيات الحرب. حرب بصمت على كل شيء، لكن بصمتها على

0: ذوي الإعاقة كانت أكبر. هنا بعد أن عاد معاوية من رحلة نزوح طويلة يخوض معركة يومية أخرى، معركة الوصول والحركة والحصول على الخدمات.
1: أنا بمر علي سنة سنتين ثلاثة تقريبا أيام الحرب دي أنا ما بطلع من الغرفة لأسباب بعضها متعلق بالطبيعة وبعدها متعلق بأشياء كثيرة جدا. عموما واحدة من المآسي في البلد دي إنه الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما أنا قاعد أقول دايما هم مواطن درجة عاشرة.
0: هنا للمعاناة وجه آخر، حيث الحركة وعدم القدرة على التعلم بعد أن دمرت الحرب معيناتهم من عصي وأجهزة تعليم، لكن إرادتهم تبقى حاضرة لتجاوز كل عقبة.
2: احنا فقدنا المعينات بشتى أنواع، المطابع اللي بتطبع كتب برايل، العربات اللي بترحل الطلاب الخارجين، الوسائل ذات اللي بيكتبوها وسائل برايل دي، وسائل خاصة طبعا بتسجل من الخارج.
0: وتدرك الحكومة حجم المعاناة المتفاقمة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ورغم شح الإمكانيات والتحديات التي فرضتها الحرب تحاول التخفيف منها.
3: هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا بدءا من المواتر للعصايات للسماعات للتابات لغيره من القارئات الإلكترونية بالنسبة للمكفوفين، ولكل إعاقة فقدوا كل معين تعويضي.
0: وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان يتجاوز 5 ملايين شخص وسط غياب إحصاءات حديثة دقيقة بعد اندلاع الحرب. ويبقى توفير الخدمات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية تتطلب تعاون الجميع لضمان حصولهم على حقوقهم واندماجهم في المجتمع بصورة كاملة. طارق التجاني، تيريتي عربي، الخرطوم بحري.
4: في أجواء يغلب عليها الطابع الروحي والتراثي، شهدت شوارع القاهرة القديمة مسيرة المولد النبوي بحضور مشاركين من عدة محافظات مصرية وجنسيات مختلفة.
5: من طرق ومذاهب شتى يجتمعون هنا على حب النبي محمد إحياء لذكرى مولده. الموكب احتفال وتقليد سنوي محفوف بالذكر ومديح خاتم الأنبياء، ينطلق من مسجد الشيخ صالح الجعفري ليجوب دروب القاهرة القديمة وصولا إلى مسجد الإمام الحسين.
6: نحتفل بأعظم احتفال في الوجود، الاحتفال بأعظم مولود، الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يعبر المصريين عن حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعوث رحمة للعالمين. أهل مصر الحقيقة يعشقون آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم.
5: الموكب تقليد قديم لطالما أحيته الطرق الصوفية بمصر احتفالا بميلاد النبي، إذ يعد ملتقى لأعضائها من شتى المحافظات المصرية ونافذة سنوية لكثير من الجنسيات التي تبحث عن أجواء روحانية تذوب فيها اختلاف الألسنة والأعراق.
7: الدنيا نارت فعلا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الطرق الصوفية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هنا وجدت هنا في هذا المكان الطاهر الطيب.
8: مصر احتفال مولد النبي ما له زي في الدنيا في العالم كله.
9: نحن نجمعنا في مكان واحد عند سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فنحتفل ونذكر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني نحتفل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: بقراءة القرآن وحلقات المديح والإنشاد يبقى إحياء المولد النبوي هدفا أسمى يسعى لإدراكه الكثيرون، وإن تعددت طرقهم وتباينت خلفياتهم.
10: اعتاد المصريون منذ قرون على إحياء ذكرى المولد النبوي بطرق مختلفة إظهارا لحبهم للمصطفى، ما يجعل الاحتفال في مصر له طابع روحاني ممزوج بعمق تاريخي وتراثي. هاشم مناع، تيريتي عربي، القاهرة.
4: نهاية النشرة، إلى العناوين.
11: بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة. في أمان الله.
12: في كل يوم أحداث تتسارع
13: وصراعات تتفاقم،
14: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
13: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
14: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
12: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
14: العالم اليوم

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. لا تنفك اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تتصاعد وتشتد إلى الحد الذي باتت فيه تثير مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كما تزعم من اندلاع انفجار أمني واسع. وفي حين تحذر ذات المؤسسة من خروج الأوضاع عن السيطرة، تتهم أطراف فلسطينية الحكومة الإسرائيلية بتوفير بيئة سياسية وأمنية تشجع على استمرار الاعتداءات والانتهاكات. فما جدية مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تزايد هجمات قطعان المستوطنين في الضفة الغربية؟ وهل بات الانفجار الكبير في مدن الضفة وبلداتها قريباً؟ كيف يتعامل المجتمع الدولي مع انتهاكات واضحة وصريحة ومدانة بكل القوانين والأعراف والشرائع من قبل المستوطنين؟ وما دور رؤوس الفتنة وزبانيتها كبن غفير وسموتريتش في صب زيت التطرف عليها؟
1: لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أحداثاً متفرقة، بل تحولت إلى مسار متصاعد يثير مخاوف من انفجار أمني واسع في وقت تعجز فيه قوة الاحتلال ولا نعلم هل بشكل متعمد أو غير متعمد عن احتواء بؤر العنف. شكوك عززتها اتهامات فلسطينية للحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء السياسي للمستوطنين. معطيات أجهزة الأمن الإسرائيلية تكشف تسجيل 660 اعتداءاً في الضفة الغربية لمستوطنيها، صنفتها ضمن ما تسميه الجريمة القومية خلال النصف الأول من العام.

0: الجاري ما أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، لكن الصورة التي تقدمها البيانات الفلسطينية تبدو أكثر اتساعاً، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 3488 اعتداءاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام. طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم فضلاً عن تهجير تجمعات فلسطينية. الفارق الكبير بين الأرقام الإسرائيلية والفلسطينية يعكس اختلافاً في آليات التوثيق والتصنيف، لكنه يؤكد في الحالتين منحاً تصاعدياً للاعتداءات في وقت تقول فيه جهات فلسطينية إن المستوطنين ينفذون هجماتهم في كثير من الأحيان تحت حماية قوات الاحتلال أو بمشاركتها. القلق لم يعد فلسطينياً فقط. قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بالوت حذر خلال اجتماع أمني رفيع من ما يسميه أو يصنفه الجيش الإسرائيلي بالجريمة القومية، قد يكون الشرارة التي تشعل موجة عنف واسعة في الضفة الغربية. وبحسب المعطيات الإسرائيلية، تدعي المؤسسة العسكرية أنها تواجه صعوبة متزايدة في فرض القانون على المستوطنين، ما يفاقم الضغط على جيشها ويزيد احتمالات فقدان السيطرة على المشهد الميداني. في الجانب الفلسطيني تتهم الحكومة الإسرائيلية بتوفير بيئة سياسية وأمنية تشجع على استمرار الاعتداءات، بينما تحذر السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من تداعيات الاستيطان والعنف على حياة الفلسطينيين وعلى استقرار الضفة. تأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية وانتخابية إسرائيلية محتدمة، ما يثير مخاوف من توظيف الضفة الغربية في الصراع السياسي الداخلي وتحول اعتداءات المستوطنين إلى أداة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: أرحب بضيفي من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، ومن الخليل رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ فراس، كيف نوصف العلاقة بين المستوى السياسي والأمني والعسكري في إسرائيل وبين جماعات المستوطنين التي تقوم بالاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية؟
2: مساء الخير وتحياتي لك وللدكتور بلال وللمشاهدين. يعني نستطيع أن نوصفها بأنه قد يكون هناك أزمة أمنية سياسية مع الحكومة الإسرائيلية، باعتبار أن الجيش الإسرائيلي أمام مسألتين، إما أن يخدم الائتلاف الحاكم في داخل إسرائيل وائتلاف اليمين، وإما أن يفرض الأمن في داخل الضفة الغربية. وفق حديث آفي بالوت، وهو مستوطن على فكرة، يعني هو يعيش في مستوطنة في داخل الضفة الغربية، تحدث سابقا عن معجزة تحدث في داخل الضفة، وعندما تم الحديث عن المعجزة اعتقد البعض أنه المعجزة أن الشعب الفلسطيني حتى الآن لم ينتفض، ولكن المعجزة في أن حراس القرى من قبل الفلسطينيين حتى الآن لم يخطفوا مستوطن هجم على هذه القرية وبالتالي يخلق وضع أمني للجيش الإسرائيلي، أو لم يقم حتى الآن المستوطنين بمجزرة في إحدى القرى النائية أو في مسجد أو في غيرها من التجمعات الفلسطينية. المعضلة الأساسية بأنه أثناء ما بعد 7 أكتوبر ونتيجة للجبهات المتعددة التي فتحتها إسرائيل، من يحرس المستوطنين هم حراس المستوطنات الذين لبسوا لباس الجيش وأصبحوا هم الجيش الذي يحمي، فبطل في هناك تفرقة ما بين المستوطن وما بين الجيش الإسرائيلي، فالاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين تقوم بحماية من قبل الجيش الإسرائيلي. الآن عندما بدأت القيادة المركزية أو القائد المنطقة الوسطى آفي بالوت والجيش في التدخل في هذه المسائل، رأينا كيف أنه وزير الحرب الصهيوني لإسرائيل ألغى الاعتقالات الإدارية.
1: نعم، يعني ما تفضلت به يطرح العديد من الأسئلة. عندما نتحدث عن جماعات المستوطنين التي تقوم بهذه الاعتداءات، ما هي الهياكل والتنظيمات التي يمكن أن نضعها تحت هذا المسمى؟
2: يعني هناك شبيبة التلال، يعني وهم أشهر الجماعات في داخل المستوطنين، هناك جماعة لهافا، هناك جماعات تدفيع الثمن في من قبل المستوطنين، والعديد من قطعان المستوطنين المتعددة. ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن إرهاب منظم بنيوي مدعوم من قبل حكومة الائتلاف اليميني، وهناك دعم مباشر من قبل وزير الحرب الصهيوني الذي ألغى الاعتقال الإداري للمستوطنين.

0: والذي يريد تحويل صلاحيات الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأيضا مدعومة من قبل الوزير سموتريتش وستروك ومن وزير بن غفير. وبالتالي نحن نتحدث عن عمل منظم في داخل الضفة الغربية، يسمونه الجريمة القومية ولكن هو إرهاب وليس جريمة، لأنه بكل بساطة السفير الأمريكي هاكبي والذي يدعم كان الاستيطان أسمى ما يحدث في قصرة بالإرهاب المستوطنين. وبالتالي نحن نتحدث عن واقع تحاول هذه الحكومة فرضه كأمر واقع في داخل الضفة الغربية. هم يقولون يجب أن نفرض أمر في داخل الضفة الغربية يمنع أي حكومة إسرائيلية قادمة من أن تحاول أن تغيره. لذلك رأينا ليس فقط الاعتداءات، نحن نرى تهجير الفلسطينيين من منطقة جيم، هجروا آلاف البدو الفلسطينيين، نحن نرى الجيش الإسرائيلي الذي يفرض آلاف الحواجز العسكرية.
1: كيف وصلت العلاقة بين المستوطنين والمستويات السياسية والأمنية في إسرائيل إلى هذا المستوى؟ هذه النقطة سأعود بها إليك بعد قليل أستاذ فراس، ولكن اسمح لي أن أذهب إلى الخليل ودكتور بلال الشوبكي. دكتور بلال، أجدد الترحيب بك. كيف يبدو تصور المجتمعات المحلية الفلسطينية المعتدى عليها لهذه الاعتداءات وللجماعات التي تقوم بها وللمآلات التي قد تنتجها؟
2: مساء الخير. يعني فلسطينيا هناك نظرة باتت يعني سوداوية أكثر للمشهد خصوصا داخل الضفة الغربية، بمعنى أنه يعني حتى فترة قريبة حين كان الحديث عن عملية الاستيطان واعتداءات المستوطنين كان ينظر لها على أنها سلوك من قبل مجموعات استيطانية تشكل حالة ليست عامة داخل إسرائيل. لكن الآن الفلسطيني العادي وليس بالضرورة المراقب أو المختص بات يدرك أننا نتحدث الآن عن سلوك هو ضمن سلوك الدولة الإسرائيلية، وبالتالي لم تعد المسألة مسألة مواجهة مع المستوطنين ولا مسألة تعرية المستوطنين أمام المجتمع الدولي أو أمام القوى النافذة في المجتمع الدولي أو الإقليم، وإنما على أن المسألة سياسة دولة. وهذا الأمر بالمناسبة لم يعد استنتاجا، نحن نتحدث عن رموز العملية الاستيطانية، هم باتوا جزء من مراكز صنع القرار في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، لماذا نقول سوداوية؟ لأنه لا يجد الفلسطيني في الأفق ما هو يعني عامل مواجه لهذا السلوك الاستيطاني. بمعنى في السياق الفلسطيني الداخلي هناك إحساس بشكل من أشكال العجز، بالإضافة إلى تهاوي البنى التنظيمية للفصائل الفلسطينية، ونحن نتحدث حتى بالحد الأدنى فيما يتعلق بالمقاومة السلمية والشعبية لم تعد موجودة في الضفة الغربية، وربما هذه هي المعجزة التي كان يعني تفضل بالإشارة إليها في حديث بعض الإسرائيليين الأستاذ فراس. بالإضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن غياب الثقة بإمكانية أن يكون هناك تدخل دولي جاد، لأنه عزيزي ما يحدث الآن في الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين جاء في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر وما حصل في قطاع غزة، وما حصل في القطاع شكل اختبارا حقيقيا لكثير من القوى على المستوى الدولي من منظور فلسطيني. بمعنى إذا كان المجتمع الدولي قد رأى ما رأى من دمار واعتداءات على الفلسطينيين في القطاع ولم يؤثر بشكل جوهري في السياسة الإسرائيلية، فكيف يمكن أن يؤثر الآن؟
1: طيب، هذه النقطة سوف أتي إليها بشيء من التفصيل معك دكتور بلال، ولكن يعني عدم القدرة على إيجاد حتى رد فعل كما تفضلت قبل قليل، حتى وسائل الاحتجاج السلمي ضعفت في الضفة الغربية، ما سبب هذا التآكل؟
2: هناك عدة عوامل. العامل الأول أنه يعني غياب الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية هي شبه مشتثة، بمعنى أنا أتحدث هنا عن الفصائل التي تبنى مسارا مناوئا للسياسة الإسرائيلية وهي فصائل يسارية وإسلامية شبه مشتثة من الضفة الغربية على مدار عقود، وهي ليست مرتبطة على مدار سنوات وليست مرتبطة بهذه الأيام، وتكثفت خلال آخر 3 أعوام بحكم عمليات اعتقال واسعة طالت فلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أولئك الذين ربما كان بمقدورهم تحريك شيء في الشارع الفلسطيني. لكن هناك عوامل برأيي أهم، أنه المستوى الرسمي الفلسطيني مستوى ما زال يعطي الثقل للعامل الخارجي أكثر من العامل الداخلي، بمعنى أنه إذا كانت يعني المستوى الرسمي حين نتحدث عنه هو متماهي مع حركة فتح، وهي حركة جماهيرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، هي الحركة التي تكاد تكون وحيدة الآن في الضفة الغربية، لا تتبنى خيارا شعبيا وإنما تتبنى ذات المقولات الرسمية، وهي مقولات تعطي الثقل للإقليم وتعطي الثقل للمستوى الدولي، على اعتبار أنه ربما يحدث هناك متغير ما، أو تعول على ربما تحصل متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي. وهذا الأمر يعني كان معلنا من قبل المستوى الرسمي، إن كنتم تذكرون في ولاية دونالد ترامب الأولى كان هناك تعويل إن جاء بايدن ربما تتغير الأمور، ولم تتغير. الآن يعولوا على غياب نتنياهو. طبعا نحن كمراقبين نعتقد أن المسألة غير مرتبطة بأشخاص لا نتنياهو ولا دونالد ترامب، هي سياسة أكثر منهجية وتنظيما من أن تربط بشخص. لكن مضافا إلى هذا العامل، وأختم بهذه النقطة، هناك عامل ترهيب كبير جدا، بمعنى إنه ما حصل من دمار ومن اعتداءات وسلوك المستوطنين الآن في الضفة الغربية، مضافا على ما تغلغل في ذهن الفلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، جعل أي سلوك فلسطيني الآن يعني يحسب بشكل كبير جدا، على اعتبار أنه الثمن قد يكون أكبر مما يتحمله. ولذلك يجب أن لا نغيب هذا الفعل، يعني آلة البطش الإسرائيلية والاعتداءات وسياسة الاعتقالات واسعة النطاق وما يتم داخل السجون الإسرائيلية كلها عوامل قد تكون مؤثرة. مضافا إلى هذا الأمر، هناك حالة استنزاف للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية في أمور لا علاقة لها بالسياسة. يعني لا يعقل أن ينتظر الآن من شارع فلسطيني منهك اقتصاديا ومنهك اجتماعيا، نعم، على خلفية يعني سنوات طويلة من الحرمان الاقتصادي وتجميد أموال المقاصة، أن ينتظر منه أن يتحرك فيما هو سياسي في هذه المرحلة.
1: نعم، مشاهدينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الاستيطاني في الضفة الغربية مع تنامي موجة من الاعتداءات والتهديدات بحق الفلسطينيين، في مشهد تقول منظمات حقوقية إنه يدفع عائلات إلى الابتعاد تدريجيا عن أراضيها، وصولا في بعض الحالات إلى مغادرتها بالكامل. طبيعة التوسع الاستيطاني في الضفة وأبرز البؤر الاستيطانية في هذا العرض مع الزميلة شيماء عاصم.
3: أهلا بكم. مخططات إسرائيلية متدرجة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان، مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة، بينما دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية، حيث طرحت إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة، وذلك ضمن مشروع E1 الاستيطاني. هذا المشروع الذي يترتب عليه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. مخطط إيوان يعتبر من أكبر المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، يقع ما بين مستوطنتي معالي أدوميم وبسجات سقيف في المناطق المصنفة جيم، وهي المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا ما بين بلدات عناتا والعيسوية والعزرية وأبو ديس في القدس الشرقية. يأتي هذا في وقت قالت فيه هيئة رسمية فلسطينية إن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بلغ 592 مستوطنة وبؤرة استيطانية، فيما تسيطر إسرائيل على نحو 42% من مساحة الضفة، بينما بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 780 ألفا حتى نهاية يوليو الماضي، موزعين على 192 مستوطنة بالإضافة إلى 400 بؤرة استيطانية. فيما تظهر الأوامر الرسمية الإسرائيلية امتداد السيطرة الإسرائيلية إلى 42% من إجمالي مساحة الضفة، بالإضافة إلى 71% من المنطقة المصنفة جيم، وصولاً إلى 91% من مساحة الأغوار الفلسطينية. وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، وهي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المنطقة التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بينما المنطقة باء فهي تخضع لسيطرة مشتركة، سيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. فيما تخضع المنطقة جيم والتي تشكل المساحة الأكبر كما هو مبين على الخريطة ويرمز إليها باللون الأخضر، تخضع هذه المنطقة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر عام 2023، حيث بلغ عدد المستوطنات 180 مستوطنة حتى نهاية 2023، إضافة إلى 180 بؤرة استيطانية.
1: بعد هذا العرض أعود إلى ضيفي من القدس الأستاذ فراس ياغي. أستاذ فراس، ما المسار الذي من خلاله تحولت اعتداءات المستوطنين من عنف أيديولوجي يمارسه بعض الأفراد وبصورة متفرقة إلى إرهاب ترعاه الدولة والمؤسسة الأمنية والعسكرية وحتى السياسية وتحذر من تبعاته في نفس الوقت؟
0: يعني أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير منذ أن تشكلت أعلنت بشكل واضح بأن الضفة الغربية هي أرض التوراة وهي أرض الله التي منحها لشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل من حقه أن يستوطن فيها أينما يشاء وكيفما يشاء ومتى يشاء. وبالتالي هذا البرنامج للائتلاف الحكومي اليميني يعني وضع قبل 7 من تشرين من أكتوبر، والبعض يعتقد بأنه 7 من تشرين أكتوبر هو سرع في عملية إرهاب المستوطنين وما يقومون به. ولكن الأيديولوجية التي تحكم هذه الحكومة وتحكم برنامج الحكومة فيما يتعلق بالضفة الغربية نراها على أرض الواقع، وبالتالي يرى الإسرائيلي بأنه عبر العنف الذي يمارسه ضد الفلسطيني والإرهاب ضد الفلسطيني قد يؤدي ذلك إما إلى تهجيره داخليا أو إلى فرض عليه الهجرة خارجيا، لأن كل الهدف إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي في الضفة الغربية وكما حدث في داخل قطاع غزة أو كما يحاولون الآن عمله في داخل قطاع غزة. وبالتالي مسألة العنف هي مرتبطة بهذه الحكومة وبعقلية هذه الحكومة. هم الآن يتحدثون حتى في داخل أوساط الصهيونية الدينية وفي داخل الصهيونية القومية الدينية لبن غفير بأنه يجب إقامة دولة يهودا ودولة يهودا في الضفة الغربية، ويقولون أن دولة إسرائيل قائمة وعلينا الآن أن نقيم دولة يهودا، وبالتالي يجب أن نفرض الأمر الواقع في داخل الضفة الغربية. وهم يحاولون أن يفرضوا الأمر الواقع عبر الاستيطان والبنية التحتية الكبيرة من الشوارع والتمديدات الكبيرة وعبر الاستيطان الرعوي والاستيطان الزراعي لوحده. هذا يحصل على 18% من منطقة جيم في داخل الضفة الغربية. لكن كل الهدف من الإرهاب الذي يقومون به والذي تحول من مفهوم أيديولوجي إلى مفهوم عملي عبر القيام بعمليات ضد الفلسطينيين هو نابع من سياسة بن غفير وسياسة سموتريتش والتسهيلات التي يقدمها وزير الحرب الصهيوني للمستوطنين.
1: طيب عبر أستاذ فراس،
0: عبر منع اعتقاله من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية في داخل الضفة الغربية، وبالتالي إعطائهم كل المجال وكل الإمكانيات من أجل القيام بترهيب الفلسطيني. على كل المؤسسة الأمنية في إسرائيل تحذر من أنه الشعب الفلسطيني قد ينتفض في وجه الاستيطان، وبالتالي العامل الموضوعي جاهز، يعني يبقى العامل الذاتي. وأعتقد أن العامل الذاتي في الضفة الغربية أصبح كما قوسين أو أدنى من الانفجار في وجه الاستيطان، لأن يعني لا يوجد خيار أمام الفلسطيني في الضفة الغربية سوى الصمود ومواجهة المستوطنين.
1: هناك من يربط هذه الذروة التي تشهدها الضفة الغربية اليوم بعوامل انتخابية باعتبار أن إسرائيل مقبل على انتخابات في أكتوبر المقبل، إلى أي مدى يؤثر هذا العامل في ذاك باختصار لو سمحت؟
0: هذا كلام سليم، يعني هم يرون في جمهور اليمين وفي النخب اليمينية بأنه استمرارية الاستيطان في الضفة والإرهاب في داخل الضفة الغربية قد يخدم الانتخابات في داخل إسرائيل ويخدم نتنياهو، ولكن هذه لديها محاذير، لأنه بكل بساطة إذا ما انتفض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي بعظمته 180 ألف جندي إسرائيلي لن يستطيع السيطرة على الضفة الغربية. نحن نتحدث عن مئات نقاط الاحتكاك في داخل الضفة الغربية التي بحاجة إلى أن يتواجد بها الجيش. لذلك عندما حذر أبي بلوط والمؤسسة الأمنية بما يحدث في داخل الضفة الغربية فهم حذروا تحت عنوان بأن الجيش الإسرائيلي نتيجة لما يقوم به المستوطنين من إرهاب أو هم يسمونه جريمة قومية لا يستطيع أن ينفذ مهماته في مواجهة الإرهاب الفلسطيني وفي حماية الطرق وحماية المستوطنين، لأن كل موارده تذهب

0: في مسألة حماية الفلسطينيين
1: طيب
0: من
1: يعني
0: إرهاب
1: اسمح لي
0: المستوطنين،
1: أن
0: وهم لا
1: أنقل
0: يحمون
1: هذه
0: الفلسطينيين.
1: النقطة.
0: 25 فلسطيني استشهد
1: نعم.
0: خلال هذا السنة فقط من المستوطنين.
1: اسمح لي أن أنقل هذه النقطة ولكن من وجه آخر للدكتور بلال الشوبكي. هذا الانفجار الذي يتم التحذير منه في حال وقع، كيف سيكون شكله أو كيف يمكن أن يكون شكله والمدى والاتساع الذي قد يأخذه؟
2: نحن نتحدث هنا عن احتمالات، وهذا الاحتمال يعني هو مرتبط بالظروف الموضوعية كما تفضل الأستاذ فراس، لكن على مستوى الظروف الذاتية بمعنى يعني تمكن الفلسطيني من خوض هذه المواجهة، كمراقب وكمحلل لا أعتقد بأنه الشارع الفلسطيني الآن مهيأ لأن يكون ضمن مواجهة منظمة، لكن هذا لا يعني بأنه الاحتمالية معدومة بشكل مطلق. الاحتمالية قد تكون واردة في أحد أشكالها، أن يتحرك الشارع الفلسطيني كجزء من رد فعل طبيعي كشارع، لكن دون أن يكون هناك تنظيمات بالمعنى الحقيقي. والفكرة هنا أنه إذا كان التحرك تحركا عفويا من قبل الشارع دون أن تكون هناك بنى تنظيمية محكمة تعرف ما الذي تريده من هذا التحرك، هذا معنى إمكانية فتور هذه الهبة مرة أخرى. ونحن لدينا تجارب في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بهبات وانتفاضات الشارع الفلسطيني.
1: ألا يمكن للتحرك العشوائي دكتور بلال أن يكون أكثر جدوى من تحرك منظم ربما يتم التعامل مع الهياكل التي تنظمه؟
2: الأمر مختلف في هذه المرحلة تحديدا، بمعنى وهنا اسمح لي أن أوضح هذه النقطة. في السابق كان لدينا مؤسسة أمنية إسرائيلية تعتبر أن استقرار الوضع في الضفة الغربية هو مكسب، وأنهم حققوا ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة، وبالتالي لابد من الحفاظ على الاستقرار. من هذا المنظور تحرك الشارع الفلسطيني الشعبي العفوي قد يؤثر على هذه النظرة وقد يشكل خسارة من منظور أمني إسرائيلي، لكن هناك رؤية يعني متغلغلة في مراكز صنع القرار في إسرائيل أنهم يسعون إلى تسريع الصراع في الضفة الغربية، وبالتالي ردة الفعل إذا ما تحرك الشارع الفلسطيني من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش الإسرائيلي هي ردة فعل مبنية على عقلية التهجير، مبنية على ردة فعل يعني أقسى مما كان مثلا في الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو الأولى. أنا لا أقول هنا أن الشارع الفلسطيني عليه أن لا يتحرك، لكن الشارع الفلسطيني إن كان هناك نية لتحريكه من قبل جهات وازنة في الشارع الفلسطيني فيجب أن يستند على عدة أمور. الأمر الأول مقدار الحماية التي يمكن توفيرها للفلسطينيين، الأمر الثاني قدرة الفلسطينيين على الاستمرارية، الأمر الثالث أن يكون هناك فعلا رؤية فلسطينية، لأنه يعني أي شخص يمكن أن يتحدث أنه والله تحرك الشارع الفلسطيني، تحرك الشارع الفلسطيني دون رؤية واضحة ما الذي يريده من هذا التحرك، هذه مسألة خطيرة جدا. لكن بكل الأحوال الشارع لن ينتظر لا بلال الشوبكي ولا غيره حتى يتحرك، حركة الشعوب لا ضامن لها، وفي الغالب إذا ما تحرك قد يعني تصبح هذه الحركة هي التي تنظم نفسها وقد يظهر لها قيادات. هذه مسألة وردت في أكثر من تجربة في تاريخ الإنسانية، لكن نتحدث بالوضع القائم. البنى التنظيمية القائمة جزء منها شبه مشتث من الضفة الغربية، البنية التنظيمية الموجودة متماهية مع السلطة وتعطي الثقل للمستوى الإقليمي والدولي للتحرك. إذن كيف سيتحرك الشارع الفلسطيني بشكل منظم وصاحب رؤية وببوصلة واضحة ومع حماية؟ لأنه رؤية سموتريتش الذي يعني تحدثنا عنه كثيرا في هذا النقاش هو تسريع الصراع من أجل حسمه، لأنه هذه المرحلة التي يظن فيها من قبل هذه المجموعات أنه حسم الصراع أمر ممكن لصالح الإسرائيليين، وهذه نقطة يجب الانتباه لها، بمعنى أنه مسألة التهجير واردة، مسألة تقويض الدولة الفلسطينية هي قائمة، ومسألة إنهاء الأمل الفلسطيني هذه هي
1: يعني هناك الكثير من التفاصيل والكثير من النقاط تحتاج إلى الكثير أيضا من الوقت. مع الأسف الوقت أدركنا. أشكرك جزيل الشكر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل دكتور بلال الشوبكي، وأشكر ضيفي أيضا من القدس الأستاذ فراس ياغي الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

نظرك كرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. تصفية ذاكرة جمعية. الاحتلال الإسرائيلي يدهم مجمعا لوكالة الأونروا بمخيم قلنديا في القدس المحتلة ويمنع موظفيه من العودة إليه. وسط ترحيب واشنطن، تلغي تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فكيف سينعكس ذلك على المستويين السياسي والاقتصادي؟ مأساة مستمرة. الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل مسلمي الروهينجا وإبقاء قضيتهم في صدارة الاهتمام العالمي.

0: أهلا بكم من جديد. في ملفنا الأول من العالم اليوم، تهاجم قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا شمالي القدس الشرقية المحتلة، محاولة طمس ما تبقى من هوية فلسطينية لزهرة المدائن القدس، موقف أدانته الأمم المتحدة والرئاسة الفلسطينية التي اعتبرت استهداف مقر الأمم المتحدة ومؤسساتها انتهاك خطير للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية.
1: لا تنفك إسرائيل محاولة محو الذاكرة الجمعية الفلسطينية والمؤسسات التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، وآخرها منظمة الأونروا. توغل إسرائيلي في مركز تدريب في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة تابع للأونروا، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء المجمع، كما نفذت عمليات مداهمة وتفتيش وأجرت تحقيقات ميدانية مع مواطنين. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا دعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لحماية حرمة مركز تدريب قلنديا شمال القدس عقب إقدام أكثر من 50 عنصرا أمنيا إسرائيليا على اقتحامهم. من جانبها دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل واتخاذ قرارات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة في مدينة القدس. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن استهداف مقار الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية وتصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنها. سلطات الاحتلال أقرت في وقت سابق سلسلة إجراءات تستهدف عمل الأونروا، بما في ذلك منعها من العمل في الأراضي المحتلة وإلغاء الترتيبات والامتيازات الممنوحة لها، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية ودولية واسعة. يذكر أن مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة هو منشأة للتدريب المهني تابعة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، تأسس عام 1952 كأول مركز تدريب للأونروا، ويوفر للاجئي فلسطين الشباب فرص التدريب الفني والمهني، لتضاف الخطط الإسرائيلية إلى سياسات معلنة لإلغاء وجود المنظمة الأممية ومساعداتها للفلسطينيين وطمس ملامح هويتهم الوطنية.
0: وللمزيد أكثر انضم إليها من رام الله رئيس اتحاد العاملين العرب في الأونروا بالضفة الغربية المحتلة السيد عبد الكريم حاج محمد. سيد محمد، أرحب بك في سياق هذه الحوارية الأولى من العالم اليوم، ودعني أتناول معك في البداية الأسباب والدوافع الحقيقية التي دفعت حكومة نتنياهو للنيل ولمداهمة مقر